Alessiano. Alessiano.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيف إلى كل ضيفك.
3: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
4: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
5: في أحلى من الشغل؟
6: صباح الخير لكل الناس.
7: يا صباح الورد كله.
8: صباح الفل والياسمين عموه.
9: أحلى صباح
10: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.
0: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الأربعاء 10 يونيو حزيران. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: إيران تقصف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن ردا على الضربات الأمريكية الليلة الماضية على إيران.
0: تعثر في مفاوضات الأحزاب العربية لتشكيل المشتركة وتوقعات بالتوجه إلى خيار القائمتين بسبب خلافات.
1: توتر في بلدة كفركنة عقب تصاعد أعمال العنف خلال الأيام الأخيرة في البلدة وسط مساع لتهدئة الأجواء.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا.

0: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء. ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها من هذه التطورات، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أنهت فجر اليوم موجة من الضربات التي كانت قد شنتها على أهداف داخل إيران، وذلك ردا على إسقاط طائرة مروحية أمريكية من طراز أباتشي. أوضحت سينكوم أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصفتها بأنها إجراءات دفاعية ورد متناسب. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار في محيط مضيق هرمز، مضيفة أن القوات الأمريكية مستعدة للرد على أي تصعيد.
0: في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف عددا من القواعد الأمريكية ردا على الضربات الأمريكية، مدعيا تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين والكويت. وقال الحرس الثوري أنه استهدف 4 مواقع في قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن باستخدام صواريخ بعيدة المدى استهدفت حظائر طائرات F-35 ومراكز قيادة داخل القاعدة. وأضاف الحرس الثوري أن الضربات الأمريكية ألحقت أضرار ببرج اتصالات وخزاني مياه مهددا بردود أشد قسوة إذا استمرت الهجمات الأمريكية.
1: إلى ذلك، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لوكالة رويترز إن معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران باتجاه أهداف أمريكية في دول الخليج والأردن جرى اعتراضها، مشيرا إلى أنه لا علم لديه بوقوع أضرار أو إصابات جراء الهجمات الإيرانية. أضافت ذات المصادر الأمريكية بأن الغارات الأمريكية استهدفت نحو 20 هدفا داخل إيران، وفي الوقت نفسه أفادت تقارير من البحرين والكويت بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي والتصدي لأهداف معادية. هذا ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الأمريكية شكلت رسالة تحذيرية فقط، مؤكدا أن واشنطن لا ترى في هذه الضربات ما يعرقل مسار المفاوضات الجارية لوقف الحرب.
0: من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة اختارت اختبار عزيمة إيران وقدراتها، مضيفا أن وجود قوات أجنبية قرب الأراضي الإيرانية يعرضها لمخاطر متزايدة. وأضاف عراقجي أن انسحاب هذه القوات يعد الخيار الأفضل لتقليص هذه المخاطر، مؤكدا أن إيران تفضل الحلول الدبلوماسية لكنها تحتفظ بخيارات أخرى، وأن قواتها في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي أو البري أو البحري الإيراني.
1: إلى الحدود الشمالية الآن، حيث اعترض الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية قذيفة صاروخية أطلقت بتجاه قواته في جنوب لبنان، ما أدى إلى تفعيل إنذارات مبكرة في البلدات المحاذية للحدود اللبنانية من بينها كريات شمونة. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتهاء هذا الحدث دون تفعيل صافرات إنذار، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار.
0: إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أمس مسلحا تسلل من لبنان وحاول الوصول إلى موقع عسكري مهجور قرب الحدود الشمالية. وأضاف أن المسلح قتل خلال اشتباك مع قوة من الجيش الإسرائيلي كانت قد وصلت إلى المكان لإخماد حريق اندلع في المنطقة. وفي ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أكثر من 40 مسلحا خلال عمليات نفذت شمالي نهر الليطاني في الفترة الأخيرة. وأضاف الجيش في بيانه أن قواته عثرت على مخازن أسلحة ووسائل قتالية تابعة لحزب الله داخل مبان مدنية، فيما واصل شن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان.
1: بدوره، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها سيمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وتعزيز سيطرتها على كامل أراضيها. وأضاف عون أن الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي يتطلب اعتماد مقاربة لمعالجة ملف سلاح حزب الله ضمن إطار الدولة اللبنانية.
0: إلى شؤون الضفة الغربية الآن، قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية مباشرة عن هجمات نفذها

0: مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية أسفرت عن قتلى وجرحى وحالات نزوح. وذكر هذا التقرير أن المستوطنين ممن تلقوا أو تلقوا دعما وحماية من جهات رسمية إسرائيلية بما في ذلك دعم مالي وأمني، معتبرا أن ذلك جرى في ظل غياب المساءلة القانونية الكافية، فيما رفضت إسرائيل التقرير واستنتاجات اللجنة.
1: إلى هذه التطورات، أيضا أعلنت نيوزيلندا فرض حظر دخول على 3 مستوطنين إسرائيليين، وذلك بسبب ضلوعهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين، وبذلك تمت إضافتهم إلى قائمة سابقة تضم 35 مستوطنا منعوا من دخول أراضي نيوزيلندا، ومن بينهم أيضا وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير ووزير المالية بتسليل سموتريتش وقائدة المنظمات الاستيطانية المتطرفة دانيال لافايس.
0: في سياق متصل كذلك، انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى جانب إجراءات أعلنتها دول أخرى بحق مستوطنين وجهات مرتبطة بالمستوطنات. وقالت الوزارة أن هذه الخطوات تمثل محاولة لفرض مواقف سياسية تتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، رافضة ما وصفته بالإجراءات الموجهة ضد مواطنين إسرائيليين ومسؤولين حكوميين.
1: من هذه التصريحات اللافتة والتي لربما لم تتضح بالفعل ما المقصد منها، ولكن بالأمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة صحفية قال إنه ليس متأكدا إذا ما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخوض الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن نتنياهو حقق مسيرة سياسية مذهلة. وأضاف ترامب في حديثه لشبكة ABC الأمريكية أن نتنياهو يقود الحكومة في زمن حرب، معتبرا أن الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، وقارن وضع نتنياهو بوضعه كرئيس للولايات المتحدة خلال فترة الحرب. طبعا هذه التصريحات أثارت الكثير من التساؤلات وكذلك التكهنات والتحليلات، ولكن حتى هذه اللحظة ما من ردود رسمية من قبل نتنياهو، أو على الأقل توضيحات من قبل ترامب.
0: العودة إلى الشؤون الإسرائيلية، الآن شهدت القدس وبيت شامش أمس احتجاجات ليهود حريديين ضد التجنيد تخللها إغلاق طرق رئيسية وتعطيل لحركة السير. وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن المحتجين أضرموا النار في عدد من الأغراض وأخلوا بالنظام العام، فيما عملت القوات على التعامل مع الاحتجاجات وإعادة فتح الطرق. في ذات السياق أعلن 12 من رؤساء المعاهد الدينية العسكرية يشيفوت هزدير، أو ما يسمى بيشيفوت هزدير باللغة العبرية، مساء أمس وقف تجنيد طلابهم إلى سلاح المدرعات، احتجاجا على قرار المحكمة العليا الذي يقضي بضرورة إتاحة دمج النساء المجندات في هذه الوحدات وحدات السلاح. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار مع دورة التجنيد الأسبوع المقبل.
1: إلى هذه القضية الآن، حيث قضت المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما على تحرير صفدي من بلدة مسعدي في الجولان، وذلك بعد إدانته بمخالفات أمنية تتعلق بنقل معلومات حساسة. وفق قرار المحكمة، جمع صفدي معلومات عن تحركات الجيش الإسرائيلي ومواقع لسقوط صواريخ في شمال البلاد، ونقلها إلى أشخاص من سوريا ترتبط بجهات إيرانية. في حديث لراديو ناس قال المحامي سامي مهنا الذي يترافع عن الشاب المدان إن الحكم لا يعكس جميع حيثيات القضية، وأكد أن طاقم الدفاع سيستأنف للمحكمة العليا على هذا القرار.
2: النيابة خطيا طالبت بسنوات أقل، لكن شفهيا طالبت بنعم قوبة الأقصى، لكن حتى بملفات أخرى بحيثيات مشابهة لم تكن مثل هذه العقوبة. القاضي وجه تحذير لهذه الظاهرة من خلال هذا الملف، كانت هناك حتى تلفظات بمثل هذا النوع حتى في القرار نفسه، وقد دفع يعني المتهم هذا الثمن في المحكمة المركزية. لكننا لا يقين أن توجه المحكمة العليا ستغير الكثير، ربما ما القرار سيأخذ منحى آخر، لأن هناك حيثيات تفاصيل بالملف.
0: إلى هذه القضية التي نتابعها منذ فترة، التقى رؤساء الأحزاب العربية سبعية اللجنة القطرية للرؤساء مساء أمس بهدف تذليل العقبات والخلافات التي طفت مؤخرا على السطح بين الأحزاب لتمكين تشكيل القائمة المشتركة. عز الدين بدران عضو المكتب السياسي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي وصف الخلافات بالجدية والجوهرية.
2: الموحدة بتقول يا عمي أنا بدي أمشي معك على تقنية وتعددية وبدي أحط كمان برنامج خلينا نقول شبه سياسي. إحنا بنقول يا عمي إذا ما نحط برنامج سياسي بنفتح برنامج السياسي اللي إحنا صلنا سنتين بنشتغل عليه كتجمع وحطينا قدام الأحزاب حتى لو أنت وقت غلفيه بعدة أغلف بس بالأساس هذا برنامج سياسي. أنا بدي أنطي فرصة حكومة إيش؟ حكومة تعاود عملت إبادة لغزة وده تقتحم الأقصى ولا إنه أنا بدي أفوت على حكومة بالحد الأدنى فيها إيش اللي يحسن ظروف معيشتي كمواطن إله مساواة كاملة بهاي البلاد. أنا عمال أقول أنت عمال تحط لي العرباية قبل الحصان. هاي العرباية قبل الحصان ما في حاجة لها. أنا بقول أنا لازم أكتب الخطة وأنا اللي بعرف وجعي وأنا إحنا كاتبين 100 خطة من هالشكل ونجيب مهنيين يكتبوها وإحنا موافقين. يعني هذا بيكون مني من هاي الحكومة. هاي بتكون يعني معروف من حكومة إنه تنطين الأمن والأمان حد أدنى. ليش ابن كرمال يعيش بأمن وأمان وأنا عشان أعيش بأمن وأمان لازم أنا أوطي يعني سقف توقعاتي وسقف طموحي السياسي. أنا بدي أقول للناس إنه الخلافات لا خلافات جدية وخلافات جوهرية بلاش يعني إنه هاي عايش مختلف. لا احنا مختلفين على اشياء اساسيه اتفقنا عد 15/6 يكون اخر موعد لا او انه في مشتركه تقنيه تعدديه في 4-5 اهداف متفق عليها حد ادنى او انه كل حزب بيرجع لخياراته وبيعلنها للناس.
1: طبعاً سنخف في إطار ساعتنا الأولى من هذا النهار مع كل التطورات التي حدثت بالأمس في عقاب اجتماع سخنين ولقاء رؤساء الأحزاب العربية بسباعية اللجنة القطرية للرؤساء. الأجواء لم تكن إيجابية أبداً. كل من شارك في هذا اللقاء وخرج منه ووفق المصادر المطلعة التي تحدثت لراديو ناس قالت بأن الانطباع كان لدى الحضور بأن الاتجاه ليس إلى القائمة المشتركة بل ربما الاتجاه هو بقائمتين اثنتين بسبب الخلافات الموجودة بين القائمة العربية الموحدة وبقية الأحزاب العربية. سنقف طبعا مع كل هذه التطورات بعد جولة الصحف وكذلك أيضا موضوعاتنا. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل. ابقوا معنا.

0: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: شو بيقولوا؟ احنا منظمة ولا مرتبة؟
3: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
4: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: سخنين راح تلمع لمع.
6: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
6: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
9: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: 16 دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد وتذكير بالعناوين.
1: إيران تقصف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن ردا على الضربات الأمريكية الليلة الماضية على إيران.
0: تعثر في مفاوضات الأحزاب العربية للتشكيل المشتركة وتوقعات بالتوجه إلى خيار القائمتين بسبب الخلافات.
1: توتر في بلدة كفر كنا عقب تصاعد أعمال العنف خلال الأيام الأخيرة في البلدة وسط مساع لتهدئة الأجواء. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، وربما يفاجئ الجميع بأن العنوان الأبرز هنا على الصحيفة وكذلك أيضا الصورة التي اختارتها صحيفة هآرتس لتصدرها إلى صفحتها الأولى، صورة للرئيس الصيني شي جين بينغ وإلى جانبه رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كلاهما يقومان بحفر أو بزرع يعني شتلة وشجرة، ويقومان طبعا بحفر الأرض، وهذه الصورة لربما يرافقها كذلك هذا العنوان، يزرعان اهتمامات ومصالح مشتركة جديدة. هكذا تعنون صحيفة هآرتس هذا اللقاء الذي يعتبر تاريخيا بين زعيمي الصين وكوريا الشمالية. وطبعا تكتب هنا صحيفة هآرتس بأن الرئيس الصيني يحاول ترميم العلاقات من خلال هذه الزيارة التي أجراها إلى كوريا الشمالية، وكذلك أيضا تحسين علاقاته بكيم جونغ أون، وطبعا هذه الدولة التي تعاني من عزلة دولية واقتصادية ولها علاقات جيدة وقوية جدا مع الصين وروسيا، لذلك الحديث هنا عن لقاء تاريخي لربما من شأنه أن يظهر إلى أي مدى هناك توطيد للعلاقات وتقوية لهذا المعسكر البديل أو هذا القطب البديل للقطب الغربي الأمريكي الذي تقوده طبعا الولايات المتحدة. إذن لقاء يعتبر بأنه من اللقاءات التاريخية، وهذا يعني الاجتماع أو هذه القمة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
0: إلى صحيفة يدعوت أحرنوت الآن ونقرأ هذا العنوان: المركز يثبتون حضورهم، هكذا يكتبون في الصفحة الأولى. وإلى جانب يمكن القول صورة لمباني قيد التدمير في جنوب لبنان بفعل تفجيرات الجيش الإسرائيلي. نقرأ في الخبر: في ظل الحديث عن اتفاقية وشيكة ومعادلات ردع في الجيش يساعدون النشاط العسكري في جنوب لبنان، مصدر عسكري إسرائيلي رفيع يقول: نحن اجتزنا حدود نهر الليطاني بكثير وعلينا ألا نتوقف الآن. وفي الوقت الذي انتظمت فيه الحياة في غالبية البلدات في البلاد بعد الجولة القتالية مع إيران في الشمال، لا يزالوا يعيشون تحت تهديد دائم ويصرحون بالقول لقد يأسنا.
1: نبقى مع صحيفة هآرتس، هذا العنوان الذي تختاره الصحيفة أيضا هنا في صفحتها الأولى: تحذيرات في الجيش الإسرائيلي من أن إيران تفرض على إسرائيل وكذلك أيضا على المنطقة وحدة الساحات أو ربط الساحات المختلفة أو الجبهات المختلفة. وطبعا كذلك أيضا في الجيش يقولون ويحذرون للمستوى السياسي الإسرائيلي بأن قدرة إسرائيل على الردع لربما تلاشت أو باتت أضعف من أي وقت مضى، وهذا في عقاب التطورات الأخيرة والتصعيد الأخير. طبعا إلى جانب هذا العنوان كذلك هذا الحدث اللافت بالأمس، أحد المسلحين على ما يبدو يتبع لحزب الله تمكن من اجتياز الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتمكن أيضا من التسلل إلى داخل يعني منطقة قريبة جدا من البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان، هذا قبل أن يتم اكتشاف أمره بالصدفة من قبل أحد الجنود الإسرائيليين الذي سرعان ما يعني طالب مساعدة، وهرعت طبعا القوات الإسرائيلية وقاموا بإطلاق النار عليه وتصفيته على الفور، ولكن يتم التحقيق أيضا في تفاصيل هذا الأمر. طبعا هنا تصريحات أيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس بما يتعلق بطبعا إسقاط المروحية الأمريكية فوق أو بالقرب من مضيق هرمز. وطبعا على ما يبدو بأن الصحيفة كانت قد طبعت قبل كل التطورات التي حدثت الليلة الماضية، وعلى رأسها بأن الجيش الأمريكي أو القيادة المروحية

0: المنطقة الوسطى. والقيادة المركزية الأمريكية أعلنت بأنه تم قصف أهداف في إيران، وذلك ردا على إسقاط المروحية الأمريكية. إيران بدورها أيضا ردت بقصف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، وتحديدا في الكويت والبحرين والأردن.
1: بالعودة إلى دعوت أحرنوت، نمكن القول محمد أن غالبية مقالات الرأي هذا الصباح تتوقف عند الأجواء العاصفة في داخل يعني البرلمان الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية الداخلية. نبدأ بداية في هذا المقال لمراف بتيتو المحللة السياسية التي تكتب هذا الصباح تحت عنوان الحصن الأخير. نقرأ من مقالها: المعركة على ديوان مراقب الدولة حسمت للتو، والآن يتفرغون جنود الائتلاف لاحتلال الوجهة القادمة الكنيست. هم يفعلون ما يريدون، يتطاولون على الجهاز القضائي أي شيء، وكل ذلك خوفا من لجنة التحقيق. وتضيف طبعا هنا بتيتو كاتبة بأن نواب نتنياهو يستقون على أعضاء المعارضة الضعفاء، يسلبون منهم مساحة الكلام المحدودة في اللجان البرلمانية، ويدفعون بلا هوادة بقوانين غير مكتملة. الوقت قصير والانتخابات على الأبواب.
0: نبقى مع صحيفة هارتس، وطبعا هذا الخبر أيضا الذي كنا وقفنا معه سريعا، ولكن طبعا بدون أدنى شك له تداعيات كبيرة. هذا التصاعد في الخطوات يعني العقابية، وكذلك أيضا في الإجراءات ضد المستوطنين وضد قادة المستوطنين. والعنوان هنا بأن فرنسا تمنع دخول بتسليل سموتريتش وزير المالية عضو الكابينيت وست دول إضافية. من المفترض أن تفرض عقوبات على طبعا منظمات يمينية متطرفة. هذا طبعا يأتي في ظل كل هذه التطورات التي نراها مؤخرا، تصاعد الاعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكل ما نراه أيضا من هذه الحماية التي يقدمها الجيش الإسرائيلي للمستوطنين في هذا الجانب. العالم يتحرك، لا ينتظر طبعا الحكومة الإسرائيلية، لا ينتظر التحركات الإسرائيلية، لأن الجميع يرى بأن هناك ببساطة حصانة كبيرة جدا تمنح لهؤلاء المستوطنين، وهو الأمر الذي يدفع الدول الأوروبية للتحرك، للتحرك ضد المنظمات الاستيطانية، ضد وزراء وأعضاء كنيست من اليمين الذين يقودون هذه السياسة الإسرائيلية لتصفية الفلسطينيين، لمهاجمتهم، لسرقة أراضيهم، لسرقة حتى يعني رؤوس الأبقار والمواشي التي يمتلكها الفلسطينيون في الضفة الغربية.
1: نتحول مجددا إلى دعوت أحرنوت. هذه المرة نتوقف عن مقالة الرأي لأفي ساسخاروف المحلل محلل الشؤون العربية أو الشؤون السياسية، الذي يكتب هذا الصباح حول هجوم مقربون نتنياهو على أيزنكوت. فقط للتوضيح وقبل يعني قراءة ما جاء في مقاله، يعني في خلفية يعني يكتب ساسخاروف محمد في خلفية هذا الفيديو الساخر الذي أصدره مقربون نتنياهو ضد أيزنكوت بسبب يعني لغته الإنجليزية الضعيفة، وذلك بعد يجب التذكير تجاوزه لأول مرة في استطلاعات الرأي مؤشر ملائمة رئاسة الحكومة، وتفوق فعليا عن نتنياهو لأول مرة، وكان ذلك على ما أعتقد في بداية مطلع هذا الأسبوع. نقرأ إذن في هذا السياق لأفي ساسخاروف هذا ما جاء في مقاله. بداية هذا العنوان: عنصرية في أعلى الهرم. ويكتب بساسخاروف: ما يحاول مستشار نتنياهو أو مستشار نتنياهو السياسي أوريخ فعله، ويجب التذكير هنا أوريخ هذا المستشار الذي لا يزال يواجه أكثر من محاكمة في قضايا جنائية وأمنية، يحاول إذن هذا الشخص بطريقته المميزة للتفكير بمشكلة قديمة ومألوفة التي يعني تتحدث عن صعوبة قبول مقربون نتنياهو رؤية يهودي شرقي في رئاسة حكومة إسرائيل. هذا ما يكتبه ساسخاروف، ويذكر هنا عن الصراع إذا يعني جاز التعبير ما بين الشرقيين والغربيين، وتحديدا ما يتعلق في نتنياهو ومقربوه إن كان يعني العائليين أو المهنيين، فيما يتعلق في شخصيات شرقية يهودية في مواقع صنع القرار. إذن نتوقف كذلك يعني في سياق ربما مرتبط في هذا الأمر كذلك عن شخصيات لافتة في يعني من مقربون نتنياهو. هذا الكاريكاتير لدعوت أحرنوت هذا اليوم، نرى فيه وجه النائبة تالي غوتليب على شكل خيمة سيرك، وفمها يعني على شكل بوابة سيرك مفتوحة على مصراعيه، أمامها يافطة مكتوب عليها نحو جلسة الحصانة،
0: هو فعلا هالقد يعني صار
1: صحيح
0: يعني صار حجم ثمها لانها قد ما حكيت
1: هذول اليومين بصوره تطاول يعني على جهاز القضاء مؤسسات الدوله طبعا يعني
0: فهمي 4 ساعات خطابات سناء خلال
1: على
0: يومين
1: على مدار يومين جلستين
0: يعني
1: تحدثت لوحدها

0: بدون إتاحة المجال لحديث أي شخص من
1: شو النشاطات اللي بتأخذين عشان تقدر تحكي أربع ساعات ورا بعض؟ يعني إحنا هاي المقعد جنب بعض ساعتين نشرة أخبار معنا ضيوف صحيح. بنطلع بفواصل وبنكون تعبانين نطلع يعني صحيح. تعبانين كيف صحيح. تحكي أربع ساعات؟ مش أنا مش قادر أفهم الموضوع
0: يمكن يعني. هذا كان يعني شروط قبولها للليكود يعني في هذه المرة التي تبدو المرة الأخيرة التي ستتواجد فيها يمكن يعني في
1: على فكرة بتعرفي كان خان جنبها حتى رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس يعني هو
0: لبادر
1: من مسانديها ومن مؤيديها يعني هيك مال عليها قال لها تالي مشان ربنا يعني خلص خلصينا ريحينا
0: طيب هنا يعني نرى كذلك في هذا يعني في هذا الكاريكاتير اللافت والمضحك فعلا انه بالاضافه الى يعني هذه اليافطه التي تحدث عن دخول لهذه الجلسه التي ذكرتها ووصفتها محمد قبل قليل نرى تالي بهرف بيار المستشار القضائيه للحكومه وهي داخله لهذا الفم الكبير هذه البوابه بوابه السرك
1: الله يساعدنا بس على الحكومة طيب هانت الانتخابات باتت على الأبواب إلى صحيفة إسرائيل هيوم وطبعا هنا لربما عناوين تختص أكثر في الخلافات السياسية الإسرائيلية وتحديدا ما يحدث لدى الحريديم العنوان هنا بأن هناك معارضة كبيرة جدا في داخل الائتلاف الحكومي للقانون الجديد الذي تريد تشريعه أحزاب الحريديم طبعا هذا القانون يتعلق بطلاب المعاهد الدينية وما يسمى قانون أساس تعليم التوراة هناك طبعا الكثير من الضغوطات ضد هذا القانون لأنه يحاول وكأنه المساواة ما بين وضعية ووضع وأهمية من يتعلمون أو من يكونون من بين طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتدينة لدى الحريديم طبعا ومن يخدمون في الجيش وكأن هناك محاولة للمساواة أو المقارنة بين الطرفين وهذا الأمر طبعا يغضب بشكل كبير جدا كل الجهات لربما نسميها العلمانية أو غير المتدينة أو تلك التي خارج إطار أحزاب الحريديم طبعا في المقابل هناك من يقول في داخل الائتلاف الحكومي بأنه سيتم تخفيف أو تقليل وطأة هذا القانون تخفيف حدة هذا القانون ولكن بدون أدنى شك كل موضوع تجنيد الحريديم وتهرب الحريديم وكذلك هذه المظاهرات التي يقومون بها في الآونة الأخيرة تشغل الرأي العام الإسرائيلي بشكل كبير جدا إلى جانب هذا العنوان أيضا عنوان فرعي ولكنه لا يقل بأهميته والحديث هنا عن 12 رئيسا أو قائدا لما يسمى كذلك أيضا بمعاهد دينية الذين أعلنوا أو وقعوا على عريضة بأنهم لن يسمحوا بتجنيد طبعا الطلاب في هذه المعاهد نتحدث هنا يعني ليس عن ما يسمى الحريديم إنما أكثر منهم أقرب لربما إلى ما يسمى بالصهيونية الدينية هؤلاء طبعا بطبيعة الحال يتجندون للجيش مع أن هناك الكثير من الخلافات التي يعني يتحدثون عنها بسبب رغبتهم بالحفاظ على تدينهم وعدم الانخراط في حياة الجيش التي يصفونها بالعلمانية والليبرالية بكل الأحوال هؤلاء يصوتون أو يعني يوقعون عريضة مشتركة لاثني عشر شخصا من القادة الدينيين لهذه المعاهد الدينية ويقولون بأن هناك قرار طبعا للجيش الإسرائيلي بأن يبدأ بدمج النساء في داخل الدبابات الإسرائيلية في داخل الحروب ويقولون لهذا السبب لأن طبعا الوضعية تكون مختلطة في داخل الدبابة فنحن لن نسمح بتجنيد الجنود الذين يخرجون من هذه المعاهد الدينية لسلاح المدرعات أو للمشاركة في داخل الدبابات هذا أيضا يثير الكثير من الغضب والكثير من الانتقادات من قبل طبعا جهات تعتبر علمانية ليبرالية في إسرائيل وكذلك أيضا من قبل المنظمات النسوية التي تطالب دائما في إسرائيل بأن يكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة في الجيش وحتى في داخل الدبابة وفي الحروب إحنا بدنا مساواة بين رجل والمرأة بس مش شرط يعني
0: مش بالجيش
1: بقتل الناس وبالدبابات وبالحروب وبالمعارك يعني
0: ولكن يمكن القول يعني في سياق متصل كذلك في قضايا تتعلق في المساواة محمد في ذيل الصفحة الأولى في دعوة حرنوت عنوان لافت جدا ويمكن القول تقرير يعني خاص لدعوة حرنوت تحت عنوان لا يزال دواء عدم المساواة مفقود نقرأ من هذا الخبر يعني المروج لهذا التقرير ربما نجحت النساء بالفعل في كليات طب ولكن بحسب تقرير جديد لمركز الأبحاث التابع للكنيست كلما تقدمن النساء أكثر في المسيرة الطبية تمثيل النساء يتقلص والفجوات بين الجنسين تبدو أكثر وضوحا إلى تقرير آخر كذلك لافت في دعوة حرنوت نرى ترويجا له كذلك في ذيل الصفحة الأولى هذا هو العنوان هل تحتاجون إلى معلمين يتساءلون وفروا لهم شقة مشروع غير مسبوق في بلدية تل أبيب لتجنيد معلمين المختارين من بينهم يحصلون بدمن ما يحصلون عليه

0: دعم بالسكن، تمويل للقب ثاني، وتسهيلات في مواقف السيارات وغيرها كذلك من الامتيازات.
1: أنا مش متأكد طبعا أنه الحكي عن معلمين عربي،
0: لا لا واضح طبعا معلمين يهود يعني ما في نقص،
1: جماعة الخير المعلمين والمعلمات اللي سمعينا تتحمسوش كثير، ممكن على فكرة يجربوا على فكرة
0: إلا
1: يعني, يعني بما أنه الحديث عن بلدية تل أبيب
0: إلا إذا تم استقطاب طبعا يعني في المدارس اليهودية
1: طبعاً.
0: أخذين في عين الاعتبار كل ما شابوا من إشكاليات حتى لمن دخلوا جهاز التعليم العبري يعني بفترة أيار.
1: طبعا هناك نماذج يعني لكي لا نظلم موضوع التعليم المشترك، وكذلك أيضا اندماج المعلمين العرب في مدارس يهودية، هناك نماذج إيجابية، ولكن طبعا منذ 7 من أكتوبر هناك تضييق أكبر، هناك صحيح. صعوبة أكبر على اندماج المعلمين والمعلمات من المجتمع العربي في داخل المدارس اليهودية. طيب هذه إذن كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. الآن إلى زميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير.
2: الله يصبحكم بالخير سناء ومحمد وكل المستمعين.
0: أهلا بك وديع. إذن يعني أجواء يمكن القول عاصفة هذه المرة في الواجهة الدولية الإقليمية وكذلك الداخلية، من أين تريد أن نبدأ؟
2: والله كلها عواصف شكلها كل يوم
0: سناء.
1: كيف الأوضاع كيف الأوضاع عندكم في كفر كنا؟ هدية الأمور وديع طمنا.
2: أولا ينبغي أن يقال شكرا أنك توجهت بالسؤال، هذا أهم من كل الحديث عن ترامب وعن غير ترامب، رغم أن الأمور متشابكة وبنهاية المطاف هذا يرتبط بكل شيء. أولا ينبغي أن يقال أن هناك خلافات بين زعران وليس عائلات، وهذا مهم جدا، التعميم خطير محمد وسناء، وهذا أيضا واجب الإعلام. الاعتداء على الأبرياء وعلى البيوت والمحال التجارية نذالي وجبن وخساسي ما بعدها خساسي، بغض النظر مين وكيف وليش. الشرطة لا تزال تثرثر، لا تقوم بواجبها، تصل دائما بعد الحدث، ويعني في كثير من الأحيان يتبادر للذهن القول اللي بقول كلتها والسوى. للأسف أهل الخير في كفر كنا موجودين، وأنا بدأ أستغل هاي يعني اللحظة اللي أقول إياكم من اليأس. أهل الخير كثر في كفر كنا وخارجها، ما تسمح بنفر قليل من أصحاب الروس الحامي في كل الأحياء والمتورطين بالجريمة تخريب البلد أو العبث بأمنها بوحدتها وبمستقبل أبنائها، لأنه ببساطة هناك دائما الباب مفتوح لأنه شرارة تحرك حارة. ما بكفي أنك أنت تكون غير متورط وبعيد، وينبغي أن يكون في هناك موقف وصوت، على الأقل أن يكون بأضعف الآن فبلسانك أنك أنت تقول كلمتين أنه أنا ضد، أنا بستنكر، أنا مش بهذا اللعب، أنا مش موجود. اللي صار أنه بعض يعني البؤر من الشباب والصبيان اللي يعني روس حامية وتتسم هاي البؤر بالزعرني وبعضها متورط أيضا بأعمال جريمة وغيره بكل معنيها، عادت من جديد على أسباب تافهة، يعني أخجل أنا أتحدث لك شو الخلفية وشو السبب وإلى آخره، من جديد، ويصبح إطلاق النار على الهوية وعلى الأبرياء وعلى الناس الآمنة في بيوت وفي دكاكين ومحلات، استخدام المسيرات بإلقاء قنابل يدوية على البيوت والدكاكين. تخيل لوين النذالة وصلت، اللي الناس كانوا مرات يتزعلوا بين بعض ما نتلك وجه لوجه إذا كان في هناك أصلا مبرر لمثل هذا الأمر. صحيح. أما هيك عن أنه إحنا يعني انتقلنا صرنا بال 2026، ما في ربنا انطانا لسان وانطانا عقل وانطانا ضمير، مفروض يكون شوية يعني خافة الله عند الناس اللي ممكن يكونوا قراب من هاي البؤر اللي يقولوا لهن وين رايحين، يعطي كلمة اللي ممكن تفرمله، ما تنطي إحساس أنه أنا بنطيك تغطية لا معنوية ولا أخلاقية ولا مادية. ثانيا إطلاق النار على آخر شيء في المسلسل التركاد على ملحمة في وسط البلد في الشارع الرئيس بشكل عشوائي، لم يكتفي بإطلاق النار بمسدس على الواجهة الزجاجية، دخل هناك وأطلق الرصاص على عامل موجود هناك، أصيب بإصابات خطيرة لا يزال في المستشفى نتمنى له السلامة، وهناك قبله كمان في مصابين من الطرفين بإصابات أيضا بالرصاص، حمل المسدس وهرب امبارح بالشارع عينك عينك، ويعني تماما اللي ببحث عن شو معنى الغرب المتوحش هذا مشهد. وبعدين شفت أنا رحت مريت من هناك، شفت 20-30 بوليس وسيجوا حوالين المكان بالشارات الحمراء، بقولين لو انتو جين بتحق على مين يعني انتو، قال لا انه هذا شغل عرب وانتو عندكم عقلية وإلى آخره. حكيت مع ضابط قلت له اللي بجنين هذلك مش أبناء شعب الفلسطيني في شتن عقلية، روح شوف بجنين بالضفة الغربية كيف الأمن ماشي على المسطرة، في شرطة فلسطينية هناك مرات معني شعبه بنزين، بس عندهم قرار انه يكونوا بلوصية ويحترموا مهنتهم. الحديث عن انه هاي عقلية العرب حديث عنصري وهرب. صحيح. بعدين ما كناش احنا هيك بالسابق، ليش انفلتت الامور؟ وبعدك بدك مين بده كنت له انطيني سلاح تنا اروح اعمل دوريه انا كافح الجريمه والمجرمين، انطيني صلاحيه. يعني في كثير مما يقال، وهذه فرصه ايضا للقيادات السياسيه محمد وسناء

0: أن تتحمل المسؤولية أكثر فأكثر من أجل التخلص من هذه الحكومة اللي تهمل المجتمع العربي يعني تبقيه غارق في مثل هذا المستنقع، لأنه بنهاية المطاف في مسؤولية نتحملها أنا وأنت وسناء وكل الناس، كل واحد منا يتحمل المسؤولية، مجتمعنا في موضوع أن تتحمل المسؤولية. في المقابل الدولي مفقودة، الدولي مفروض في قانون، يكون في ضرادة، يكون في ملاحقة، يكون في محاكمة محاسبة، وهذا للأسف يعني مفقود، وهذا بالتالي يشجع كل الزعران وكل المتربصين وكل المتواطئين والمتآمرين إن شاء يعني برغبة ولا بغير رغبة يصب على طحونة كل من يعادي هذا المجتمع ويتمنى له الشر مش الخير.
1: والمؤكد وديع يعني بأنه في ظل هذا التقاعس الواضح والإهمال والتمييز بحق المجتمع العربي من مؤسسات الدولة، لابد على الأقل يعني بأن يستنهض أهل الحكمة وكذلك أيضا من لديهم يعني خير ولديهم هذه المبادرات بأن يعني يجنبوا الأبرياء كل هذه النزاعات طبعا. فلذلك هذه فرصة بالفعل للنداء لكل يعني أهل الخير والعقلاء كذلك في كفر كنا وسائر بلداتنا العربية، يعني لا تسمحوا لهذه الفئات الضالة بأن تضلل بكل المجتمع العربي. طيب
0: يعني العربية ساحقة بالناس بالشعر محمد وسناء، يذهبون إلى العمل وللتعليم وعلم تعليم أبنائهم وبحث عن الحياة بكرامة، أني أدور أقتل جاره وبعث له مسيرة وهو يبعث لي مسيرة، تخيل أنت لوين وصلنا النوع. يعني كمان مرة لم تقول عشان أقطع الشك باليقين، هذه خساسة ما بعد خساسة، هذا جبن ما بعد جبن، نذالي ما بعد نذالي، أن يصل المرء بمرحلة معينة بغض النظر عن الخلفية أنه يتورط في أن يقع في مستنقع من هذا القبيل.
1: صحيح بدون أدنى شك. طيب من حرب الشوارع وحرب العنف والجريمة إلى أي حرب بدك تأخذنا؟ حرب إيران، حرب لبنان، يعني ما أنت شايف ما شاء الله
2: حرب
1: الكنيسة، كل شيء موجود، كل شيء موجود.
0: ربما سيكتب المؤرخين محمد وسناء، هذا اجتهاد مني يعني بعد 20-50 سنة، أنفسهم أمام سؤال هل أثر العنف القتل بالألاف، الحروب المدمرة، الحرب الإبادة، هل أثرت أيضا على تأجيج عقلية القتل والجريمة والاستفراس والتوحش؟
1: طبعا يا وديع، شو ما أنت شايف هيو عم يعني عصابات الإجرام عندنا صارت
2: بالمسيرات
1: تلقي قنابل، هاي وين مخدينا يعني من تقنيات الحروب اللي بنشوفها كل يوم.
0: صحيح التراشق اللي بين واشنطن وطهران بعد يوم من تراشق بين إسرائيل وإيران، واضح إنه إيران أكثر قوة وأكثر تجرؤ ويعني تمشي بخطى ثابتة وإن كانت ببطء لبناء معادلة ردع متبادل أو ميزان رعب جديد، ربط الساحات والجبهات خاصة مع لبنان. كان في رد على الطائرة، وعلى ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية غير معنية بتوسيع ذلك، لكن إيران ردت ولم ترضى لنفسها أن يعني تمتص هذه الضربة ضمن المعركة على الوعي، على الصورة، على الهيبة، لأنه هذا يستبطن أيضا دلالة بالنسبة للمستقبل أنه أنا قادر أرد ما تكرب علي. ترامب مع ذلك ما زال يعتقد أن الاتفاق قريب، هل سيكون فعلا اتفاق ولا لا غير مؤكد. المؤكد محمد وسناء أن ترامب هو ليس رجل سياسي وليس قائد، إنما هو مهرج يقدم أحيانا أفضل مسرحيات في البلد، مشاهد مسلية للعالم. بين الجد والمزح مبارح سؤال قال بعرفش إذا نتنياهو بيختار سيواصل قيادة إسرائيل ولا السؤال، يعني إذا هي كانت معلومة تلميح ولا ربما مجرد تقديرات وثرثرة مثل ثرثرة الشرطة الإسرائيلية.
1: المشكلة تقدرش تعرف مع ترامب هل هو بالفعل يعني هل هي معلومة أم تحليل أم توقعات أم تمنيات ولا حدا بقدر يعرف.
0: صحيح اللافت إنه الكلمة
1: بس بدي أقول لك شغلة وديع مهمة، إنه في حال كرر ترامب هذا التصريح وفي حال تحولت من مجرد تصريحات إلى أقوال تتكرر في الإعلام الأمريكي، أنا بقول لك نتنياهو روح الدار. يعني يمكن لتصريح واحد لترامب أن يحدث ما لم تحدثه كل الجهات السياسية في داخل إسرائيل، لأن الوزن الاستراتيجي لهذه العلاقة بين نتنياهو وترامب هو لربما المكسب الأكبر أمام الجمهور. على فكرة في استطلاعات الرأي وديع وسناء، ترامب محبوب في داخل أوساط اليمين أكثر من نتنياهو في إسرائيل. لذلك إذا بالفعل قرر ترامب أن ينهي مسيرة نتنياهو السياسية، بس هيك مجرد تصريحين ثلاث يعني ستكون هذه نهاية
2: نتنياهو. يعني
1: هو طبعا بقدر يقول أنا لمصلحته وأنا بدي إياه يروح الدار وأنا بدي إياه، ولكن يمكن أن ينهي مسيرته السياسية بتصريحين. صحيح. مجرد تصريحين.
0: هذا كلام سليم 100%، لأنه نتنياهو يتكئ من جملة ما يتكئ عليه هو الآن ينزف بهيبته بصورته بمكانته بحظوظه المستقبلية أن يبقى في الحكم أن يبقى في التاريخ، يتكئ على العلاقة الاستراتيجية الحليفي القوية مع ترامب ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل. بالمناسبة بدي أذكر في مثل هذه الأيام تماما محمد مبارح طبينا فيها نتنياهو، مثل هذه الأيام تماما توج رئيس حكومة المرة الأولى في

0: 1990 وكان أمام العملاق شمعون بيريس طبعا بفارق 28450 صوت. تبين لاحقا من جملة ما يعني سبب هذه النتيجة ضعف وتردد شمعون بيريس، هذا صحيح، تحولات الانتفاضة الثانية، نزوع المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين، ولكن لا شك أن ظهور نتنياهو كشاب يجيد اللغة الإنجليزية يتمتع بعلاقات مع الرأي العام الأمريكي أعطته فرصة لأن يتغلب على شمعون بيريس هذاك اليوم.
1: شو الحملة المركزية ودي بتذكر اللي كانت بهذيك الفترة واللي فعليا أنا برأيي أثرت أكثر ما أثرت على الشارع الإسرائيلي اللي كان كما ذكرت
0: يهودين.
1: كمان وكمان مسألة القدس أنه يعني بنهاية الأمر بيريس هو منسى صحيح. هاي كانت نقطة مركزية خاصة في ظل ما تحدثت عنه ميلان المجتمع الإسرائيلي بعد اغتيال رابين إلى المنحى اليميني بشكل واضح يعني بهذيك الفترة.
0: مضبوط صحيح، رحنا على نمنا على أن شمعون بيريس انتخب وصبحنا على نتنياهو. نتنياهو الآن أمام معركة مصرية أن يبقى وهذا ربما يكون له يعني تداعيات والحديث تتم لأنه هذا منط بكثير من التطورات، لكن مثل ما حكى محمد البعد الأمريكي البعد للعلاقة على المستوى الاستراتيجي بين دولتين وعلى المستوى الشخصي له دور كبير. وكنا بدنا نحكي كلمة عن حيدر عبد الشافي نخليها لمرة ثانية لأنه أدركنا الوقت.
2: بدنا نعطي حقه معه فلذلك بالفعل يعني لربما في وقفة أخرى لأنه لسه عندنا كثير ملفات وديع بنصحك تسمعها وتتابعها. خليك معنا على السماء، الكثير من المفاجآت السياسية لربما في انتظارنا في ملفاتنا المقبلة. زميل وديع عوابدي يسعد صباحك،
0: يعطيكم ألف
1: شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونتابع.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505، خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
2: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: سخنين راحت وج وج،
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة لحظة بس، إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
8: ست وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
9: إلى هذا الشأن الآن.

0: استضافت مدينة سخنين الليلة الماضية اجتماعا جمع لجنة السباعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بقادة الأحزاب العربية الأربعة في محاولة لتقريب وجهات النظر والدفع قدما نحو تشكيل القائمة المشتركة. ولكن مصادر مطلعة أفادت لراديو الناس بأن المحادثات التي جرت بالأمس تركت انطباعا لدى غالبية المشاركين بأن الاتجاه بات أقرب إلى تشكيل قائمتين منفصلتين وليس القائمة المشتركة للأحزاب الأربعة بسبب الاختلافات في وجهات النظر القائمة والتي بات من الصعب أن لربما يتم تقريب وجهات النظر بين مختلف الجهات. ينضم إلينا بداية في هذا الشأن السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة سيد أمجد شبيطة. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير سلام محمد، أهلا بكما وبالمستمعين.
1: أهلا بك أمجد. إذن دعنا بداية فعلا أن أسألك عن هذه الانطباعات، أنت كنت هناك، هل فعلا قررتم أو حسمتم أمركم بهذا الجانب ذهاب قائمتين عوضا عن تشكيل قائمة مشتركة؟ ويعني لو توضح لنا كذلك الإشكالية أو ربما الإشكاليات الأساسية برأيك التي من شأنها أن تمنع هذه الوحدة بين المركبات الأربعة.
2: حقيقة من طرفنا كجبهة كل الإشكاليات تم تذليلها ب 24 أيار بمجرد إصدار البيان الثلاثي بالشراكة مع الإخوة من التجمع والعربية للتغيير الذي قلنا فيه إنه إحنا متفقون على برنامج سياسي تكون وفقه القائمة المشتركة أداة نضالية نريد لها الاستدامة ما بعد الانتخابات، ولكننا مع ذلك مستعدون الاستجابة لطلب الإخوة في القائمة الموحدة بتشكيل القائمة المشتركة التقنية بدون برنامج معهم، إنما فقط لخوض الانتخابات وإحراز أفضل نتيجة ممكنة. الإخوة في الموحدة ردوا على هذا البيان في حينه ببيان إيجابي جدا، قالوا أننا يعني أنهم يرحبون بهذا البيان، وفعلا أنا كان من ناحيتي بنفس اليوم ممكن أن يعني يغلق هذا الملف بالإعلان عن القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة بعدما شكلتها المركبات الثلاثة الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. لكننا فوجئنا بالاجتماعات الأولى بأن الموحدة جاءت ببعض يعني التفسيرات التي حقيقة فاجأتنا لمصطلح التعددية ومن ثم التقنية وغيرها. أنا إذا أردت أن أكون صادقا مع الإخوة المستمعين ومعكما أستطيع أن أقول إنه القائمة المشتركة ستكون ناجزة بمركباتها الثلاثة الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، لكن الموحدة ستختار بتقييمي أن تبقى في قائمة مستقلة بسبب واحد وبسيط، وهو لا يتعلق بالخلاف مع القوى الأخرى، إنما بسبب مشروع سياسي هم يصارحون الجمهور به وهو الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم وقراءتهم التي نختلف معها، ولكننا يعني نحترمها بالآخر، إحنا ما بنقدر نغصب أحد على الشراكة.
0: يعني أمجد عذرا على المقاطعة، من المحادثات بالأمس ومما رأيتموه في الآونة الأخيرة الاقتناع أو القناعة أو على الأقل الفهم لديكم في الجبهة بأن تشكيل المشتركة الثلاثية بات واردا ولكن الموحدة لن تنضم إلى هذه المشتركة؟
2: مش بس بات واردا، بات شبه ناجز. نحن الجبهة والتجمع والعربية للتغيير أعتقد أننا يعني في يعني خلال أيام نستطيع أن نعلن عن القائمة المشتركة بكل تفاصيلها بما في ذلك يعني تركيبتها وطبيعتها وبرنامجها السياسي وكل ما يتعلق بها، ولكن يعني القائم، وطبعا أنا أريد أن أؤكد أنه كل ما سنقوم به سيبقي الباب مفتوح والأيدي ممدودة إلى الإخوة في القائمة الموحدة للانضمام في حال يعني تغيرت وجهة نظرهم، ولكن يعني وجهة نظرهم اليوم هي واضحة، والخوض مرة بمصطلح تقني ومرة بمصطلح تعددي وغيره من القضايا، أعتقد إنه هذه تفاصيل هي جزء من يعني مماطلة ومن يعني يعني بذل الأعصاب والوقت بشكل يعني لا يليق.
1: احنا أمجد هل كنت توضح لنا لو سمحت ما كان بالأمس وجعلكم أكثر قناعة لنقول بأن الموحدة تريد الذهاب لوحدها في قائمة مستقلة، هل كان يعني أمر عيني أم يتراكم؟
2: طبعا أنا بدي أقول لك شو الإخوة في اللجنة السباعية قدموا ورقة عمل واضحة جدا، ورقة عمل يعني إحنا برأينا كجبهة تشكل قاعدة ممتازة للقائمة المشتركة بتعريفها كقائمة تقنية وفقا للموحدة ولرؤية الموحدة كقائمة تقنية. ولكننا يعني رأينا رغم أنه يعني نحن بالجبهة قلنا أننا نقبل هذه الورقة وكذلك العربية للتغيير والتجمع طبعا مع بعض الملاحظات هنا وهناك، ولكننا رأينا أن الإخوة في الموحدة يعني يقرؤون هذه الورقة بمئة عدسة مكبرة ولديهم يعني ملاحظة على كل فاصلة وفاصلة وعلى كل تفصيل صغير. هذا الشيء خلانا نقتنع أنه القصة مش تعريف هنا وتعريف هناك، إنما أنه لديهم رؤية. وأنا صراحة لدي عتب عليهم أنه إذا عندك رؤية أنت مقتنع بها.
0: طب بالأمس، هل كان هناك يعني لأن الوقت يداهمنا ولكي نكون صريحين مع الجمهور، أنا أريد أن أشكرك على صراحتك، يعني هل كانت هناك مصارحة بينكم وبين الموحدة؟ هل جلستم معهم كجبهة وتجمع وعربية للتغيير وقلتم لهم طيب إذا المشروع مختلف ومش عارفين نتفق فهذا هو الاتجاه، أن نتجه إلى قائمتين؟ هل كان يعني هل طرح الأمر بهذا الوضوح بوجود لجنة الرؤساء؟
2: أنا بدي أقول لك إياه بشكل واضح، الاجتماع كان مشحون جدا، الأجواء كانت متوترة جدا، حتى جئت ووضعت المرآة أمامنا كلنا أنا شخصيا يعني، وقلت على ما يبدو أن الأمور ستبقى متوترة، سنبقى يعني نلعب بأعصاب بعض حتى نكون يعني شجعان بما فيه الكفاية ونصارح أنفسنا ونصارح الجمهور بشكل واضح أن القائمة المشتركة هي خيار ثلاثة قوى وهنالك قوة رابعة ترى بخيار القائمتين خيارا أفضل، ولا يمكن حتى لنا الثلاث أن نقبل على أنفسنا بأن نغصب أو نجر أحد المركبات إلى
0: طيب القائمة. ماذا كان الرد؟
2: أنا بدي أقول لك الرد كان ارتياح كبير، حتى لو يعني لم يكن يعني بشكل واضح، ولكن يعني الأجواء كانت أفضل بكثير بالجلسة بعد هذه المكاشفة والمصارحة. وأنا بدي أقول للجمهور، أنا بدي أتحمل مسؤولية كحزب على فكرة، الجمهور يريد قائمة مشتركة أولا لأن هذا هو يعني الشيء الفطري والتصرف الفطري لأقلية قومية تواجه خطر وجودي. إحنا كجبهة عربية للتغيير وتجمع نرى بها أداة نضالية مستدامة، الإخوة في التجمع في الموحدة يرون بها مجرد أداة انتخابية. أنا بدي أكون واضح مع الجمهور وأقول له إنه رغبتكم أيضا بخوض الانتخابات بقائمة وحشرنا بقائمة واحدة رغم هذا الخلاف يأتي لأنكم أنتم كجمهور فقدتم الثقة بقدرة الأحزاب بأن تخوض منافسة جدية ومنافسة لا تمس بالسلم الأهلي ولا تخلق التوتر ولا يعني تختلق التجريح وغيره بسبب أخطاء لدى هذه الأحزاب. وأنا أريد أن أدعو الأحزاب إذا كان هذا هو التوجه فلنتصرف بمسؤولية كلنا، نخوض انتخابات يكون فيها فائض أصوات، يكون فيها تفاهم على الأقل على الأمور الدنيا ما بين القوى المختلفة، ونعمل بالأساس على رفع نسبة التصويت.
0: طيب يعني بعتقد الأمور واضحة. أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والإصلاح، نريد أن نشكرك جزيل الشكر. سناء لا يمكن أن يكون أوضح من ذلك.
1: يعني
0: طبعا بكل صراحة وبكل وضوح يبدو بأن الأحزاب العربية، يمكن أن نقول الآن رسميا، الأحزاب العربية تتجه إلى قائمتين وليس إلى قائمة مشتركة واضحة وواحدة. وينضم إلينا في هذا الجانب للتعقيب أيضا رئيس المجلس المحلي للريني وعضو السباعية ومن شارك بالأمس في هذا الاجتماع السيد جميل بصول. صباح الخير.
1: صباح الخير سيد جميل.
3: صباح الخير كل جميع مستمعين.
0: يعني بدنا نختصر الوقت، هيك سمعت تفضل عقيد.
3: والله أنا بدي أبلش من الآخر للأول في كاختصار، يعني الأجواء صحيح كانت مشحونة كيف حكى الأخ أمجد، بس هي مشحونة لعل أنها فضت الأشياء المبيتة تلفا، مشحونة عقب الحركات اللي والتعليقات اللي كانت في وسائل التواصل الاجتماعي، التجريح التخويل. وأنا بحكي على الكل ورسالتي للكل اليوم، بكفي اتهامات وكيل وتجريح وكلام نابي، لأن بالآخر إحنا كلنا بشر، كل عزيز إله عزيز. فكانت امبارح الأجواء بالفعل كانت مشحونة في تصفية القلوب، وبالآخر انطلقنا في الحوار. الحوار لم يكن مجدي بالآخر. في جلسة يوم الخميس، يعني هاي فتحة الأمل اللي ضلت ممكن تشترك فيها السباعية، عضوين السباعية كانوا في الجلسة الأخيرة. أنا بقول مضي على الوقت، كيف اللي شفتم بارح ديش عقب كثير، مضي على الوقت. الأحزاب لازم تبلش تركض وتضاعف جهودها كيف تطلع الناس تفوت.
0: يعني انت يعني انت موافق سيد جميل بصول بانه الاتجاه هو نحو قائمتين وليس قائمه واحده مشتركه؟

0: على المقاطعة، بدنا نعمل إشي بنعملوش عادة. سيد جميل بصول الوقت لأنه داهمنا، بدنا نخرج لفاصل قصير وسنعود لك مع بداية الساعة الثانية لكي نستكمل هذا الحوار لأنه لم ينتهي، ولأننا نريد أن نكمل هذا الحديث، ونريد كذلك أن نطالب من المستمعات والمستمعين بأن يبقوا معنا. يعني هزة أرضية هذا الصباح، نتحدث عن إعلان من الجبهة، وكذلك أيضا لربما الجهات التي شاركت في هذا الاجتماع توافق بأن سيناريو القائمة المشتركة لربما بات من خلفنا، والاتجاه هو نحو قائمتين. نريد نتحول إلى أحوال الطرق، إلى فاصل قصير، ومن ثم سنواصل معكم هذا النقاش في هذا الجانب.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إذن شارع 85 مزدحم غربا من مفرق المكر وحتى مفرق عكا الشرقي، وشارع الساحل جنوبا من نتانيا وحتى بولي. كما ذكرنا إلى فصل قصير ونعود لنواصل معكم كل هذه التطورات السياسية، لا تذهبوا بعيدا.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
7: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
6: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69.90 شيكل، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب99.90 شيكل، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب15.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.

0: إيران تخسف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن ردا على الضربات الأمريكية الليلة الماضية.
1: تعثر في مفاوضات الأحزاب العربية للتشكيل المشتركة وتوقعات بالتوجه إلى خيار القائمتين بسبب الخلافات.
0: توتر في بلدة كفر كنا عقب تصاعد أعمال العنف خلال الأيام الأخيرة في البلدة وسط مساع لتهدئة الأجواء.
1: نعود مجددا إذا إلى السيد جميل بصور رئيس مجلس المحل في الرين وطبعا عضو السبعية لاستكمال ما بدأنا به من حوار بكل ما يتعلق في وجهة القائمة المشتركة التقنية التعددية التي لطالما تحدثنا عنها في يعني الأيام الأخيرة.
0: ونذكر قبل الخروج إلى الفاصل سكرتير الجبهة أمجد شبيطة قال بشكل واضح بأنه خلال أيام ستكون ناجزة القائمة المشتركة الثلاثية الجبهة العربية للتغيير والتجمع ولكن الموحدة لربما

0: وما لن تختار الانضمام إلى هذه القائمة المشتركة بسبب مشروعها السياسي المختلف عن بقية الأحزاب، وهذا ما اتضح بالأمس مع جلسة السباعية. جميل بصول، صباح الخير.
1: صباح الخير مجددا سيد جميل، أهلا بك. إذن أعيد سؤالي بعد إذنك فقط لمن يستمع إلينا الآن، لكي لا يتحول هذا المسعى الذي قمتم به أنتم وكذلك لجنة الوفاق لتشكيل القائمة المشتركة لتجربة سلبية تبعد الناخبين عن صناديق الاقتراع، هل من شأنكم تركيز الطاقات الآن تحديدا على ترتيب نوع من لنقول ميثاق شرف ما بين القائمتين الموحدة من جهة والمركبات الثلاثة الأخرى من الجهة الأخرى لضمان رفع نسبة التصويت في الانتخابات التي يبدو الآن بشكل واضح أنها ستكون مصيرية؟
2: أنا بدي أحكي عن نفسي يا سيدي، اللجنة السباعية بضف الحالة عن اللجنة السباعية وأقول أنا رأيي الشخصي. أنا اللجنة السباعية كذلك لجنة الوفاق، كل الأفاق اللي فاعلي واللجان اللي فاعلي إنها تعمل قائمة مشتركة واحدة. إنه أنا إسا بدي أخوض في قائمتين، أنا مش بهذاك المحل وعلنتها مسبقا، أنا مش راح أكون بهذاك المحل. أنا مش راح أكون شيء في قائمتين. شخصي جميل بصول، أنا ممكن أمارس حكة في التصويت وأكثر من هيك شو أحكي.
0: طيب خلينا بس نوضح الأمور سيد جميل، لأنه بالأمس يعني هذا الاجتماع، ما الذي حدث لكي يخرج الجميع بهذا الانطباع ولكي يقول الآن أيضا يعني أمجد شبيطة سكرتير الجبهة بأن الاتجاه هو نحو قائمتين وليس قائمة مشتركة؟ ضعنا في الأجواء، لربما لا تريد أن تخوض في الأسماء في الجهات في التفاصيل، ولكن على الأقل ما الذي حدث، ما الذي لمستموه في هذه النقاشات؟
2: في كان ورقة عمل وتوصيات من اللجنة السباعية اللي كانت مقبولة تقريبا على الكل، حتى القائمة العربية الموحدة قالت بس بدنا نضيف عليها كم من شغلة، اللي بدها هيك تصليحات ما تصليحات، معارضة التصليحات شو ممكن يكون. احنا كلنا كمان يومين ثلاثة ما بد عليكم في الاشي، الجو تحول من جدال هيك سخوني شوي على عقب اللي انا حكيته وفتحت فيه بالحكي، انه حملة التخوين ول ول ول ول اللي احنا بالغنى عنها، وهذا إشي مفروض مش لازم يكون. بدناش نتهم ولا جهة في تعقيد الأمور وإبعاد الحلم اللي صبحت أنا أسمع أجيال وراء أجيال. نأمل إنه يوم الخميس يكون يعني تحول آخر، يعني من ساعة على ساعة تعتبر كل فرج. أما أنا كيف شايف، كيف كانت الأجواء، كيف شايف في راح يكون انتخابات في قائمتين،
0: هذه هي الأجواء، هذا ما لمستموه بالأمس. السؤال الذي يطرح يعني لربما هنا أكرر السؤال الذي وجهته سناء، هل ستكون هناك محاولة الآن من قبلكم، من قبل لجنة الوفاق، من قبل كل الجهات الأخرى لربما لتغيير هذا الاتجاه؟
2: نعم، في اجتماع أخي محمد، في اجتماع يوم الخميس راح تشارك فيه اللجنة السباعية، في ممثلين اثنين كمان راح يكونوا حاضرين، أنا مش راح أكون حاضر شخصي، رفض أكون. نعمل خير، ايش بدي احكي يعني، نعمل خير في بعد في وقت متسع من الوقت، بس انا بقول توصياتي كيف بشوف الامور هيك، بشوف شوي لبعيد. الاحزاب تبلش حاضره كيف تحضر حالها، كيف بدها تبلش تطلع ناخبيها للانتخابات، لانه قاعد بدهن الوقت.
0: طيب اعتقد ان الامور باتت واضحه، نريد ان نشكرك جزيل الشكر جميل بصول، رئيس المجلس المحلي فريني، عضو اللجنه السباعيه المنبثقه عن اللجنه القطريه لرؤساء السلطات المحليه العربيه، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لك،
2: تحياتي.
0: يعني سناء اذا اردنا لربما ان نجمل وان نلخص، جميل بصول يؤكد ما قاله من قبل امجد شبيطه السكرتير العام للجبهه بان الحديث الان، التوجه الان، الانطباع العام الان هو نحو قائمتين وليست قائمه مشتركه واحده. لربما نستمع لما قاله أمجد شبيطة لراديو الناس في هذا الحديث الخاص هذا الصباح، وبرأيي بهذه الهزة الأرضية السياسية التي صرح بها لراديو الناس.
3: أنا أستطيع أن أقول إنه القائمة المشتركة ستكون ناجزة بمركباتها الثلاثة، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، لكن الموحدة ستختار بتقييمي أن تبقى في قائمة مستقلة بسبب واحد وبسيط، وهو لا يتعلق بالخلاف مع القوى الأخرى، إنما بسبب مشروع سياسي هم يصارحون الجمهور به، وهو الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم، وقراءتهم التي نختلف معها ولكننا يعني نحترمها. آخر احنا ما بنقدر نغصب احد على نحن الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. اعتقد اننا يعني في خلال ايام نستطيع ان نعلن عن القائمة المشتركة بكل تفاصيلها، بما في ذلك يعني تركيبتها وطبيعتها وبرنامجها السياسي وكل ما يتعلق بها. وطبعا انا اريد ان اؤكد ان كل ما سنقوم به سيبقي الباب مفتوح والايدي ممدودة الى الاخوة في القائمة الموحدة للانضمام في حال يعني تغيرت وجهة نظرهم.
0: بدنا نوه أيضا سناء بأن كما ذكرنا

0: الخميس غدا ستكون هناك جلسة إضافية لربما بعد هذه التصريحات لن تقام، ولكن سنرى، ستجمع طبعا قادة الأحزاب مع لجنة الوفاق الوطني للحديث أيضا عن مجمل هذه التطورات. ولكن كما استمعنا الآن أمجد شبيطة يقول ستكون ناجزة هذه القائمة المشتركة الثلاثية، ولكن الباب سيبقى مفتوحا أمام انضمام القائمة العربية الموحدة. دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير سناء، صباح الخير محمد، صباح الخير لأبناء مجتمعنا العربي وبنات مجتمعنا العربي.
0: صوته مرتاح يعني، شكله مبسوط على الخبرين.
1: تعالى نسألك بداية دكتور منصور، هل تؤكدون حضوركم بداية يوم غد الخميس في هذا اللقاء الذي ذكرناه، وما المطروح الآن من قبلكم؟ يعني هل حسمتم أمركم بشأن القائمة أم القائمتين؟
0: أمجد شبيطة بيقول لك الباب مفتوح للانضمام للقائمة المشتركة الثلاثية، مفتوح ولا سكرتوه؟
2: أنا لا أحترم ما قاله أخي العزيز أمجد شبيطة. بالأمس كان لنا اجتماع مهم جدا، سواء الاجتماع الرسمي اللي استمر ساعات طويلة، وبعد ذلك أجرينا اجتماعات ثنائية على هامش الاجتماع الكبير. التلخيص كان إنه نقفل مرحلة المفاوضات بالإطار العام اللي أدير لغاية الآن في حضور لقاءات مفتوحة أمام ناظر الإعلام، تصريحات قبل وتصريحات بعد وتسجيلات في داخل القاعة وأصوات حتى خارج القاعة بتصل. نريد أن نبدأ مرحلة جديدة من حوار اللي هو يكون بأجواء مختلفة، مش معروف في الزمان ومش معروف في المكان ومش معروف في الأجندة تبعته.
0: لا لحظة دكتور، أنت أخذتنا خطوتين لقدام، بدنا نرجع معك شوي لورا علشان نقدر
2: نتقدم. أخذك من لا ونرجع لقدام.
0: أنا فاهم أنه أنت متفائل ويعني بتقوم تمشي لقدام، ولكن أيضا يحق لكل من يستمع إلينا أن يفهم يعني كيف اختلف الوضع من يوم الثلاثاء بأن الحديث كان عن قائمة مشتركة وتشكيل قائمة مشتركة، لكي يتحول الآن صباح يوم الأربعاء الجبهة تقول سنتجه إلى قائمة مشتركة ثلاثية، وأنت تقول دعونا نتجه إلى قائمتين. ما الذي تغير إنه من قائمة مشتركة؟
2: يعني أنت أطرت الأمور لحظة شوية أخي محمد.
0: هذا الذي نسمعه.
2: أنت سمعت تأطير معين من أخي أمجد اللي أحترمه، وهذا شيء طبيعي لأنه الإخوة في الأحزاب الثلاثي قطعوا شوط في تفاهمات سياسية جوهرية بينهم، ما في أي مشكلة، تمام؟ القائمة العربية الموحدة ما زالت تدير حوار مع الأحزاب الثلاثة كحالة وحدوية ثلاثية وكحالة فردية، تمام؟ اتفقنا نحن وإياهم ألا نغلق الباب على أي خيار، وأن نستأنف حوارنا بعد الثلاثاء بمنطق جديد. لذلك اجتماع الخميس أبلغنا البروفيسور مصطفى كبهة، أبلغناه بالأمس إنه الاجتماع نريد أن نرجئه، أن نؤجله، نريد أن نعطي لأنفسنا كأحزاب عربية فرصة جديدة، ولكن بإطار مفاوضات جديد نستطيع من خلاله أنه ندخل نتحدث بكل ما نريد، لا يكون في تلفونات ولا يكون في حضور حول القاعة ولا بث مباشر قبل ولا بث مباشر بعد.
1: دكتور منصور، فقط للتوضيح، أنت تقول فعليا أنه لقاء الغد بما يتعلق في الموحدة غير قائم لأنكم تريدون مزيدا من الوقت؟
2: هذا أمر أبلغنا فيه بروفيسور مصطفى كبهة مع بعضنا البعض، يعني
1: هذا جانب وجانب الآخر.
2: لحظة شوي حتى أوضح الأمر. باستثناء الإخوة في التجمع اللي خرجوا بكير من البلدية سخنين، باتفاق مع الجبهة وباتفاق مع العربية للتغيير أبلغنا الإخوان إنه يوم الثلاثاء القادم نرجئ الاجتماع، ونحن كأحزاب نستمر في الحوار بين بعضنا البعض ولكن في إطار جديد، بمعنى مش بالضرورة إنه نيجي للفندق في الناصري ولا لبلدية سخنين، إحنا في بيناتنا اتصال مباشر، سنلتقي مع بعضنا البعض في أجواء ثانية في إطار مفاوضات جديد.
1: وهذا هو الشق الآخر من السؤال دكتور منصور، ما هو الإطار الآخر الجديد؟ هل لك أن توضح الأمر يعني فعلا؟ إن هل نتحدث عن إطار جديد يعني قائمتين؟
2: لا، هذا النتيجة ممكن تكون قائمة، ممكن تكون قائمتين، وممكن غير عن هيك، ولكن الهدف في نهاية الأمر أن نتفق على شيء، لأنه اللي صار بالأيام الأخيرة، ليش أنا بقول أن نتفق على شيء؟ اللي صار في الأيام الأخيرة هو تقريبا أشبه بحرب شوارع على الفيسبوك. لذلك إحنا لا نريد هذا الأمر، لا نريد لحالة العدوان على بعضنا البعض والعنف الكلامي وما يكتب على الفيسبوك والتخوين والتكفير وغير ذلك أن يعود. الأحزاب الأربع عندها كفاية مسؤولية تلتقي بهدوء بروية.

0: بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن الحضور الشعبي الواسع والاجتماع المفتوح، ندير حوار بناء وإن شاء الله نصل إلى صيغة. الآن إذا هذه الصيغة كانت قائمة بها ونعمت، كانت غير ذلك بها ونعمت، المهم أن يكون بيننا اتفاق وتفاهم كأحزاب عربية. إحنا طيب. من جهة مختلفين كثيرا، ولكن نحن من جهة أخرى أبناء مجتمع طيب. وشعب واحد.
1: يعني أنا سمعتك وسمحت لك أن تكمل الجملة، أنت عودتنا على صراحتك، أنت بتحكي معنا الآن مش بشكل صريح وليس بشكل واضح. قبل قليل تحدث إلينا أمجد شبيطة ممثل الجبهة وقالها بشكل واضح وسياسي ويعني لا غبار على الكلام، قال بشكل واضح نريد تشكيل قائمة ثلاثية ونبقي الباب مفتوحا أمام الموحدة، ولكن يبدو بأن الموحدة لن تنضم إلى هذه القائمة. لماذا لا تقول لنا بصراحة ما هو موقفكم؟ هل تريدون قائمة مشتركة رباعية أم تفضلون بسبب المشروع السياسي المختلف لديكم أن تتجهوا إلى قائمة ثنائية؟ يعني هناك حديث واضح عن الموضوع.
0: اسمعني يا محمد، أنا فضل. لا أريد فقط أن أكون صادق، أريد أن أقول أن أكون نبيل، تمام؟ نبيل أخرى. أنا بقول لك يا محمد، نحن في القائمة العربية الموحدة وضعنا وجهة نظرنا على الطاولة، تمام؟
1: طيب.
0: من حق الأحزاب العربية الثلاثة أن تكمل في مشوارها السياسي وأن تنضج الاتفاق الثلاثي بينهم بصيغة قائمة ثلاثية، حقهم الكامل. هل هذا الأمر يغلق الباب على إمكانية تحالف رباعي وقائمة تجمعنا كلنا؟ لا يغلق الباب. هل هذا الأمر في نهاية الأمر قد ينتهي إلى قائمتين؟ قد ينتهي إلى قائمتين، تمام؟ ولذلك أنا أقول لك بشكل مسؤول، اللي تحدث فيه أمجد شبيطة كلام مسؤول.
1: وليش طب أعطينا كلام مسؤول أنت الثاني وقلنا بشكل واضح ما الذي تفضلونه؟
0: أنا أخرى مرة بقول لك بشكل واضح.
1: طيب بشكل واضح انقطع الاتصال، بدنا نجرب نجدد الاتصال مع دكتور منصور عباس. يعني على الأقل
2: شو لا تسمعوا بين السطور محمد؟
1: لا واضح توجه القائمة العربية الموحدة، يعني من الواضح بأنهم يفضلون بأن تكون هناك قائمة لهم بمشروعهم السياسي، وتحديدا بأن استطلاعات رأي تمنح القائمة العربية الموحدة إمكانية اجتياز نسبة الحسم، ولكن يجب أن يكون هناك وضوح سياسي وصراحة سياسية،
2: خاصة يعني إنه الأمر ممكن أن يكلفهم كذلك بالجانب السياسي.
1: لا على فكرة يتعلق في أنا أقول بصراحة احنا سمعنا التصريح من مين من الاول؟ من الجبهة. صحيح. يعني الجبهة يقولون بشكل واضح بدنا نتجه الى قائمة ثلاثية، فلذلك لا افهم ما العيب ان تقول الموحد الان باننا نريد ان نكون كذلك.
2: يعني فقط من باب المكاشفة والمصالحة.
1: خلينا نتأكد انه سمعنا دكتور. سمعنا، صباح الخير مجددا.
0: صباح الخير مجددا.
1: قلت لنا نحكي بصراحة، انقطع الاتصال يعني
2: او بوضوح.
0: كنا بدنا نحكي بصراحة وبصدق وبنبل بين بعضنا البعض. انا لا اتهم، شوف بقدر استغل هذا التصريح واجي اتهم لا سمح الله امجد او الجبهة إنه عندهن مشروع لقائمتين أو قائمة ثلاثية. لا، أنا ما بقول، أنا بقول إنه اتفقنا أو أولا مع الجبهة بالأمس اتفقنا على أن ندير حوار بإطار جديد نستكمل فيه أين توقفنا في بالأمس. الآن من حق الإخوة في الجبهة وفي التجمع العربي للتغيير أن يستمروا بمسارهن الخاص لإنضاج قائمة ثلاثية من غير أن نرى في هذا الأمر لا التفاف ولا عدوان علينا ولا شيء نطعن فيه في موقفهم. لا
1: يعني أنت بتقول إحنا لا نرى في هذا التصريح من قبل الجبهة بأنهم يتجهون إلى قائمة ثلاثية مشتركة، لا نرى فيه أي إساءة لنا، بل نرحب به ويعني هم حرين
0: 100%. وهذا الأمر لا يغلق الباب، ما هو أمجد قال لك هذا الأمر لا يغلق الباب على استمرار المحادثات بيناتنا لعلنا نتفق في نهاية الأمر على قائمة واحدة أو نتفق على قائمتين في هذا الإطار. لذلك أنا في اعتقادي إحنا موجودين في نقطة حساسة، نتعامل مع بعضنا البعض بنبل بدون اتهام. أنا قلت واحدة من المشاكل اللي كانت في الإطار التفاوضي القديم بدنا نسميه، أنا شخصيا شعرت أن هنالك من يبحث عن متهم لعدم تشكيل المشترك ولا يبحث عن شريك لتشكيل المشترك. الآن إحنا الآن بصراحة ليش أنت قلت لي أني مرتاح؟ أنا شاعر الآن أنه إحنا بدأنا نخطو خطوات صح في طيب. الاتجاه الصحيح.
1: طيب خلينا نكمل في الارتياح، اسمح لي بسؤال، جاوبنا يعني باقتضاب دكتور، بدنا نستغل الوقت معك، ما الذي تفضله أنت؟ كن صريح معنا، ما أنت معودنا دائما أن تكون صريح وجريء وما إلى ذلك. ما الذي ترى؟ يعني ما هي المصلحة السياسية يا سيدي؟ بديش أقول لك ما الذي تفضله أنت، ما هي المصلحة السياسية من وجهة نظرك؟

0: هم للمجتمع العربي، قائمة واحدة أم قائمتين بمشروعين مختلفين مع فائض أصوات ومع اتفاق وميثاق شرف وما إلى ذلك، بما أنه اللهجة إيجابية يعني بناتكم؟
1: تمام، خليني أقول لك بشكل واضح وصريح، مصلحة المجتمع العربي أن يكون قادرا على استبدال هذه الحكومة العنصرية الفاشية بحكومة جديدة يكون فيها العرب أو جزء من العرب شركاء ومؤثرين، والجزء الآخر له دور حقيقي ومؤثر، والجهتين نتشارك مع بعضنا البعض في خدمة المجتمع وفي الإنجازات. هذا الآن شايفه المصلحة. الآن الوصول إلى هذا الهدف قد يكون في قائمة واحدة أو قد يكون في قائمتين، هذا التحديد إنه قائمة أو قائمتين، هذا ما سنسعى إلى إنضاجه في الحوارات في الإطار الجديد اللي نقترحه لإدارة المفاوضات.
2: طب ما الذي من شأنه أن يعيق إمكانية إقامة القائمة المشتركة الآن من وجهة نظرك أنت؟ شو هي النقطة المفصلية بالنسبة لإلك؟
1: يجب أن نعترف يا خيتة، يجب أن نعترف إحنا مجتمع فيه تعددية حزبية فكرية، وفيه تعددية على مستوى النهج السياسي وطريقة العمل السياسي للوصول إلى الأهداف. يعني إحنا يا جماعة مجتمع خلص يجب أن نستوعب فيه هاي
2: مش كل هذا الشيء واحد. مفهوم دكتور منصور، ولذلك نسألك هذه الأسئلة.
1: هذا هو الذي
2: وهذا لن يتغير من الآن حتى لقائكم القادم، يعني هذا التباين بوجهات النظر بما يتعلق بالبرنامج السياسي كما يسميه الآخرون، يعني أمجد شبيطة وكذلك عز الدين بدران في الأمس من التجمع الوطني الديمقراطي، هو موجود الآن وسيكون كذلك حتى لقائكم القادم. ولذلك نريد أن نسألك، بما أن الأمور باتت واضحة الآن، لماذا لا يتم العمل بشكل أساسي وجوهري ووضع كافة الموارد والطاقات للقول الحقيقة بأنه ذاهبين بقائمتين، بس دعونا نعمل بالأساس على ميثاق شرف، نحترم الطرف والطرف الآخر، ما يكونش فيه تجريح، ما يكونش فيه إساءة، وفي المقابل أن يكون هناك اتفاق لفائض الأصوات وتوفروا علينا جميعا كل هذا الحديث. يعني خلص وضحوا الأمور، وبفكر أنه هذا الشيء ممكن في نهاية الأمر يعني يخلي الناس اللي يمكن متردد الآن أن تحسم أمرها بشأن التصويت من أن تبعدوها عن صناديق الاقتراع في نهاية الأمر.
1: يعطيك العافية. أنا أشكرك على اللي تحدثت فيه بهذه الروح وبهذه الحرقة وبهذه الغيرة على مجتمعك العربي، وأنا بدي أساعدك وأقول لك نعم، الإطار التفاوضي الجديد إجا تحقق ما تفضلت به، بمعنى أبقى الباب مفتوح على فكرة إقامة قائمة واحدة، ولكن هو إطار جديد أيضا للاتفاق على قائمتين بالتراضي يعني باتفاق، بمعنى أنه يكون بناتنا ما تفضلت به اتفاقية فائض أصوات، تنسيق، تعاون، كل هذه الأمور. إحنا أوجدنا آلية جديدة حتى نستطيع أنه إما أن نتفق على قائمة أو أن نتفق على قائمتين بدون ما يكون بناتنا حرب وتخوين وتكفير. أنتوا لاحظوا شو اللي صار يوم الاثنين الأحد. يوم الأحد طلع خطاب من منصور عباس قال نحن قاب قوسين وأدنى من تشكيل قائمة مشتركة، طلع خطاب آخر يتهم منصور عباس بالمماطلة والتسويف وشروط جديدة. شو الكوادر فيها؟
0: يا دكتور هيك عم بتماطل فينا، مش هادة تقول لقائمة ولا قائمتين، يعني ما هو برضو الواحد يجب أن نكون صريحين معك، يعني لا نريد طبعا هذا الخطاب كله نحن ضد التخوين والتجريح، ولكن يعني واضح أنك ما بدك تقول موقف واضح، هل تريدون قائمة أم قائمتين؟ يعني بدك تسمح لنا، هذا هو الواضح من النقاش، يعني ليش نخدع بعض؟
1: بدي أساعدكم أخرى
0: بس بجملة واحدة لأنه الوقت يعني داهمنا وإحنا
1: خلص بجملة واحدة.
0: يلا تفضل. نعم.
1: بدنا نقول كلامك وكالآتي، الإطار الجديد للتفاوض سيحدد هل صيغة القائمة الواحدة متاحة ومفيدة وتحقق المرجو منها،
0: طيب،
1: أم إنه صيغة القائمتين. هذا الحوار سنديره بعيدا عن الكاميرات والمقابلات، وأنا في اعتقادي هذا الشرط كافي انه نصل للإجابة اللي انت تريدها يا محمد، وساعتها بنطلع ونقول لمجتمعنا اتفقنا على هذه الطريقة او اتفقنا على تلك الطريقة.
0: وضحت الفكرة، نريد ان نشكرك.
1: المهم انه يكون بيناتنا اهم طبعًا. شيء ان يكون بيننا
0: انت تتفق قائمة ام قائمتين. وضحت الفكرة. دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا
1: لك. شكرا لكم. شكرا.
2: حماد بتخيل الأمور واضحة، تخيل الأمور واضحة رايحين في قائمتين بشكل واضح تماما، برغم محاولات دكتور منصور أنه يعني
0: أنا بفكر أنه هو بدوش يعني
2: بدوش تطلع منه الجملة أنه يقول أنه إحنا رايحين لقائمتين ما بده تطلع
0: مش بس دخل لك كمان
2: بس واضح أنه الإشكالية الأساسية كانت وما زالت نفس المشكلة برنامج السياسي.
0: دخل لك شو تحليلي سناء، مش بس بدوش إياها تطلع منه، لا مش هي النقطة الأساسية. أنا باعتقادي نائب منصور عباس لا

0: يريد أن يتم الإعلان عن اتفاق لقائمة أو قائمتين دون أن يتفق هو مع الأحزاب الأخرى، صحيح. كيف يتم هذا الإعلان؟ يعني هو يريد أن يتم الإعلان عن قائمتين ولكن بشروط معينة، هذه الشروط هو يحددها. هذا السبب برأيي هو لا يريد أن يعطي هذه الهدية الآن للجبهة والعربية للتغيير والتجمع على الهواء مباشرة، هذا تحليلي، هذا باعتقادي. ولكن دعونا نلخص،
1: وربما أريد أن أطرح كمان إمكانية يعني، وكمان سيناريو محمد مع الوقت اللي دهمنا طبعا. كمان هناك يعني بضرورة أن هناك كمان محفوضات محادثات مع أطراف أخرى في الائتلاف الحكومي المستقبلي المحتمل، والتي من شأنه أن لا يريد أن الآن أن يحسم أمره أمامه أو أن يحط أوراقه الآن أمام هذه الأطراف التي أتفق. يريد أن يتفاوض معها كذلك.
0: أتفق معك تماما. طيب إذا يا جماعة الخير، دراما سياسية هذا الصباح على راديو الناس. الجبهة تصرح نحن في الطريق إلى تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية، الجبهة العربية للتغيير والتجمع، ولكن الباب سيبقى مفتوحا أمام الموحدة. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة بدوره يقول في المقابل: نحن نرحب بتصريحات الجبهة، نعتبرها تصريحات مسؤولة، لا نرى فيها أي التفاف علينا، ولكننا أيضا نقول بأن الباب سيبقى مفتوحا أمام خيار القائمة أو القائمتين. إلى أين ستتجه الأمور الأيام المقبلة وحدها الكفيلة لتحديد هذا المسار؟ نتجه إلى فاصل قصير الآن، ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية. هذا النهار راديو الناس.
2: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: سخنين راح تفحفح.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحمله حتى 13/6، خاضع لشروط الحمله.
3: من مجموعه المشهداوي.
6: انا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسالوا خالد 15 سنه تقني مكيفات.
7: ركبت كل انواع المكيفات، واليوم لما يسالوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
6: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
8: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: ست وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
0: نتجه الآن إلى كل هذه التطورات وكذلك هذا التصعيد. بالأمس إيران أعلنت بأنها كانت قد استهدفت بعض القواعد الأمريكية في دول عربية في الأردن في الكويت وكذلك أيضا في البحرين، وجاء ذلك بعد الضربات الأمريكية التي وجهها الجيش الأمريكي ردا على إسقاط إيران لطائرة مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. إلى أين تتجه المنطقة؟ هل هو التصعيد أم لا ربما سيتم احتواء هذا التصعيد الأخير؟ ينضم إلينا بداية في هذا الشأن من قطر الكاتب والباحث الأستاذ عبد الله الخاطر. صباح الخير.
1: صباح الخير.
11: مرحبا. صباح الخير.
1: أهلا بك أستاذ عبد الله.
11: الناس وجمهور الناس.
1: أهلا بك. الأمور إذن ذهبت في منحى التصعيد للأسف الشديد في الساعات الأخيرة، قراءتك بداية للتطورات الأخيرة وإلى أين تتجه الأمور بتقديراتك؟
11: مرحبتين. يعني ما زال الحقيقة الوضع في مراوحة وكلا الجانبين يختبر الآخر وأيضا يبرز قدراته وإمكانياته، إما على طبعا قدرته على الصبر وأنه قادر على تحمل مثل هذه طبع المصاعب، أو بالنسبة يعتمد يعني هناك نفس هذه المراوحة، ولكن بجانب الإيراني طبعا محاولة خلق رادع استراتيجي بشكل أو بآخر. هذا الرادع حقيقة إما من الجاهزية الاستعداد الإرادة القدرة على أيضا التنفيذ والصد في نفس الوقت، وأيضا هناك عاملين، عامل طبعا القدرات الإمكانات اللي شفناها إما في الصواريخ خيبر شكن اللي استخدم خاصة في الفترة الأخيرة، وإرسال رسالة أنه ما زال طبعا ما زالت إيران قادرة وتملك المخزون، وأيضا الجانب التقني لأنه آخر المسيرات كانت وأطلقت كانت مسيرة ذات محرك يختلف من محرك غير تقليدي نفات، ولذلك أيضا صعوبة وقدرة أيضا الجانب العسكري خاصة في جانب إما إسرائيل أو الولايات المتحدة على صد مثل هذه الهجمات. كل هذا حاضر الحقيقة في الوقت اللي طبعا المسار الموازي للتفاوض، ولذلك بالنسبة للولايات المتحدة تختبر الجانب الإيراني قدراته وإمكاناته، وخاصة من ناحية الفرق الخاصة القادرة على الاختراق مثل دلتا وغيرها، إما في حرق أو في أيضا مضيق هرمز. هناك محاولات أيضا لفتح مضيق هرمز، ولكن الوقت أصبح متدارك وكثير الآن يعني بدأت أيضا حقيقة المؤشرات الاقتصادية تقرأ جرس الإنذار، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة والداخل الأمريكي في الفترة اللي تستضيف فيها كأس العالم، وأيضا طبعا النقد الأمريكي متحسس جدا بالنسبة لمعدلات التضخم وأسعار الفائدة، ولذلك قد يكون هناك ركود قد تتضرر أيضا البورصة. وبالنسبة للسيد ترامب هذا الجانب جدا حساس لأنه يمس الناخبين بشكل مباشر.
1: طب بالنظر إلى هذه المحفزات
11: في هذا الحيز هذا الحراك في هذا الحيز، ولكن أيضا بتوجس من كل الأطراف، ورأينا أيضا الضغط اللي جاء على نتنياهو آخر فترة، بما أنه طبعا ترامب يحاول أن يضع هذه الاستراتيجية بشكل مباشر، ولذلك أي تدخل أو أي أثر قد يخرج هذه المفاوضات عن مسارها، ولذلك رأينا مدى الحساسية أيضا في التعامل ما بين ترامب ونتنياهو.
1: أستاذ عبدالله، بالنظر إلى هذه المحفزات التي تتعلق في السياسة الداخلية الأمريكية والتي ذكرتها بحق، كذلك هناك يعني مركب آخر من شأنها أن يكون له ثقل يعني كبير، على الأقل رأيناه في الأيام الأخيرة الماضية موقف دول الخليج على الأقل غالبيتها التي لا تريد التصعيد، وتؤثر على ترامب للذهاب بمنحى المسار الدبلوماسي عوضا عن الذهاب نحو التصعيد. سؤالي لحضرتك، هل باعتقادك أنه يعني هل هناك محاولات على الأقل في الساعات الأخيرة لاحتواء هذا الموقف وتفعيل الضغوطات من قبل غالبية دول الخليج من أجل حسم هذه الأمور ومنع تدهور الأمور أو تحرجها يعني لما لا يحمد عقبه؟
11: أكيد من البداية الحقيقة الدول الخليجية كانت معارضة لمثل هذه الهجمات، لأنها كانت ترى أن هذه النتيجة والنتيجة سيدفعها الاقتصاد العالمي والأمن الغذاء العالمي وأمن الطاقة العالمي، ولذلك كان الموقف الخليجي واضح. وفي اعتقادي أنه مع مرور الوقت هذا الموقف سيقوى، لأنه تظل المنطقة معرضة لهذه

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: سخنين راح تلمع لمع.
0: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريغات 1.5 لتر

0: الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13/6، خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
3: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: ثلاثة وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
6: إلى هذا التصعيد المستمر، ترامب يؤكد بأن الضربات الأخيرة لن تؤثر على اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك أيضا المفاوضات. في إيران ما زالوا يهددون بالتصعيد، في إسرائيل التأهب مرتفع كما العادة طبعا. وينضم إلينا الآن المختص في الشؤون الأمريكية زميل محمد القاسم. صباح الخير محمد.
5: صباح الخير محمد.
7: صباح الخير سناء. صباح الخير محمد. صباح الخير جميع المشاهدين.
5: حتى الأمس يعني قبل منتصف الليل كنا على يعني تقريبا متأكدين بأنه الأمريكيين سيحتووا، خاصة بعد تغريدة ترامب، ما جرى بما يتعلق في إسقاط المروحية الأباتشي بعد أن قال الإيرانيون بأنها حصلت بالخطأ. ما الذي دفع الأمريكيين في نهاية الأمر إلى هذا التصعيد الكبير، استهداف 20 يعني وجهة أو مكان في إيران بعد منتصف الليل؟ ما الذي تغير؟
7: سناء سناء سناء، يعني اللي بيعرف الأمريكيين وبيعرف ترامب خصوصا، يعني هل تعتقدي أنه ترامب راح يتساهل ويتسامح مع ضرب زي هاي ويحرج نفسه على الإعلام الأمريكي ويفتح المجال لكل منتقدي اللي أصلا هم فاتحين المجال يعني بصورة مفتوحة 24 ساعة يوميا؟
5: ولو كانوا قال بأن سقوط الأباتشي لن تؤثر في مسار المفاوضات، أو ردة فعل كانت لها ترامب بعد سقوط المروحية؟
7: طبيعي ليش ب 27 فبراير شو حكى؟ الأمور تسير على ما يرام
5: يوم قبل
7: الحرب. ترامب لا يتحدث ما يريد أن يفعله، هو بيعتقد يعني أنه هو شاطر وفهلوي ويمكن يخدعك بالكلام هذا، بس ما بطل تمره على حدا. ترامب وأمريكا كان لازم يرده، ولو حتى رد رمزي كما شاهدنا. يعني ما حدا يعتقد أنه اللي صار بعد إسقاط طائرة الأباتشي، اللي على فكرة يعني هي تعتبر أحد أكثر طائرات الأباتشي وطائرات الهليكوبتر تقدما تكنولوجيا، تكلفتها 50 مليون دولار أو 60 مليون دولار، بينما أسقطتها طائرة الدرون مسيرة شاهد كلفت يمكن 5,000 دولار. على كل لن تمر مرور الكرام حادثة كهاي، لأنه مردودها وفتح المجال لكل معارضي ترامب حتى من داخل الحزب الجمهوري. راح يكون في هناك انتقادات، هناك من كان يريد في الساعات الـ أو في الوقت اللي بعد ما أسقطت الطائرة الأباتشي كانوا يريدون فتح الجبهة على يعني بالكامل على إيران، ولكن ترامب في نفس الوقت لا يريد حرب كاملة، لا يريد أن يفتح جبهة مرة أخرى، يريد بكلا الطرفين. وأنا أعتقد أنه يعني حتى وإن لم تكن مقصودة إسقاط الأباتشي، ولكن ما حدث وإعادة حلحلة الأمور قليلا. الآن سيتم الحديث أكثر فأكثر عن ربما لقاء آخر، ربما تقدم آخر في المفاوضات. كلا الطرفين لا يريد أن يكون هناك حرب. في الولايات المتحدة أصبحت تتساءل الأمريكيين ووسائل الإعلام وحتى الكثير من السياسيين، ماذا نفعل في الشرق الأوسط، ليس فقط ماذا نفعل في إيران. وأيضا ما جاء تتساءل أكثر فأكثر الآن القاعدة الجماهيرية التي

0: تدعم ترامب تتساءل ماذا يحدث في الخليج وفي المنطقة وخصوصا مع إيران. النجاح النسبي اللي استطاع ترامب أن يفعله أنه حتى اللحظة لم يرتفع سعر برميل النفط إلى المستوى اللي كان متوقع أن يرتفعه. نحن نلاحظ أنه برميل النفط يعني قدر الإمكان سعره يتراوح بين 90 إلى 95 في أعلى الأوقات، وهذا مهم جدا لأنه وضع استقرار لسعر الطاقة في الولايات المتحدة. التأثير على جيوب الأمريكيين موجود ولكن ليس كما تم التوقع له، ولكن هذا وقتي، بما معناه راح يرتفع بالسعر أكبر بكثير في خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بحسب شركات التنقيب عن البترول في الولايات المتحدة كإكسون وغيرها، لأنه مستوى الاحتياط وهذا اللي بيرجعنا ليش كان في حفاظ على مستوى سعر البرميل النفط، لأنه أمريكا أخرجت من الاحتياط الاستراتيجي اللي عندها وضخطه في البلاد، وحتى في جزء منه تم بيعه لأوروبا للحلفاء حتى لا يكون هناك انهيار اقتصادي. ولكن إلى متى سيستطيع ترامب وتستطيع الولايات المتحدة الحفاظ على هذا الأمر؟ أعتقد 2 إلى 3 أسابيع بحسب المصادر الأمريكية وبحسب الشركات الأمريكية. ولذلك يريد ترامب وتريد حتى إيران أن يحرك الأمور، ولكن ليس هناك مرونة من كلا الطرفين.
1: طيب سنتابع لنرى بالفعل لأين ستفضي كل هذه التطورات، ونريد أن أشكرك جزيل الشكر محمد القاسم المختص في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك. يسعد
2: شكرا صباح. جزيلا لك محمد، شكرا لك. طيب نبقى في الشؤون السياسية، ولكن هذه المرة الشؤون الإقليمية. تسلل مسلح لبناني بالأمس الحدود الشمالية قبل مقتله خلال اشتباك مع قوة من الجيش الإسرائيلي، فيما شن الجيش الإسرائيلي أمس غارات واسعة على مناطق متفرقة في جنوبية لبنان وسط تراجع هجمات حزب الله على شمالي البلاد. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني العميد خالد حمادة. صباح الخير سيادة العميد. أهلا بك أستاذ خالد. بداية لو توضح لنا تفاصيل هذه الواقعة، بداية علما أن هناك تباينا في روايات الإسرائيلية بشأن طبيعة التسلل ومكانه الدقيق.
3: بتعيد السؤال بليز؟
2: نعم، على قضية التسلل المسلح اللبناني بالأمس على الحدود الشمالية، نسألك عن هذه الواقعة وكيف يقرأ لبنانيا هذا الحدث.
3: يعني طبعا الحدث بحد ذاته لا يمكن إلا أن يعني نقف ونقدر أنه هذه الاندفاع وهذا يعني المغامرة التي قام بها هذا المقاتل في عبور الحدود، وربما يعني لها رمزيتها تعيدنا إلى ربما 70s and 80s القرن الماضي وربما 60s القرن الماضي، عندما كان يقوم اللبنانيون والفلسطينيون والأردنيون ومقاتلون من الدول العربية بعبور هذه الحدود والقيام بعمليات نوعية في الأراضي المحتلة. كانت في تلك الحقبة كان لهذه العمليات وقعها، لأنها كانت تأتي ضمن سياق عربي شامل وتأتي يعني ضمن ما يمكن تسميته بهذه الاندفاع لتحرير فلسطين ولتأكيد أن إسرائيل دولة مغتصبة. ولكن يعني في الحقيقة خارج هذا التقدير الشخصي وخارج كما قلنا هذه النوستالجيا التي يحاكيها هذا الحدث، أعتقد أنها يعني بشكل إفرادي ومن منطقة يعني باتجاه الجليل إلى الجنوب اللبناني بكل أسف يعني ربما تعبر عن عن عن رغبتنا جميعا بأن تكون يعني القضية الفلسطينية في مكان آخر، ولكن يعني بكل أسف تبقى هذه الحادثة أو هذه ربما الاندفاع في إطارها المحدود، لأنه لا يمكن توظيفها في أي مكان آخر. يعني حتى لم نسمع أي بيان من أي جهة يعني يتكلم، حتى لم تتبنى أي جهة هذا الموضوع. يعني لنقول أنه هناك ولا تنشأ جبهة ما في دولة عربية.

0: عربية ما وتريد أن تغير طبعا صورة المواجهة مع إسرائيل. لذلك أقول يعني أنه طبعا هذا شهيد بكل معنى الكلمة. هناك طبعا لا زال في داخل نفوس الشبان العرب هذا الإحساس بأنه إسرائيل دولة مغتصبة ويجب قتالها، ولكن في النهاية في الإطار العام لا يمكن توظيف هذه الحادثة في أي مكان، كما قلنا حتى أنه لم يعني تقوم أي جهة
1: بتبني هذا الأمر. طيب العميد خالد حمادة، دعنا ننتقل إلى الشأن العام، لربما إلى أين تتجه هذه المواجهة؟ وكنا قد رأينا في الأونة الأخيرة يعني بأن إيران تحاول رسم أو فرض معادلة على إسرائيل، تقصفون الضاحية نقوم بقصف شمال إسرائيل، ورأينا هذه المواجهة الأخيرة. باعتقادك هل نجحت إيران ومعها حزب الله بفرض هذه المعادلة على إسرائيل؟
0: أنا يعني أرى المعادلة وإن كانت معلنة بهذا الشكل، لكني في الحقيقة إيرانيا لا أراها بهذه الطريقة. أنا أرى أنه تقصفون الضاحية الجنوبية، نعود لنؤكد أن لبنان يجب أن يكون على طاولة طهران، لأنه في النهاية عندما قال الرئيس ترامب للإيرانيين أطلقتم صواريخكم عودوا إلى التفاوض وعادوا إلى التفاوض، إذا لا يمكن لإيران أن تضع معادلات إذا كانت عسكريا تأتمر بأوامر ترامب وتذهب إلى نوع من التوظيف هي وإسرائيل بنفس يعني بنفس المستوى. إسرائيل تريد الاعتداء على لبنان وتريد القول أن هي من يضع قيود هذه الحرب المدمرة، وإيران تقول على دماء اللبنانيين يجب أن نعيد لبنان إلى طاولة التفاوض في إسلام أباد. أنا لا أرى المعادلة بهذه الطريقة أبدا أبدا، يعني لم يعد في الحقيقة ما تستطيع طهران أن تقوله لكي نصدق ما تقول. يعني دمر كل الجنوب لم تتدخل طهران، قتل الأمين العام لحزب الله لم تتدخل طهران، دفعت حزب الله لحرب إسناد أولى وحرب إسناد ثانية دون أن تتدخل، ثم تأتي لتعيدنا إلى طاولة التفاوض. نحن في لبنان مقتنعون أن هذا نظام كاذب في طهران وأنه لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يخدم لبنان، هذا يخدم فقط عباءة الخامنئي لا أكثر ولا أقل.
1: وضحت الفكرة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: طبعا يعني سناء كما العادة لابد من التنويه دائما، لبنان كما هو لبنان آراء مختلفة ومتضاربة يعني، ودائما هناك المحور الذي يؤيد المقاومة وإيران وحزب الله، والمحور الآخر الذي يرى العكس تماما. يعني على الرغم من أنه على أرض الواقع لا يمكن طبعا لا يمكن أحد أن ينكر بأن حاليا ما نراه من هذه المواجهة إيران وحزب الله يحاولون فرض ويفرضون بنجاح طبعا فعليا الكثير من المعادلات التي لم يكن لها سابقا في إطار هذه المواجهة أو منذ هجمات السابع من أكتوبر. يعني كنا قد رأينا بعد نوفمبر 2024 حزب الله كان يقصف يوميا في جنوب لبنان وفي بيروت وما إلى ذلك ولا يكون أي رد. الآن المعادلة اختلفت واختلفت بشكل كبير جدا، هذا
2: وربما
1: لا يمكن
2: من أسبابها الأساسية هي فرض ترامب هذا الموقف على إسرائيل طبعًا. في نهاية المطاف
1: طبعا بدون أدنى شك كل هذه الجبهات متصلة، وهذا ربما صحيح. أيضا من بين الإنجازات الإيرانية الأخيرة في هذه المواجهة مع إسرائيل.
3: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 60 جنوبا مزدحم إلى العفولي، وشارع رقم 65 مزدحم من قفر قرع وحتى مفرق عيرون. بإذن الله إلى ختام هذا النهار، أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ماجي علوطي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. وكل الشكر لك يا عزيزتي سناء، تابنا اليوم
2: كان ممتع، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. شكرا لك محمد، دقائق وتلتقون الزميل عفاف شيني في غرفة الأخبار. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: صباح الخير من مجدل شمس.
5: صباح الخير من كفر برة.
6: صباح الخير من قرية دحيف.
7: صباح الخير من مدينة سخنين.
8: صباح الخير من مدينة شف عمر.
9: صباح الخير من مدينة طمرة.
10: يا صباح الخير من أهل يركب.

0: إنتورز في الإنترنت
1: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصالات العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصه وتخفيضات حصريه. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
7: تستمعون إلى راديو الناس.
8: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار مع فابشيني. بعد تعثر المفاوضات، تصريحات من الجبهة والموحدة تقرب تشكيل قائمتين اثنتين وليس القائمة المشتركة الرباعية بسبب الخلافات. تركب في المنطقة عقب تصعيد الليلة الماضية، إيران تقصف قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين ردا على الضربات الأمريكية. وفي ظل موسم الأعراس، تذمر من التكاليف الباهظة للأفراح وتنظيم حفلات الزفاف في ظل غلاء المعيشة المستمر وارتفاع الأسعار. دقيقة ونصف بعد 9 من صباح اليوم الأربعاء 10 من يونيو حزيران. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والزميلة رجاء كنعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف. أعلن السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة في حديث لراديو الناس أن القائمة الثلاثية التي تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير قد تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف شبيطة أنه لا يرى إمكانية لانضمام القائمة العربية الموحدة إلى القائمة المرتقبة بسبب اختلاف مشروعها السياسي عن برنامج الأحزاب الأخرى.
2: أنا أستطيع أن أقول إنه القائمة المشتركة ستكون ناجزة بمرتباتها الثلاثة الجمع.

0: أو التجمع العربية للتغيير، لكن الموحدة ستختار بتقييمي أن تبقى في قائمة مستقلة بسبب واحد وبسيط، وهو لا يتعلق بالخلاف مع القوى الأخرى، إنما بسبب مشروع سياسي هم يصارحون الجمهور به، وهو الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم، وقراءتهم التي نختلف معها ولكننا يعني نحترمها. بالآخر احنا ما بنقدر نغصب أحد على نحن الجبهة والتجمع العربي للتغيير. أعتقد أننا يعني في خلال أيام نستطيع أن نعلن عن القائمة المشتركة بكل تفاصيلها، بما في ذلك يعني تركيبتها وطابعها وبرنامجها السياسي وكل ما يتعلق بها. وطبعا أنا أريد أن أؤكد أن كل ما سنقوم به سيبقي الباب مفتوح والأيدي ممدودة إلى الإخوة في القائمة الموحدة للانضمام في حال يعني تغيرت وجهة نظرنا.
1: في السياق، قال رئيس مجلس الراني المحلي جميل بصول إن الحوار في الاجتماع الذي دعت إليه سباعية اللجنة القطرية للرؤساء للاجتماع يوم أمس لم يكن مجديا، وأن الوقائع تتجه نحو خوض الانتخابات في قائمتين منفصلتين.
2: كانت امبارح الأجواء بالفعل كانت مشحونة في تصفية القلوب، وبالآخر انطلقنا في الحوار. الحوار لم يكن مجدي بالآخر في جلسة يوم الخميس، يعني هاي فتحة الأمل اللي ظلت ممكن تشترك فيها السباعية عضوية من السباعية في الجلسة الأخيرة. أنا بقول مضي على الوقت، الأحزاب لازم تبلش تركض وتضاعف جهودها كيف تطلع الناس تفوت. كان أنا عندي تفاؤل قبل شهرين أو شهر إنه في قائمة مشتركة، اليوم أنا عندي نسبة تفاؤل معدومة. بدناش نتهم ولا جهة في تعقيد الأمور وإبعاد الحلم. نأمل إنه يوم الخميس يكون يعني تحول آخر، يعني ساعة على ساعة تعطيك الفرج. أما أنا كيف شايف، كيف كانت الأجواء، كيف شايف في راح يكون انتخابات في قائمتين.
1: بدوره قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن الأحزاب العربية ستلتقي في إطار مفاوضات جديد، يبقي الباب مفتوحا على إقامة قائمة رباعية مشتركة، ويضع قواعد المنافسة في حال الاتفاق على خوض الانتخابات في قائمتين.
3: الإطار التفاوضي الجديد أبقى الباب مفتوح على فكرة إقامة قائمة واحدة، ولكن هو إطار جديد أيضا للاتفاق على قائمتين بالتراضي باتفاق، بمعنى أنه يكون بيناتنا اتفاقية فائض أصوات، تنسيق، تعاون، كل هذه الأمور. إحنا أوجدنا آلية جديدة حتى نستطيع أنه إما أن نتفق على قائمة أو أن نتفق على قائمتين بدون ما يكون بيناتنا حرب وتخوين وتكفير. الإطار الجديد للتفاوض سيحدد هل صيغة القائمة الواحدة متاحة ومفيدة وتحقق المرجو منها، أم أن صيغة القائمتين. هذا الحوار سنديره بعيدا عن الكاميرات والمقابلات، وأنا في اعتقادي هذا الشرط كافي أنه نصل للإجابة، وساعتها بنطلع ونقول لمجتمعنا اتفقنا على هذه الطريق أو اتفقنا على تلك الطريق.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أنهت فجر هذا اليوم موجة الضربات التي شنتها على أهداف داخل إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية إن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار في محيط مضيق هرمز، مضيفة أن القوات الأمريكية مستعدة للرد على أي تصعيد. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف عددا من القواعد الأمريكية ردا على الضربات الأمريكية، مدعيا تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين والكويت. وقال الحرس الثوري أنه استهدف 4 مواقع في قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن باستخدام صواريخ بعيدة المدى، استهدفت مرابض طائرات F-35 ومراكز قيادة داخل القاعدة. أعلن الجيش صباح هذا اليوم أنه نفذ خلال الساعات 24 الماضية غارات على أهداف في مدينة صور ومناطق أخرى جنوب لبنان. وقال الجيش أن قواته اعترضت الليلة مقذوفا أطلق باتجاه قواته في جنوب لبنان، ما أدى إلى تفعيل إنذار مبكر في البلدات المحاذية للحدود اللبنانية بينها كريات شمون ومحيطها. وفي وقت سابق مساء أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت مسلحا تسلل من لبنان وحاول الوصول إلى موقع عسكري مهجور قرب الحدود الشمالية. قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قالت إن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية مباشرة عن هجمات نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، وأسفرت عن قتلى وجرحى وحالات نزوح. وذكر التقرير أن المستوطنين تلقوا دعما وحماية من جهات رسمية إسرائيلية، بما في ذلك دعم مالي وأمني، معتبرا أن ذلك جرى في ظل غياب المساءلة القانونية الكافية، فيما رفضت إسرائيل التقرير واستنتاجات اللجنة. أعلنت نيوزيلندا فرض حظر دخول على 3 مستوطنين إسرائيليين بدعوى ضلوعهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وبذلك تمت إضافتهم إلى قائمة سابقة تضم 35 مستوطنا منعوا من دخول نيوزيلندا، بينهم وزير الأمن القومي تامر بن غفير ووزير المالية بتسليل سموتريتش وأبرز رموز الحركة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية دانييلا فايس. في سياق انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إلى جانب إجراءات أعلنتها دول أخرى بحق مستوطنين وجهات مرتبطة بالمستوطنات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير متأكد مما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخوض انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الأخير حقق مسيرة سياسية مذهلة على حد تعبيره. وأضاف ترامب في حديث لشبكة ABC أن نتنياهو يقود الحكومة في زمن حرب، معتبرا أن الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، ومقارنا وضع نتنياهو بوضعه كرئيس للولايات المتحدة خلال فترة الحرب. شهدت القدس وبيت شامش أمس احتجاجات ليهود حريديين ضد التجنيد، تخللها إغلاق طرق رئيسية وتعطيل لحركة السير، فيما عملت القوات على إعادة فتح الطرق. وفي السياق أعلن 12 من رؤساء المعاهد الدينية العسكرية مساء أمس وقف تجنيد طلابهم إلى سلاح المدرعات احتجاجا على قرار المحكمة العليا الذي يقضي بضرورة إتاحة دمج النساء المجندات في هذه الوحدات ابتداء من دورة التجنيد التي ستبدأ الأسبوع المقبل. وإلى أحوال الطقس، يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا وجافا. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

11 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم وننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. بات موسم الأعراس يشكل عبئاً مالياً متزايداً على كثير من العائلات عاماً بعد عام، وذلك في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوجبات داخل قاعات الأفراح وكذلك أيضاً تنظيم حفلات الزفاف. كل ذلك ينعكس بشكل مباشر على قيمة النقود طبعاً المتوقعة من المدعوين، ما يثقل على كاهل الأهالي لا سيما أولئك الذين يتلقون دعوات إلى عدد كبير من الأعراس والمناسبات خلال هذا الموسم. كان من المفترض بداية أن نفتتح هذا الملف مع عبد الهادي خروب الخبير في علم النفس الاستهلاكي والمستشار التنظيمي، ولكن يعني حتى اللحظة لم نستطع التواصل معه. طيب، إلى أن ننتقل ربما ونفتتح الساعة الأولى مع ملف آخر وقضية أخرى، دعونا نذكر بهذه التطورات والمستجدات صباح هذا اليوم وعبر راديو الناس في كل ما يتعلق بمساعي إقامة القائمة الرباعية المشتركة. سكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة أعلن في حديث لراديو الناس صباح هذا اليوم أن القائمة الثلاثية التي تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير قد تعلن خلال الأيام المقبلة. وأضاف أيضا في ساعة

0: سياق الحديث أنه لا يرى إمكانية لانضمام القائمة العربية الموحدة إلى القائمة المرتقبة بسبب اختلاف مشروعها السياسي عن برنامج الأحزاب الأخرى. لنستمع لهذا المقتطف من حديث أمجد شبيطة لراديو الناس.
1: أنا أستطيع أن أقول أن القائمة المشتركة ستكون ناجزة بمركباتها الثلاثة، الجمع والتجمع والعربية للتغيير، لكن الموحدة ستختار بتقييمي أن تبقى في قائمة مستقلة بسبب واحد وبسيط، وهو لا يتعلق بالخلاف مع القوى الأخرى، إنما بسبب مشروع سياسي هم يصارحون الجمهور به، وهو الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم، وقراءتهم التي نختلف معها ولكننا يعني نحترمها. بالآخر احنا ما بنقدر نغصب احد على نحن الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. اعتقد اننا يعني في خلال ايام نستطيع ان نعلن عن القائمة المشتركة بكل تفاصيلها، بما في ذلك يعني تركيبتها وطبيعتها وبرنامجها السياسي وكل ما يتعلق بها. وطبعا أنا أريد أن أؤكد أن كل ما سنقوم به سيبقي الباب مفتوح والأيدي ممدودة إلى الإخوة في القائمة الموحدة للانضمام في حال يعني تغيرت وجهة نظرهم.
0: وبدوره قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس لراديو الناس أيضا صباح هذا اليوم أن الأحزاب العربية ستلتقي في إطار مفاوضات جديدة تبقي الباب مفتوحا على إقامة قائمة رباعية مشتركة ويضع قواعد المنافسة في حال الاتفاق على خوض الانتخابات في إطار قائمتين.
2: الإطار التفاوضي الجديد أبقى الباب مفتوح على فكرة إقامة قائمة واحدة، ولكن هو إطار جديد أيضا للاتفاق على قائمتين بالتراضي باتفاق، بمعنى أنه يكون بيناتنا اتفاقية فائض أصوات، تنسيق، تعاون، كل هذه الأمور. إحنا أوجدنا آلية جديدة حتى نستطيع أنه إما أن نتفق على قائمة أو أن نتفق على قائمتين بدون ما يكون بيناتنا حرب وتخوين وتكفير. الإطار الجديد للتفاوض سيحدد هل صيغة القائمة الواحدة متاحة ومفيدة وتحقق المرجو منها، أم أنه صيغة القائمتين. هذا الحوار سنديره بعيدا عن الكاميرات والمقابلات، وأنا في اعتقادي هذا الشرط كافي أنه نصل للإجابة، وساعتها بنطلع ونقول لمجتمعنا اتفقنا على هذه الطريق أو اتفقنا على تلك الطريق.
0: إذن في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، يعني بطبيعة الحال سنناقش هذه التطورات وهذه التصريحات التي استمعنا إليها صباح هذا اليوم عبر راديو الناس. نعود لهذا الملف، ملفنا الأول يعني من المستوى الاقتصادي الاستهلاكي وكذلك أيضا كل ما يتعلق بقاعات الأفراح ويعني كل هذا العبء المتزايد الذي يتذمر منه أو تتذمر منه العائلات عام بعد عام. ونتحدث الآن في سياق يعني أسعار الوجبات داخل الأفراح وتكاليف التنظيم في حفلات الزفاف. ينضم إلي أستاذ أحمد بداح صاحب قاعة الماس للأفراح وعضو في رابطة القاعات والمطاعم في البلاد. أستاذ أحمد صباح الخير.
3: صباح الخير، صباح الورد لك ولكل المستمعين.
0: يعني إحنا لما بنقول سنة بعد سنة هي كل تكاليف المناسبات السعيدة وعلى وجه الخصوص الأفراح تغيرت، بدنا نحكي معاك عن كلفة تنظيم الأعراس من موقعك كصاحب قاعة. شو اللي تغير أستاذ أحمد خلال السنوات الأخيرة؟
3: نعم ست عفاف، صباح الخير لك ولكل المستمعين. أولا الأسعار من سنة لسنة كترت وكبرت في الدولة من أيام الكورونا، بعدها حرب ثم حرب ثم حرب ثم حرب، حتى الآن حروب. الأسعار عليت بشكل ملحوظ، على أساس كمان القاعات هي بتشتغل في السلع اللي تستعملها العرسان والأعراس والناس، على أساس لك هذا الشيء من الطبيعي إنه سوف السعر الوجبي سوف يغلى وسوف يعلى، على أساس هيك هذا كان واحد من الأسباب.
0: على مدار السنوات بس أستاذ أحمد لنوضح يعني بقديش النسبة ارتفعت أسعار الوجبات، لأنه طبعا هذا يعني واحد من العوامل أو المعايير اللي بيحدد كتير أمور أخرى.
3: احنا ابتدينا ب 8% تقريبا من سنة 2023، اليوم احنا وصلنا تقريبا ل 20 حتى 25% من سعر الوجبة. نعم هذا كله كان يتعلق بالأسعار والغلاء المعيشي الموجود في دولة إسرائيل، والسبب الرئيسي اللي كان هو الحرب، حرب على غزة أولا، بعد ذلك تلت عدة حروب حتى اليوم نحن فيها. هاي أولا. ثانيا في سبب كمان اللي هو كمان بتعلق بالناس، التعفيف. احنا اليوم المفروض كمان لأجل الأوضاع

0: موجودين فيها لأجل سبب غلاء المعيشة، موجودين فيها لأجل غلاء اليد العاملة. العمال كمان أيضا مبلغ لا يستهان به من ناحية معاشات في كل يوم أو كل شهر. هذه الأمور كلها تؤدي إلى أن السعر الوجبي يكون بشكل عالي. هاي واحد. تنين بتعلق كمان اليوم كمان الأرنونة كمان غليات، الإيجار القاعة كمان غلي، المي كمان غليات، والكهرباء كمان ارتفعت. كل الأسباب مجتمعة تؤدي إلى سعر وجبي ملحوظ في غلي. هاي واحد. تنين في مجال وفي كمان نوع من الحلول، انه كمان احنا كوسط عربي او كمجتمع عربي بنقدر انه نقتصد في الـ في الـ في الاعراس.
1: من اي زوايا او جوانب بتعتقد انه في مجال الناس تقلل التكلفه؟
0: نعم، عرفنا نوعا ما ست عفاف، والكلام موجه للجميع مبالغ فيها من ناحيه تنظيم العرس نفسه، مبالغ فيه التنظيم نفسه. العرس نفسه ممكن يكلف العريس 70% في القاعة و 30% من التنظيم الثانوي. أنا حسب رأيي في تنظيمات ثانوية مظبوط، أنا ممكن أسيء أو ممكن أزعل أو ممكن يزعل علي عدة جماعات أو عدة ناس في هذه المحادثة. نعم، بس ممكن نعمل الإشي بس بشكل مختصر، بشكل
1: ويضل ضمن المعقول. أنت عم بتقول أستاذ أحمد
0: ضمن المعقول. نعم، نحن وسط، منحب الأكل، منحب الشرب، منحب الفرح، منحب السعادة. نعم، كلنا منحب هاي الشغلات، بس في حدود لكل شيء. صحيح. في حدود لكل
1: وحتى لكل على مستوى عدد السهرات أو يعني لنفس العيلة أو لنفس العرس، خلينا نقول بيكون كمان في مبالغة، والناس المقربة أو الدائرة المقربة اللي المفروض إنها تقوم بواجبها الاجتماعي بتحس إنه الإشي تقيل عليها.
0: لا لا، مش سبب هذا العدد تاع العدد المدعوين في القاعة أو في أي مكان، مش سبب بالعكس.
1: عدد المدعوين مش سبب، ولكن عدد السهرات سبب أستاذ أحمد. يعني لما نفس العيلة بدي أحضر لها ثلاث سهرات،
0: ست عفاف، لابد الله يطعم كل الشعب العربي إنه يتجوز، الله يطعم كل المجتمع العربي إنه يفرح، الله يطعم كل المجتمع العربي. بالعكس، أنا وياك أول ناس، أول تنين ممكن يكونوا فرحانين وسعيدين بالعالم إنه كل يوم عندنا أفراح، وكل يوم إحنا بنتمناه كلياتنا، مش مهم. بالعكس، هاي شغلات منيحة، بس إنه مش العدد في القاعة إنه يكون كبير ولا صغير هذا السبب في إنه يكون غلى
1: أستاذ أحمد، أنا مش عم بقصد عدد المدعوين، عم بقصد عدد السهرات. يعني على سبيل المثال، في عائلة إسا بدها تجوز ابنها، الدائرة المقربة رح تحضر لهم ثلاث سهرات، في سهرة عروس وسهرة عريس وقبل وبعد وغير كتب الكتاب أو الإكليل. بمعنى في صار مبالغة، بنقدر نعمل سهرة واحدة، ما عنديش مشكلة مع عدد المدعوين. ولكن النقطة اللي بدي أسمع منك ربما رد عليها أستاذ أحمد، لأنه التذمر عم بيكون أنه الناس عم تتهم القاعات، يعني أنه رفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، فبالتالي إحنا كمان لما بدنا نيجي ونحضر بدنا نغطي خلينا نقول التكلفة اللي على كل شخص بتواجد في القاعة. كيف بتردوا على هذا الإشي؟
0: ست عفاف، والكلام موجه للجميع أيضا كمان مرة ومرة ومرة ومرات. الإشي لا يتعلق في القاعات أبدا. لا يتعلق بالقاعات. القاعات في عندها أسس، في عندها مصروفات، في عندها عمال، في عندها صنع اللي هاي مجبورة أن تدفعها كل يوم، كل يوم مجبورة تدفعها. الإشي لا يتعلق بالقاعات. كمان مرة برجع وبحدد، الإشي بتعلق بس بالعيلي، بس بالعريس، بس بالعروس. وإذا أنت بدك تقترح علي أني أقترح على حل أو نوع من الحلول للناس، أنت أشرت لنقطة جدا جدا مهمة. في العيلي أو في الحارة أو في البلد نفسها، اليوم إحنا في كمان حل، إنه ممكن إحنا فيش حاجة إنه نعمل سهرة عروس وزياني وعرس.
1: نوحد الفرحة كمان، مش غلط.
0: العرس هو تكلفة على الجهتين، من ناحية العريس ومن ناحية العروس.
1: صحيح.
0: اليوم القاعة بتكلف إكس، والمطرب بيكلف إكس، والحلاوة والتنظيمات التنوية بتكلف إكس. ممكن هذول الثلاث أربع خمس

0: حساب انه يكلفوا العريس والعروس بيوم واحد، فيش صحيح. حاجه يتفرقوا
1: صحيح يومين. هذا كان القصد بموضوع يعني انه نوحد السهرات، نعمل فرحه واحده كبيره كمان عشان الناس ما تحس انه هالقد تقيل عليها، هي من ناحيه بدها تفرح لغيرها وقرايبها واصحابها، ولكن اقتصاديا الوضع ما بسمح. بكل الاحوال استاذ احمد بدنا نشكرك على هذه المشاركه، وطبعا احنا دائما نتابع في كل القضايا اللي متعلقه ايضا ب يعني اصحاب قاعات الافراح. استاذ احمد بداح صاحب قاعه الماس للافراح وعضو في رابطه القاعات والمطاعم في البلاد. بدنا نضلنا في ذات الملف، والان من زاويه اخرى ينضم الي عبد الهادي خروب الخبير في علم النفس الاستهلاكي والمستشار التنظيمي. صباح الخير عبد الهادي.
2: اهلا اليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: يعني احنا امام ثقافه هيك اجتماعيه حلوه منقول، وحلو مجتمعنا يحافظ على هاي البيئه اللي بتحب تشارك بافراح غيره، ولكن عم بتحمل الناس فوق طاقتها بسبب الواجب والمجامله. كيف من موقعك بتشوف هذا الموضوع؟
2: يعني هذا الموضوع تعرفي هو له جانبين وله تأثيرين أساسيين، يعني في التأثير الاجتماعي والتأثير النفسي السيكولوجي. عمليا احنا بالنهاية نتأثر ايضا بالعامل الاجتماعي بشكل كبير، لان احنا لا نعيش لوحدنا في الكون، موجودين وفي ثقافتنا التأثير، تعال نقول اللي داخل التأثير الاجتماعي اللي هو التأثير الثقافي. عمليا يؤثر علينا من ناحية هنالك ما يسمى أيضا التباين الطبقي، هنالك ما يسمى المظاهرة في الأفراح وفي الطقوس، والكثير من الأمور اليوم أصبحت يعني يتم تقليدها ويتم رؤيتها وفعلها وسلوك أيضا الناس يتأثر بسبب أنه عمليا إحنا موجودين في عالم إلكتروني. الكل يشاهد الكل، يعني إذا كان هنالك فرح بطريقة معينة، أن نتذكر في السابق قبل عقد من الزمان لم يكن شيء اسمه مثلا حفل توديع عزوبية، فبالنظرة الاستهلاكية
1: ولا حفل جنس المولود والله يا عبد الهادي كمان هذا الترند اللي إسه عم نشوفه.
2: فهاي كيف ما أنت ذكرتيها هي ترندات، أصبحت هذه الطقوس ترندات، وعمليا أصبح الأمر إذا تحدثنا تركنا العامل النفسي والاقتصادي والثقافي، ذهبنا إلى العامل أيضا التربوي. يعني هل في هناك تأثير أيضا وهذا بمختلف الطوائف والأديان من ناحية دينية، هل هو عرس مثلا ديني يقتصر على وليمة، أو هو عرس اللي هو عمليا حفلة وقاعة اللي هو يتشابه ما بين الجميع باختلاف الأديان والطوائف. فبالتالي الأمر أصبح مركب، الأمر أصبح في نوع من الـ يعني الـ حتى إذا أردنا تحليله نحتاج إلى نظرة عميقة أكثر، والنظرة تحتاج أيضا إلى على مدار الزمن، يعني هنالك نوع من التطور في هذا الأمر. الأمر لم يأتي فجأة وإنما أتى تدريجيا.
1: صحيح، وحتى كل ما يتعلق بموضوع النقوط يعني تحول من عادي اجتماعي حلوة ومن مباركة أيضا ل يعني اللي عم يتزوج أو اللي عم بيكون عنده مناسبة سعيدة، تحول لمصدر ضغط وحسابات مسبقة. عبد الهادي هيك لنسمي الأمور باسمه ونكون واضحين.
2: هو الأمر تحول أكثر من أمر اللي هو رمزي إلى أمر دين. يعني أصبح كأنه قرض ودين، وبطل الأمر هو أمر رمزي، فقد رمزيته، يعني النقود لديه يعني نوع من كان من الرمزية في الأمر، وكان نوع من المعيار الواحد لكل البلد. يعني كان هنالك ليس هنالك فرق بين من يقدر أو لديه القدرة المالية لبين اللي يملك بقدرة أقل. يعني كل مثلا كان في الزمانات، نتحدث عن سنوات الثمانينات أو التسعينات، كان ممكن يكون مثلا 50 شيكل مثلا نقود. لا يوجد فرق ما بين، وحتى الإنسان لم يذهب للعرس ويشارك ولم يضع نقود ليس هنالك حرج، لأن الأساس هو فرحة الناس واجتماعهم وممارسة هذه الطقوس اللي هي ضمن منظومة الأعراس والفرح والزفاف اللي هو أكثر بجوهره تكافل اجتماعي.
1: صحيح صحيح. كيف بنقدر اليوم هيك نقدم توصية بما يتعلق بداية كمان بكل الناس اللي هيك مقبلة على تنظيم أفراح وأعراس، لحتى ما تتحول هاي المناسبات لمساحة مقارنات اجتماعية أكثر من كونها مناسبة للفرح؟

0: نصيحة كمان للناس اللي عم بتشارك بكل هاي المناسبات في ظل هذا الوضع الاقتصادي أيضا عبد؟
1: يعني نصيحتي هي عمليا أن نركز على الأفراح، يعني ما نركز على الطقوس نفسها وعن الفعاليات اللي ممكن تكون في العرس وفي في الزفاف، إنما نركز على الفرحة، نركز على قدرتنا، نوازن بين قدرتنا المادية وننفصل نوعا ما عن ما يجري من حوالينا. يعني لا بس بالضرورة إذا كان عند فلان ثلاث حفلات أن يكون عندي ثلاث حفلات، ممكن أقتصد وأكون في حفلة واحدة، لأنه بالنهاية هي الفرحة وهي الحضور الاجتماعي، هي
0: المشاركة بحد ذاتها،
1: المشاركة وليس المظاهرة من أجل التباين الطبقي، من أجل أنه أقول أنا عملت هيك، أنا قمت في الواجب. صحيح. مثلا صحيح. مفهوم الواجب اختلف كثيرا، فبالتالي يحتاج الأمر إلى مقدار كبير من الوعي، الوعي الذاتي، أيضا الوعي المجتمعي، وأيضا الوعي المؤسساتي. يعني هون إذا سمعونا رجال الدين، من يملك، من موجود في السلطة، يجب أن يكون هنالك تدخل. صحيح. مؤسساتي مجتمعي، توعي على هذا الموضوع. وصدقيني يعني بالنهاية إذا أحد الأفراد يعني أضاء شعلة منظومة معينة اقتصادية. صحيح. كما كان السابق أنه
0: الناس رح تمشي على هاي الخطى في نهاية المطاف، لأنه في تذمر من يعني الجميع بما يتعلق بهذا الموضوع،
1: ويكون هون نحن نحصل على التوازن والتكافل والمعنى الحقيقي والعميق للأفراح في مجتمعنا
0: ومشاركة الناس في أفراحها بطبيعة الحال. عبد الهادي خروب، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، الخبير في علم النفس الاستهلاكي والمستشار التنظيمي. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
2: في مكيف في تورنادو انفرتر.
4: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
5: زوجية
4: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
6: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعات المشهداوي.
8: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: غرفة الأخبار مع فافشيني.

0: 32 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى. تتوالى العقوبات من دول غربية وأجنبية على وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إذ حظرت فرنسا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئل سموتريتش وعددا من قادة منظمات المستوطنين إلى أراضيها. يأتي ذلك بالتزامن مع فتح الادعاء العام الإيطالي تحقيقا بحق وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير على خلفية قضية أسطول الصمود، فيما فرضت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات تتعلق بأعمال عنف في الضفة الغربية. نناقش هذه التطورات، وينضم إلي الصحفي الفلسطيني ومراسل موقع ذا نيو أرب ربيع عيد. صباح الخير ربيع.
1: صباح الخير. صباح الخير لك وجميع المستمعين.
0: يعني منقدر نقول هيك على ضوء أو في ضوء هاي التطورات، دائرة الضغط الدولي على شخصيات إسرائيلية وبشكل خاص استيطانية تتسع من حظر دخول إلى عقوبات وتحقيقات قضائية، قديش إحنا اليوم ربيع ربما أمام بداية مسار يعني دولي أكثر صرامي تجاه وزراء اليمين المتطرف والمستوطنين؟
1: يعني هاي رسالة واضحة من الدول الخمس اللي أصدروا هذه العقوبات، اللي هي بريطانيا وأستراليا وفرنسا والنرويج، للحكومة الإسرائيلية أيضا، يعني إنه موضوع الاستيطان لم يعد يحتمل على الصعيد الدولي، مع إنه يعني هذه العقوبات يعني تعتبر متأخرة في ردع المشروع الاستيطان الإسرائيلي اللي بدأ منذ عقود طويلة، لكن هي أيضا كمان نتاج تحركات وضغوطات في هذه الدول، خصوصا الرأي العام المناهض لحرب الإبادة الجماعية على غزة، وأيضا يعني الصور التي تأتي من الضفة الغربية في السنوات الأخيرة وأيضا في الأشهر الأخيرة يعني مرعبة جدا، صعبة جدا. يعني الأسبوع الأخير شهدنا حوادث عديدة، منها يعني اغتيال طفل عمره سبع أشهر في السيارة وهو يعني مع والديه
0: في الخليل،
1: في الخليل، وحوادث سرقة أغنام واعتداءات يومية ولا يوجد يعني حساب عليها. وهذه العقوبات لها يعني أهمية رغم يعني أنها متأخرة، ولا تردع، لا أعتقد أنها ستردع الحكومة الإسرائيلية في دعم الاستيطان، كون يعني هذه العقوبات ليست موجهة على الحكومة الإسرائيلية.
0: صحيح، وهي النقطة، وكأنه كمان هون في تناقض ربيع، يعني الدول الغربية بتعترف بوجود عنف وإرهاب استيطاني في الضفة الغربية، ولكن يعني لما هي بتفرض عقوبات هيك عينية وكأنها بتتجاهل الأسئلة الجوهرية، مين سلح ومين حمى ومين موال، وليش هذا الإرهاب يعني يتحول لسياسي يومي من قبل المستوطنين؟
1: صحيح، يعني في نماذج أخرى يعني حول العالم لكانت يعني هاي الدول تفرض عقوبات على الحكومة والدولة نفسها وليس فقط على أفراد، فالقضية هون ليست قضية أفراد وكيانات اللي هي مسؤولة عن الاستيطان، هي فقط هي أيضا الحكومة اللي يعني بتعطي الدرع وتسهل وتصادق، يعني كل كم من يوم عم نسمع عن مصادقة جديدة على مستوطنات جديدة، وهي هاي المستوطنات بتبلش كمزارع رعوية اللي يعني هي فرض عليها، كانت واحد مدرج من ضمن يعني الكيانات التي فرض عليها العقوبات، لكن بيضل السؤال إلى أي مدى هاي الدول راح يعني تأخذ العقوبات التي أعلنت عنها إلى الحد الأقصى، يعني هل ستتابع البنوك الإسرائيلية مثلا اللي في تعاملات بنكية مع هاي المنظمات، هل البنوك الإسرائيلية سوف تلغي تعاملات معها خوفا من عقوبات مستقبلية من هاي الدول؟ هذا السؤال الجوهري، وهون يعني يكمن خلينا نقول الأهمية، إذا في حال يعني هناك حاجة لاستغلال هذه العقوبات على الصعيد الدولي للجم الاستيطان قدر الإمكان، هذا السؤال يبقى مفتوحا. طبعا يعني الرد المستوطنين، قادة المستوطنين وبيان وزارة الخارجية الإسرائيلية يعني لم يكترث بهذه العقوبات، وواضح من النبرة أن الاستيطان طبعا سوف يستمر، ورأينا يعني هذه ملاحظة يعني كيف كان رد أيضا المستوطنين يوم أمس في قرية الطيبة هناك. صحيح. يعني هناك كان كأنه نوع من

0: رسالة مبطنة، كون قرية الطيب هي قرية مسيحية، فهذا وكأنه نوع من الرد على الدول المسيحية يعني التي فرضت العقوبات، قاموا بحرق أراضي زراعية، وهي القرية طبعا تعرض للاستهداف بشكل دائم.
1: وكان في انقطاع يعني مع انقطاع اتصال مع شاب اللي أيضا كيف فهمنا صباح هذا اليوم يعني أطلق عليه النار، يعني هجوم مستوطنين على قرية الضفة الطيبة الفلسطينية في الضفة الغربية مجددا ليلة أمس.
0: صحيح، وهي طبعا الأحداث في الضفة الغربية مؤهل للتصاعد أيضا أكثر من ناحية الاعتداءات، لأنه لا يوجد محاسبة، وصار الوضع كأنه عادي جدا. نسمع كل يوم عن اعتداءات، عن اعتقالات، عن الاحتجاز يعني بشكل تعسفي، الدخول في ساعات متأخرة لتنفيذ الاعتقالات، واللي عم بيزيد يعني الملاحظ أيضا أنه اللي عم بيزيد هو صور وفيديوهات اللي فيه الجيش والمستوطنين مع بعض بيقوموا بالاعتداءات. يعني هذا أيضا أصبح مظهر عادي، أنه الموضوع لا يتعلق فقط في المستوطنين، إما جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا يعني ينفذ بالتعاون مع المستوطنين الاعتداءات. وهذا ما يعني على تكامل يعني المشروع الاستيطاني مع الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات الإسرائيلية، وأنه مش بشكل منفصل، مش بشكل منفرد.
1: صحيح. ربيع، خليني بسؤال أخير أسألك، بما أنه هيك ذكرنا أيضا الرأي العام الغربي والأوروبي، ومن يعني الأمور اللي بتأثر في الرأي العام بطبيعة الحال خطاب وسائل الإعلام، هيك من متابعتك لوسائل الإعلام الغربية قديش تغيرت اللغة اللهجة المستخدمة تجاه إسرائيل في الفترة الأخيرة؟ يعني أقصد مع هذا التصاعد في اعتداءات وإرهاب المستوطنين على وجه الخصوص، وخطاب شخصيات مثل سموتريتش وبنغفير اللي قاعدين في الحكومة وبتحكموا بمفاصل القرار.
0: الواضح في تغير في نبرة وسائل الإعلام الغربية. طبعا في هناك بعض وسائل الإعلام اللي ما زالت تدافع وما زالت يعني تحاول يعني ما يسموه أنه أن يوازنوا قضية الإعلام الغربي في التغطية يعني الموضوع الفلسطيني والقضية الفلسطينية، يعني بحاجة طبعا لحديث أطول، لكن بتعرض يعني نوع من تضليل ولنوع من كيفية استخدام المصطلحات والتأطير الإعلامي ووضع الرواية الإسرائيلية بالمركز بشكل دائم والرواية الإنسانية الإسرائيلية. لكن الأحداث أيضا على الأرض وأيضا وجود صحفيين يعني كمان مهنيين في هذه وسائل الإعلام اللي كمان بغردوا خارج الإطار العام للمؤسسة هو يعني كمان لعب دور. وطبعا يعني الأحداث نفسها يعني الإسرائيليين والمستوطنين ما بوفروا يعني
1: صحيح.
0: يعني قضية بنغفير مثلا ذكرت بنغفير وما حدث معه الآن كمان أيضا في إيطاليا فتحوا بحقه تحقيق، يعني الفيديو الأخير اللي نشروا له اختطاف نشطاء أسطول الحرية واقتيادهم يعني للميناء
1: والاستعراض اللي راح يعني عمله. صحيح
0: الاستعراض يعني حتى من داخل إسرائيل يعني أدانوا، لأنه بعرفوا هيك فيديوهات وهيك مواد بتسبب ضرر كتير، لدرجة أنه حكومة يعني جورجيا ميلوني اللي هي في إيطاليا اللي هي محسوبة على اليمين يعني اليمين الأقصى اليمين كمان فتحت تحقيق ضد بنغفير. وطبعا خصوصا في ظل الشهادات المروعة اللي عم نسمع عنها، تقريبا كل كم من يوم تطلع شهادات
1: جديدة من
0: نشطاء لتعرضهم لاعتداءات جنسية، والبعض تتحدث عن اغتصاب، وخصوصا أيضا أن الأمم المتحدة أدرجت أيضا قبل أسبوع إسرائيل على القائمة السوداء للدول فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية والتعذيب في السجون الإسرائيلية، ووضعت أيضا يعني مصلحة السجون الإسرائيلية وعدة كمان كيانات إسرائيلية في هذا الشأن. فيعني كل يعني كم من يوم هناك عم بيكون في أشياء جديدة عم نسمع حول العالم بتعلق بفتح تحقيقات بعقوبات بمقاطعات. فالموضوع أيضا مرشح أن يستمر في الأسابيع والسنوات القادمة، خصوصا أنه في البيان الأخير لم يأتي من دولة واحدة، إجا من خمس دول، وهذا له أيضا أهمية أن يعني القضية مع إسرائيل ليست مع دولة واحدة إنما مع خمس دول كبيرة، فهذا يشجع لاحقا دول أخرى أن تقوم بعقوبات أخرى. والشهر الماضي كان هناك عقوبات من الاتحاد الأوروبي أيضا.
1: نعم، أريد أن أشكرك ربيع على هذه المشاركة. طبعا نحن نتابع في كل هذا الشأن وكل هذه التطورات الصحفي الفلسطيني ومراسل موقع The New Arab ربيع عيد، شكرا، صباح الخير. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، من بعده نعود ونواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، ونتحدث أيضا عن هذه التصريحات التي استمعنا إليها صباح اليوم عبر راديو الناس، إن كان من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ومن القائمة العربية الموحدة، وأيضا مساء أمس كنا قد استمعنا من التجمع الوطني الديمقراطي كل ما يتعلق بمساعي تشكيل القائمة الرباعية اللي على ما يبدو يعني لن تثمر هذه المساعي. إذن فاصل ونواصل معكم في ساعتنا الأولى.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على شعر صحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: خمسة وأربعون دقيقة بعد التاسعة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار. وإلى هذه التطورات المتعلقة بمساعي تشكيل القائمة المشتركة، صباح هذا اليوم أعلن أمجد شبيطة سكرتير الجبهة لراديو الناس، خلال أيام سنعلن عن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية للجبهة والتجمع والتغيير، ولن نرى أن الموحدة ستنضم إلى القائمة المشتركة بسبب مشروعها السياسي المختلف عن باقي الأحزاب.
9: أن أقول إنه القائمة المشتركة ستكون ناجزة بمركباتها الثلاثة، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، لكن الموحدة ستختار بتقييمي أن تبقى في قائمة مستقلة بسبب واحد وبسيط، وهو لا يتعلق بالخلاف مع القوى الأخرى، إنما بسبب مشروع سياسي هم يصارحون الجمهور به، وهو الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم وقراءتهم التي نختلف معها، ولكننا يعني نحترمها بالآخر. أنا ما نغصب أحد على نحن الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. أعتقد أننا يعني في خلال أيام نستطيع أن نعلن عن القائمة المشتركة بكل تفاصيلها، بما في ذلك يعني تركيبتها وطبيعتها وبرنامجها السياسي وكل ما يتعلق بها. وطبعا أنا أريد أن أؤكد أن كل ما سنقوم به سيبقي الباب مفتوح والأيدي ممدودة إلى الإخوة في القائمة الموحدة للانضمام في حال يعني تغيرت وجهة نظرهم.
1: بدوره قال نائب منصور عباس لراديو الناس أن تصريحات أمجد شبيطة مسؤولة وأن القائمة العربية الموحدة ترحب بها ولا ترى فيها أي التفاف ولا تغلق الباب أيضا على خيار القائمتين أو القائمة.
10: الإطار التفاوضي الجديد أبقى الباب مفتوح على فكرة إقامة قائمة واحدة، ولكن هو إطار جديد أيضا للاتفاق على قائمتين بالتراضي باتفاق، بمعنى

0: إنه يكون بيناتنا اتفاقية فائض أصوات، تنسيق، تعاون، كل هذه الأمور. إحنا أوجدنا آلية جديدة حتى نستطيع إنه إما أن نتفق على قائمة أو أن نتفق على قائمتين بدون ما يكون بيناتنا حرب وتخوين وتكفير. الإطار الجديد للتفاوض سيحدد هل صيغة القائمة الواحدة متاحة ومفيدة وتحقق المرجو منها أم إنه صيغة القائمتين. هذا الحوار سنديره بعيدا عن الكاميرات والمقابلات، وأنا في اعتقادي هذا الشرط كافي إنه نصل للإجابة، وساعتها بنطلع ونقول لمجتمعنا اتفقنا على هذه الطريق أو اتفقنا على تلك الطريق.
1: الكاتب الصحفي الزميل وديع عوودي ينضم إلينا. صباح الخير وديع.
2: يا هلا يا هلا، الله يصبحك الزميل الغالي عفاف.
1: متحمس عشانك عم تحكي بغرفة الأخبار معي ولا عشان التطور؟
2: أنا بحب أحكي معك يا عفاف، بحب أسمعك
1: والله، وإحنا أكثر.
2: بس بدي الطاقة منك
1: أنا والمستمعات والمستمعين أيضا. وديع، يعني في ضوء هاي التصريحات اللي سمعناها من أمجد شبيطة وأيضا من دكتور منصور عباس، بنقدر نقول إنه قائمة رباعية لم تعد هدف واقع يمكن تحقيقه؟
2: نعم، هناك عنوان واضح كان مكتوب على كل الجدران، وكما يقول المثل العربي لو كانت دهشتي لغيمت يا عفاف. وكانت هناك خلافات منذ اليوم الأول في تكرار هذه التجربة، كانت قد انطلقت المرة الأولى في العام 2015، تكررت 3 مرات ثم تنقسمت على نفسها، طارة بالنصفية وطارة ثلاثية مقابل الموحدة. وهذه المرة كان البيان الذي صدر في يناير في سخنين للناس من كبار رؤساء الأحزاب هو تحت ضغط الجمهور في ظل الهبة الجماهيرية الشعبية التي انفجرت احتجاجا على الجريمة والعنف. أستطيع أن أقول سامحيني على عفاف، جيزة غصب مؤقتة كانت الحقيقة، كانت خلاف ذلك، وأنا شخصيا كنت أعلم وأدرك ذلك تماما. هناك أكثر من سبب لماذا لا نملك الفرصة هذه المرة لتشكيل مشتركة.
1: بس تعرف كل عاقل وديع، يعني هيك ردا على المثل اللي قلته، بيقول لك لا، الانفصال أفضل من جيزة الغصب.
2: مرات الطلاق أرحم. يعني أنا أتحدث لك في هذا المجاز بكثير أفضل من تضليل الناس ومن رفع سقف التوقعات، وهي مسؤوليتنا كمان إحنا في الإعلام. أنا قلت منذ اليوم الأول إنه الإعلام العربي كان في أحيان كثيرة لا يذهب بالغربال الكافي من أجل غربلة الكذب من الصحيح، لأنه كان في هناك معركة على وعينا وعي الجمهور. كل من الرؤساء الأحزاب اللي رفعوا يديهم ورافعين شارة النصر في سخنين انه اتفقنا، كان واضح انه كل واحد يريد ان يلقي التهمة بالملعب الاخر، لعبة تبادل التهم. وحتى ما وصلنا اليه اليوم، اعلن سكرتير الجبهة شبيطة في حديث لراديو الناس مع الزميلين محمد مجادلي وسناء حمود عن تشكيل قائمة ثلاثية مشتركة، وقال انه لم يعد هناك بالامكان التقدم، الموحدة لا تريد ذلك. منصور عباس خرج ورحب بهذه التصريحات، وان كان قد قال لا نغلق الباب امام صيغة وحدوية. انا اعتقد بالسطر الاخير بدك تسأليني بدون دبلوماسية بطول سير عفاف، القائمة العربية الموحدة لها رؤية ولها استراتيجية، لها صلات وعلاقات واعتبارات خارج القائمة العربية الموحدة، تريد أن تكون شريكة بائتلاف قادم، لها حسابات واعتبارات تتعلق باحتمالات تشكيل حكومة بديلة مع نفتالي بنت ولبيد وغيرهما. ولذلك القائمة المشتركة ربما برأي الموحدة أن تؤدي إلى نتيجة غير مرجوة من قبل هذا الائتلاف البديل، بمعنى أن العملية تنجح والمريض مات، بمعنى أن هذا سينزل من إمكانيات المعسكرين المتصارعين، وبالتالي ربما يمكن نتنياهو في سدة الحكومة كرئيس حكومة مؤقتة، أو أن يوجد بديل يتكي على حزب عربي حتى وإن كانت الموحدة، وهذا لا تريد الموحدة لأنها تعتقد أن حكومة إسرائيلية تعتمد على حزب عربي، وخاصة بعد 7 أكتوبر لن يكتب لها العمر الطويل. منصور عباس يرجح كفة التأثير على التمثيل، ولكن حتى نكون نزهين أيضا هناك عوامل أخرى خلف عدم الاتفاق. هناك أوساط داخل الحزب الشيوعي وإن كانت قليلة ولكنها متنفذة، لعبت من خلف الكواليس من أجل منع ذلك لأسباب سياسية وشخصية. العامل النفسي دائما كان له دور في هذا الموضوع، وكذلك الأمر تصرف بعض ساسة التجمع الوطني الأكثر مصلحة في تشكيل القائمة العربية المشتركة لم تكن بالحكمة الكافية من أجل عدم إعطاء فرص لمن لا يريد القائمة المشتركة. أما وقد وصلنا إلى هنا يا عفاف، أنا أعتقد أن وجود قائمتين يعني متنافستين هذا كمان مش كارثي. هذا التقديس الأعمى للقائمة المشتركة يعني إحنا مختلفين، وأنا اسمي وديع وأنت اسمك عفاف، أنا اسمراني وأنت قمحية ولا

0: بيضة بيضة انت عارفة
1: بيضة انا
0: بيضانية
1: مش متطلع عليك
0: وأشكال واحنا مختلفين وفي مشارب فكرية وسياسية مختلفة في تعددية كان ربما يكون افضل. الامر الثاني غير انه احنا مختلفين انه ربما يكون فوز المشترك بكمية كبيرة يدفع الجانب الاسرائيلي بالذات بعد 7 اكتوبر الى تشكيل قائمة الى حكومة وحدوية وبالتالي يجد العرب انفسهم من جديد مع عدد كبير من النواب العرب ولكن دون تأثير يعني لا يرتقي الكيف إلى مستوى الكم هذا النجاح صحيح. الكبير
1: ولكن وديع كمان ما بنقدر نتجاهل أنه يعني في صوت وهو صوت قوي وإحنا سمعنا رأي الناس وفي استطلاعات أيضا اللي أشارت لهذا الموضوع. الناس أرادت هذه القائمة المشتركة أرادت هذه القائمة الرباعية وحتى إن كانت يعني تقنية تعددية كما جرى الحديث في الفترة الأخيرة ويمكن مش راح ينسوا بنتأمل أنه ما يكون في يعني عزوف عن التصويت وهذا بعد لقدام رح نحكي عنه لأنه بالنسبة للبعض الناس طلبت والقيادي لم تستجب في واحدة من أصعب الفترات اللي عم بمرق فيها المجتمع العربي.
0: إذا أنا بدي أكون دبلوماسي وأبحث عن أني أكون صاحب شعبية عفاف أتحدث ما يتجاوب مع الشارع ومع اللي بده يناس وأصبح أنا من محلل سياسي إلى مذيع ما يطلبه المستمعون. أنا أقول لك أنه يعني تقديس الوحدة كفكرة مقدسة بشكل مطلق مش مقبول علي أنا شخصيا. ثانيا قصة العقاب، أنا أعتقد أنه من يعاقب الأحزاب العربية الآن على عدم الاتفاق على المشترك هو عقاب للذات وقصر نظر. أنا بقول لك شو العقاب، أنا كوديع أعتقد أن الموحدة هي التي تسببت بهذا الفشل في تشكيل المشترك بعاقبها أني أصوت للقائمة الثلاثية. إذا عفاف اعتقدت أنه الأحزاب الثلاثة هي التي عطلت بتصوت للقائمة العربية الموحدة. أما أنه أقاطع هذا يعني سيعود كيد مرتد. وأخيرا أقول لك للتذكير ليش هذا كيد مرتد أو هذا ضرر كبير وعقاب للذات. في مثل هذه الأيام تماما عام 96 عفاف لما قبل 30 سنة لما بيرس تنافس مع نتنياهو بعد اغتيال رابين وبعد فشل اتفاق أوسلو تفوق نتنياهو الشاب على بيرس العجوز المجرب. نتنياهو الذي تمتع بلغة إنجليزية وبطاقة شبابية وله ارتباطات مع الجانب الأمريكي تفوق عليه 28500 صوت نتيجة عدة أسباب منها أن العرب تلكأوا قليلا لم يصوتوا بالطاقة المطلوبة الكافية لمنع وصول اليمين برئاسة نتنياهو الحكم بسبب أنه بيرس في أبريل نيسان 96 تورط في عملية عنقيد الغضب في لبنان وصارت مذبحة كان الأولى. العرب زعلوا أنا زعلت وأنت زعلتي وما رحناش على التصويت وبالتالي
1: مثل ما أنت كتبت هذا الصباح نتنياهو استفاد من زعلتنا.
0: طبعا طلع زلمي رئيس حكومي بفارق قليل بحارة من أحرات الناصر وأم الفحيم كان بالإمكان منعه لأنه ببساطة احنا عايشين في وضع مركب والحياة رحلة صعبة عفاف تعرفي
1: طبعا
0: يعني
1: أنا اللي بعرف
0: في أمر يعني مفروض أنه العرب يكونوا عندهم النضج الكافي لأن يكرروا هذا أو ذاك أن نقاطع الانتخابات لأنه عدم وجود مشترك بشكل مقدس. هناك من يعتقد بآخر ثاني بس عفاف أنه ربما تكون فكرة مهمة للساحة الفلسطينية دفعة معنوية إلى آخره ربما ولكن هاي مش آخر الدنيا يعني بالإمكان الذهاب إلى قائمتين مشتركة قائمتين
1: منفصلتين واحدة ثلاثية والقائمة العربية الموحدة. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة الكاتب الصحفي الزميل وديع عواودي. صباح الخير يا وديع.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك بدكو زيت مميز للمحرك فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 6 شمالا مزدحم من مفرق نشريم وحتى بن شمن وشارع 4 شمالا مزدحم من مفرق عكا وحتى مفرق عين همفرتس. مع أحوال الطرق نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل وعلى رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كنعني موجز لآخر الأخبار. بعد ذلك نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: عن بلدي احكي لي. احلى صباح الخير من كفر كنا العامري كفر كنا المحبي للغير محب لاهله.
4: صباح الخير احلى صباح من دالة الكرمل
5: بلدي.
6: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي صباح الفل والياسمين.
7: يا بلدي.
8: صباح الخير من مدينة البشارة.
9: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت شرطة اعتقال امرأة من سكان جسر الزرقاء بشبهة التورط في نقل سيارات مسروقة من الضفة الغربية إلى داخل البلاد لصالح منظمات إجرامية. وتشير نتائج التحقيق الأولية إلى أن المرأة كانت وفق الشبهات جزءا من سلسلة الإمداد اللوجستية لمنظمات الجريمة، حيث تولت مهمة إدخال مركبات مسروقة إلى منطقة الشمال لاستخدامها في أنشطة إجرامية. يأتي ذلك حيث قررت المحكمة تمديد توقيف المشتبه بها حتى يوم الجمعة المقبل. أعلن سكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة في حديث لراديو الناس أن القائمة الثلاثية التي تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير قد تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف شبيطة أنه لا يرى إمكانية لانضمام القائمة العربية الموحدة إلى القائمة المرتقبة بسبب اختلاف مشروعها السياسي عن برنامج الأحزاب الأخرى.
1: الموحدة ستختار بتقييمي أن تبقى في قائمة مستقلة بسبب واحد وبسيط، وهو لا يتعلق بالخلاف مع القوى الأخرى، إنما بسبب مشروع سياسي هم يصارحون الجمهور به، وهو الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم، وقراءتهم التي نختلف معها ولكننا يعني نحترمها. بالآخر احنا ما بنقدر نغصب احد على نحن الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. اعتقد اننا يعني في خلال الايام نستطيع ان نعلن عن القائمة المشتركة بكل تفاصيلها، بما في ذلك يعني تركيبتها وطابعها وبرنامجها السياسي وكل ما يتعلق بها. وطبعا أنا أريد أن أؤكد أن كل ما سنقوم به سيبقي الباب مفتوح والأيدي ممدودة إلى الإخوة في القائمة الموحدة للانضمام في حال يعني تغيرت وجهة نظرهم.
0: من جانبه قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن الأحزاب العربية ستلتقي في إطار مفاوضات جديد يبقي الباب مفتوحا على إقامة قائمة رباعية مشتركة ويضع قواعد المنافسة في حال الاتفاق على خوض الانتخابات في قائمتين.
2: الإطار الجديد للتفاوض سيحدد هل صيغة القائمة الواحدة متاحة ومفيدة وتحقق المرجو منها أم إنه صيغة القائمتين. هذا الحوار سنديره بعيدا عن الكاميرات والمقابلات، وأنا في اعتقادي هذا الشرط كافي إنه نصل للإجابة، وساعتها بنطلع ونقول لمجتمعنا اتفقنا على هذه الطريقة أو اتفقنا على تلك الطريقة.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أنهت فجر هذا اليوم موجة الضربات التي شنتها على أهداف داخل إيران.

0: ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف عددا من القواعد الأمريكية ردا على ضربات الأمريكية، مدعيا تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين والكويت. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء الفوري لسكان بلدتي الغسانية قضاء صيدا وحمين الفوقة قضاء النبطية جنوبية لبنان تمهيدا لقصفها. في وقت سابق اليوم أعلن الجيش أنه نفذ خلال الساعات 24 الماضية غارات على أهداف في مدينة صور ومناطق أخرى جنوب لبنان. وقال الجيش أن قواته اعترضت الليلة مقذوفا أطلق باتجاه قواته جنوب لبنان، ما أدى إلى تفعيل إنذار مبكر في البلدات المحاذية للحدود اللبنانية. أعلنت نيوزيلندا فرض حظر دخول على 3 مستوطنين إسرائيليين بدعوى ضلوعهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وبذلك تمت إضافتهم إلى قائمة سابقة تضم 35 مستوطنا منعوا من دخول نيوزيلندا، بينهم وزير الأمن القومية تامر بن غفير ووزير المالية بتسليل سموتريتش وأبرز رموز الحركة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية دانييلا فايس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير متأكد مما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخوض انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الأخير حقق مسيرة سياسية مذهلة. وأضاف ترامب في حديث لشبكة ABC أن نتنياهو يقود الحكومة في زمن حرب، معتبرا أن الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، ومقارنا وضع نتنياهو بوضعه كرئيس للولايات المتحدة خلال فترة الحرب. إلى أحوال الطقس. يطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا وجافا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع الساعة 2 من برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. سبع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بعد تعثر المفاوضات، تصريحات من الجبهة والموحدة تقرب تشكيل قائمتين اثنتين وليس قائمة مشتركة رباعية بسبب الخلافات. ترقب في المنطقة عقب تصعيد الليلة الماضية، إيران تقصف قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين ردا على الضربات الأمريكية. وفي ظل موسم الأعراس، تذمر من التكاليف الباهظة للأفراح وتنظيم حفلات الزفاف في ظل غلاء المعيشة المستمر وارتفاع الأسعار. والآن نفتح ملف آخر وقضية أخرى، ويثير قرار بلدية باقة الغربي منع اصطفاف الشاحنات والحافلات داخل الأحياء السكنية. يثير هذا القرار جدلا بين السكان وأصحاب المركبات الثقيلة، وسط ترقب لبدء تحرير المخالفات وتحذيرات من تداعيات القرار على أصحاب الشاحنات. نتحدث بداية للقائم بأعمال رئيس بلدية باقة الغربية الأستاذ محمد رشدي مجادلي. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح النور لكم جميع المستمعين.
0: بهيك دخلنا شوي بالأسباب المباشرة اللي دفعت البلدية لاتخاذ هذا القرار، يعني هل تلقيتوا شكاوى متكررة من السكان؟ شو صار بالضبط؟

0: نعم، منذ تقريبا أشهر أو ربما سنة أو أكثر قليلا، يعني باتت باقة الغربية بلدة مكتظة بالشاحنات المصطفة ليلا، حتى يعني بتنا نشعر أن باقة الغربية أصبحت فندق للشاحنات وللمركبات الثقيلة والحافلات، وهذا يعني يشكل خطر محدق على المواطنين وإزعاج كبير للسكان والجيران في الأحياء المختلفة. وبالتالي وقتها أخذنا قرار بالمضي قدما في مسار لإخراج الشاحنات والحافلات من الاصطفاف داخل الأحياء في باقة الغربية، وإيجاد بالتعاون مع المواطنين إيجاد حلول يعني عملية وحلول قانونية تحول دون أن تتحول جميع الشوارع وجميع الأحياء وجميع الأزقة لمصف للشاحنات والحافلات. وقتها أعلننا عن عدة شوارع منعنا فيها اصطفاف الشاحنات، وبدأت يعني وحدة الشرطة البلدية بتنفيذ هذا القرار وتحرير المخالفات، بعد أن يعني استوفينا جميع حملات التوعية والتحذير والتنبيه والإرشاد، وحررنا مخالفات والموضوع استمر. والحمد لله كان النجاح يعني ملفت، أنه على الأقل الأحياء التي تم فرض النظام وفرض عدم اصطفاف الشاحنات والحافلات فيها أخليت من هذه الظاهرة، الآن نحن في صدد توسيع هذا القرار وليشمل عدد أكبر من الأحياء، تقريبا ليشمل جميع الشوارع والأحياء في بطول.
1: ولكن القرار يعني على ما يبدو يمس فئة واسعة من أصحاب الشاحنات والحافلات أستاذ محمد، يعني أجرت البلدية حوار مسبق معا قبل اتخاذ القرار، ولا أنه تفاجأوا كما يقول البعض؟
0: نعم بالعكس، قمنا بالحوار وأعطينا الوقت الكافي. نحن نعي وندرك بشكل واضح أن يعني الشاحنة أو الحافلة هي مصدر رزق كريم لأهلنا ولأحبابنا ولإخواننا في باقة الغربية، يكدون ويتعبون ليعني يجلبوا رزقهم ورزق أبنائهم، وهذا شيء يعني بالنسبة لنا يعني مقدر ومثمن، ولكن لا يمكن أن يتحول الحيز العام وتتحول الشاحنة لعبء وثقل على كاهل باقة الغربية وأهالي باقة الغربية. وبالتالي منذ كما قلت منذ عام ونصف أثرنا هذا الموضوع، تحدثنا كثيرا مع أصحاب الشاحنات ومضينا قدما نحو إيجاد حلول لاصطفاف الشاحنات في مواقف عامة وخاصة في باقة الغربية، واليوم وصلنا لوضع فيه 5 مواقف شاحنات مخصصة للشاحنات في باقة الغربية، أحدها مجاني وأربعة خاصة، وهذه أجاءت نتيجة عمل بالأساس بلدية باقة الغربية لدفع رجال الأعمال الاستثمار في هذا المجال وتوفير مواقف، وبلدية باقة الغربية أيضا وفرت موقف كبير للشاحنات والحافلات مجانا.
1: وكيف الآن يعني بما يتعلق بموضوع تطبيق وتنفيذ القرار، يعني شو الجداول الزمنية؟ لأنه كمان تحدثنا على أنه يعني رح يصير فيه بدء لتحرير المخالفات وما إلى ذلك.
0: من ناحية الشروط القانونية والمتطلبات التي على البلدية أن تكون فيها استوفيناها جميعها، نحن الآن في صدد تركيب لافتات وإشارات مرور تحدد ساعات السماح في تحميل أو تنزيل بضائع والكثير من التفاصيل في هذا المجال، ولكن خلال إن شاء الله خلال هذا الشهر القريب حتى نهاية شهر حزيران نتم موضوع تركيب اللافتات والإعلان للجمهور وجميع التفاصيل، وتبدأ بالتالي وحدة الرقابة البلدية بتحرير المخالفات للمخالفين. ومن هنا يعني أنا أريد أن أستغل هذا المنبر الكريم، بلدية باقة الغربية لا تبحث عن الاصطدام مع سائقي الشاحنات أو يعني إثقال كاهلهم، بالعكس نحن نريد أن نصل لمعادلة فيها من جهة نحافظ على النظام، نصون الحق العام والحيز العام وجودة حياة المواطنين، وهذا شيء مقدس بالنسبة لنا، بالمقابل نطمع ونناشد ونهيد سائقي الشاحنات وأصحاب الحافلات الثقيلة أن يتعاونوا معنا في باقة الغربية، يوجد حلول ويوجد مواقف ويوجد منها خاصة ومنها مجانية للشاحنات، وهذا حل ممتاز لهذه.
1: شو كانت ردود يعني أصحاب الشاحنات والحافلات والمركبات الثقيلة على هاي المقترحات والحلول اللي يعني أنتوا حاطينها أستاذ محمد؟
0: بدون شك فرض نظام معين.

0: يؤثر على قطاع معين مثل أصحاب الشاحنات، فيه بعض يعني الإزعاج والتعب، ويتطلب منهم بذل جهد أكبر في الاستفاف في المواقف المعدة لذلك، والذهاب إما مش مشياً على الأقدام أو في سيارتهم الخاصة لمنازلهم. ولكن النظام هو في يعني يصب في مصلحة الجميع، على بعض ما أن يضحي قليلاً ونحن نضحي قليلاً يصل لمعادلة فيها نحافظ على بلدنا، نحافظ على أحيائنا، نحافظ على أمن وأمان أطفالنا. فظاهرة الشاحنات تتطلب أن يكون هناك تعاون بين الجميع، وبلدية باكو الغربية بذلت الكثير ليكون هذا التعاون ويحصل، والحمد لله تحقق. يعني قبل عام ونصف لم يكن ولا موقف شاحنات في باكو الغربية، وحين فرضنا على عدة أحياء الرئيسية المنع، السؤال الكبير الذي طرحه خاصة أصحاب الشاحنات، أين نصطف وأين نذهب؟
1: يعني كان وكأنه كل اهتمامكم أنكم توازنوا بين هيك حق السكان بأحياء آمنة ومنظمة، وأيضا حق السائقين أن يشتغلوا بدون ما يشعروا أنه البلدية عم بتضيق عليهم، لأنه حطيتوا حلول بديلة جيدة
0: 100%. هذا يعني هدف كان سامي وعالي، ونحن ماضين نحو ذلك. وعدد كبير على فكرة، عدد كبير من أصحاب الشاحنات والموظفين الذين يعملون، السائقين اللي يعملون على الشاحنات، تعاونوا مع الموضوع ويعني كفوا عن الاصطفاف في الأحياء، وتعاقدوا مع المواقف الخاصة والعامة، وقريبا إن شاء الله سوف نوسع.
1: أبو أستاذ محمد، بسؤال أخير، إذا في البعض يعني يعارض أو في عنده تحفظات على هاي الحلول البديلة، كيف رح تتعاملوا؟ يعني رح تعملوا جلسات نقاشات جديدة؟ عم توصلكوا هاي الأصوات أيضا؟
0: الأصوات تصل، ولكن هناك مسارات قانونية واضحة للتظلم لرفع، يعني إذا كان هناك سائق شاحنة يشعر أنه ظلم أو غبن أو عنده اقتراع آخر، يوجد مسارات التواصل مع بلدية باكا الغربية، تبدأ بالرئيس البلدي وأعضاء المجلس البلدي، ومن ثم مركز توجهات الجمهور، والكثير من القنوات.
1: ورح تبحث يعني رح تبحث من خلال هاي المسارات أيضا في حال كان في اعتراضات على هاي
0: القنوات. نعم، البحث دائم والتطوير دائم، لا يمكن لأحد أن يدعي أنه وصل للحل الأفضل. دائما يوجد تطوير وتحسين، والأذن صاغية لجميع المواطنين في باكا الغربية ولجميع السائقين في باكا الغربية. كما قلت، الهدف ليس إزعاج السائقين ولا يعني إسكال كاهلهم، الهدف هو أن نجد معادلة توازن بين جودة حياة السكان وأمنهم، وبين تطور وتقدم البلد الاقتصادي، ومن ناحية بالأخص من ناحية الشاحنات.
1: ومثل ما ذكرنا هيك الحفاظ على هاي المعادلة. أستاذ محمد، جزيل الشكر لك على هذه الإيضاحات. إحنا رح نتابع في هذا الموضوع القائم بأعمال رئيس بلدية باقة الغربية الأستاذ محمد رشدي مجادلي. إذن يعني تحدثنا عن الأسباب والدوافع من وراء هذه القرارات، وعمليا أيضا الحلول البديلة اللي وضعتها البلدية لحتى ما يكون في إشحاف بحق سائقي الشاحنات أو المركبات الثقيلة. سائق شاحنة من باقة الغربية الأستاذ عمر جزماوي أيضا ينضم إلينا. أستاذ عمر، صباح الخير.
2: صباح النور. هلا.
1: كيف بتنظروا لهاي القرارات؟ شو رأيك وموقفكم منها؟
2: الإشي كتير صعب، لأنه إحنا كشوفرية مسائيات أو سيارات كبار شاحنات، لما إحنا نطلع على 3:30 الصبح، يعني الإشي بخوف. تعرفي شو اللي بصير في المجزاء العربي
1: بالمجتمع يعني العربي؟
2: ايوه، شو بيصير في المجتمع العربي اللي هم من كتل ومن كل شيء. يعني انا بطور يعني كشوفير مسائيه، لما بطلع الساعه 3:30 يعني ببقى طالع وايدي على كلبي.
1: ليش؟ ايش يعني؟ وضح لنا اكثر وين القلق يعني بهذا الموضوع.
2: القلق لانه احنا بنوقف المسائيات بكلب، يعني شيء يعني اول البلد من شمال اللي هو يبقى كثير عتمه، والشيء بخوف.
1: طب أستاذ عمر، بس أسألك بداية، من ناحية مبدئية أنتوا بتتفهموا شكاوي السكان من يعني وقوف الشاحنات داخل الأحياء، خصوصا إحنا عم نحكي على بلدات ومدن عربية، يعني واضح أنه الأحياء ضيقة، يمكن قريبة من البيوت، قريبة من المدارس.
2: أول إشي اللي هم شوفرية المسائيات اللي هم السيارات الكبار بذيكوش ولا أيات بشر، لما بيوقفوا محل وقفوش بدايكوش ولا اي
1: ما بنقدر نجزم استاذ عمر, ما بنقدرش نجزم لانه في استاذ عمر لحظه بس اوصل الفكره واكمل السؤال. ما بنقدر نجزم لانه في شكاوى وصلت للبلديه, يعني اعتقد انه البلديه مش عم تختلق هذا الموضوع,

0: في ناس اللي بتتضايق، نقدرش نجزم نقول كل أهالي باقة الغربية مش متضايقين.
1: أنا بقول لك لما في الشارع الرئيسي أنا معهم، الشارع الرئيسي أنا معهم، أما لما في شوارع اللي هي يعني نقول اللي هي ميت باقة الغربية يعني بقدر أوقف فيها يعني طريق فيش فيها ولا أي مركز تجاري ولا أي شيء فاضي بقدر أوقف فيها. أسبع كل احترام لمحمود مجادلي اللي هو وقف معانا محمود عضو البلدية اللي وقف معانا ومع كل شيء، ويعني أنا دائما باتصال معه لمحمود اللي تصليله الساعة 3 الصبح بردلك على التلفون 3 الصبح كل احترام له، هو اللي معانا هو اللي واقف معانا الوحيد.
0: طب يعني انتو شو بتقترحوا؟ يعني واضح انك انت معارض لهي القرارات، شو بتقترحوا؟ لانه البلدية اجت وحطت اقتراحات بديلة اللي هي يعني تحافظ من ناحية مثل ما حكينا وبتوازن بين انه حق السكان تكون احياء منظمة وآمنة وبعيدة ايضا عن المخاطر، ومن ناحية تانية حق السائقين ان يشتغلوا بدون ما يشعروا انه البلدية عم بتضيق عليهم. ان وضعت خطة وكأنه تحافظ على هاي المعارضة، انت شو اقتراحك؟
1: اقتراحي يسوون لنا اللي هو حنيان للمسائيات. يعني انا بدفع، انا مواطن باك الغربية ليش بدفع الرونة وبدفع ضريبة وبدفع كل شيء، يدفعوني على حنيان 500 شيكل يعني ولا 1000 شيكل صح؟ يعني احنا كشوفرية جفينا اللي بيصير فينا في الشوارع اللي هم قوانين للبوليس، وتعرفي بيصير اقبالات اللي هن هسه طالعات 12 ساعة وكل نص ساعة لازم الواحد يتريح، وتعرف يعني احنا صوفين مش تيب الشارع.
0: بس يعني انت كمان يعني غير موضوع القلق، وقلت انه المناطق عتمي هاي ممكن تنحل في بلدية للمفروض انها تأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب اذا حكينا على مصفات او مواقف خاصة، ولكن يعني اذا اضطر السائق لانه يوقف شاحنته بمنطقة اخرى شو المخاطر الاضافية اللي يعني
1: من البلدية قبل لا تسوي المشروع هذا اللي هي مخالفات ولا إشي افتحوا لنا اللي هو حنيون اللي واقف فيه قبل لا تبلشوا فيه، أما مش بلشتوه في الدحوت وإحنا في الهواء سوا.
0: إسا في ناس عم تأخذ مخالفات عمر، في سائقي شاحنات عم بيحرروا لهم مخالفات.
1: أنا واحد منهم أخذ مخالفات 3000 شيكل دفعت من جيبتي.
0: وين كانت المخالفة؟ وين تحررت؟
1: كانت قبل سنتين ونص.
0: قبل سنتين لا احنا اسا عم نحكي، يعني انا قصدي اسا في الفترة الاخيرة، لانه احنا قبل دقائق تحدثنا عن موضوع الحلول اللي البلدية وضعتها هون. يعني بدي اسألك ليش انتو شايفينها مش مرضية
1: لانه هدولنا اشي بداله يعني نوقف، لكن اشي محل نوقف بداله اما مش خلتونا يعني خلتونا في الهواء.
0: لا بس هن حكوا، يمكن انت سمعت جزء من المحادثة او الحوار مع الاستاذ محمد رشدي مجادلي، عم بيتم تخصيص مصفات خاصة مواقف للشاحنات، وبنفس الوقت برجع بقول هاي الجملة انه الهدف كان الحفاظ كمان على امان السكان، ومهم انه تكون الاحياء منظمة ويكونوا مرتاحين ايضا في الاحياء، وانه اصحاب الشاحنات والسائقين وسائقي السيارات الثقيلة او المركبات الثقيلة كمان يكون في عندهن مصفات مخصصة. يعني وين المشكلة؟ مش واضح
1: المشكلة، انه مش لاكيدنا يعني حل الاشي اللي احنا هسه في الحالي مش لاكيدنا حل، ولا واحد توجه لنا كلنا من اجلكم حل ولا اي اشي غير محمود مجادلي ولا حدا.
0: استاذ محمد مجادلي حكى انه كان في يعني قبل جلسات مع سائقي شاحنات، يمكن انت ما كنت جزء منها. طب الان شو ممكن تعمله؟ برضو في امكانيه لتقديم شكاوى استاذ عمر، شو الخطوه اللي ممكن تاخدها؟
1: يجيبوا لنا حل الاشي اللي احنا فيه.
0: بس هني عم بيقولوا انه في حلول، يعني البلديه وضعت حلول، رح يكون في مصفات خاصه. يعني غير انه تكون الشاحنه داخل الحي، هذا ما بتشوف اي حل تاني ممكن يكون مرضي؟
1: ولا شوفير مسائيت الشبيري اللي بذايك السكان ولا بذايك إشي. أنا شخصيا جيت على بكاح اللي السيارة واقفة يعني بعيد عن الحي السكني عن جد يعني، والإشي أنا كنت عم قاعد عمل رياضة.
0: بس أستاذ عمر عشان نكون منطقيين كمان مرة، أنا بدي إسا أنا أخذ حالي مثال، أنا ساكنة بحيفا، إذا في شاحنة كبيرة كل يوم بساعات ما بعرف متأخرة أو بكير صافي في الحارة اللي أنا ساكنة فيها، أكيد الإشي واحد فيه مخاطر، تنين مش مريح. إسا إحنا ما بدنا أنه يتأثر مصدر رزق أو نمط حياة سائقي الشاحنات، لهيك البلدية عم بتقول إحنا أوجدنا حلول بديلة وفي مصفات مخصصة. وين المعضلة في هذا الموضوع؟ لأنه بنفعش نعمم، أنت كمان عم بتقول كل سائقي الشاحنات مش راضين.
1: لا ما حداش كنا عنهن، ما حداش كنا عنهن. أنت ساكن بحيفة صح؟ وأنا بعرف حيفة منيح. حيفة في إلها حنيونين اللي تحت المينا صح؟
0: نعم نعم.
1: حنيونين بالمسريات ووش مرتب وش مرتب صح ولا لا؟
0: نعم.
1: كيف اللي يسووا القانون بكوا فاتحين حنيونات كلها صح؟
0: طب البلدية الآن عم بتقوم بهاي الخطوات، يعني عم بباشروا في تنفيذ هاي الخطوات.
1: لا بقى لازم تقوم في الخطوات هاي قبل تبلش المخالفات صح ولا لا؟
0: بس ما احنا بنفعش أستاذ عمر دايما بنقول إنه يعني بدنا نموذج المدن المختلطة أو حتى البلدات اليهودية، ولما يكون في بلدية عم بتروح بهذا الاتجاه بقضية من هالنوع بس نكون عم نعارض، لأنه لما بس منعارض بدون ما ناخذ ونعطي أو يعني نشوف شو الطرح البديل اللي جابته بنكون عم نسكر الأبواب.
1: برضو أنا قلت لرئيس المجلس وقلت له بالذات يعني شخصيا قلت له تعال معي على بلد اللي هي يهودية بحد دينها اللي اسمها حريش. أنا كل يوم الصبحيات بمرك منها يعني ما شفتش ولا أيات مخالفة من المسائيات اللي كان وقفت على الشارع الرئيسي. وقلت لرئيس المجلس وبرضو بحد دينها الخضيرة اللي إشي برضو مرتب ومرستك.
0: طيب يعني واضح انه الموضوع فيه له كتير جوانب، بس اسا سؤالي الاخير شو الخطوه اللي ممكن انكم تاخذوها؟ يعني في هيك زي تنظيم بيناتكم كسائقي شاحنات؟ لانه واضح في اصوات معارضه، واستاذ محمد رشدي مجدلي ايضا ما عارض هذا الاشي، قال انه احنا بدنا نسمع هاي الاصوات وبدنا نوصل لاتفاق. يعني رح تتوجهوا للبلديه، شو الخطوه اللي بدكم تاخذوها؟
1: الخطوه يجيبوا لنا حل، حل لانه هذا مصدر رزقنا، ويجيبوا لنا حل الاشياء هاي.
0: طب يعني كيف ممكن نوصل لمحل اللي يكون في حديث عن حلول؟ المفروض تتوجهوا او توصلوا صوت المعارض
1: اللي هي شيء في اراضي كثير باكه اللي هن اكراب على شارع 6 واكراب على الكبوتسات اللي بحدينا اللي هن اراضي فاضيات. بامكانهم انهم ياخذوا الاراضي هاي ويحطوا لنا اياها للمسائيات.
0: طب هذا حل مقترح مسموع منطقي، هل راح تتوجهوا فيه للبلديه؟ ما هو لازم يوصلها هذا الصوت كمان اللي عم بيطالب بانه محل الحل اللي انتم يعني اقترحتوه، بدنا امكانيات اخرى.
1: انا شخصيا ولا اي مشكل بتواجه كل واحد يعني على غلط انا بسكتش.
0: نعم. طيب احنا بدنا نتابع في هذا الموضوع استاذ عمر، بس يعني بفكر انه لازم توصل هاي الاصوات، لانه انت عم بتقول في كمان ناس اللي معارضه من سائقي الشاحنات، توصل هاي الاصوات للبلديه، لانه بدنا نفحص يعني بدنا نتابع معاكم في تطورات هاي القضيه.
1: بس خلينا اكمل. تفضل. البطاح اللي كان يسجل مخالف لشوفير مسائيه اللي هو واقف اللي مش مزايق ولا اي تبشر، وانا كنت اعمل رياضه وكله شو بيسوي يعني البني ادم واقف مش مزايق حدا، شو قال لي كلمتين، قال لي روح للبلدية تبعتك ورئيس البلدية تبعتك. أنا قبلتي من فوق يعني.
0: طب ما هو لما في قرار أستاذ عمر بده يسري على الجميع، يعني ما بيصير نبلش نستثني في مناطق معينة. لهيك البلدية أجت وقالت بدنا نحط حلول بديلة. بس كمان مرة يعني أنا فاهمة موقفك والصوت اللي أنت عم بتجيبه، لهيك كان مهم لإلنا أيضا نسمع أصواتكم كسائقي شاحنات، بس بدنا نتابع معكم بالقضية، لأنه يعني كما تعهد القائم بأعمال رئيس بلدية باقة الغربية إنه رح يكون في نقاشات، وكل من يعترض بإمكانه إنه
1: ولا بسوي إشي.
0: ما هو بدنا ندوي شمعة يا أستاذ عمر، بدناش بس نلعن الظلام، بدنا نتوجه ونفحص المسار القانوني اللي بدها تمشي فيه الأمور.
1: لأني أنا بعد كرطة كبيرة يعني عن جد يعني بعد كرطة كبيرة، أنا ما فيش أمل فيها البلدية باقة الغربية مرة يعني فقد الأمل منها.
0: يعني أنت يمكن منك من تجربة شخصية يعني عم تحكي. طيب
1: غير محمود الناجي محمود مجادلي، والله ولا حدا سائل عن باقة ولا واحد مسؤول عن باكة غير محمود.
0: طب أستاذ عمر إحنا بنفهم، أنا بفهم يعني هاي يمكن الشعور بالإحباط مرات بنهاية المطاف عم نحكي، مثل ما أنت ذكرت في شعور إنه مصدر الرزق راح يتضرر وإنه هذه القرارات بتأثر عليكم، ولكن أيضا يعني واجب بحثة وفي مسارات قانونية أو تقديم شكوى أيضا للبلدية بالإمكان إنكم تقوموا فيها، وإحنا نتعهد براديو الناس إنه راح نتابع في هذه القضية. بدي أشكرك جزيل الشكر عمر جزماوي سائق شاحنة من باقة الغربية بما يتعلق بهذا الموضوع، وهذا أيضا صوت بعض من سائقي الشاحنات، ولكن يعني كما استمعنا أيضا قبل دقائق القائم بأعمال رئيس بلدية باقة الغربية أستاذ محمد رشدي مجادلي قال إنه بالإمكان تقديم يعني شكاوى أو تظلم وسيتم بحث هذا الموضوع. نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
4: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و 90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و 90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و 90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و 90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو. غرفة الأخبار مع فافشيني.
7: إحدى 31 دقيقة بعد 10 من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار إلى موضوع آخر. كشف بحث أجرته مؤسسة بتيرم لأمان الأولاد أنه خلال أول شهرين من العام الجاري عمليا سجلت وفاة 23 طفلا في البلاد في قفزة غير اعتيادية بوفيات الأطفال نتيجة الإصابات غير المتعمدة. عطاف شتاوي مركزة سفيرات بتيرم لأمان الأولاد تنضم إلينا للحديث عن هذه المعطيات، ودايما منقول معطيات خطيرة، مقلقة ومؤسفة أيضا. عطاف صباح الخير.
8: صباح الخير عصاف.
7: يعني شوي دخلينا في المعطيات، شو بالضبط كشف هذا البحث، وإذا بدنا نقارنه بالسنة الماضية شو منستنتج؟
8: نعم، فبحسب معطيات البحث الأخير زي ما قلت تسجل خلال شهرين اللي هن كانون الثاني وشباط 2026، ارتفاع استثنائي بعدد وفيات الأطفال، 23 طفل توفوا نتيجة حوادث وإصابات غير مقصودة، 15 في كانون الثاني و8 أطفال في شباط، وهذا يعتبر العدد الأعلى مقارنة بالفترة نفسها بالسنين الماضية. فالبحث بيقول عمليا أنه الأجواء المشحونة اللي بتكون حتى قبل اندلاع الحرب، مش شرط بس بوقت الحرب نفسها، وكل اللي برافق هذا الوضع من القلق والضغط النفسي، متابعة مكثفة للأخبار، تخلق حالة أشبه بروتين طوارئ حتى قبل بدء الحرب بشكل فعلي. فهذا الواقع بيأثر على قدرة الأهل والمربين بالتركيز والانتباه للمخاطر اليومية اللي بتعرض إلها الأطفال.
7: شو بنقدر نقول عطاف من ناحية يعني كل ما يتعلق، دايما بنسأل على إذا بيصير في تغير من سنة لسنة بسبب يعني بالحوادث اللي سببت هاي المعطيات أو الضحايا مع الأسف.
8: بالنسبة لأسباب الوفيات، إحنا سنويا بعدنا السبب الرئيسي لوفيات الأطفال بالحوادث الغير مقصودة، دايما بنحكي عن حوادث الطرق. فحوادث الطرق

0: لحد هلأ هي السبب الرئيسي شكلت 61% من مجمل حالات الوفاة، اللي هن 14 طفل من أصل 23 توفوا بحوادث سير. 57% من ضحايا حوادث الطرق كانوا من المشاة، و93% من الوفيات كانوا من الذكور.
1: ولما بنقول حوادث
0: ما تغير مع انه تغير كل وضع الحرب ووضع الطوارئ اللي احنا عايشين فيه،
1: وهي نقطه لافته صحيح انه يعني مع الحرب الداله ظلت تصاعديه، او انه المعطيات مع الاسف ظلت صعبه.
0: صحيح المعطيات ظلت صعبه وزادت خلال فتره الحرب، ولكن الحوادث الطرق هي المتصدره في وفيات الحوادث الغير مقصوده.
1: في عندكم تفسير عطاف؟ يمكن مش دوركم بس انه يعني لابد انه ايضا في نقاشاتكم بعد اصدار هاي الابحاث او الرصد، كيف بتفسروا
0: موضوع حوادث الطرق؟
1: نعم.
0: فهيك احنا طبعا عايشين في بلدات العربية، البلدات العربية هي بلدات من ناحية البنى التحتية بلدات ضعيفة، فكل ما كانت البنى التحتية للأسف بشكل اللي هي سيء، هذا الاشي طبعا بيؤدي انه لأكثر حوادث طرق. كمان شددت انا انه حوادث الطرق كان قسم كبير منها لمشاة، فلما انت فيش عندك حيز آمن في البلد اللي احنا عايشين فيها، الأطفال ما في عندهم حيز آمن اللي هن يتواجدوا فيه ويلعبوا فيه بشكل آمن، فهذا الإشي طبعا بزيد من خطر حادث الطرق سواء مشاة أو غير مشاة. الشغل الثاني اللي إحنا كمان شفناها بآخر فترة وطبعا الكل شافها، هو موضوع كل أدوات الركوب الكهربائية، إن كان تراكتورون أو إن كان كوركينت بسيكلات على الكهرباء، هاي زادت بشكل عالي جدا تعرض الأطفال لحوادث الطرق. زي الحادثة اللي شفناها بالطيبة قبل يومين ثلاثة. فللأسف هدول السببين اللي يعني طبعا في أسباب إضافية، ولكن إذا بدنا نركز على السببين اللي هن كتير مهمين بهذا المحل، هو البنى التحتية وأيضا أدوات الركوب الكهربائية.
1: وأدوات يعني يمكن البنى التحتية شوي صعب الواحد يغيرها من اليوم لبكرة، ولكن بما يتعلق بأدوات الركوب الكهربائية إن كنا عم نحكي على يعني كوركينات وهاي الأمور عطاف، هون يمكن لازم يتكثف الجانب التوعوي وفي دور على أكثر من جهة، بالذات لما عم نحكي على أطفال وحتى كل موضوع الحوادث المؤسفة جدا اللي صارت، حتى على ما أذكر يعني فترة عيد الأضحى إنه يعني أطفال بجيل جدا صغير 3 أو 4 أو 5 سنوات بقعدوهن على المركبات رباعية الدفع، الإشي غاية في الخطورة.
0: تراكتورون صح جدا خطر. إحنا دائما بنناشد الأهالي، وطبعا إحنا بنطلق حملات توعية، وكمان في عنا محاضرات للأهالي وحتى للأطفال، في عنا مواد اللي هي مناسبة للأطفال اللي بندخل فيها للأطر التعليمية مع متطوعاتنا، ولكن مناشدة للأهل إنه هاي الأدوات خطرة جدا، قوتها كتير كبيرة، الطفل صغير ما بقدر عن جد يعرف يتعامل معها، فاللي بيصير إنه الأهل بتعرضوا لضغط نفسي أيضا من الأطفال، لأنه ابن صفي عنده تكترون أو عنده البوتكليت الفلاني، فبصير في ضغط على الأهل، وللأسف بيشتولهم هاي الأدوات. هاي الأدوات هي أدوات مميتة، بالذات بالمعطيات تاعت شوارعنا، بالذات معطيات إنه الطفل ما في عنده آليات حماية، ما بيقدر هو يحمي حاله، ما بيعرف يقرأ الشارع بشكل صح،
1: بيرش يتعامل مع هاي المخاطر ولا مع أي شيء مفاجئ ممكن يصير. طبعا
0: صح، فكان بالحري إنه هو موجود بالشارع وكمان معاه تليفون على الأغلب، وكمان بدون خوذي، فتخيلي كم المخاطر اللي إحنا بنحط فيها هذا الطفل بشكل للأسف لا واعي. فالمناشدة للأهل إنه هاي الأدوات هي أدوات مميتة، وإذا ما كانت مميتة بتؤدي لإصابات كتير حرجة وإصابات كتير صعبة في الرأس، فالأفضل إنه ما نشتريها. وحسب القانون اللي طبعا للأسف ما فيش حدا بيراقب على هذا القانون، التراكتورون هو مسموح من جيل 16 سنة. فتخيل إحنا منشوف أطفال 5 سنين وست سنين
1: طبعاً.
0: اللي هني موجودين على هاي الأدوات،
1: وبتوصل بعدين العناوين يعني من بيانات الفرق الطبية وبتكون مؤسفة جدا. خليني أسألك عطاف، في فئات عمرية لاحظتوا إنها يعني أكثر عرضة للخطر من غيرها بهاي الفترة؟
0: طبعا البحث بيّن أنه الأطفال بجيل الطفولة المبكرة من جيل 0 لجيل 4 سنين هن الأكثر عرضة للإصابة، وكمان الفتيان اللي هن بجيل 10 لجيل 14 سنة من الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
1: توصيات عطاف، خليني أسألك هيك في هاي يعني بالذات إحنا حاليا بفترة صيف مع الأسف الشديد من المواسم اللي فيها كمان بتزداد الحوادث ومقبلين على عطلة صيفية، خليني أسمع توصياتكم في بتارم.
0: فالتوصيات بتارم بناء على البحث قبل ما نوصل للكلمة الأخيرة للأهل المهم كتير. البحث بيقول إنه في ضرورة

0: لتوفير دعم نفسي للأهالي أو قدر الإمكان هن يحافظوا على سلامتهم النفسية خلال فترات التوتر والطوارئ، إلى جانب الاستثمار المسبق في تحسين البنى التحتية إن شاء الله. يعني ما بنعرفش، بس هذا جانب جدا مهم إنه إحنا ما بنقدر دائما نقول الأهل كتير مهم إنه يكون في تحسين بشي مرحلة للبنى التحتية في البلدات العربية. بالنسبة للأهل بحب أوجه كلمة وأقول إنه الحفاظ على أمان الأطفال والوقاية من الحوادث هو أمر رئيسي وأساسي بالحياة الوالدية. فمع كل صعوبة الوضع الأمني القائم، ياريت أنه ما ننسى الأطفال هن الأهم، ودائما مش مهم بأي ظروف نخلي موضوع الأمان أولوية في حياتنا.
1: طبعا وان شاء الله دايما هيك نتمنى يعني الامان والسلامه والصحه، بالذات لما عم نحكي على الاطفال وبدهم دايما رعايه وانتباه من البالغين، وهي مسؤوليه على كل حدا بيكون موجود في محيط الاطفال. عطاف شتاوي، جزيل الشكر لك على هذه المشاركه، مركزه سفيرات بتيرم لامان الاولاد، هذا بما يتعلق بهذا البحث، بحث مؤسسات بتيرم وهذه المعطيات المقلقه. نخرج الى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في ملفات الساعه الثانيه من غرفه الاخبار.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي
5: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
6: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
7: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية، ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
9: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

معكم في ملفات هذه الساعة، الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، وإلى موضوع أعتقد أنه بهم كثار، يعني إن كان من هو في قبعة أولياء الأمور أو حتى الهيئات التدريسية والمعالجين. نتحدث عن دراسة حديثة لوزارة الصحة الإسرائيلية كشفت عن ارتفاع استهلاك أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بنسبة 98% بين عامي 2020 و2025. في إطار هذه الدراسة أيضا جرت أو تمت الإشارة لأنه هناك تراجع في استخدام دواء الريتالين، والريتالين يمكن مشهورك ومتداول والكل بيعرف شو هو، ولكن أيضا أشارت لازدياد استخدام أدوية أخرى، وكل هذا الموضوع يعيد

0: الجدل حول التشخيص والعلاج الدوائي للأطفال، بالذات عندما نتحدث عن فرط الحركة ونقص الانتباه. نناقش هذه التطورات وهذا البحث ونتائجه، وينضم إلي دكتور عصام داود، الطبيب والمعالج النفسي. دكتور عصام، صباح الخير.
1: صباح النور ستيفا.
0: يعني شوي المعطى مقلق وغريب نوعا ما لما بنسمع انه في ارتفاع بنسبة 98% في استهلاك أدوية فرط الحركة ونقص الانتباه خلال 5 سنوات. بنقدر نقول يعني هذا لايش بشير دكتور؟ انه تحسن في التشخيص وازدياد في التشخيص والوصول للعلاج، ام انه مؤشر مقلق من وجهة نظرك؟
1: يعني ممكن يعني في عدة أسباب، ولكن حسب رأيي السبب الرئيسي هو مش إنه إحنا صرنا نعرف نشخص أحسن أو عم نشخص زيادة عن اللزوم، أو الناس بيقولوا إيده خفيفة على الألم الطبيب أو الكذا. حسب رأيي والتوجه اليوم للأدوية هو بسبب الضغوطات اللي الأولاد عم بتكون فيها. يعني الدواء التركيز جاي هو سم، يعني ما مش لازم نكذب أو نجمل الصورة، هو دواء، ولكن هو يعتبر من فئات السموم الطبية. هذا ما بيعمله سيء بالعكس، ولكن لازم نكون حذرين معه. الإشي هو إنه هاي الأدوية اللي كنا نستخدمها بأقل بكتير من النسبة اللي نستخدمها اليوم، نستخدمها بكتير أكتر. السبب هو إن الأولاد مش عم تقدر تكون مركزة بسبب الأحداث اللي عم بتدور حواليها. يعني لما إحنا عنا، زي ناخذ مثال إنه عنا كمبيوتر أو حاسوب، لما الحاسوب إحنا فاتحين فيه كتير كتير برامج وعم نضغطه كتير، الحاسوب مش راح يقدر يتعامل، أو يعني الدماغ تبع الحاسوب الذاكرة مش راح تقدر تتذكر شغلات، وراح يصير بطيء وراح يصير كذا، وبتطلب مننا انه نفضي شغلات. المشكله انه اولادنا اليوم اللي يمكن كان عنده طرف ADHD او عنده مشاكل خفيفه اللي كانت قبل سنين تقدر تتعالج عن طريق انه المعلم ينتبه له اكثر، اليوم للاسف بسبب الضغوطات، ان انشغال الاولاد ان كان في السوشيال ميديا، في الاجرام، في التنمر، في جوده الجهاز التعليمي، بالتعب تبع الجهاز التعليمي، بكل اسقاطات الكورونا والحرب، الاولاد اليوم حتى اللي ما عندوش ADHD مش عم بيقدر يركز.
0: طب دكتور عصام، لما في ايضا معطى اللي بحكي عن تراجع استخدام الريتالين، ولكن مقابله في ازدياد باستخدام ادويه اخرى، شو هذا بيقول وليش اصلا؟ يعني هل في يعني كل موضوع عوارض الريتالين، انه ليش تحديدا؟
1: لا، نهائيا نهائيا نهائيا الاشي هو اكثر تجاري واكثر زي صبغه مسبقه على الريتالين، اللي الى ما لها علاقه كثير يعني عن جد بفوائد او مساوئ الريتالين نفسه. احنا بنحكي لما بنحكي على الريتالين احنا بنحكي على اسامي تجاريه. يعني الماده نفسها هي ميثيل فينيدات، هي موجوده في اغلب الادويه الثانيه اللي عم بينقال انها عم تستخدم. بالاضافه كمان انه حتى الادويه اللي لا تعتبر من نفس عائله الريتالين زي الاتنت اللي عنده اسم كتير منيح نسبيا عند الناس، اللي هو من عائله الامفيتامين، التنين ما في فرق بيناتهم، يعني ما في فرق بين الامفيتامين والميثيلفينيدات
0: من ناحيه التركيبه،
1: من ناحية كل شيء، من عوارض سلبية سيئة، إدمان، يعني بالنسبة لإلنا ما في فرق نهائيا. ليش هذا الفرق موجود عند الناس؟ أو ليش في ناس بتقولك أنا بدي هاي الدواء مش هذا؟ وليش بالذات الريتالين عنده اسم سيء؟ لأنه الريتالين هو من هأدم الأدوية الموجودة في السوق في فئة الأدوية التركيز. وعلى مدى السنين لحديث السنوات الأخيرة، كان إذا بدك تأخذ أي دواء ثاني غير الريتالين كان لازم يتم الطبيب يثبت فشل الريتالين ومشتقاته، وفقط بعد ما يثبت انه الانسان اخذ هذا الدواء وما ساعده او بالاساس ضره او ضايقه، ساعتها بقدمه طلب لصندوق المرضى اللي بتوافق انه الانسان ياخذ الاتنت. وهذا كان السبب فقط لانه كان في اتفاقيات بين الادويه، وكان الاتنت جديد فكان في عليه زي احتكار معين فكان سعره اغلى، ولكن ما في فرق بين الادويه. وهذا ادى انه اغلب الناس على مدى عشرات السنين تقريبا اللي اخذت الريتالين كان عليها، كانت يعني كان دائما تحكي بمساوئ الريتالين لانه هي نقلت للاتنت. فصفى اللي عم باخذ الاتنت هو فقط الشخص اللي الريتالين عمل له عاطل، فكان دائما يجوا للاتنت احسن من الريتالين، وهيك طلع هاي بين قواس السمعه. اليوم صارت تنفع تقريبا تاخذ كل

0: الانواع بدون ما تنقل بين نوع لنوع او تثبت. وعم نشوف نوع من التوازن بالتوجه انه الناس صارت اكثر تفهم انه المساوئ والحسنات هي نفسها، ولكن بعد في هاي الصبغات والتوجهات انه انا بدي هذا الدواء مش هذا، اللي هي ناتجه فقط فقط فقط من يعني من الصيروره التجاريه اللي كانت على مدوات على مدى السنين بين صناديق المرضى وشركات الادويه.
1: دكتور عصام، اشكرك جزيل الشكر على هاي الايضاحات، لانه دائما يعني هاي العناوين بتلفت الانتباه، وكثير الناس بتتعامل يعني بحساسيه مع كل ما يتعلق بموضوع ان كان الاضطراب وان كان الادويه اللي تعطى. دكتور عصام داود، يعطيك العافيه وشكرا جزيلا، الطبيب والمعالج النفسي. اذا هذا بما يتعلق بتعقيب دكتور عصام داود على هذه الدراسه وكل ما ظهر في اطاره. الان الى موضوع اخر، هيك نبقى الى حد ما في اطار العلاجات النفسيه، ولكن الجديد أنه نقابة العمال الهستادرو تعتزم إنشاء نقابة مهنية جديدة للأخصائيين النفسيين، لتكون إطار مستقل يجمع تحت مظلته نحو 4,000 أخصائي نفسي يعملون في القطاع العام. رئيس كتلة الجبهة في الهستادرو الأستاذ عزيز بسيوني، صباح الخير.
2: صباح الخير لك عفاف ولجميع المستمعين.
1: شو الحاجة فعليا أستاذ عزيز لإنشاء يعني هاي النقابة المهنية المستقلة للأخصائيين النفسيين في القطاع العام؟
2: اولا يعني المعالجين النفسيين بعد فتره الحرب في حاجه ملحه لهم، ودورهم دور عم بيكون يعني صعب كثير، وايضا الاتاحه للمعالجين النفسيين بالمجال القطاع العام عم بيكون يعني تقريبا مستحيل انك انت توصل لدور لمعالج نفسي، واغلبه موجود بالقطاع الخاص. فلهيك هذا هاي النقابة وهذا الفرع من التخصص بحاجة لمتابعة، بحاجة لعلاج، بحاجة لناس اللي كمان موجودة ومتخصصة بهذا المجال، اللي فاهم الاحتياجات تاعتها، فاهم دورها. يعني زي كيف كمان في نقابة الممرضين، في نقابة الصيادلي، فهنا كمان يعني شاف انه في حاجة لإقامة نقابة الأخصائيين النفسيين، وهذا نقاش له طويل بالهستادروت اللي كانت يعني هي ممثلة من خلال ما تسمى هستادروت همحار، اللي بتضم من خلالها الأكاديميين وال يعني كله كانوا المعالجين كمان النفسيين والعاملين الاجتماعيين، يعني العاملين الاجتماعيين عمليا طلعوا كمان انفصلوا في النقابة خاصة فيهن. يعني عمليا شافوا انه في حاجة، وايضا انه هن بيضموا 4,000 منتسب بداخل الهستادروت، اللي هن يعني كمان عمليا بشكله يعني جزء كبير من كمان المعالجين النفسيين.
1: ولما عم نحكي على تقريبا 4,000 يعني اخصائي نفسي او معالج في القطاع العام، انه شو ابرز الملفات اللي بتعتقد استاذ عزيز راح تكون يعني على راس سلم الاولويات؟ الاجور، ظروف العمل، نقص في الملكات، مكانه مهنيه، شو بالضبط
2: الاساسي الفجوي بين القطاع الخاص والقطاع العام؟ يعني عمليا اذا احنا بنشوف انه يعني نسبه المعالجين النفسيين يعني اللي موجودين بالبلاد هي يعني مش نسبة قليلة، يعني في معالجين نفسيين، ولكن نسبتهم في القطاع العام اللي من خلاله احنا بنقدر نتلقى من خلال صناديق المرضى او من خلال المستشفيات، نسبتهم هي نسبة قليلة، اللي هن عمليا كمان الاجور غاد اجور اللي هي بمستوى متدني عن القطاع الخاص. يعني عم نحكي على فجوات جدا كبيرة. يعني اذا في القطاع الخاص ببلش المعالج النفسي مثلا من معاش 20-30,000 شيكل بحسب الأقدمية، فكيف احنا بنحكي على القطاع العام اللي ببلش من
1: يعني كل شروط العمل والاجور وبيئه العمل
2: وظروف العمل ايضا. ومهم التاكيد انه الهستادروت توصلت لاتفاق يعني مهم، وحسب رايي يعني هو مفصلي، واللي بحاجه كمان ايضا لنقابي اللي يتم تطبيقه بالقطاع العام. من خلاله بيتم رفع الاجور بشكل تدريجي بنسبه 40%، كمان في منح اللي للمعالجين النفسيين اللي بنضموا للقطاع العام، اللي المستشفيات وايضا يعني كل المراكز يعني الجماهيريه اللي بتخدم الجمهور.
1: واحنا رح يعني
2: في كمان منها اللي بتحافظ يعني على الاستمراريه اذا بدهم يستمروا بهذا المجال. فيعني توصلوا لاتفاق اللي هو مهم بحسب رايي.
1: يعني بدنا نتابع في هذا الموضوع، بس لضيق الوقت كمان بدنا كناخذ وجهة نظر أخرى. أستاذ عزيز، بدي أشكرك على هذه الإيضاحات. طبعا إحنا رح نرافق أيضا كل تطور في هذا الموضوع باتجاه إقامة هذه النقابة، نقابة العمال فعليا للأخصائيين النفسيين. شكرا جزيلا أستاذ عزيز بسيوني، رئيس كتلة الجبهة في الهستادروت.

0: النفسي وصاحب عيادة نوال التشخيص والإرشاد والعلاج النفسي أستاذ عبد الله ريان. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أستاذ عبد الله، من خلال تجربتك المهنية هيك على مدار يعني سنوات مش قليلة، شو اليوم الحاجة لإقامة هاي النقابة؟
1: أول شيء إحنا كنا الأخصائية النفسية موجودة مثل ما حكى الأستاذ عزيز بسيوني، إحنا تحت نقابة المختصين في العلوم الاجتماعية والإنسانية اللي تسمى المحار، وإحنا كان عندنا التمثيل قليل جدا، يعني مش التمثيل قليل، إنه الرواتب ما كان في لها تطوير من ناحية الاستثمالات، من ناحية التخصصات والمسار. الأخصائي النفسي في الدول هو مسار جدا صعب، إذا أنت تعرفي لازم يكون معه ماستر اللي هو لقب ثاني، فمتار 4 سنين بكالوريوس، 2 ماستر، وبعد لازم تخصص لمدة 4 سنين أقل ما فيها. وبعرفش إذا أنت تعرفي كمان شو الرواتب اللي كانت، يعني أخصائي نفسي بعد 6 سنين تعليم في مجال تخصص وفي مرحلة التخصص كان يأخذ 2500 شيكل.
0: صحيح، هاي عم نحكي في القطاع العام، لهيك يعني هون إسا الحديث عن الأخصائيين النفسيين في القطاع العام.
1: فشو صار؟ شو صار عندنا هون؟ صار إحنا طلبنا بال 2023 إنه إحنا ندخل لصراع مشان إن نزيد الأجور. طبعا بال 2023 هو مش عبثي هذا التاريخ، هاي السنة هي السنة اللي كان فيها بعد الكورونا وحرب أكتوبر بلشت 2023، فالاحتياجات في القطاع العام للأخصائي النفسي زادت كثير. فأجت المحار وعملت فصل أبحاث الجانب من طرفها للأخصائي النفسي، فصار الأخصائي النفسي بشيل المطابي، فإحنا الأخصائي النفسي توجه للإستدروج، من هناك تم تخصيص نقابة معينة لإلنا. ختم 4000 أخصائي نفسي خلال أسبوع ختموا على موافقة هذا جسمه لهذا الاقتراح. وتكون عارفة إنه اليوم القطاع العام يعاني من شح الكوادر من الأخصائيين النفسيين.
0: صحيح، ومقابل ضغوطات كبيرة وطلب كبير بالذات يعني في أعقاب الحروب المتعاقبة.
1: حروبات، إلنا 3 سنين حروبات في القطاع العام، يعني أنت إذا الواحد بده أخصائي نفسي بيستنى بين 6 أشهر لسنة في القطاع العام، يعني إذا بيكون عنده اكتئاب ممكن البني آدم الاكتئاب يزيد عنده ويطور لأمراض ثانية، هو لساته مش جاي دوره مشان التشخيص الأولي.
0: صحيح. وهذا إشي كارثي، يعني يمكن بدل كمان وين سلم أولويات الأمور لما بنحكي على الصحة النفسية. أستاذ عبد الله، بسؤال أخير دي أسألك الآن، يعني شو الجدول الزمني، شو توقعاتك وكيف الأمور رح تستمر ويتطور هذا الملف باتجاه إنشاء هذه النقابة؟
1: مهم جدا نحكي انه الاجور في القطاع العام زادت بنسبه 40%، اللي هو جدا كبير نسبيا. طبعا الاجور الاخصائيين النفسيين ما تقدمت من سنه 80، يعني ما زادت اجورها. انا بشوف انه مع الدعم مع المنح راح يزيد الاقبال على الاطار العام، لانه الاخصائي النفسي كان يتخصص في الاطار العام، بعد ما يخلص التخصص يروح حياته الخاصه مشان الجانب المادي يكون في من تعويض. فلما يكون في اجور عاليه نسبيا في القطاع العام، هذا بيعزز الناس انها تنتقل انها تضل بالقطاع العام مع الارشادات ومع الاستكمالات ومع الدعم، مشان انه يخفف نسبه الادوار ونسبه انتقامه الانتظار، ونعطي خدمات اللي هي مهنيه جدا للناس اللي هي في المدارس. صحيح. والمستشفيات،
0: تكون خدمات ذات جوده بطبيعه الحال.
1: استاذ جدا، الصحه النفسيه مش اقل من الصحه الجسديه، فمثل ما في صراعات واجور للاطباء وللمعلمين، مهم جدا كمان الاخصائي النفسي القطاع العام ياخذ الاجر المناسب له مشان يعطي علاج مهني.
0: على العكس، يعني دائما لما بنحكي عن الصحة، يعني الصحة الجسدية والنفسية ولا تقل أهمية مثل ما حضرتك ذكرت. أستاذ عبدالله ريان، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، المختص النفسي وصاحب عيادة نوال التشخيص والإرشاد والعلاج النفسي. مع هذا الملف نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على مرافقتنا، والشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. لحظات وتلتقون على رأس الساعة الزميلة رجاء كنعني، وموجز لآخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.

0: نشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الجمهور متحمس.

0: دور زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي
2: سخنين راح تفحفح
3: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة اعتقال سيدة من سكان جسر الزرقاء بشبهة التورط في نقل سيارات مسروقة من الضفة الغربية إلى داخل البلاد لصالح منظمات إجرامية. وتشير نتائج التحقيق الأولية إلى أن السيدة كانت وفق الشبهات جزءا من سلسلة الإمداد اللوجستية لمنظمات الجريمة، حيث تولت مهمة إدخال مركبات مسروقة إلى منطقة الشمال لاستخدامها في أنشطة إجرامية. يأتي ذلك حيث قررت المحكمة تمديد توقيف المشتبه بها حتى يوم الجمعة المقبل. أعلن السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة في حديث لراديو الناس أن القائمة الثلاثية التي تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير قد تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف شبيطة أنه لا يرى إمكانية لانضمام القائمة العربية الموحدة إلى القائمة المرتقبة بسبب اختلاف مشروعها السياسي عن برنامج الأحزاب الأخرى.
1: الموحدة ستختار بتقييم أن تبقى في قائمة مستقلة بسبب واحد وبسيط، وهو لا يتعلق بالخلاف مع القوى الأخرى، إنما بسبب مشروع سياسي هم يصارحون الجمهور به، وهو الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم، وقراءتهم التي نختلف معها ولكننا يعني نحترمها. بالآخر احنا ما بنقدر نغصب احد على نحن الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. اعتقد اننا يعني في خلال ايام نستطيع ان نعلن عن القائمة المشتركة بكل تفاصيلها بما في ذلك يعني تركيبتها وطابعها وبرنامجها السياسي وكل ما يتعلق بها. وطبعا أنا أريد أن أؤكد أن كل ما سنقوم به سيبقي الباب مفتوح والأيدي ممدودة إلى الإخوة في القائمة الموحدة للانضمام في حال يعني تغيرت وجهة نظر.
0: من جانبه قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس أن الأحزاب العربية ستلتقي في إطار مفاوضات جديد يبقي الباب مفتوحا على إقامة قائمة رباعية مشتركة ويضع قواعد المنافسة في حال الاتفاق على خوض الانتخابات في قائمتين.
2: الإطار الجديد للتفاوض سيحدد هل صيغة القائمة الواحدة متاحة ومفيدة وتحقق المرجو منها أم أن صيغة القائمتين. هذا الحوار سنديره بعيدا عن الكاميرات والمقابلات، وأنا في اعتقادي هذا الشرط كافي أنه نصل للإجابة، وساعتها بنطلع ونقول لمجتمعنا اتفقنا على هذه الطريق أو اتفقنا على تلك الطريق.
0: أفادت قوة دفاع البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. يأتي ذلك حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أنهت فجر اليوم موجة الضربات التي شنتها على أهداف داخل إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف عددا من القواعد الأمريكية ردا على الضربات الأمريكية، مدعيا تنفيذ هجوم بطائرات سيرة على مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين والكويت. أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات كثيفة على عدد من البلدات جنوبية لبنان. في وقت سابق أعلن الجيش صباح اليوم أنه نفذ خلال الساعات 24 الماضية غارات على أهداف في مدينة صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان. أعلنت نيوزيلندا فرض حظر دخول على 3 مستوطنين إسرائيليين بدعوى

0: ضلوعهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وبذلك تمت إضافتهم إلى قائمة سابقة تضم 35 مستوطنا منعوا من دخول نيوزيلندا، بينهم وزير الأمن القومي تامر بن غفير ووزير المالية بتسليل سموتريتش وأبرز رموز الحركة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية دانييلا فايس. وإلى أحوال الطقس، يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا وجافا. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.
2: 103.3، 107.8.
1: راديو الناس، المحطة المركزية.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: سخنين راح تلمع لمع.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعات المشهداوي.
5: يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصالات العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصه وتخفيضات حصريه. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، ايطاليا عم تدخل.
7: لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القعدي. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام.

0: ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه أبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.

0: مسافرين مصيفين
1: بس مع مدارين
0: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
1: وشرم
0: اليونان
1: وشرم
0: سينا
1: فينا
0: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمي فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع

0: البريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90 الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين في قضية إلقاء قنبلة على منزل في مدينة كفر قرع في جريمة يشتبه بأنها جاءت على خلفية ديون مالية ومحاولة لفرض الإتاوة أو الخاوة وجباية أموال تحت التهديد. وجاء في البيان أن المحكمة استجابت لطلب الشرطة وقررت تمديد توقيف المشتبهين الثلاثة حتى يوم 11 من يونيو حزيران لإتاحة المجال أمام استكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة. أعلنت الشرطة اعتقال سيدة من سكان جسر الزرقاء بشبهة التورط في نقل سيارات مسروقة من الضفة الغربية لصالح منظمات إجرامية، وتشير نتائج التحقيق الأولية إلى أن السيدة كانت وفق الشبهات جزءا من سلسلة الإمداد اللوجستية لمنظمات الجريمة، حيث تولت مهمة إدخال مركبات مسروقة إلى منطقة الشمال لاستخدامها في أنشطة إجرامية. وقررت المحكمة تمديد توقيف المشتبه بها حتى يوم الجمعة المقبلة. أعلن السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة في حديث لراديو الناس أن القائمة الثلاثية التي تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير قد تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف شبيطة أنه لا يرى إمكانية لانضمام القائمة العربية الموحدة إلى القائمة المرتقبة بسبب اختلاف مشروعها السياسي عن برنامج الأحزاب الأخرى.
1: الموحدة ستختار بتقييمي أن تبقى في قائمة مستقلة بسبب واحد وبسيط، وهو لا يتعلق بالخلاف مع القوى الأخرى، إنما بسبب مشروع سياسي هم يصارحون الجمهور به وهو الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم، وقراءتهم التي نختلف معها ولكننا يعني نحترمها. بالآخر احنا ما بنقدر نغصب احد على نحن الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. اعتقد اننا يعني في خلال ايام نستطيع ان نعلن عن القائمة المشتركة بكل تفاصيلها بما في ذلك يعني تركيبتها وطبيعتها وبرنامجها السياسي وكل ما يتعلق بها. وطبعا انا اريد ان اؤكد ان كل ما سنقوم به سيبقي الباب مفتوح والايدي ممدودة الى الاخوان في القائمة الموحدة للانضمام في حال يعني تغيرت وجهة نظر.
0: من جانبه قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن الأحزاب العربية ستلتقي في إطار مفاوضات جديد يبقي الباب مفتوحا على إقامة قائمة رباعية مشتركة ويضع قواعد المنافسة في حال الاتفاق على خوض الانتخابات في قائمتين.
2: الإطار الجديد للتفاوض سيحدد هل صيغة القائمة الواحدة متاحة ومفيدة وتحقق المرجو منها أم أن صيغة القائمتين. هذا الحوار سنديره بعيدا عن الكاميرات والمقابلات، وأنا في اعتقادي هذا الشرط كافي أنه نصل للإجابة، وساعتها بنطلع ونقول لمجتمعنا اتفقنا على هذه الطريقة أو اتفقنا على تلك الطريقة.
0: رد حزب الليكود على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال عدم خوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتخابات المقبلة. وأكد الليكود أن نتنياهو سيترشح للانتخابات المقبلة وسينتصر على حد تعبيره. هذا كان قد صرح ترامب لشبكة ABC أنه غير متأكد مما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخوض انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الأخير حقق مسيرة سياسية مذهلة. أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن مصادر محلية تفيد بسماع عدوي انفجارات في جزيرة قشم وأسبابها لا تزال مجهولة. في المقابل أفادت قوة دفاع البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف عددا من القواعد الأمريكية ردا على الضربات الأمريكية على أهداف داخل إيران فجر هذا اليوم.

0: أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح منظوماتها الدفاعية في اعتراض وإسقاط 5 صواريخ باليستية أطلقتها إيران فجر اليوم باتجاه مدينة الأزرق شرقي العاصمة عمان دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية. أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات كثيفة على عدد من البلدات جنوبية لبنان. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال الساعات 24 الماضية غارات على أهداف في مدينة صور ومناطق أخرى جنوب لبنان. وإلى أحوال الطقس. يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية ويكون الطقس حارا وجافا. ختام الموجز، ألقاكم بعد قليل في برنامج كيف الحال، كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: الخوارزميات. كثيراً ما نسمع مصطلح الخوارزميات في البرمجة والحاسوب والهواتف الذكية. فما هي الخوارزميات؟ الخوارزميات هي نوع من الإرشادات والتعليمات المتبعة لحل مسألة أو مشكلة ما في مجال البرمجة والحاسوب. وقد سميت الخوارزميات بهذا الاسم نسبة إلى من ابتكرها، وهو العالم محمد بن موسى الخوارزمي. ويعتبر الخوارزمي واحداً من العلماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم العلوم المختلفة، وكانت مساهماته تصب في مجال الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك، وكان أبرزها في مجال الجبر وعلم المثلثات.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم برنامج كيف الحال. هالبرنامج اللي بيرافقكم يوميا أسبوعيا لا يطرح القضايا اللي بتهم بالمجتمع وتناقش المواضيع اللي بتلمسنا وبتلمس حياتنا اليومية وقضايا اللي إحنا منعيشها باليوم يوم إحنا منطرحها مع خبرائنا ومع الأخصائيين ومنحاول نفهم منهم ونستوضح منهم ومن خبراتهم ومن المعلومات الدقيقة والصحيحة معهم. لهيك كونوا معنا على السمع على أثير راديو الناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. وأول موضوع لحلقة اليوم هيك موضوع شاغل بال كثير ناس وخاصة الأهالي اللي عندهم أبناء مقبلين أو بلشوا بفترة الامتحانات، يعني بعد أشهر من الدراسة صار وقت الجد، وهاي الفترة بتشهد ضغوطات، بتشهد قلق، توتر عالي داخل البيت، وبتأدي لانفجارات وصراعات بين الأهل وبين أبنائهم. بس شو دورنا إحنا كأهل هاي الفترة وكيف لازم نتصرف لندعم نفسيتهم ونعزز قدراتهم؟ عن هذا الموضوع معانا اليوم المستشارة التربوية والمرشدة الأسرية منار سعادة. أهلين منار.
1: أهلين رجاء. أهلا،
0: طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: الحمد لله، نشكر رب العالمين.
0: منار، يعني أنت كمان أم وعندك أطفال وعندك فترة ضاغطة وامتحانات وبلشتي بهالضغط والأجواء.
1: والله

0: العيد دغري
1: مباشرة. يعني مراحل انتقالية وكمان في ظل الوضع يعني الأمني الصعب اللي احنا بنمر فيه بالبلاد مش سهل وفترة مش سهلة. ومع اقتراب هاي الفترة أو بدايتها أو دخولها شو لازم نعمل احنا كأهل عشان نهيئ أولادنا؟
0: طلعي أنا فاهمة إنه هاي فترة مش سهلة على الكل، لأنه أساساً إحنا عايشين بأجواء كلياتها ضغط، وزيدي على ذلك ضغط الامتحانات. بس مهم ننتبه لشغل كثير مهمة، إنه الضغوطات اللي إحنا كأهل منحس فيها ممكن تأثر على أطفالنا سلباً. فأول شغلة ممكن نعملها إنه نعمل تنظيم روتين يومي، يعني ما نخلي الأمور ماشية هيك زي ما بيقولوها على الصليقة، لا خلينا ننظم يومنا ننظم روتيننا، لأنه عملياً الدماغ بيحتاج استقرار عشان يشتغل بأعلى كفاءة لإله. فأنا لما بعطيه استقرار أنا بخليه يشتغل بطريقة أحسن، يركز أكثر، يستوعب المادة أكثر. عشان أنا أقدر أعمل هذا الإشي أنا لازم كمان أعطيه ساعات نوم كفاية. أنا ما بنفع الأولاد يسهر، يعني أنا 14 سنة وأنا أشتغل بمدرسة، أولاد يسهروا للصبح وهم يدرسوا، هذا الإشي بالمرة مش صحي وما بساعدهم على إنهم يركزوا. لا إحنا منركز ساعات الدراسة خلال النهار ومننام ساعات نوم كافية، لأنه كلة النوم بتخفف نسبة تركيز الدماغ بنسبة 30%، اللي هي نسبة مش سهلة. كمان أنا بنفعش أنقل ضغطي لأولادي، يعني أنا بنفعش أضلني أهددهم وأضلني عاملت لهم زي حكم عسكري بالبيت. لا، الطفل والولد لازم يحس بالأمان، لازم يحس إنه البيت هو محل هدوء عشان يقدر أساسا إنه يقعد ويدرس. وما أعطيهم مهام غير معقولة، يعني بنفعش طفل عمره 9 سنين 10 سنين 4 ساعات متواصل دراسة. لا، أنا لازم يكون في عندي أوقات راحة أوقات دراسة، لأنه كمان بدي يجدد الطاقة.
1: بس منار، لما أنت حكيت إنه ما ننقل ضغطنا لإلهم، إحنا كأهل يعني بدنا نتائج، وبدنا نتائج كثير منيحة، ودائما نوقع بهاي النقطة وبهذا الخطأ. خلينا نحكي في منافسة قوية اليوم زي ما أنت بتشوفي طبعا على منصات التواصل الاجتماعي وبين الناس وبين الأهل وبين الأقارب، خاصة تعرفي بالعائلة كمان، والأهل يعني دائما بدهم يطمحوا، بتعرف انه ابنهم يجيب علامات عالية، واحنا بنكون يعني هاد بشكل ضغط علينا، ولا شعوريا احنا منبلش نضغط عليهم على ابنائنا. كيف ممكن انه ما نوقع بهذا الخطأ بنفس الوقت نحافظ على انه يعني ابننا يكون عم يدرس صح زي ما لازم؟
0: اسمعي، الضغط المجتمعي موجود من أيام مليون سنة لورا لليوم، ولكن هل أنا بخلي هذا الضغط المجتمعي يأثر علي ويأثر على تربيتي وعلى طريقة تفكيري وعلى نفسية ابني بالآخر؟ المفروض إنه لا. أنا ما بقول إنه بنقدر إحنا نفصل فصل نهائي ضغط المجتمع عن شو أنا بفكر وشو أنا بعمل بالبيت، ولكن بدي أحاول قدر المستطاع. ليش؟ لأنه الأولاد يختلفوا جدا، كل ولد عالم بحد ذاته، قدراته تختلف، مهم الأخوة مختلفين عن بعض. أنا عندي 3 بالبيت ولا واحد بيشبه الثاني، لا بالقدرات ولا بطريقة التفكير ولا بالتركيز ولا بطريقة الدراسة. فما بالك تيجي تقارني أولاد ثانيين ببعض، يعني ابن عم ولا ابن خال ولا ابن جار ولا ابن صديق حتى، يعني
1: في كثير أهل صح بيعتمدوا
0: الإشي بالمرة مش عادل للأطفال. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا ما مش لازم يعني أقرن حبي لابني بكداش جاب علامة، لأنه مبدئيا نفهم شغلة، الامتحان هو بيقيم مهارات معينة، بيقيم ممكن الحفظ، بيقيم ممكن القدرة على القراءة، ممكن فهم المقروء، مهارة معينة بفحصها الامتحان، وهي ما بتقيم ذكاء ابني ولا كل قدراته ولا بإيش هو مبدع. فليش أنا بدي أفوت حالي بضغط؟ يعني في كثير مبدعين بالعالم اللي هم ما كملوا دراستهم أصلا.
1: نعم صحيح. طب برأيك شو لازم تكون ردة الفعل عند الأهل لما ابنهم بيجي مع علامة أو نتيجة أقل من اللي هم متوقعينها مثلا؟ في ناس بنفعلوا بشكل أولي، كيف لازم يتعاملوا الأهل؟
0: أول إشي أنا لازم أخلي سقف توقعاتي عادي ومقبول ومنطقي، هاي أول نقطة أنا لازم أشتغل عليها حالي كأهل. ليش؟ لأنه الامتحان كمان هو ظروف، أنا ما بعرف بكلب الامتحان شو الظروف اللي كانت اللي أدت إنه مثلا ابني يجيب هاي العلامة، هاي واحد. اثنين، أنا بدل ما أنطغت وأخلي ابني يفوت بحالة نفسية صعبة، ممكن حتى يكذب علي بالمستقبل، يبطل يحب الدراسة، تعال نقعد نفهم وين الغلط، كيف بنقدر نصلحه؟ عشان أنا بطمح إنك تجيب علامة أعلى، إني بعرف إنه قدراتك إنك تجيب

0: على، وانا بحكيش عن الاولاد اللي عندها قدرات محدوده، بحكي عن الاولاد اللي انا فعليا عارفه وفاهمه انه عندهم قدرات وصار في نزول معين بامتحان معين. اثنين، انا اذا تعصبنت وصيحت وصرخت، هل الولد نتيجته بتتغير؟
1: لا أكيد طبعا ما بتتغير، بس حكينا عن الضغط المجتمعي اللي بيؤدي للضغط عند الأهل أحيانا، وبتعرفي منار يمكن كمان معلمين بيوقعوا بهذا الفخ مش بس أهل.
0: طبعا أنا بقولش إنه مش موجود، بقول إنه موجود، بس إحنا كناس واعيين نعطي رسائل لأولادنا عن طريق تصرفاتنا وردود أفعالنا، لازم نفهم إنه ردة فعلي شو بتعلم الطفل لقدام. هل بتعلمه إنه أنا فاشل، إني أنا غير مقبول إلا إذا جبت علامة 100، إني أنا كل الوقت تحت المجهر ولازم أكون بيرفكت بكل شيء، ولا إني أنا لازم أبذل جهد أكثر، لازم أشتغل على حالي، في نقاط لازم أقويها، أنا بتعلم الصلابة، كيف أتعامل مع المواقف المختلفة. وأقول لك تعالي نقيس الامتحانات، هاي امتحانات بضغوطات بسيطة لجيل صغير، بس هذول الأشخاص اللي تعاملوا بطريقة سيئة لما يطلعوا على المجتمع بتشوفيش كم زلمة بيصيح على مرة بموقف سيارة ولا بسوبر ماركت أو على أولاده، لأنه هاي الطريقة اللي تعلم فيها يفرغ الطاقة السلبية اللي عنده والضغط الموجود، ما شافش طريقة ثانية. فأنا هون لازم أفكر للأبعاد المستقبلية مش بس للحظة الحالية، شو الإشي اللي أنا قاعد بعلمه لابني.
1: وكيف بنبني فعلا هاي ثقافة انك تقدر الجهد، تقدر التقدم ومش النتيجة النهائية بس؟
0: اولا اهم شغلة اني انا لازم ما اربطش حبي لابني بعلامة.
1: حلو.
0: شو ما كانت تكون، انا بحبك لانك ابني، بحبك لانك بذلت جهد، بحبك لانك درست، بحبك لانك موجود بحياتي، لاني انا اخترت اني اجيبك على الحياة، انا بحبك بغض النظر عن الاشياء الثانية. في هون عندي أنا مشكلة، ممكن أنت ما درستش كفاية، إذا هاي النتيجة اللي أنت حصلت عليها. تعال نفكر كيف ممكن المرات الجاي نواجهها، كيف هاي الصعوبة نحلها. ثلاثة، أنا بعرف أنك مثلا بالحساب جبت علامة واطية بس أنت مبدع بالعربي، تعال نطلع على الجانب الإيجابي، معناها تعال نطور حالنا بالحساب عشان بالعربي إحنا وضعنا تمام، فبقسم الجهود على وين أنا لازم أبذل.
1: بما يتعلق منار بالحرب، إحنا بحالة طوارئ كل الوقت، يعني إحنا الحرب on off، فجأة تندلع الحرب، فجأة بتوقف الحرب، كل موضوع المدارس والامتحانات بتأثر مباشرة، أول قطاع وأول مجال بتأثر، فجأة بننتقل للتعلم عن بعد، فيش مدارس، عن طريق الزوم أو بتاتا فيش مدارس، وإحنا بفترة جدا حساسة في فترة الامتحانات. كيف لازم نتعامل مع هذا الموضوع، خاصة أنه كمان في عندنا أبناء بيعملوا يعني بجروت، امتحان البجروت، فبرضو هون في وضع جدا جدا حساس ومركب، كيف إحنا كأهل لازم نتصرف بهذا الوضع؟
0: أولا إحنا لازم كداش بنقدر نحافظ على هدوءنا، لأنه الأولاد بيستمدوا طاقتهم وهدوءهم مني أنا. إذا أنا مضغوطة متوترة شايف الأمور غير مستقرة برا، مش المفروض هذا التوتر ينتقل للأولاد، لأنه أنا كواعية ككبيرة عندي قدرة أتعامل معه، ولكن هذا الطفل ممكن ما يكونش عنده قدرة يتعامل معه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إحنا صار لنا بهذا الوضع فترة طويلة، يعني المفروض شوي إنه نمينا حصانة نفسية تجاه هاي الأشياء. ثلاثة، دائما في حلول، دائما أفكر إنه لعله خير، ممكن لأنه تأجل امتحان البيجروت تخف المادة شوي، ممكن يعطوهم طرق وسائل مساعدة، يمكن يعطوهم تسهيلات حتى بالامتحانات العادية. الأمور كيف أنا بتطلع عليها، هل أنا بدي أخذها بس على الجانب السلبي المشتت المتعب المرهق، ولا أنا بدي أطلع عليها من المنظور الإيجابي. بالضبط بيشبه الإشي بفترة الكورونا، يعني أغلب الطلاب اللي عملوا بجروت بفترة الكورونا زي ما بيقولوها أخذوا هدايا.
1: صحيح، كان في كثير تسهيلات،
0: كان في كثير تسهيلات. يعني الوضع هون بتطلع أنا كيف بفرجي ابني النظرة اللي أنا بدي إياها، هل تأفرجي إنه صار الوضع صعب وشو بدنا نعمل والبجروت ورح على، لا فيش إشي بيروح علينا، كل الأمور تحت السيطرة، تعال نفكر بالموجود شو بنقدر نعمل، تعال نستنى شوي، نتأنى، ناخذ نفس، مش لازم كل شركة بركاب. في هون قرارات هاي مش بإيدي، هل أنا إلي سيطرة عليها؟ ماليش سيطرة عليها، فليش أخليها تأخذ من طاقتي.
1: صحيح، تعرفي منار يمكن

0: حرفيا لازم الأهل يمرقوا تهيئة مع أبنائهم يعني بشكل متوازي، مش بس يعني الأبناء نهيئهم ونمرقهم بتعرفي سيرورة أو استشارة أو إرشاد لهاي الفترة. يمكن الأهل بحاجة أو عن جد قسم من الأهل بحاجة إنهم هم يشتغلوا على حالهم بالأول وبعدين
1: اسمع، هم يعني أكيد الأهل لازم يشتغلوا على حالهم بالأول، لأنه زي ما قلت لك إياها أول جملة وهي كثير ناس بعرفوهاش، إنه توترنا أفكارنا مشاعرنا بتنتقل لأولادنا.
0: صحيح.
1: مرات كثير الطفل عن جد بيكونش متوتر، ولكن بسبب توتري ومخاوفي بتنتقل له. أنا بلحظة معينة بعرف أتعامل مع الوضع، بس هو بيظله على كان فيه.
0: احنا مش مدركين قديش احنا لنا تأثير كثير كبير على ابنائنا وعلى طلابنا. انا يعني بدي احكي كمان مش بس باسم الاهل، باسم المعلمين، لانه هاي اطارات مختلفة. البيت هو اطار والمدرسة هو اطار، وبالمحلين يعني احنا المصدر الاول للمشاعر للتصرفات لكل اشي، واحنا مش مدركين قديش علينا مسؤولية كثير كبيرة وتأثير كثير كبير على ابنائنا. فترة مش سهلة، احنا بدنا نتمنى طبعا نجاح لكل الطلاب في هاي الفترة، فترة الامتحانات، وانها تمرق بشكل سلس عليهم وباقل ضرر نفسي ممكن يكون. بدي اشكرك جزيلا شكرا المستشارة التربوية والمرشدي الاسرية منار سعادي، شكرا لك.
1: شكرا لك رجاء، يعطيك العافية.
0: الى اللقاء.
1: الى اللقاء.
0: طيب من هذا الموضوع رح نطلع لفاصل إعلاني أول لحلقة اليوم ونرجع لنكمل، تروحوش لبعيد.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: سخنين راحت وج وج،
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ملل الثلاثة ب 24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9.90 شيكل، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19.90 شيكل، الحملة حتى 13.60، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: رجعنا لكم عن جديد ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. يعني مؤخرا عم نشوف على منصات التواصل الاجتماعي هالمجال عم يتوسع ويكبر ويزيد وناس كثير عم تتبع وتتوجه له رغم أنه موجود من عشرينيات القرن الماضي. هي أداة متبعة في علم النفس، في مجال علم النفس، الرسم. الرسم كأداة لتحليل الشخصية أو الحالي اللي بيعيشها وبيمر فيها الطفل أو الشخص البالغ. مجال التحليل عن طريق الرسم موجود من زمان بس مش كثير كنا مركزين عليه. عن هذا الموضوع عشان يعني هيك نفهمه أكثر ونبحث فيه أكثر، معنا اليوم المحاضرة الأكاديمية والأخصائية الاجتماعية والمعالجة بالفن رشا بولس مجلي. أهلا رشا.
1: هلا فيكي رجاء.
0: كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: تمام كله.
0: مش عم نسمعك منيح رشا؟
1: الحمد لله كله تمام.
0: أهلا فيك. الحمد لله. رشا، يعني إحنا الفن هي وسيلة ممكن للتفريغ يعني أو للترفيه، بس وسيلة لتحليل الشخصية؟ كيف الفن ممكن يسرد قصة شخص؟ طيب على ما يبدو هناك خلل تقني بالاتصال مع رشا اللي رح نحاول نفهم منها فعلا عن الرسم. الرسم احنا يعني في كتير اشخاص بيستهويهم الرسم كأداة هيك لتفريغ المشاعر احيانا، للفصل عن ضغوطات الحياة او يعني للترفيه نوعا ما. وهالعالم او هالأداة موجودة من زمان، من عشرينيات القرن الماضي، وكثير علماء نفس كانوا يستخدموا هاي الأداة او يتبعوها لحتى يحللوا شخصية شخص معين أو حالة معينة بمر فيها، وضع معين بمر فيه، مشكلة معينة بمر فيها، وهيك لحتى يوجهه بالطريقة الصحيحة لوين يروح وكيف يتقدم مع الوضع اللي هو فيه. رشا رجعت لنا مجددا. رشا بولس مجلي، أهلين رشا.
1: أهلا فيك. صح
0: رشا، يعني سؤالي كان كيف ممكن أداة فنية تسرد قصة شخص أو حالة شخص؟
1: إيه مزبوط. أول إشي هو الفن زي ما أنت ذكرتي من زمان إله مكانة وتعبيرات وإسقاطات نفسية، والأداة اللي هي الفنون. خلينا بس نوضح حق للمستمعين إن إحنا بنحكي عن الفنون المختلفة، مش بس مثلاً قلم رصاص، يعني ممكن قلم حبر، معجوني، ألوان، طين، جبسين، وأكتر وأكتر. حتى الخردوات تعتبر فنون. هي عبارة بعالم النفس عن أداة إسقاطية. شو يعني أداة إسقاطية؟ يعني أنا بقدر بواسطة العمل فيها إني أنا أشعر أشياء خاصها بذكريات أو أحداث مرقت علي وأنا صغير وأنا كبير، زمان قريب، وأتعامل معها بمرأي. شو يعني مرأي؟ وكأنه الرسم هي بتكون مرأية مشاعري. وليه؟ لأنه أكون على الإنسان أنه يسقط مشاعره على إشي غير مباشر مما تيجي وتقولي له شو حاسس خرفني ويبدأ يقول لك شو حاسس. أكيد هاي مهمة أصعب عليه مما أنه هو يرسم يعبر عن مشاعره بشكل غير واعي. كتير مهم نذكر إنه إحنا ما بنكون واعيين لأنه إحنا عم نعبر عن مشاعرنا عبر الرسمي. لهيك الفن يعني هو أداة إسقاطية.
0: عفواً عن المقاطعة، بس عشان هاي الجزئية نكون فاهمينها أكثر واضحة أكثر. التعبير بالكلام هو أكثر تعبير واعي، والتعبير بالرسم صح. أو بأداة الرسم هو أقل واعي. يعني إحنا عم نرسم بس إحنا مش واعيين لشو عن إيش عم نعبر.
1: يعني خلينا نقول هيك بالشعبية، يعني انت وانت بتحكي لك تحس بكلمتك عشان مثلا وتكوني حذري شو توصلي شو ما توصليش، شو تكشفي شو ما تكشفيش. بالفن فيش عندك هاي الحسابات، لأنه انت ما بتكوني واعية بالضبط لشو كل مادة لوين ده تأخذك نفسيا، لأي عمق ممكن توصل معك. فأنت بتصير ترسمي وتبحري وتغطسي ايديك بدهان وانت مش عارفة انه هاد كله إله أبعاد نفسية عليك وبيعكس إشي عنك.
0: بس إذا نحكي عن أداة الرسم، إحنا بنحكي هي بتعبر عن مشاعر مكبوتة أو مش عارفين نعبر عنها أو نظهرها، ولا بتساعد إنه نفرغ أو طريقة علاج يعني للمشاعر هاي؟ شو التفسير الأدق؟
1: هي الاشيين مع بعض، لانه الفن هو اليوم كمان اداه لا تعبير عن مشاعر، وهي كمان أداة لوعينا لشغلات مرقناها ومكبوتة عنا وما تعاملنا معها. أنتوا بتعرفوا أنه أو يعني أغلب الناس عم بتشوف كتير مرات بنحكي أنه الألم لما إحنا ما منعالجه أو لما ما بنرفعه للواعي برجعوا بنعاد بشكل آخر، وبالتالي إحنا كمان صدماتنا أو أشياء اللي أزعجتنا أو حتى أفرحتنا وما عبرنا عنها كفاية بالفنون كمان بتبرز، فهي زي خلينا نقول شباك لمشاعرنا. بس من ناحية تانية كمان كل هاي الدائرة أو خلينا نقول المثلث الصحيح أكتر، المثلث اللي بيكون بالغرفة العلاجية بين المعالج والرسمي أو المنتوج الفني، لأنه مش دايما هو رسمي، ممكن يكون

0: منتوج بمعجون، يمكن يكون منتوج بالطين، مش شرط دائما رسمي، خلينا عشان نكون دقيقين. والفنان يعني الشخص اللي أجي يأخذ خدمة العلاج، كل هذا الثلاثي مع بعض هي السيرورة العلاجية. فيعني كيف بمسك اللون وكيف بضغط على اللون وكمان شو بحكي وهو عم بعمل، هل بحتاج يغسل إيدي ولا لا، كل هاي المعايير هي العلاج بحد ذاته. ففي نظريتين اللي هن عمليا بتلخصوا بالجملتين اللي انت حكيتيهم، هو حلو. كمان بيعبر عن مشاعر وهو كمان بيعالج.
1: طب تعالي إذا هيك من تفسري لنا، من بسط شوي، تفسير نفسي مثلا لاختيار ألوان معينة وتكرارها، أعطيني أمثلة عشان شوي هيك نوصل الفكرة للمستمعين.
0: أوكي، أول إشي فيش أبيض وأسود بالموضوع، لأنه كل مجال العلاج زي ما أنتوا بتعرفوا هو يعني ما فيه تقسيم تاع بنفع بنفعش أو هاد هيك معنى وهاد هيك معنى، ولكن بالعموم في تعميمات اللي في إلها أسس بحثية، يعني أبحاث أكدت أنه بعد ما فحصوا قالوا أنه هذا ممكن نقول عنه كذا. مثلا قبل ما أروح للألوان، قبل ما أروح للألوان مثلا، إذا الولد أو الطفل بيحاول يعيد على الرسمة ويمحى يمحى يمحى ويرجع يعيدها يمحى ويرجع يعيدها كذا مرة، ممكن بأكد على كلمة ممكن هنا، ممكن عشان المستمعين تفهم إنه ممكن أو ممكن لا، ممكن إنه يقول إنه هذا الطفل عنده مخاوف معينة أو عايش ببيت مش عم بيعوده يثق بقراره، أو موجود بدائرة اللي كل الوقت التردد هو النموذج النمطي الموجود بهذا البيت أو لهذا الطفل. يعني مش تغري من روح إحنا لأشياء متطرفة في مشكلة أو فيش مشكلة. هو الفن كمان بيعكس أسلوب حياة، بيعكس أسلوب تفكير، بيعكس مستوى مشاعر معين، مش شرط يقول في مشكلة. مثلا رأي مخطوء، تلاقي حاضنات رشا الولد كل وقت برسم بالأسود، إما يا ترشى الولد برسم ما يرسم بالأسود، يعني مش معناه أسود هي يعني غامق يعني في مصيبة، لا الموضوع كتير أبسط من هيك. أسود يعني هو إذا منيجي من ناحية سيكولوجية في علم النفس وعلم الفن العلاج بالفن، إحنا منقول إنه الأسود هو بتخلله كل الألوان وفيه كل الألوان، وبالتالي عمليا هذا ولد يمكن اليوم هو بمرحلة اللي عم بتعرف على مشاعر شوي شوي، أو حاليا هو ببلبلة معينة عم بده يتخطاها، أو بالعكس هو بمرحلة حاسس حاله قوي هو موجود. فمش شرط يكون الإشي سلبي. كيف أنا بتأكد لأي اتجاه
1: بالضبط؟ وانت في علامات بتكون تحذيرية، الرسمي بتستدعي قلق فوري
0: بالتكرار، بالتكرار. يعني مثلا طلعي غير الاستدعاء، قبل الاستدعاء الفوري بدي أمشي بسيرورة بسيطة التكرار. لما أنا بشوف مثلا طفل لمدة 20 لقاء بس بستخدم الأسود عندي، ممكن هون أنا أقول، أو طبعاً بعد 7 لقاءات خلينا نقول بس بستخدم الأسود، وهو طفل بين جيل 6 خلينا نكون واضحين، بين جيل 6 مثلاً ل 12 بس أسود أسود أسود أسود، أذا هون أنا بسأل حالي بقول تواني هون لازم أنا أفحص ليه هو بيستعملش ألوان تانية، هل ما بنعرضش إله؟ هل إذا عرض برفض؟ هل إذا عرض مثلاً بيعرفش كيف يتعامل مع الألوان؟ هل بده مساعدة؟ ولا هو عن جد في موضوع معلق وأنا لازم أفحصه؟ التكرار هو أهم عامل بالموضوع. أما شق الثاني من السؤال، وإنت أنا بعرف إنه في إشي فوري هو بظهور علامات مقلقة جداً اللي حتى شخص مش جاي من علاج بالفن ممكن يحس غصة لما بيشوفها. أوكي مثلاً مثال في رسومات أنا كمان بحطها كتير على الإنستغرام خصوصي توعية للأمهات، مثلاً أحياناً إحنا بنشوف أطفال بجيل نقول 8 ترسم أطفال أو شخصيات عارية بدون ملابس. إسا أنا مش دغري بخاف وبنضغط وبقول إيه في مشكلة، لا، إذا تكررت هاي الشخصيات بهذا العمر لازم أفحص شو عم بيصير. إذا برزت تحديدات بالجسم لأعضاء معينة واللي إحنا بنعرف إنه هي مفروض تكون مغطاي وهي كل الوقت مكشوفة، هاي كمان علامات اللي أنا بتضطرني أفحص الموضوع مع الأهل مع الطفل بالوضع اللي أنا فيه بدي أفحص، هذا مش مر الكرام بمر الموضوع. مثلا ظهور في رسمي مرة واجهتني مع طفل عمره 6 سنين، 6 سنين ورسم تابوت، فهي طبعا

0: الحالي، وما كانش في قضيه موت عندهم بالبيت مثلا، ومش طالعين من ازمه معينه حسب ما ورد لي. فانا هون كمان في علامه هون انه شوفي سامع شايف حاضر ولا عن جد عم بيصير إشي وانا بعرفش. كل هاي الاشياء انا باخذها بعين الاعتبار. إيه وفي اكثر من هيك يعني اشارات، بس بتعرفي كيف كثير الاشارات مش صغيره ومش قليله، بس انا دائما بحاول احط عندي على صفحتي اوعي الاميات الحاضنات المعلمات الاخصائيات عشان اول إشي ما ينضغطوش كثير، وتنين ما يمروش مر الكرام على الموضوع.
1: جميل.
0: فانا بحاول احط امثله
1: عشان يكون عندهم فكرة أوسع للموضوع. طب ريشن سؤال هيك، يعني هل هاي الأداة أو هذا الأسلوب كمان يتبع مع البالغين غير الأطفال؟ بنفع كمان صح. نشخص حالة بالغ؟
0: صح، بنقدر. صح، أول إشي الرسم بالفن يعني هو جزء صغير من العلاج. تقليل الرسومات، آسف للدقة، هو جزء صغير من العلاج بالفن كله، عشان نكون واضحين للمستمعين.
1: نعم.
0: يعني العلاج بالفن هو عالم، وهو دراسات، وهو تخصصات، وكل سنة انت فيه بالمجال بتحصدي آليات جديدة للمجال. ولكن التحليل الرسمي هو جزء صغير اللي عشان انت كمعالجة يكون عندك معلومات أكثر، وكمان تقدر توجه الأهل لشغلات بشكل دقيق أكثر.
1: نعم.
0: إسا لسؤالك، طبعا للبالغين هذا موجود ويمارس يعني في مجال العلاج بالفن مع البالغين.
1: جميل.
0: حتى اليوم في مجال كبير كامل اسمه إرشاد أهل بواسطة الفنون. اليوم أصبحت مجموعات إرشاد الأهالي بالمدارس أو بالمؤسسات في الشؤون، في مكاتب الشؤون المختلفة، تعطي الخدمات للأهل بواسطة الفن. لأنه زي ما تقولي كل شيء صار عصري، أوكي، زي ما صار في AI وغيره. كمان بمجال الوالدية بطلت اليوم سؤال شو حاسة وشو بدك وكيف بقدر أساعدك، هل قد يعطي صدى للأم أو للأب. فصارت الفعاليات الفنية تساعد الأهل يجسدوا غضبهن، توترهن، ضغطهن، سلوكياتهن قدام عيونهم بالفن. فبصير أسهل عليهم كمان يعملوا التغيير السلوكي اللي بدنا إياه عشان ابنهم.
1: جميل. فعلا يعني أداة موجودة وبإمكان كثير ناس وكثير أهل يتبعوها أو يتوجهوا لأخصائي بهذا المجال، ويسهل عليهم كثير يعني، ويختصر عليهم كثير طرق طويلة وبديلة. بدي أشكرك جزيل الشكر المحاضرة الأكاديمية والأخصائية الاجتماعية والمعالجة بالفن رشا بولس مجلي. شكرا لك على كل هاي المعلومات والإضاءات. شكرا رشا.
0: شكرا رجاء، ونهارك فل.
1: إلى اللقاء، يسعدك.
0: باي باي. باي.
1: طيب رح نطلع لفاصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم ونرجع لنكمل، خليكم معنا.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: يو ام اي في ايام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505، خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
4: شو بيقولوا؟ نحن منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش

0: رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
1: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم عن جديد ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. وإسا صار الوقت نحكي عن موضوع مهم وشائع وإحنا يعني أفكارنا فيه نوعا ما خاطئة ومنوقع فيها كثير. الأعشاب الطبيعية، الأعشاب الطبيعية دائما رافقتنا على مر العصور، ومن سنين كانت هي وسيلة علاج للأمراض اتبعوها كثير من الأخصائيين. نباتات طبية منتشرة في منطقتنا، مهم نعرف عنها، مهم نعرف فوائدها، مهم نعرف تحذيرات عن استخدامها ونأخذ الاستشارة الصحيحة من المختصين نظراً لتداخل الأدوية مع بعض. وأحياناً كثير منوقع بأخطاء بسبب هذا الموضوع. لهيك معانا اليوم ومنستضيف اليوم في برنامجنا المطران الدكتور هاني شحادي، الباحث المتخصص في مجال الأعشاب والنباتات الطبية. بهذا الحوار بدنا نسلط الضوء على هذا العالم الغني بالمعرفة وبالفوائد. أهلين دكتور هاني.
1: أهلا فيك يا خجل.
0: طمنا عنك، كيف الحال؟
1: تمام، نشكر الله. كيفك أنت؟
0: الحمد لله. دكتور هاني، يعني في تقنية التخلص من السموم داخل الجسم من خلال الأعشاب والمكملات الغذائية، وهالموضوع شائع كثير في حياتنا خاصة بالفترة الأخيرة. شو يعني تنقية الجسم من السموم؟
1: نعم، أول شيء خليني أنوه لشغلتين نفس رجاء. الأولى
0: نعم،
1: قصة ما يسمى تيك توك وإلى آخره، السوشيال ميديا وإلى آخره، هذه بيطلع واحد مش عارف شو عم بيحكي، بيقول لك بدك تضعف بيومين، خذ زنجبيل، خذ هذا. أنا بقول للكل أوعك تسمع لأحد هؤلاء. أول شيء
0: نعم،
1: السموم هي أمور اللي موجودة يعني في أو تحصل في داخل الجسم من مصدرين، مصدر داخلي ومصدر خارجي.
0: نعم.
1: المصدر الداخلي هو للأسف الأطعمة والمشروبات اللي تشمل كتير من المواد الحافظة الكيماويات اللي فيه، حتى الخضروات اللي لازم تغذينا وتعطينا كتير من الفوائد، موجود فيها مبيدات الحشرات ومبيدات البكتيريا، حتى الهواء ملوث.
0: نعم.
1: خليني أعطيك مثال اجتماعي. لما نروح على مناسبة، نروح على قاعة أفراح، طبعا خلي بس الـ 20% من الناس تدخن، ما بصير الكل عم بدخن معه، فهذا كمان تلويث وهذا تسميم لكل الحاضرين. وأنا بنوه لهذا الموضوع لأنه هاي أنت عم بدخل سم على جسم غيرك، ما يسمى passive smoker. تمام؟ هاي الخارجية. الداخلية الجسم نفسه فيك تعتبريه زي مصنع. بأي مصنع إيش ما تنجي دايما في نفايات، وهيك الجسم نتيجة عمليات التمثيل الغذائي، نتيجة الهضم، بيصير عندنا مثلا الجذور الحرة اللي ناتجة عن تحويل الطعام مثلا إلى طاقة. الجسم نفسه بيكون بيكون بداخله هاي الجذور الحرة وإلى آخره من أمور اللي لازم الجسم يخلص منه. مهم ننوه هون إنه الجسم عنده الطاقة الكافية إنه يتخلص من كل هذه السموم إذا كان عندنا نهج حياتي صحي. في هون موقف مغلوط.

0: بالمكملات الغذائية. طبعا إلى دور، ولكن أهم دور هي مسؤوليتنا،
1: طريقة حياتنا، أسلوب حياتنا 100%.
0: هي أسلوب، يعني مأكولات ومشروبات اللي تكون مش ناقصة لا بروتينات ولا فيتامينات ولا معادن، النوم والراحة اللي بكتير بتأثر على الجسم وتقوية مناعة الجسم، وبعض الجهد الجسدي، الرياضة وإلى آخره. هذول الثلاثة بيساعدوا الجسم جدا في طرد السموم من الجسم. طبعا هناك مصافي للجسم، مصافي كتار، أهمها الكلاوي، الكبد، طبعا العقد الليمفاوية، وفي كمان الجلد اللي عن طريقه بيطلع العرق وإلى آخره، بيخرج كتير من الأملاح الزائدة والسموم وإلى آخره. وين تبتيجي المكملات الغذائية؟ لما الجسم نفسه عمال بعجز بسبب حياتنا الغير صحية، بصير في عندك مصدر خارجي اللي هو مكمل اللي بدعم الجسم حتى يساعد أو بيساعد الجسم حتى يتخلص من هذه السموم.
1: طب دكتور هاني، كيف ممكن فعلا نعمل هاي التقنية لإزالة السموم بشكل صحيح؟ انت ذكرت بالأول منصات التواصل الاجتماعي، في أشخاص كثير اليوم عم بيطلعوا على هاي المنصات بيعطوا نصائح ورغم انهم غير مخولين ومش أصحاب اختصاص وبيحكوا معلومات خاطئة. تعال هيك شوي نساعد الناس من خبرتك، كيف ممكن فعلا نعمل إزالة سموم بشكل صحيح من غير ما نأذي أنفسنا؟
0: نعم، أول شيء كل مكمل غذائي قانونا يجب أن يكون هناك ملاحظة، يجب استشارة الطبيب قبل ما تأخذ أي مكمل غذائي. إيش مثلا؟ بيجي إنسان بيقول لي الكركم كتير منيح للعضلات، بيرخيها وبيقوي كمان قصة أو بمنع أوجاع المفاصل، وإله أهمية كبيرة على الدماغ، وعن جد بأخر قصة الألزهايمر والباركنسونز وإلى آخره.
1: نعم.
0: ولكن إذا هذا الإنسان عم بأخذ دواء مميع للدم، فالكركم مميع للدم، شو عملت أنت؟ لازم أنت كمان تعرف شو هذا الإنسان عم بأخذ من أدوية، فطبيبه نفسه، طبيبه لازم يكون المرجع
1: الأول،
0: هل يأخذ هذا المكمل الغذائي أو لا. يعني إحنا ما فينا نيجي نقول والله إحنا أبطال في معرفة الأمور الطبيعية، لذلك يلا حطوا الطب عجنب، ما بيصير هذا الحكي. لازم استشارة طبيبك، وطبعا في أطباء اللي عندي الموقف لا بلا مكملات غذائية بلا غيره، هذا موقف بحاجة إنه ينفحص مرة تانية. المكملات الغذائية ما اسمها إلا غذاء مقوي، ولكن يجب أن لا يتناقض أو يتضارب مع الأدوية اللي بخدها الإنسان.
1: نقطة جدا مهمة. إذا بدنا نحكي دكتور هاني عن جهاز المناعة، وإحنا اليوم كثير جهاز المناعة بتأثر من كثير عوامل اليوم بحياتنا اليومية، شو المنتجات أو المركبات أو الأعشاب اللي لازم نأخذها أو مهم جدا نأخذها بشكل عادي وطبيعي لشخص ما بيعاني من أي مرض إنه يأخذ هاي المنتجات ليقوي جهاز المناعة؟
0: طبعا أنا من خبرتي الشخصية، من الناس اللي بتعامل معهم وبعطيهم نصائحي وإلى آخره، بلاقي في أمور رئيسية مهمة، مثل أنا كتير بأكد على الكركم طبعا إذا مش عم تأخذ مميع للدم،
1: أكيد.
0: في كمان الأوريغانو، الأوريغانو رائع للمناعة، يعني هذا الأوريغانو فيه مواد اللي هي مضادة للأكسدة اللي بتهاجم الفيروسات والبكتيريا وبتضرب جدارها للبكتيريا وللفيروس، بتضعفه، فجهاز المناعة بيقدر أوتوماتيك يتغلب عليها، لأنه جدار هاي البكتيريا وهذا الفيروس هو طبعا اللي بيمنع الجسم يتغلب عليها أو جهاز الماء. في عنا كمان أنا شخصيا في مادة اسمها ريسفيراترول، ريسفيراترول هاي مادة موجودة في قشرة العنب الأسود أو الأحمر،

0: وهي من أعظم ما يمكن للجسم، مانعة لكل الأمراض، بالقوي للمناعة بشكل غير عادي. مشكلتها الجسم برفضها، ما بيقبلها. فهناك تركيبات مهمة، بيجي واحد بيشتري ريسبيراتول عن طريق أونلاين وأي طريق على الإنترنت، ولكن هل التركيبة هاي الجسم فعلا بيمتصها؟ وهذا نقطة مهمة بالنسبة للمكملات الغذائية. مش كل مكمل غذائي انت بتاخده جسمك عمال بأخده، هذه مهمة جدا. وين تاخده وكيف تاخده، هاي كمان أمور مهمة.
1: التوقيت طبعا،
0: التوقيت 100%. في إشي لازم قبل الأكل، في إشي بعد الأكل. إذا عندك معدة حساسة مثلا الكركم، ما بنصحك تاخده على معدة فاضي إذا معدتك، أو قبل الأكل بنص ساعة أو ربع ساعة إذا معدتك حساسة بالمرة. لا. في كمان شيء مذكور في الحديث النبوي وهو حبة البركة.
1: نعم،
0: حبة البركة مؤخرا أنا مركز عليها جدا، وبحكي عن اختبار شخصي. هي يعني تقدر تقولي ترجع الإنسان كذا سنة لورا، فعلا إلها فائدة غير عادية لجسم الإنسان.
1: جميل.
0: تفضل.
1: نعم، لا بقول عليكم بحبة البركة للمش مدركين للغير مدركين.
0: حبة البركة إنه المادة الفعالة فيها اسمها ثايموكوينين.
1: نعم.
0: ثايموكوينين هاي نسبتها 0.5% في زيت حبة البركة الموجود عندنا في البلاد. أحسن زيت معقول نستخدمه وبتقدر تحصل عليه هو الجواب، هو زيت حبة البركة اللي معصور أو من إنتاج البلاد نفسها اللي هي أثيوبيا.
1: جميل.
0: يعني نسبة المادة الفعالة بين 6-7%، المعظم 7%، يعني 14 مرة أكثر من زيت حبة البركة اللي عندنا في البلاد. وهذا ببلش يعمل عن جد مفعول رائع.
1: جميل. دكتور، بدي أستغل وجودك معنا كونك كمان بتحضر، يعني أنت بتقوم على إنتاج صوابين وكريمات طبيعية من إنتاجك أنت، من شغلك أنت، بتركيبتك أنت. مهم لإلي بالأول، هل إحنا يعني بنستخدم شامبوهات صوابين اللي هي مضرة وإحنا مش مدركين لإلها، في إلها أعراض معينة جانبية بتأدي لأضرار معينة بجسدنا من غير ما نحس، من غير ما نكون عارفين؟
0: في كتير نظريات. أنا مش طبيب، يعني ما درست الطب الكلاسيكي كما يدعى، إنما اجتهادات لبروفيسورز وأطباء إنه ما يلامس الجلد كثير منه، نسبة عالية منه يدخل الجسم. تمام؟
1: نعم.
0: فشو في بهاي الكريمات أو شو في بهاي الشامبوهات؟ إحنا مش راح نقلب الشامبو ونقرأ شو هي المكونات، مش راح أساساً موجودة بخط رفيع بدك تكبره إنك تقدر تقرأ. ملان مواد حافظة. شو بتعمل المواد الحافظة للجسم؟ شو بتعمل للشعر مع الوقت؟ في مكونات تانية اللي بتنشف البصر نفسه وبتأدي لحساسيات في الجلد، نعرف شو مصدره.
1: صحيح.
0: فنعم، أنا بفضل الجسم هذا خلق، ربنا خلقه في طبيعة، وكل ما هو طبيعي الجسم بيستقبله وبيفيد الجسم. هاي نظريتي أنا شخصيا.
1: جميل. مع يعني مع هاي الجملة أو النظرية الجوهرية بنظري بدي أشكرك دكتور هاني يعني على كل هاي النصائح والمعلومات وهاي النقاط اللي أنت شرحتها، والمنتجات أو خلينا نقول المكونات، خلينا نحكي والبهارات والأعشاب اللي أنت ذكرتها، نأخذ بعين الاعتبار استخدامها أو يعني أنه تكون جزء من حياتنا، من نمط حياتنا، من أسلوب حياتنا بالشكل الصحيح. نعم،
0: بدي أعطي وصفة بسيطة ربع دقيقة.
1: يلا معك.
0: من يسمع
1: معك.
0: حتى تباهر لحمي، حتى تباهر جاج، حتى تباهر سمك.
1: نعم.
0: اسمع، أول شيء سماء مخيف جدا في مصادر فوائده. ثاني شيء بودرة التوم مش الناعمة.
1: أيوة.
0: ثالث شيء أي نوع فلفل أنت بتحبه، ويفضل ما يكونش حراق كتير، وشوية حلبة، خلطني منيح النسب الحلبة بس شوي، الباقي تلت تلت تلت. وهاي وصفة في تغنيك عن كثير من مضادات الأكسدة تشتريها وإلى آخره، وطيبة وزاكية صحتين وعافية.
1: جميل جدا، أنا بدي أشكرك على هاي الوصفة دكتور. يعني أكيد رح يكون لنا وقفات بالمستقبل بكمان يعني مواضيع وأمور، لأنه بعد كثير شو نحكي من هذا العالم، لأنه عالم فعلا واسع. بدي أشكرك جزيل الشكر المتران الدكتور هانش حادي الباحث المتخصص في مجال الأعشاب والنباتات الطبية، شكرا لإلك على هذا اللقاء. شكرا هيك مع يعني الوصف والنصيحة للدكتور هاني، يعني بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بدي أشكر المستمعين والمستمعات على حسن الاستماع، والجميع الزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة، في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإخراج والديكتال جواد العمري وعري النصار، وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كنعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة، كونوا على السمع دائما. تلتقون الزميل فرات نصار على رأس الساعة في برنامج المنتصف. إلى اللقاء.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
1: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفيرتر رقم واحد.
0: في مكيف في تورنادو إنفيرتر.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
3: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكو شهر عسل بملائمة شخصية.
4: زوجية
3: مزبوط زوجية، ولو وجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. أجواء مشحونة وتوتر في بلدة كفر كنا في عقاب تصاعد أعمال العنف بشكل خطير ودعوات للتدخل قبل فقدان السيطرة. ومع تصاعد آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي، هل حقا نحن مجتمع عنيف أم تمت الهندسة من قبل السلطة لنصبح كذلك؟ بحث أكاديمي يجيب على هذه الأسئلة.
1: هذا البحث بيفند بشكل علمي واضح وبشكل عميق جدا جميع هاي الادعاءات، وبثبت على قديش احنا كنا مجتمع راقي جدا، مجتمع اللي آفة العنف كانت فيه تقريبا شبه معدومي. وهذا التطور اللي صار الخطير في السنوات الاخيره مش نتيجه طبيعه الانسان العربي، انما نتيجه طابع المجتمع الذي خلق على طريق المؤسسه الاسرائيليه.
0: استفحال ظاهرة عنف المستوطنين في الضفة الغربية وسط غياب برادع، وهذه الليلة اعتداءات عنيفة وإضرام النار في بلدة الطيبة. ومع قرب انطلاق مباريات كأس العالم، تحذيرات من المراهنات الرياضية غير القانونية وجر القاصرين إلى دوائر الجريمة والعنف. إذن كانت هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية عبر أثير راديو ناس، برنامج المنتصف، العدد الرابع لهذا الأسبوع. وتكون الانطلاقة كما لاحظتم وكما ربما توقعتم مع الحاصل في بلدة كفر كنا، حيث تشهد قانا الجليل حالة من التوتر إثر تصاعد أعمال العنف التي تخلل إطلاق نار وإلقاء قنابل من طائرات مسيرة أسفرت عن عدة إصابات خلال الأيام الماضية، وذلك وسط محاولات لجان الصلح للتوصل إلى اتفاق هدنة بين الجهات المتخاصمة. يأتي ذلك في ظل دعوات للمشاركة في المظاهرة القطرية المنددة باستفحال العنف والجريمة يوم السبت المقبل في اللد. نذهب على ذي بدء إلى الأستاذ توفيق سليمان، لجنة الصلح القطرية. أهلا أستاذ توفيق.
2: أهلا بك، وإن شاء الله نهارك سعيد بإذن الله تعالى.
0: دائما لما أتحدث معك أنا بكون مطمئن، بتأمل أنه تطمننا وتطمن الأهل في قانا الجليل وفي البلدات العربية أنه في أمل على الأقل في الساعات القريبة كبح جماح هذا العنف والسيطرة عليه.
2: قانا الجليل كانت وما زالت ورح تبقى بالنسبة إلي هي عاصمة قلب الجليل. قانا الجليل فيها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قانا الجليل هي التي قال فيها الله: كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قانا الجليل إن شاء الله ستصغي وتسمع لنداء الله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وبهذا الصوت المجلجل أقولها مرة أخرى، وفي اليومين التقينا وتحدثنا، وأقول إلى كل عاقل في كفر كنا وكل كفر كنا حكماء وعقال: أنتم من أصلحتم القرى المجاورة، جاء الدور وجاء نداء الحق ونداء الواجب أن كونوا بهذه الأيام رسالة خير ورسالة حق. من بثمه وبلسانه كلمة حق فلينطقها، ومن لا يملك فليسكت. الآن نقطة الصفر، الآن نقطة الحديث، نقطة الانطلاق. يا كفر كنا، يا قانا الجليل، يا عاصمة قلب الجليل، إلى كل مشايخها وحكامائها ورجال إصلاحها، اليوم سنتعاون إن شاء الله، وأنا أول من سيكون موجود. بالأمس كنا واليوم سأكون، وأسأل الله كما أرسينا سفينة السلام سابقاً ووصلنا أهلنا في كفر كنا إلى بر الأمان، سنصنع ذلك مع شيوخ ووجهاء وزعماء كفر كنا الذين لا أحد يستطيع أن يجرؤ أن يقول كلمة لا للمتخاصمين. نحن نقول اليوم سنقف أمام هذا الجرف وأمام هذا العنف الدخيل على كفر كنا وعلى الجليل والمثلث والنقب. نحن صوت واحد، سنمنع ثم سنمنع سنمنع انجرار أهلنا في كفر كنا إلى ما هو أسوأ. اللي شفناه، ولكن اليوم دقت ساعة الصفر، دقت ساعة السلام، دقت ساعة الصلح. كفر كنا تنادي أهلنا بوقف كل حالات العنف إن شاء الله رب العالمين.
0: أستاذ توفيق، تتواجدون الآن في كفر كنا، طمنا.

0: بخير إن شاء الله في كفر كنا عند العائلتين هنالك رجال أشداء حقيقة ويرفضون رفضا قاطع كل مظاهر العنف، ولذلك إحنا أرسينا إن شاء الله واليوم رح نرسل كواعد السلام الطرفين ما عنده النية لاستمرار العنف. هنالك بعض الثغرات وبعض الزوايا المظلمة سنتجبر على ذلك وسنتغلب على ذلك وسنصل إن شاء الله إلى بر الأمان وهدنة ثابتة في هذا اليوم إن شاء الله رب العالمين.
1: وهذا ما نتمناه. نشكرك كما دائما توفيق سليمان لجنة الصلح القطرية، شكرا جزيلا لك.
0: ورسالة الأخيرة
1: تفضل
0: لكل وجهاء ولكل زعماء ولا قياداتنا اللي بقدرش أحكي كثير، خاصة إني حزين وجدا جدا أستنكر ما جرى في سخنين مبارح وما جرى في رمادة أول مبارح مع قياداتنا، بدي أقولهم جملة: طلعوا بعينكم صغيرة على القرى اللي حطتكم في المحل اللي انتوا فيه، اصحوا متفي صغيرة، مجتمعنا بنزف وإحنا ملتهيين بأمور تافهة جدا جدا. كفر كنا بتنادينا وإحنا إن شاء الله رايحين على كفر كنا، إحنا رجال السلام، إحنا بنحب كفر كنا وكفر كنا بتحبنا، ونداء الواجب واجب علينا. شكرا لك وإن شاء الله بتظلك يا ابن طرعان ويا ابن الجليل ويا ابن المثلث والنقب قلم ذهبي ترسل آيات السلام لكل مجتمعنا العربي. شكرا
1: يا رب أمين. شكرا لك أستاذ توفيق سليمان لجنة الصلح القطرية، شكرا جزيلا لك، ونحن بالفعل يعني حاطين أملنا فيك وباقي الأشخاص الذين يتدخلون من أجل يعني رأب الصدع والتوصل إلى حل في كفر كنا، وهذا ما نتمناه. نشكرك من جديد. أعلنت الشرطة عن تقديم لائحة اتهام ضد قاصر يبلغ من العمر 16 عاما من الجليل في أعقاب اقتحام منزل العائلة، منزل عائلته، وسرقة خزنة وتهديد الوالد. في سياق منفصل أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد إضافة إلى 15 عاما أخرى بحق شقيقين بعد إدانتهما بقتل الوالدة وهي المرحومة تالية خطيب من حيفا في جريمة هزت الرأي العام بسبب ملابساتها ودوافعها. بدة فرحات مراسلنا في الشمال ينضم إلينا الآن، أهلا بكم بدة.
2: أهلا فرات، سلامات لكم لجميع المستمعين. بالفعل يعني المحكمة المركزية في مدينة حيفا أصدرت حكم بالسجن المؤبد و15 عاما إضافية بحق شقيقين أدين بقتل والدتهما المرحومة التالية خطيب، حيث أصدرت المحكمة المركزية في حيفا حكما بالسجن المؤبد بحق أحد الشقيقين و15 عاما سجنا بحق الشقيق الآخر بعد إدانتهما بقتل والدتهما التالية خطيب داخل المنزل في مدينة حيفا. وبحسب تفاصيل القضية فرات بأن الخلافات داخل العائلة تصاعدت في لفترة قبل وقوع الجريمة وسط توتر شديد بين الأم وأبنائها، وبين وبحسب التحقيقات أن الجريمة لم تكن لحظة انفعال فقط بل كانت مخططة مسبقا، حيث تبين أن أحد الشقيقين هو من نفذ عملية القتل داخل منزل والدته بعد أن أطلق عليها النار عدة مرات مما أدى إلى وفاتها على الفور. أما الشقيق الآخر فقد ساعد في التخطيط للجريمة وتوفير الدعم اللوجستي بما في ذلك المساعدة في تحديد موعد التنفيذ وتأمين الهروب بعد وقوع الجريمة بحسب لائحة الاتهام. كما أشارت النيابة في لائحة الاتهام إلى وجود نية لدى المتهمين لارتكاب أفعال إضافية بعد الجريمة من بينها محاولات لإيذاء أفراد عائلة آخرين فرات. وخلال جلسات المحاكمة تم التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، وبناء عليه أصدرت المحكمة حكمها المؤبد للمنفذ الرئيسي و15 عاما للشريك إضافة إلى إلزامهما بدفع تعويضات مالية لعائلة الضحية. نتحدث عن ضحية بالفعل يعني هزت المجتمع العربي بعد مقتل الأم تالية خطيب على يد أبنائها، والمحكمة طبعا أصدرت الحكم المؤبد و15 عاما للشقيق الآخر. وفي خبر آخر، لائحة اتهام ضد فتى يبلغ من العمر 16 عاما من الجليل بعد سرقة خزنة من منزل العائلة، حيث قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الفتى والذي يبلغ من العمر 15 عاما كما ذكرنا من منطقة الجليل بعد اتهامه باقتحام منزل العائلة وسرقة خزنة احتوت على مبلغ 12,000 شيكل وجوازات سفر وأيضا ذهب من الخزنة. وبحسب

0: الشرطة، فقد تمكن الولد الفتى الوالد والد الفتى من التعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة التي وثقت وهو يدخل المنزل عبر نافذة، وقام بكسر الباب قبل أن يفر بعد تنفيذ السرقة. وأظهرت التحقيقات أن الفتى أقدم على فعلته بسبب رفض والديه إعطاء المال كما ينسب إليه، تهديد والده برسائل أرسلها له. وتشمل لائحة الاتهام من تهم اقتحام منزل والسرقة والتهديد وإلحاق أضرار متعمدة بالممتلكات.
1: نشكرك جزيل الشكر على سرد كل ما يحصل في القضايا الجنائية في الساعات والآونة الأخيرة. مبدأ فرحات مرسلنا في الشمال، شكرا جزيلا لك. طبعا نذكر دائما بتطبيق ناس، ويمكن من خلال التطبيق متابعة والاستماع أيضا إلى هذا البث الآن، وربما جولة قصيرة وسريعة بما يتعلق بالمشترك. الجبهة تقول بأن التقدم نحو قائمة ثلاثية وتبقي الباب مفتوحا أمام الموحدة. طبعا ما زال السجال هناك في الوقت الذي المجتمع العربي، الدماء في الشوارع في الحارات في البلدات العربية، ما زال كل من لا نتهم أحد، ولكن كل من هو مسؤول وغيور على المجتمع العربي يجب أن يقرر إما يكون مشترك أو ما يكون مشترك، لأنه الموضوع الأهم الآن لدى المواطن العربي هو أن يعيش بأمن وأمان وأن يثق بمنتخبي الجمهور. طبعا في غرفة المراسلين تقارير تقول إصابة ناقلة نفط في خليج عمان وفقدان 2 من أفراد طاقمها، وأيضا المحكمة المركزية في حيفا تصدر حكما بالسجن 22 شهرا على شاب عربة البطوف بعد إدانته بقضايا أمنية. سنكون مع هذا الملف بعد قليل. ونستمر بالخوض في الجريمة والعنف وكل ما يتعلق بالحاصل في بلداتنا العربية وخاصة في السنوات الأخيرة، ولكن لنذهب من منظار الأكاديمي وأيضا القانوني والقضائي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي، نقدر نقول دكتور فتحي غازي فقرة، أهلا بك. أستاذ فتحي، طبعا أنت قدمت رسالة الدكتوراه بكل ما يتعلق بموضوع العنف بين الطبيعة والقانون، ظاهرة العنف في المجتمع العربي في إسرائيل كنتيجة ثانوية للسياق الطبيعي والاجتماعي والقانوني.
2: نعم، طبعا أنا اخترت لأن أخذت دروس الدكتوراه في الآن عم نتابع هذا الموضوع لنشوف الموضوع قديش هو حساس ومهم في المجتمع العربي في إسرائيل في الآونة الأخيرة في الدراسة الأخيرة. طبعاً كلياتنا نعرف عن الظاهرة والآسي اللي موجودة في المجتمع العربي، طبعاً الأسباب لوجود العنف في المجتمع العربي. طبعاً السبب اللي أنا اخترت إني أعمل هذا الموضوع لأنه في عدة أبحاث وعدة مقالات اللي كتبت هذا الموضوع، ولكن ما عالجت موضوع العنف في المجتمع العربي بشكل عميق أكاديمي وبحثي اللي هو يصل لدرجة إنه يبين شو هي الأسباب الحقيقية من وراء الوضع اللي احنا وصلنا له. وموضوع البحث بيبحث في ثلاث فترات عملية اللي على أساس احنا نشوف شو هي الأسباب اللي وصلت المستوى العربي لهذا المستوى من العنف اللي احنا موجودين فيه، وشو ممكن تكون الحلول. فعشان هيك كان التطابق لأول مرة في بحث علمي واسع في طبيعة المجتمع العربي، شو المجتمع العربي، تعريف المجتمع العربي، شو الطبيعة تبعته وكيف هو عايش، شو الظروف اللي هو عايش فيها. هذا كسبب واحد. اثنين، الظروف الاجتماعية تبعت الوسط العربي كيف هو موجود في دولة إسرائيل وشو الظروف الخاصة اللي موجودة واللي هي تختلف عن الظروف عن باقي المجتمعات العربية في العالم كله، تختلف عن باقي المجتمعات حتى في الأقليات في العالم. والإطار الثالث اللي كان هو في البحث كيف القانون والمؤسسة الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية بتعالج موضوع العنف في الوسط العربي.
1: وأعتقد الثالث هذا المسار هو الأهم، كيف بتعالج، كيف أنت من خلال بحثك شو اللي توصلت له، كيف الشرطة، كيف القانون، كيف السلطات الإسرائيلية بتنظر لهذا الموضوع.
2: طبعا اليوم حتى إذا بتسأل أي إنسان عادي في الوسط العربي اللي هو بيعيش داخل الوسط العربي وشايف اللي بيصير قدامه بشكل واضح جدا، حتى أي واحد قدر يقول لك إنه الأسباب هو عدم هو تقصير بشكل جذري بشكل واضح جدا من المؤسسة الإسرائيلية ومن الشرطة الإسرائيلية ومن جميع الجهات اللي لازم تعالج موضوع العنف العربي، هو اللي أدى إلى تفاقم العنف بهذا الشكل. ولكن طبعا هذا السبب ما يسمى السبب الروتيني اللي الكل بيعرفه،

0: هو هون بيبحث بشكل عميق جدا شو الأسباب اللي خلت المؤسسة الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية إنها تبقى في موضوع العنف ضد العربي، وليش إحنا وصلنا لهاي المستويات.
1: لشو توصلت؟
0: وصلنا أول إشي وصلنا إلى إنه في تقصير كامل وتام وكبير جدا من المؤسسة ومن الشرطة الإسرائيلية في محاربة آفة العنف ضد العربي، وطبعا هذا الإشي واضح وجلي. ولكن البحث أعمق من هيك بكثير أستاذ فرات. البحث كمان بتضمن إنه في بعض الادعاءات اللي في طلعت في الآونة الأخيرة من كثير من السياسيين وكثير من الأكاديميين الإسرائيليين اللي بيقولوا إنه طبيعة الوسط العربي وطبيعة العرب داخل إسرائيل هي عنيفة وهي اللي أدت إلى تفاقم.
1: بس مش مزبوط، قبل 30 سنة السيد وسيدك ما كانوا يستعملوا العنف.
0: تماما، هذا البحث بفند بشكل علمي واضح وبشكل عميق جدا جميع هاي الادعاءات، وبثبت على قديش إحنا كنا مجتمع راقي جدا، مجتمع اللي ما فيه كان العنف، آفة العنف كانت فيه تقريبا شبه معدومي. وهذا التطور اللي صار الخطير في السنوات الأخيرة مش نتيجة طبيعة الإنسان العربي داخل إسرائيل، إنما نتيجة طابع المجتمع الذي خلق على طريق المؤسسة الإسرائيلية. الظروف الاجتماعية والبيئية اللي صارت في المجتمع العربي أدت إلى تطور عافة العنف بهذا الشكل، بتفند بشكل واضح جدا جميع الادعاءات إنه إحنا بطبيعتنا عنيفين. هذا ليس صحيح بتاتا بالمرة. الظروف اللي انخلقت من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والقضائية، كل هاي الظروف اللي انخلقت عن طريق المؤسسات هي اللي أدت إلى إنه تفاقم موضوع العنف بهذا الشكل. ولكن لا ننسى إنه إحنا كمان يجب علينا كمجتمع أخذ المسؤولية كبيرة وتامة في محاربة العنف. ولكن الأسباب الرئيسية هذا البحث، الأسباب الرئيسية اللي هو بقول فيها تختلف كليا عن الأسباب الروتينية اللي إحنا بنعرفها. يعني الكل بقول لا، هناك في بحث عميق جدا اللي هو ببين إنه التطور الاجتماعي اللي موجود أو البيئة الاجتماعية اللي انخلقت للمواطن العربي داخل إسرائيل والتقاعس الممنهج لمحاربة آفة العنف بالشكل الصحيح أدت إلى الوضع المؤسف جدا اللي احنا وصلنا له. فبدون أدنى شك البحث الأكاديمي هذا واسع كبير جدا، لأول مرة كمان بتطرق لطبيعة الإنسان العربي داخل إسرائيل، وبثبت إنه طبيعته هي طبيعة جيدة جدا ولا يختلف
1: مسالم مثل أي إنسان آخر.
0: نعم، وبالعكس تماما بثبت كمان إنه في عند المجتمع العربي في خامات كبيرة جدا إنها تكون بمقدمة الأمور وجميع المؤسسات في الدولة، إنه في عندنا خامات اللي بتقدر تكون من أفضل ما يكون في العالم العربي. ولكن للأسف الشديد جدا الوضع اللي إحنا موجودين فيه ومش نتيجة طبيعة الإنسان العربي أو نتيجة التصرف طبعا فقط، إنما نتيجة تقصير كبير جدا للمؤسسة الإسرائيلية بهذا الموضوع.
1: سياسة الدولة باختصار، وهذا ما يؤكد ما يحصل في مجتمعنا وفي بلداتنا.
0: نعم نعم، لو بكون هناك في إرادة حقيقية وفي برنامج حقيقي إنه كيف إحنا نعالج موضوع العنف ضد الوسط العربي رايحين ننجح. وفي عندنا كثير من المفكرين في الوسط العربي اللي أنا عرفت خلال البحث تبعي، مثل بروفيسور محمود خليل من عندنا من قرية البعيني اللي في عنده برنامج كبير جدا، برنامج اللي هو بيعطي جميع الحلول الوضع اللي موجود. ولكن للأسف بدك إرادة، بدك ميزانيات، بدك سياسي من فوق اللي تؤدي لمحاربة آفة العنف.
1: وضحت الصورة أستاذ فتحي فقرة المحامي، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق.
0: شكرا جدا أستاذ فرات والمستمعين.
1: إذن هذا اللقاء المطول مع المحامي دكتور فتحي فقرة من بعين الجدات، والذي يعني في موضوع الدكتوراه، رسالة الدكتوراه التي قدمها يتحدث عن كل ما يتعلق بقضية الجريمة والعنف في المجتمع العربي. ولكن يعني العنوان الرئيسي البوتوم لاين بكل ما يتعلق بهذا اللقاء، بكل ما يتعلق بهذا البحث الأكاديمي العلمي الذي يجب أن يدرس في المعاهد العليا، بأن ما يحصل في المجتمع العربي وليس بسبب طبيعة المجتمع كمجتمع، إنما بسبب المجتمع الذي خلق من قبل المؤسسة الإسرائيلية. هذا ما خلص إليه هذا البحث، يجب أن يدرس. وذكر أسماء ويقول هناك خامات كبيرة من مجتمعنا يمكن أن تؤثر على كل شيء، من بين هؤلاء البروفيسور

0: محمود خليل من بلدة البعين الجدات. يعني هذا إن دل يدل على وجود هذه الخامات وبذور الخير في مجتمعنا. ومن يستمع إلينا الآن كان من قانا، من طرعان، من البعينة، من الكرمل، من الجليل، من أي مكان في الجنوب في المثلث، دائما يمكن أن نتطلع إلى الأمام وإلى النور الموجود، وهناك نور. نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: قشره الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشره الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب 24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9.90 شيكل، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
7: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. فرضت المحكمة المركزية في حيفا الحكم بالسجن لمدة 22 شهرا على شاب من عرابة البطوف بعد إدانته بتهم أمنية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي المترافع عن هذا الشاب المحامي طارق نعام. أهلا أستاذ طارق.
1: أهلا فراتي لك ولجميع المستمعين.
0: نتحدث عن ملف عن قضية من قبل عامين على ما أعتقد.
1: تقريبا قبل عامين تم تقديم لائحة اتهام ضد شابين أخوين. بتخيل ممكن حكينا على يعني كان في مقابلة معاك قبل سنتين في حينها تقدم لائحة اتهام بتهم جدا جدا خطيرة لدرجة إنه الملف تقدم للمحكمة المركزية واللي بت في القضية هي القضاء من ثلاث قضاء يعني مش قاضي واحد. ومن البداية احنا حكينا انه كان في تضخيم للتهم ومن البداية حسب الادلة اللي كانت معنا بعد ما اطلعنا على كل مواد التحقيق اكتشفنا انه كان في هناك تضخيم للتهم. والاسبوع الماضي كان في هناك نطق بحكم لواحد من المتهمين واحد من الشقيقين 22 شهر بعد ما النيابة في البداية طلبت فترة حبس جدا جدا طويلة عدة سنوات.
0: طب أستاذ طارق إذا كان بالبداية نتحدث عن مطلب أعتقد الشرطة في البداية قبل أن نصل إلى مرحلة الإدانة والنيابة العامة بالحديث عن سنوات طويلة

0: أن يكون النطق بالحكم ويتحول إلى 22 شهرا، ما معنى ذلك؟
1: معنى ذلك أنه لائحة التهام الأصلية اللي تقدمت للمحكمة المركزية كان في هناك ثلاث اتهامات. أول شيء العلاقة مع عميل أجنبي، والتحضير لعملية إرهابية أو قتل على خلفية قومية، والتهم الأخير هي تهمة التدريبات لذلك. طبعا من ناحية العقوبات، عقوبة المخالفة التدريبات هي أقل إشي، يعني الباقي أشد خطورة، والأحكام عليهم بتكون أحكام جدا قاسية وجدا طويلة اللي بتعدوا عشر سنوات سجن. بعدين مداولات، وبعدين ما كان انكشفنا على كل موارد التحقيق بيّن إنه فيش أدلة لا العميل الأجنبي ولا أدلة لتخطيط العملية، يعني ما كانش فيه ولا أي تخطيط. لذلك قمنا بتعديل لائحة الاتهام، ونمحى من لائحة الاتهام التهم اللي هي التهم الخطيرة جدا. طبعا بعدين مداولات، وسمعنا هناك شهود يعني مش بالوين ومش بالسهولة كان انه بالاخر نعدل لائحة الاتهام. بعدين مثبتنا يعني هناك حسب الشهود وحسب موارد الأدلة انه التهم الخطيرة الأشد خطورة هي تهم اللي ملهاش أساس،
0: مش موجودة.
1: وبقينا بالآخر مع تهمة واحدة اللي هي تهمة التدريبات. حتى التدريبات اللي كانت يعني تدريبات اللي هي تدريبات يعني مش إنه مسك سلاح أو تدرب أو إشي، حكينا غاد على إنه كان في
0: بعض
1: يعني كان شرى أواعي وشرى زي عسكري من أليكس بريس، وحضر فيديوهات لمقاتلين بعرفش وين برية العالم يعني. فيعني الأدلة اللي بالآخر تمحورت، أو التهم بالآخر تمحورت حول تهمة واحد اللي هي تدريبات. فبالآخر يعني إحنا جدا مبسوطين من الحكم اللي كان يعني حكم، يعني إحنا بنحكي عن
0: كم يكون أصعب كيف بتقول
1: إنه ممكن نصل لـ 15 سنة و 14 سنة و 10 سنين بكل سهولة.
0: طب أستاذ طارق، بما يتعلق بهذا الموضوع، عفوا على المقاطعة، بما أنه الحديث عن نطق محكمة مركزية، بما نتحدث عن نطق بحكم كان ممكن يكون سنوات طويلة، هل يمكن اعتماد مثل هذه القضية كسابقة بالتعامل مع قضايا أخرى مشابهة بكل ما يتعلق بالقضايا والتهم الأمنية؟
1: طبعا ممكن، يعني أي حكم اليوم بيطلع ممكن تتعامل معه كسابقة بشرط أنه التهم تكون مشابهة.
0: طبيعي.
1: يعني أي تهمة مشابهة لهذه التهمة اللي في الآخر أدين فيها الشاب، فممكن نستعمل هذا الحكم كسابقة، لأنه إحنا بنحكي عن محكمة مركزية بهيئة قضاء، ثلاث قضاء، اللي أنا حسب رأيي الحكم يعني في هذه القضية في النهاية الحكم كان عادل.
0: نعم.
1: بعدين ما قمنا بتعديل لائحة الاتهام، أما لو ما كانش في تعديل لائحة اتهام، أنا حسب رأيي كان ممكن ينظلم هذا الشاب، وممكن يأخذ أحكام جدا جائر وشديد.
0: بدون على
1: نحكي عن شاب إنه صار تقريبا سنتين، يعني إحنا بنحكي خلال فترة قريبة، لأنه الشاب كان معتقل حتى انتهاء الإجراءات القانونية بشكل عام بتهم أمنية، صعب إنه المحكمة تقرر أو تطلق سراح متهمين. لذلك بنحكي عن إحنا عن يعني الشهر الجاي بتخيل إنه لازم الشاب
0: خلص الحكم
1: ينهي محكوميته.
0: طيب يعني ممكن أسألك سؤال أخير له علاقة وملوش علاقة بالموضوع، ولكن بما يتعلق بالآونة الأخيرة شاهدنا بأنه كان هناك على الأقل 120 معتقل من المجتمع اليهودي بما يتعلق بالتخابر والتعامل مع إيران. أنا لم أتابع إن كان هناك نطق حكم بحق أحد يعني من هؤلاء، إن كنت تابعت هل كان هناك حكم صعب بحق هؤلاء؟ تخابر مع إيران المجتمع اليهودي؟
1: لا حاليا بكل المتهمين اللي من الوسط اليهودي اللي تخابروا مع إيران بعدي الحرب مع إيران، وبعدي 7 أكتوبر 23، حسب معلوماتي أنا لحد لسه ما كانش في نطق بالحكم. بعد في هناك مداولات، بعد في هناك محاكم أحكام، يعني في كثير معتقلين في المحكمة المركزية في حيفا، وفي مركزية في الليد، وفي المركزية في تل أبيب، بس بتخيل لا بعد ولا أي نطق بالحكم. يعني بشكل عام
0: يجب أن نتابع هناك،
1: يجب أن نتابع، والمخالفات الأمنية بشكل عام المفروض يعني يكون في هناك تساوي بالأحكام أو تشابه بالأحكام بين المتهمين العرب واليهود، بس لحد إسا أنا بعد ما سمعت عن أحكام اللي صدرت بحق متهمين يهود من الوسط اليهود.
0: وضحت الصورة. المحامي طارق نعامي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
1: شكرا.
0: بكل ما يتعلق بهذه القضية الأمنية، نذهب إلى قضية أيضا تشغل الشارع العربي وما كشف عبر أثير راديو الناس.

0: بس هذا الصباح بكل ما يتعلق ربما بمصير إعادة أو عدم إعادة تشكيل القائمة المشتركة. زميل محمد مجادلي معنا في الاستوديو، مع ضد شو صار شو ما صارش يعني حرب.
1: أهلا فرات. صحيح يعني هز أرضية هذا الصباح بالفعل. دعنا نبدأ من البداية لكي نرتب الأوراق لكل من يستمع إلينا. بالأمس جلسة في بلدية سخنين، قيادة الأحزاب العربية مع اللجنة السباعية للمنبثقة عن اللجنة القطرية للرؤساء. الجلسة كانت متوترة، الفجوات والفوارق كانت كبيرة جدا بالأساس بين الموحدة
0: ازدادت يعني عن ذي قبل.
1: صحيح، في كل مرة وجدوا بأن النقاش يعود من الأول، يعني وكأن الاتفاقات أو التفاهمات التي كانت لم يعد لها أي مكان. ولذلك بالأمس لأول مرة يمكن أن نقول طرح في إطار هذه الاجتماعات بأنه بما أن الوضع هكذا دعونا نفض هذه الشراكة ونتجه إلى قائمتين وما إلى ذلك. وعلى هذا انتهت الجلسة دون اتفاق. انتهت بشكل متوتر، انتهت دون اتفاق بين الأطراف. صباح هذا اليوم الجبهة أعلنت، والسكرتير الجبهة تحديدا أمجد شبيطة في حديثه لراديو ناس قال نحن خلال أيام سنشكل قائمة ثلاثية، نحن والتجمع والعربية للتغيير، وإذا أرادت الموحدة أن تنضم فلتنضم إلينا. وطبعا هذا مفهوم ضمنا بأنها لن تنضم، وطبعا ما دام لم يتم الاتفاق معها على هذا الأمر. لذلك نحن الآن أمام واقع فيه الموحدة رحبت أيضا بهذا الإعلام من قبل الجبهة. يعني النائب منصور عباس في حديثه لراديو ناس قال هذا يعني تصريح مسؤول، نحن نقبله ونرحب به ولا نعارضه. هذا يعني بأن الجبهة والموحدة متفقتان على المبدأ بأن يكون هناك قائمتين. ولذلك نحن نتجه الآن إلى ترتيب الصف الداخلي أو البيت الداخلي في القائمة المشتركة الثلاثية، وهذا ما أكدت عليه الجبهة قبل قليل في بيان رسمي لها أيضا بأنه ستبدأ بمفاوضات مع الحركة العربية للتغيير ومع التجمع للاتفاق على قائمة ثلاثية، ثم بعد ذلك سيتم فتح الباب أمام الواحدة. إذا أرادت أن تنضم لكي تتشكل القائمة المشتركة الرباعية هذا ما سيحدث. إذا رأت الموحدة بأن الأفضل بأن تبقى في صيغتها الحالية وأن نتجه إلى الانتخابات بقائمتين فهذا ما سيحدث في نهاية المطاف.
0: يعني من خلال الاستطلاعات الأخيرة التي أجريت تتعلق بتشكيل وعدم تشكيل القائمة المشتركة، تقول بأنه مع القائمة المشتركة ترتفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، وجود أكثر من قائمة عربية يؤثر، ما مخدوش هذا بعين الاعتبار؟
1: يعني يجب أن نقول هنا أن هذه المعطيات دقيقة. يعني عندما يكون هناك قائمة واحدة تجمع كل الأحزاب العربية نسبة التصويت ترتفع بشكل مباشر إلى 65% ولا ربما 70%. هذا يؤدي فرات إلى حصول الأحزاب العربية على 15 مقعدا 16 مقعدا. ما المشكلة هنا؟ هناك نقاش جوهري بين الموحدة وبين بقية الأحزاب. هل الأهم هو عدد المقاعد وزيادة التمثيل أم الأهم هو كيفية التأثير؟ الموحدة تعتقد بأنه مع 4 مقاعد كما قامت هي في الحكومة السابقة استطاعت أن تشكل حكومة وأن تطرد نتنياهو وأن تغير الحكم في إسرائيل وما إلى ذلك. وفي السابق عندما كان هناك قائمة مشتركة مع 15 مقعدا، الأمر الذي حدث هو أن غانتس شكل حكومة مع نتنياهو وكانت من أسوأ الحكومات، ثم عاد نتنياهو وما إلى ذلك. فمن هذا المنطلق هذا هو النقاش. في المقابل الجبهة والعربية للتغيير والتجمع تقول أمر آخر، تقول الأهم هو أن نمنع نتنياهو من وصول إلى 61 مقعدا. لماذا؟ لأننا نرى باستمرار بأن نتنياهو يرتفع في استطلاعات الرأي، ويمكن عند وصولنا إلى الانتخابات أن يكون نتنياهو قريب من 61. حصول الأحزاب العربية على 15 مقعدا حتى لو لم تسمح لبنت ولا بيد وأيزنكوت تشكيل حكومة، ولكنها بالضرورة ستمنع نتنياهو من الحصول على 15 مقعدا على 61 مقعدا. ولذلك النقاش، يعني أنا سأقول بشكل شخصي هنا فرات، هناك وجهة نظر بالطرحين إلى أين يمكن أن تتجه الأمور. أنا باعتقادي الأمر حسمة بين الأحزاب.
0: نتحدث عن قائمتين.
1: نتحدث عن قائمتين. لا أعتقد بأن يعني الأمر سيتغير إلا إذا رأينا بأن الموحدة والجبهة قبل فترة قصيرة من تقديم القوائم فهمتا الخارطة السياسية بشكل مختلف، وكان هناك رؤية لدى الأحزاب العربية بأن نتنياهو قريب من 61. لربما يعني ستستيقظ الأحزاب وستقول دعونا نذهب لقائمة مشتركة، نرفع نسبة التصويت، نرفع نسبة التمثيل، نحصل على 15 مقعدا ونمنع المعسكرين من تشكيل حكومة. هذا لربما يؤدي بنا إلى حكومة وحدة وطنية أيضا.
0: وبالنهاية ربما أيضا هذا التوجه عدم وجود قائمة مشتركة لا يرفع نسبة التصويت في المجتمع اليهودي.
1: صحيح. أيضاً هذه أيضا نقطة. يعني هناك في بعض استطلاعات الرأي من يقول بأنه وجود قائمة واحدة مشتركة يدعم حملة اليمين التحريضي على المجتمع العربي، وكأنه يعني هاي العرب توحدوا يجب أن نتحد نحن أيضا، وهذا يرفع من أسهم
0: نسبة
1: اليمين
0: نسبة التصويت.

0: نعم. إلى أي مدى يمكن إثبات ذلك؟ بعرفش. يعني نحن بحاجة لكي نرى هل بالفعل هذا سيحدث أم لا. المؤكد هنا بأننا نتحدث عن يعني قرار ليس سهلا لا على الموحدة ولا على الجبهة ولا على بقية الأحزاب. وواضح أيضا أن هناك حالة من عدم الرضا تحديدا لدى الحركة العربية للتغيير برئاسة الطيبي ولدى يعني التجمع برئاسة سامي أبو شحادي، لأنه يعني لا العربية للتغيير ولا التجمع صرحا أو قدما تصريحات ما بهذا الشأن. هل هناك رضا من قبلهما؟ هل هناك غضب؟ أنا أعتقد بأن يعني الأحزاب ليست راضية، التجمع والعربية التغيير ليست راضية، ولكنها فهمت بأن هذا هو الواقع، والآن ستبدأ المفاوضات، وهذا هي الخطوة المقبلة. الآن ستبدأ مفاوضات بين الجبهة والعربية للتغيير وكذلك التجمع لكي يتوصلوا إلى اتفاق ثلاثي. ستكون مفاوضات صعبة فرات، يعني أعتقد أنها ستكون أصعب من
1: الرباعي.
0: من الرباعية طبعا، لأنه في نهاية المطاف قائمة كهذه استطلاعات الرأي تمنحها 6 أو 7 مقاعد
1: بالقوة
0: طبعا. ولذلك تخيل يعني كيف بدهم يقسموا طيب 7 مقاعد على 3 أحزاب؟ هذا صعب جدا. الجبهة تقول نحن تاريخيا لدينا 4، ممكن أن نتنازل ونحصل على 3 مقاعد. التجمع يقول نحن في الانتخابات الأخيرة حصلنا على 140 ألف صوت، ولذلك يجب أن نحصل أيضا على ما يشبه الجبهة، يعني 3 مقاعد. يعني تبقى مقعد واحد لربما بالكاد للحركة العربية للتغيير، وهذا ما لن تقبل به. وماذا عن رئاسة القائمة هذه؟ التجمع يقول نحن يعني والجبهة حصلنا على نفس عدد المقاعد. الدكتور أحمد الطيبي لربما يقول بسبب الخلاف بين الطرفين لربما أنا أكون الحل في هذا الجانب. ولذلك نحن أيضا مقبلون هذه الفترة على مفاوضات عصيبة جدا، هذه المرة ليست رباعية إنما ثلاثية.
1: محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو الناس، شكرا جزيلا لك على هذا السرد وهذا الشرح والتحليل. هذا يأخذنا إلى فاصل آخر، فاصل ثاني لهذه الساعة الإخبارية عبر أثير راديو الناس وبرنامج المنتصف 103.3 107.8. ونذكر بتطبيق ناس، والعنوان الرئيسي طبعا يتعلق بالكشف الذي كان عبر أثير راديو الناس بما يتعلق بتشكيل قائمتين وليس خوض الانتخابات بقائمة واحدة للمجتمع العربي. فاصل ونواصل.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
0: في مكيف في تورنادو انفرتر.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم، بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية، ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار، تنوفا في كل بيت طيب.
3: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
4: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505، خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
5: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي
7: سخنين راح تفحفح.

0: نعود دائماً من جديد 103 فارزة 3 107 فارزة 8. شهدت بلدة الطيبة في الضفة الغربية الليلة الماضية اعتداءات من قبل مستوطنين أدت إلى اندلاع النيران وسط أجواء مشحونة وتوتر في البلدة. ينضم إلينا الأب بشار فواضلي كاهن كنيسة اللاتين في الطيبة في الضفة الغربية. أهلا أبونا.
1: سلامات فرات، كيفك؟
0: أهلا أبونا، يعطيك العافية. شو اللي صار؟ ما الذي حصل؟
1: ما حصل يوم أمس هو قرابة الساعة 8:30 مساء اعتداء جديد ومركب، مرات نصعب علينا نفهم دوافع أو تبريراته. بدأت الأحداث بإشعال النار في مساحة واسعة من جبل يقال له جبل المصيص مقابل محطة الوقود في مدخل البلدة الشرقي، وثم منع طواقم الإطفاء والدفاع المدني الفلسطيني من الوصول إلى الموقع الحريق بسبب غياب التنسيق مع الجهات الأمنية، اللي الأمر اللي سمح لنيران بالتمدد وهدد الممتلكات والأراضي المحيطة اللي قريبة من الموقع، وتم حرق مساحة شاسعة جدا من الأراضي. أمام كل هذا اللي صار، بادر مجموعة صغيرة من الشباب البلد بالتوجه إلى المكان بصفوف جمعية لحتى يساهموا في إخماد الحريق.
0: ولكن أبونا لو تحسن من مكان وقوفك، في مشكلة في الإرسال أعتقد.
1: سمعني هلا؟
0: في عندك تلفون رقم أرضي اللي ممكن يتواصل معك؟ لأنه في أعتقد مشكلة. هات نحاول نستمر.
1: لا سمعني هلا.
0: لا مش أفضل حال، في مشكلة بالإرسال، ولكن ممكن أن تستمر حاليا لأنه ممكن تغير. نعم حاولنا، ولكن على ما يبدو هناك مشكلة في الإرسال. سنحاول الاتصال من جديد بالأب بشار فواضلي كاهن كنيسة اللاتين في الطيبة في الضفة الغربية، من جديد ينضم إلينا. أهلا أبونا من جديد.
1: سلامات فرات، يعطيك
0: أفضل عشي. أفضل الآن أفضل. نعم لنستمر.
1: تمام، ما تعرضنا له أمس وتكملة الحديث الذي كان بيننا قبل قليل، الخطر الأكبر اللي كان موجود هو عدد من مجموعة من شباب البلدة قاموا بالتوجه إلى المكان الحريق لإطفاء الحريق بالمياه وبصهريج مي صغير، إلا أنهم فوجئوا بمجموعة من المستوطنين تحاصرهم وتمنعهم من القيام بالواجب الإنساني والطبيعي لأي شخص يتم عليه الاعتداء. ولم يتوقف الأمر عن ذلك، بل تعرضت مجموعة أخرى من الشباب للاعتداء من قبل المستوطنين، حيث جرى الاعتداء عليهم بالضرب أو الحاق الضرر بمركبتين وسرقة هاتف محمول. الخطر الأكبر اللي كان موجود من قبل المستوطنين هو إثارة القلق بصفوف السكان، وخصوصا بمنطقة سكنية قريبة من مدرسة رومانس أوتوكس. إطلاق نار علينا، أنا كنت متواجد في هذاك الموقع، تم إطلاق النار علينا 3 مرات خلال هذه الأحداث في تصعيد خطير هدد حياتنا جميعا نحن كأشخاص مدنيين، وبس الخوف بين أبناء كل الطيبة لغاية ما سكرت كل الدكاكين، كل الشوارع كانت فاضية، ما كان في حدا في الشوارع. وتم السيطرة على الحريق بعد ما تم استكمال الإجراءات التنسيق الأمنية اللازمة اللي أتاحت للدفاع المدني الفلسطيني بالوصول إلى الموقع بالتزامن مع وصول الشرطة الإسرائيلية، حيث جرى احتواء النيران ومنع امتدادها لمناطق أخرى.
0: أبونا، هذه الاعتداءات المتكررة على السكان في الضفة الغربية وكما ذكرت ما حصل معكم أمس في الطيبة، يعني من يحمي المواطن الفلسطيني في ظل فقط تهديدات أوروبية تقول يعني نقاطع سنعاقب المستوطنين الذين يقومون بالاعتداء على الفلسطينيين، ولكن هذا لا يردع أحد، الأعمال مستمرة ومتكررة.
1: 100% بالضبط، لا يوجد أحد يحمينا لغاية اللحظة، لا يوجد أحد يقف معنا لغاية اللحظة سوى بعض الزيارات الدبلوماسية التي تندد بما يحصل بحوادث في الماضي، ولكن ترجع تعود وتتكرر أيضا في المستقبل، وتعود تتكرر في المضارع، وتعود تتكرر بشكل مستمر بعد ما يخرج بعد خروج الدبلوماسيين والبعثة الدبلوماسية من البلدة. تكون البلدة عرضة من جديد لمحاولات الهجمات المستوطنين، تخريب البيوت والوصول إلى ما بين البيوت، الوصول لحرق المزيد من السيارات. قبل أيام قليلة أيضا مجموعة من المستوطنين وصلت إلى مكان فيه 3-4 سيارات لبيت يسكنه السكان منذ عشرات السنين، وصلت لكي تحرق السيارات لولا تدخل

0: تقبل مجموعة من شباب البلد بعد منتصف الليل. كل هذه الأحداث ليست منعزلة عن ما يحدث من واقعنا الفلسطيني الكامل الكبير، هي أحداث ليست معزولة ولا أحداث عابرة، بل واقع متكرر من الترهيب والعنف غير المبرر. فأنا برأيي هو يجب على المجتمع الدولي، ما زلنا نكرر هذه الجملة، يجب على المجتمع الدولي، الدول الصديقة، الهيئات الحقوقية والكنسية والإنسانية أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية. نحن كسكان في الطيبة لا نريد سوى الأمن والأمان وأن نعيش باستقرار، هذا كل ما نريده فقط.
1: الأب بشرف فواضلي، كاهن كنيسة اللاتين في الطيبة في الضفة الغربية، شكرا لك أبونا والسلامة لك وللجميع.
0: يلا معك وين.
1: مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم تتجه أنظار الملايين إلى المباريات والنجوم والأهداف، لكن خلف هذه الأجواء الحماسية تتصاعد التحذيرات من ظاهرة خطيرة تضرب فئة الشباب والمراهقين، وهي المراهنات الرياضية، وهي مراهنات بطبيعة الحال غير قانونية عبر الشبكة العنكبوتية، وسط حديث عن ديون طائلة وابتزاز وجر قاصرين إلى دوائر الجريمة والعنف اللي احنا بغينا عنها. ينضم إلينا حسن فرج المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أهلا بك أستاذ حسن.
2: يعطيك العافية وبارك لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: بلشت الظاهرة يعني قبل ما تنطلق المباريات؟
2: شوف الحماس كبير، بس بالفعل احنا يعني نقدر نقول انه كمان امام واقع مختلف تماما عما كان في الحال يعني قبل سنوات. في الماضي اذا بتذكر كانت المراهنات مرتبطة يعني في اماكن محددة ومعروفة اللي بتروح عليها الناس، بس اليوم انتقلت للهواتف الذكية، الاجهزة المحمولة، واصبحت متاحة يعني نقدر نقول على مدار الساعة، ايش اللي عن جد يعني بيثير القلق، ليس فقط سهولة الوصول اليها بل الطريقة اللي بتتم من خلالها كمان استهداف المستخدمين، خاصة فئة الشباب والقاصرين اللي حكيت عنها. مع وجود الانترنت اليوم في كل بيت، وجود وسائل دفع كمان إلكترونية متاحة خاصة كمان عند الشباب، أصبحت عملية الدخول لهي المنصات أسرع وأسهل من أي وقت في الماضي. عشان هيك احنا طبعا نتعامل مع هي الظاهرة باعتبارها تحدي كبير، منه مجتمعي ومنه أمني، اللي بتطلب طبعا جهود للجميع.
1: وعمليا كيف يمكن التغلب كما ذكرت على هؤلاء، على من يقوم باستغلال الشباب من أجل يعني المراهنات؟
2: شوف غالبا يعني الإشي ببلش بشكل مباشر، ما في حدا يعني برسد رسالة وبقول فيها تعالوا باختر موالك مصاريك. الأساليب طبعا اللي بيستخدموها أكثر تعقيد وذكاء، بيبدا الشيء في اعلانات جذابه او منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي او روابط احيانا يتم تداولها بين الاصدقاء، واحيانا حتى من خلال العاب الكترونيه اللي بيقضي فيها الشباب ساعات طويله. طبعا يتم تسويق هاي المراهنات على انها وسيله للترفيه او لتحقيق دخل سريع وهمي وسهل، وهون طبعا تكمن الخطوره. فالشاب او القاصر ممكن انه يفكر اول شيء انه بيشارك في مبلغ بسيط مش راح يخسر كثير، بس مع الوقت بلاقي نفسه بينفق مبالغ كبيرة في محاولة لتعويض خساره أو تحقيق أرباح اللي كان يعتقد إنها قريبة المنال.
1: في اعتقالات يعني في معتقلين بما يتعلق بهذه القضية؟
2: شوف في كثير من الحالات اللي احنا سمعنا عنها في الفترة الأخيرة يعني، ومع انطلاق المونديال والكمان الفرصة تبعت الطلاب، في بعض الحالات اللي استلمناها في الفترة الأخيرة بعض هاي المنصات تدار من قبل شبكات منظمة اللي هدفها الأساسي وتحقيق أرباح غير قانونية وغير مشروعة. هاي الجهات كمان تستثمر مبالغ كبيرة في التسويق والإعلانات لأنها تعلم أن الأرباح اللي بتحققها من المستخدمين تفوق بكثير ما تنفقه. وفي أحيان كثيرة كمان بتكون هاي المنصات موجودة خارج حدود دولة إسرائيل أو بتعمل عبر سيرفرين وخوادم اللي هي أجنبية. الإشي اللي بصعد أن نلحقها وبعمل الإشي أكثر تعقيد من ناحية قانونية وتقنية. عشان هيك من المهم أنه يدرك المواطن وكل مستمع تسمعنا إذا أم أو أب أو شاب أو صبية، أنه دخول هاي المواقع لا يعني فقط المخاطرة بالأموال بل أيضا التعامل مع جهات مجهولة منها إجرامية اللي ممكن تستغل بياناته الشخصية حتى المالية.
1: حسن فرج نشكرك ونحسن نتابع، المتحدث طبعا باسم شرطة إسرائيل إعلام العربي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم، طاب
1: يومكم. إذن يتم استغلال مراهنات، وبالتالي نحذر الأهالي من مغب وخطورة الوقوع في هذه المطبات.

0: بهذا الفخ. وإلى الرياضة، الرياضة في المدارس، الأجواء الرياضية في المدارس، أجواء المونديالية في المدارس، حيث تستعد مدرسة جسور الابتدائية في الريني لإطلاق فعاليات مونديال جسور 2026 في أجواء رياضية واحتفالية مستوحاة من كأس العالم بمشاركة الطلاب، طلاب المدرسة ولاعبين محترفين. دارين بصول مديرة مدرسة جسور الابتدائية في الريني، أهلا بك.
1: أخرى
0: كل مونديال وأنتم بخير. شو اللي عملتوه؟ شو الأجواء اللي عندكم مع لاعبين، مع الطلاب، أكيد مع الطاقم التدريس أيضا؟
1: فرات هيك احنا بعد معاك ونشرح الأشياء، أنا لسه متأثرة من حول الإشي اللي كان، من نجاح المونديال اللي عندنا، كان افتتاح المونديال المدرسي اليوم كان بمدرستنا، هو كان أكثر من فعالية رياضية، كان مشروع تربوي إنساني بربط الطالب، أنا حكيتها قبل المرة وبرجعها بكررها، بالعالم من حوله بطريقة حية ومؤثرة. وطبعا حولنا المدرسة لمساحة تجربة مش مجرد مكان تعليم، طبعا احنا كنا حابين انت تشاركنا، بس كمان انت مش مشكلة، احنا ايانا طلعنا معاك هنا، وكان عندنا معلق الرياضي المخضرم أستاذ محمد الشيخ خليل اللي قمنا باستضافة أخا الناصرة، كابريني لاعبين، أهالي، شاركت الأهالي كان عندنا، وكل طبعنا اختار فريق ليمثله في الدورة التربوي في مدرسة جسور.
0: وعمليا المشاركة الطلاب بمثل هاي الفعالية، هن بحاجة للطلاب، توقين للرياضة، توقين لكأس العالم. احنا واحنا صغار لما كان يكون مونديال كان في الألبوم مع صور اللاعبين، هذا الاشي اللي كان بالنسبة لنا الشغف.
1: صحيح، وهذا كان كمان اليوم الحدث، انه احنا دايما هذا انه هو مش رقم ولا نتيجة، انا دايما بحكي انه هو انسان كامل عنده طاقات، هو عارف شو عم بيصير حوله، وهذا دورنا احنا بالمدرسة كمدرسة اللي بتحاول تكون رسول بما يحدث في الخارج وندخل ولا الداخل، بس من خلال هذا المثال على القيم، على العمل الجماعي، القيادة، تقبل الآخر، الاختلاف، تعزيز الثقة بالنفس. اليوم الأولاد كمان احترموا الخسارة، أعطيناهم كمان أنه مش بس خسران، أنت كمان ربحان بشي مرحلة لما بتصفق لزميلك.
0: طيب، واحنا نتمنى انه في الوقت الإضافي انه الطلاب يسجلوا الأهداف، وإذا تعملوا مباراة بين الطلاب بين المعلمين وتكون بفعل أجواء مونديالية.
1: اليوم فرات اللي كان بين الأهالي الطلاب والطلاب مع لاعبين كرة القدم في أخاء الناصرة ومكابر الريني، ولهيك أنا بقول في رسالة تربوية أنه إحنا الرياضة منعدها عشان نبني أداة، هي أداة عشان نبني الشخصية وتعليم القيم من خلال العمل الجماعي، اللي التعاون اليوم اللي كان، كيف احترموا بعض الأولاد، وبختام هذا اليوم المميز كانت الابتسامات والوجوه بالفرح، وأكد الجميع أنه هذا المونديال ما كانش مجرد فعالية رياضية، مع وجود مدير قسم الرياضة ومندوبين عن بالسلطة المحلية بالريني، كانت تجربة تربوية وإنسانية وراح تضلها بالذاكرة زي ما حكيت فرع.
0: هذا ما نتمنى. دارين بصول مديرة مدرسة جسور الابتدائية في الريني، شكرا لك، إن شاء الله تكونوا جسر للمحبة والخير.
1: أكيد أكيد، بوجود ناس طيبين زيك، بوجود أهالي وطلاب جسور الرائعين.
0: شكرا لك،
1: تحياتي.

هي تقول لوالدتها جوني با شانجي، يعني لم أتغير، والأم هي التي يجب أن تغير هذا المجتمع. ما يحصل في مجتمعنا في الأيام الأخيرة هو دليل أنه فقط الأسرة، العائلة ودور الأم هو المهم من أجل التغيير. بهذا نكون قد وصلنا لختام المنتصف. في الإعداد والتحرير عز مدريني، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، في الديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس موسى بصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
2: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
3: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
4: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة.

3-3 انتهاء التحقيق في القضية المتعلقة بوزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة ماي جولان للاشتباه بارتكاب مخالفات تتعلق بالنزاهة العامة وإحالته إلى النيابة العامة لدراسته واتخاذ القرار بشأنه. كان التحقيق العلني قد بدأ في أيلول سبتمبر عام 2025 على خلفية شبهات بارتكاب سلسلة من المخالفات من بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والحصول على منافع بطرق احتيالية في ظروف مشددة والتزوير بهدف الحصول على منفعة. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين في قضية إلقاء قنبلة على منزل في مدينة كفر قرع في جريمة يشتبه بأنها جاءت على خلفية ديون مالية ومحاولة لفرض الإتاوة وجباية أموال تحت التهديد. وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات الأولية رجحت أن الحادثة وقعت على خلفية نزاع مالي ومحاولة لفرض أموال حماية بالقوة. وجاء في البيان أن المحكمة استجابت لطلب الشرطة وقررت تمديد توقيف المشتبهين حتى 11 من يونيو وزيران لإتاحة المجال أمام استكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة. أعلنت الشرطة اعتقال سيدة من سكان جسر الزرقاء بشبهة التورط في نقل سيارات مسروقة من الضفة الغربية لصالح منظمات إجرامية. وتشير نتائج التحقيق الأولية إلى أن السيدة كانت وفق الشبهات جزءا من سلسلة الإمداد اللوجستية لمنظمات الجريمة، حيث تولت مهمة إدخال مركبات مسروقة إلى منطقة الشمال لاستخدامها في أنشطة إجرامية، حيث قررت المحكمة تمديد توقيف المشتبه بها حتى يوم الجمعة المقبل. رد حزب الليكود على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال عدم خوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتخابات المقبلة، حيث أكد الليكود أن نتنياهو سيترشح للانتخابات المقبلة وسينتصر على حد تعبيره. هذا كان قد صرح ترامب لشبكة ABC أنه غير متأكد مما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخوض انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الأخير حقق مسيرة سياسية مذهلة وفق تعبيره. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بشأن حادث تعرضت له سفينة على بعد نحو 20 ميلا بحريا شمال شرقي ميناء صحار العماني. وأفادت الهيئة بأن السفينة أبلغت عن إصابة أحد أفراد طاقمها وفقدان 2 آخرين، فيما أشارت السلطات المحلية إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات على متن السفينة. ذكرت وسائل أعلام إيرانية أن قالت إن مصادر عسكرية إيرانية نفت إسقاط مروحية أباتشي بمضيق هرمز، مؤكدة عدم تنفيذ أي أنشطة جوية خلال 24 ساعة الماضية. هذا وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن اللجوء إلى القوة والإجراءات العسكرية غير القانونية ينعكس سلبا على الجهود الدبلوماسية ويقوض فرص التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة. وأعلنت الوزارة أن مسار المفاوضات المقبلة سيخضع للمراجعة على ضوء التطورات التي شهدتها الساعات الماضية، مؤكدة أن العملية الدبلوماسية لا يمكن فصلها عن المستجدات الميدانية والأمنية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط أو التهديدات، مشددا على أن إيران ماضية في الدفاع عن سيادتها ومصالحها. وقال بازشكيان إن طهران أظهرت خلال الساعات الماضية قدراتها العسكرية بأقوى صورة ممكنة وفق تعبيره، وأضاف أن طهران ستواجه بحزم أي محاولة للاعتداء على أراضيها أو المساس بسيادتها. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها تمثل تهديدا لتركيا أيضا، وأضاف أن إسرائيل منذ تأسيسها تلعب دورا تهدد فيه السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن أمن تركيا يبدأ من بيروت والشام. ميدانيا، قالت الوكالة اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة جديدة استهدفت بلدة صريفة قضاء صور، ما رفع عدد الغارات التي طالت البلدة إلى 4 غارات منذ صباح اليوم، أدت إلى مقتل عدد من اللبنانيين وإصابة آخرين. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا وجافا.
ختام الموجز. أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مصروف العيلة.

0: مع الزميلة ناردين أرملي. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: راديو الناس، قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا الصراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام،
5: عن جد
7: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس،
5: كل الناس،
8: كل الناس.
1: راديو الناس دايما معي.
9: تقريبا دقيقة.
1: العائلة والأسرة.
9: بين العائلة والأسرة نستخدم أحياناً لفظة عائلة، وفي أحيان أخرى نستخدم لفظة أسرة، فما الأصل اللغوي لكل منهما؟ عال فلان عولاً وعيالة كفاهم ومانهم كأعالهم وعيلهم، والعول قوت العيال، وعول عليه أي اعتمد عليه. هكذا فإن ما يندرج تحت الجذرين عول وعيل في معظمه يدور في الحقل الدلالي الذي يحمل معاني الحاجة إلى الدعم والإنفاق. وبكلمات أخرى، العائلة أشبه بمنظومة علاقات بين معيل وهو رجل له أولاد ويتكفل بهم، وبين عيال وهم أولاد يحتاجون لمن يرعاهم وينفق عليهم. أما لفظ أسرة فيقال يأسره أسرا وإسارة شده بالإسار، والإسار ما شد به من رباط، وجاء القوم بأسرهم، جاءوا جميعهم، وهذا الشيء لك بأسره أي برمته، وأسرة الرجل قومه ورهطه الأقربون لأنه يتقوى بهم. وعليه فإننا نلاحظ أن المعاني تدور حول الشد والعصب والترابط والتلاحم، وكلها معان تنعكس فيما يدعى أسرة لما فيها من قوة العلاقة واتحاد في الغاية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

وأهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا مصروف العيلة على راديو الناس. زي دايما تقدروا تسمعونا عبر تطبيق ناس وكمان على الترددين 103.3 و107.8 FM. مصروف العائلة برنامج القضايا المعيشية المالية والاستهلاكية اللي بتهم كل شخص وكل عائلة في مجتمعنا. بنحكي فيه عن المواضيع اليومية اللي بتشغل بالنا ومنحاول نشرح ونبسط الأخبار والعناوين اللي بنسمعها وبنقرأها بوسائل الإعلام وبشبكات التواصل. أي سؤال أو اقتراح بنفع تبعتولنا على الواتساب في الرقم 0505577399. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن اكتتاب شركة في البورصة، شو معناها، كيف ممكن إحنا نكون شركاء فيها. كمان شوي بالبرنامج خليكم معنا. في البداية بدنا نمرق مع بعض على بعض الأخبار الاقتصادية من هذا الأسبوع، ونبدأ مع التعويض من بنك أبو عليم بقيمة 10 ملايين شيكل ضمن دعوة جماعية بعد ما موظفتين بالبنك سرقوا مبلغ 130 ألف شيكل. الموظفتين كانوا مسؤولات عن عد المصاري اللي بتم إيداعها في البنك، والمشكلة انكشفت بعدين ما صاحب مقهى انتبه انه المبالغ اللي عم بتم إيداعها مش عم بتكون

0: دقيقة. هذا بأكد لنا قديش مهم ننتبه لكل عملية بنكية بنعملها. حسب تقرير جديد للأمم المتحدة، كمان 4 سنوات الداتا سنترز يعني مراكز المعلومات الكبيرة الأساسية اللي بحاجة لإلها كبنى تحتية للذكاء الاصطناعي رح تحتاج كمية مياه أكثر من سكان العالم كلهن مع بعض. مراكز المعلومات بتحتاج لطاقة كبيرة، وهذا بطلع حرارة بشكل جدا كبير، وأنجع طريقة للتبريد هي استعمال المي. طبعا هاي أزمة مش بسيطة وبحاجة لحلول مبدعة حتى نتعامل معها. خبر مهم جدا بالنسبة للحسابات من شارع 6 اللي رح تصير توصلك على التليفون أو الإيميل بعد ما كانوا يبعتوها بالبريد، وكلنا بنعرف تحديات العناوين وصول البريد. وهذا خبر مهم لأنه كتير أشخاص بوصلوا لغرامات كبيرة ولديون لأنه الحساب ما وصلهن، ولكن هو الإشي رح يكون اختياري للي بطلب من شارع 6، واللي ما طلب رح يكمل ينبعت له بالبريد. بتأمل إنه يكون الإشي بالعكس، إنه يكون للكل ينبعت رسالة وينبعت إيميل، واللي ما طلب إنه يبعت له بالبريد. وبتأمل إنه هذا الموضوع يتم نشره بشكل واسع حتى كثير أشخاص تمنع ديون مستقبلية وغرامات مضاعفة. %67 من المستحقين للضريبة السلبية من العرب بيستغلوا هذا الاستحقاق، مقابل %87 من الجمهور الحريدي اللي أكثر واعي لإمكانية تحصيل هذا الحق. معناك عفودة، منحة العمل اللي هي الضريبة السلبية هي منحة بيستحقوها الأشخاص اللي بيشتغلوا ولكن في أجور منخفضة، ولحتى الدولة تشجعهن للاستمرار بالعمل بعطوهن منحة العمل اللي ممكن تصل من مبلغ 5000 شيكل لحد 13000 شيكل لأحادي الوالدية. الاستحقاق طبعا حسب المدخول، الوضع العائلي، عدد الأولاد، وبموقع سلطة الضرائب في آلة حاسبة بتجاوبكو إذا أنتو مستحقين. في حلقتنا اليوم بدنا نحكي عن شو يعني إنه شركة يتم تداولها بالبورصة، شو الخطوات اللي لازم تعملها، وأي شركات ممكن تكون الجاي بخطوة مشابهة لشركة بسات. وحتى نحكي بالموضوع معنا في الاستوديو مدققة الحسابات إيمان زعبي. أهلا وسهلا فيك إيمان، شكرا لحضورك.
1: هلا
0: إيمان، خلينا نبلش من الصفر الصفر الصفر على الآخر عشان كل اللي عم بسمعونا يفهموا علينا شو يعني أصلاً إنه شركة تطرح أسهمها بالبورصة. شو هو السهم؟ شو يعني بورصة؟
1: أنا نبلش بالسهم أحياناً
0: بالسهم. يلا،
1: السهم هي حصة، هي ملكية اللي بتعطيني شرعية في إن أنا أكون عندي حق في شركة. وعدد الأسهم هي بتحدد نسبة الملكية في الشركة. نفس الموضوع بالنسبة لشركة خاصة. كمان لما إحنا بنفتح شركة خاصة إحنا بنعمل أسهم، وعادة بيكون شخص واحد اللي بياخد كل الملكية اللي هي 100%، وكل الأسهم بتكون تابعة له. فعمليا اليوم إحنا عم نحكي على شركة اللي هي بتعرض أسهمها للبورصة، يعني بدها تعمل إصدار لأسهم جديدة وبدها تتداول في البورصة. شو يعني البورصة؟ أول شيء نبلش أول شيء شو البورصة؟ البورصة هو سوق زي أي سوق آخر، يسمى سوق المال، زي ما في سوق ذهب. لما كنا الواحد يشتري ذهب كان يروح على السوق في الناصرة والدكاكين كانت حد بعض عشان يشتري الذهب. فعمليا اللي معني إنه يأخذ أسهم ويكون في عنده ملكية خاصة في شركات عامة جماهيرية اللي هي موجودة في البورصة، بيقدر يروح يتداول يشتري عن طريق البنك أو عن طريق شركة استثمار. فعمليا البورصة نفسها إذا منتطلع اللي هو سوق، هي شركة لهدف الربح نفسها البورصة. وللمعلومات البورصة نفسها هي شركة اللي الأسهم تبعتها برضو تتداول في البورصة،
0: في البورصة نفسها.
1: هذا مش من زمان، هذا بس من سنة 2019.
0: صح، وأسهمها ارتفعت كمان. إحنا بنعرف
1: أسهمها ارتفعت جدا.
0: طيب لما أنت بتقولي حكايتي شركة عامة وشركة خاصة، هذا شو الفرق؟ يعني أنا عندي شركة مثلا أو أنت عندك شركة، أوكي، الفرق بين أنه لما أنا بصير شركة عامة موجودة بالبورصة، شو الفرق بيناتنا؟
1: الفرق انه انا اذا انا معنيه ان اكون اخذ ملكيه من الشركه تبعتك، تبعت العائله تبعتك، ما بقدر. بدي أجي أطلب منك وإنت لا تنك تقبلي يعني. وممكن تمنعيني
0: طبعاً.
1: أما إذا أنت الأسهم تبعتك وإنت شركة عامة موجودة في البورصة ما بتقدر تمنعيني. أنا بقدر أروح إسه أشتري أسهم في أي شركة اللي أنا معنية فيها وأنا شايفة إنه أنا بثق فيها وبدي أكون عندي أسهم فيها. على سبيل المثال تعال نأخذ المثل الإسه الموجود
0: صح.
1: شركة باسات قبل شهر ما بقدر أفوت أخذ ملكية في شركة باسات. شركة الباسات اليوم بعد ما صارت موجودة في البورصة نقدر أنا أو أنت إسه حالياً وإحنا جالسين نقدر نفوت على التداول في البورصة ونشتري أسهم ونقرر قديش الأسهم اللي بدنا نشتريها
0: طبعا.
1: ما حدا بيقدر يمنعني. هو عملياً رح يكون في عندي عرض وطلب في سعر رح يكون فعملياً بقدر اليوم أملك أسهم في شركة باسات. هذا معنى هذا المعنى البسيط
0: طبعا. وكمان انه تقارير الشركه مكشوفه للكل صحيح. يعني التقارير العامه الشركه اللي متداوله بالبورصه بتصير ملزمه كمان تقدم تقارير.
1: هذا يعني اللي بسموه مفهوم ضمنا يعني اوكي يعني اكيد يعني لما انا بدي اشتري اسهم مش راح اشتري اسهم من غير ما اكون شايفه شو ورا هاي الاسهم. بدي اكون شايفه التقارير الماليه كله بدي يكون بالشفافيه كامله موجود. وهي طبعا راح نيجي عليها لقدام. هاي احد الشروط والمتطلبات والعوائق كمان اللي بتمنع كمان
0: والتحديات شركات.
1: فطبعا
0: طيب هسه كيف هذا الاشي بصير اذا انا بدي اليوم اكون شريك حكيتي ممكن في البنك وممكن كمان عن طريق بيت استثمار أنا أشتري سهم بشركة معينة اللي تم تداولها في البورصة جديد أو من قبل بفوت بشتري سهم بالاختيار بالمبلغ اللي أنا عندي إياه حسب سعر السهم اللي موجود بالسوق.
1: صحيح.
0: شركاتنا العربية بالبلاد معروف إنها شركات عائلية بامتياز.
1: صحيح.
0: أقل شركاء أكثر شركات عائلية. شو اللي بخلي شركة عائلية ناجحة ومستقرة تقرر فجأة تكشف أوراقها وتدخل على البورصة؟ شو هي بتستفيد؟
1: طلع احنا عندنا نموذج لسه موجود فاحنا بنقدر نحكي عنه هذا النموذج. وهو فرصة يستحق انه نحكي عنه اللي هي شركة باسات اللي احنا سمعنا انه من اسبوع موجودة لسه في البورصة. قبل ما كانت شركة عائلية. إذا بنرجع لورا كمان ونتطلع على التقارير المالية اللي إسا بنقدر نشوفها بنشوف إنه مرقت مراحل طويلة تنها وصلت لهذا الوضعية ولهذا القرار في إنها تكون موجودة في البورصة. قبل ما تكون شركة عائلية في البداية كانت شركة عائلية بمية في المية عائلية. يعني شركة العائلة مع الأبناء. في مراحل متقدمة قررت إنها تفوت كمان شريك قبل ما تفوت على البورصة
0: صح.
1: وفوتت شركة الفينكس. عمليا لما فوتت شركة الفينكس هي هي فقدت من جزء من الأسهم بس هي ظلت صاحبة الأغلبية في القرارات وكل الأمور. أما لما أنت بتفوتي مؤسسة زي الفينكس عمليا أنت كنت حاضرة في أنك أنت كمان تكشف أوراقك وكنت حاضرة من كل النواحي اللي هي تنظيميا وإداريا والمستوى الدورة الاقتصادية إن كان نحكي على إيرادات إن كان نحكي على أرباح إن كان نحكي على مخاطر. يعني واضح إنه في مراحل. هذا القرار ما بيجي بيوم وليلة. هذا قرار أعتقد بالشركات المعدل هو قرار سنوات. والمعدل هو ممكن يكون 3 سنين يعني ممكن يكون أكتر ممكن يكون أقل. أما القرار في مرحلة معينة بالذات لشركة عربية اللي تعودت إنها تكون شركة عائلية صاحبة السلطة والقرار الواحد. وأحيانا حتى إحنا بنشوف إن الشركة العائلية الأب هو اللي بياخذ القرار حتى أحيانا ما بيسمع أبنائه. فإحنا اليوم بدنا نغير كل الثقافة وكل السيطرة وكل هاي الوضعية في إنه أنا إسا بالليل بأخذ قرار الصبحيات بنفذه. فهاي هي الشركات بشكل عام العائلية. أما يعني والحق يقال إنه إحنا قاعدين اليوم نشوف مستوى آخر ومستوى منظم أكتر من الشركات العائلية اللي أثبتت نجاعتها وأثبتت النجاعة بتأدي في أنك أنت تفكر بشكل آخر. يعني الإنسان الضعيف هو مش الإنسان اللي بفوت على البورصة. الإنسان القوي اللي وصل لسقف معين وصار بده يتعداه صار بده يكبر أكتر فهو بده ملعب أكبر. يعني كنا في ملعب العائلة وإسا بدنا نلعب لعبة أكبر شوي اللي هو البورصة سوق الشركات الكبيرة وسوق المال.
0: أنا بدي أحكي معاك إيمان زعبي طبعاً مدققة الحسابات. بدنا نحكي عن تداول الشركات، حكيناها بالأول ليش تفوت الشركة، شو بطلع لها، بدنا نسأل كمان أوك. هذا السؤال.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب 24 شيكل و 90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و 90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و 90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90. جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و 90. الحملة حتى 13.60. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
6: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
7: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم. عم نحكي عن تداول شركي في البورصة، شو الخطوات، شو الأشياء المحفزات، وشو الموانع اللي بتمنع كتير شركات تخطو هاي الخطوة. معنا في الاستوديو مدقق الحسابات إيمان زعبي. إيمان، بدينا نحكي، بس أنا بدي أرجعك للسؤال. الشركة شو بتستفيد لمن هي يتم تداولها بالبورصة؟ ما هو أريح لي، أنا قاعدة عم بدير الشركة بمزاجي لحالي، بدي قرض باخده من البنك برجعه، خلص. لشو إسا كل العالم وكل أوراق المالية تكون مكشوفة؟
8: أوكي، طبعا لازم يكون في استفادة. هاي الخطوة ما بتروح مجانا، يعني عمليا إحنا لما بنعمل إصدار لأسهم إحنا بنفوت دخل إيراد على الشركة. هذا الإيراد هو مش خاضع للضريبة، هذا ناتج عن بيع أسهم وإصدار أسهم. فعمليا في تمويل، يعني في قدام الشركة اليوم ثلاث طرق. الطرق الأولى العادية الكلاسيك هي البنك. اليوم كل مشروع، إذا الشركة بدها تعمل مشروع كبير، تتوجه للبنك. البنك رح يأخذ منها الفائدة ورح يفرض عليها أنها ترجع القرض على
7: دفعات.
8: وممكن صاحب المال يقول لا، بدي أجيب مال من البيت اللي هو رأس المال وأحطه في شركة، ومش دائما موجود. والإمكانية الثالثة اللي إسا موجودة عنا هي أنه إحنا اليوم نجند عن طريق البورصة، عن طريق إصدار أسهم للجمهور. فبالتالي أول إصدار أسهم اللي أنا بقدر أحدد السعر تبعها كشركة رح تفوت مباشرة على إيرادات الشركة، وبتصير كأنها ماخذة قرض من البنك بس بدون ترجيع. عمليا أنا لا في فائدة ولا في ترجيع. فهذا هو أفضلية كبيرة للشركة. بالإضافة يعني تعال نطلع كمان شو بيصير بالشركة لما بتصير، لما بتكون موجودة في البورصة اليوم وبتصير في هذا المستوى.
7: صارت في ملعب الكبار،
8: مش بس صارت في ملعب الكبار، في شغل كتير مهمة. القيمة تبعت الشركة كل يوم بقدر أعرفها حسب شو عم بيصير بالسعر البورصة. يعني اليوم الشركة الخاصة اللي احنا ذكرناها اللي هي انت تملكيها، عشان تقدر تعرفي قيمتها انت بدك تجيبي مخمن عشان يعمل حساباته ويشوف قديش التقييم تبعت الشركة وكل هاي الأمور.
7: حضرتي لي لهذا السؤال.

0: الإيمان، أنا كيف بدي أعرف إسا بدي يتم تداول شركتي أنا بدنا نحطها بالبورصة، متواضعة صغيرة بس بدنا نحطها بالبورصة، كيف بدنا نخمن شو قيمتها، قديش قيمة السهم وقديش أنا بدي أحطه بأي تسعيرة؟
1: قبل ما نخمن، هاي التخمين مراحل كتير متقدمة
0: طبعا.
1: قبل ما نخمن إحنا نسأل حالنا، هل إحنا بنستوفي الشروط؟ هل إحنا حاضرين؟
0: شو الشروط؟
1: هل إحنا حاضرين لهذه شركتك؟ إذا إسا اليوم نتطلع يمكن ما تستوفي الشروط، ويمكن نسأل حالنا إحنا كمان أول سؤال كمان، ليش ما في شركات عربية كتيرة إسا موجودة
0: طبعاً
1: في البورصة؟
0: طبعاً.
1: يعني إحنا عم نحكي إسا كحدث كبير إنه أول شركة، هي مش أول شركة على
0: مزبوط،
1: بس خلينا نقول شركة عربية تدخل البورصة، ليش مش كل يوم عم نشوف شركات زي ما منشوف بالمركز في الشركات اليهودية؟ ليه؟
0: طبعاً.
1: فعمليا في عنا مناخ اقتصادي، لازم يكون في شروط، لازم يكون في معايير كتير عالية. وعشان هيك لما أنا قلت لك القرار ما بيجي بيوم وليلة، القرار هو قرار استراتيجي، قرار بيتم وبده يلعب الواحد إسا يعمل يعني تصليح داخلي أولا في شركته، يحضرها بينه وبين نفسه وبينه أولاده وعائلته، ويحضره تنظيميا وإداريا إذا كانت المعايير الثانية اللي هي المعايير المالية، إذا كانت المعايير المالية عالية وقوية اللي هي بتأهله إن يفوت البورصة. في أمور تانية كمان مهمة،
0: مثل
1: الإدارة، الشفافية، الرقابة، الاختيار الناس المهنيين، الإيمان بالناس المهنيين. يعني كل هاي الأمور لا تقل أهمية عن مستوى الأرباح، ولا تقل أهمية عن الإيرادات تبعت الشركة. يعني ممكن تكون شركة جدا قوية وعندها إيرادات وعندها أرباح، بس في مشكلة في الإدارة اللي إذا إحنا منطلع عليها منقول ممكن ما يكون لها مستقبل. حاليا هي وضعها جيد، بس إذا ما بتعمل تنظيم داخلي وما بتعمل تغييرات إدارية وتنظيمية، ما بقدر أنا أضمن للمستقبل وللأجيال الأخرى إنها تستمر. فهاي النقطة جدا مهمة. وإذا أنا بدي أرجع لك كمان على نقطة جدا مهمة وأساسية، شو السبب اللي بخلي كمان شركات تفوت على البورصة غير إنه بدها إيرادات؟ ممكن تكون تقدر تأخذ من البنك وما عندها مشكلة طبعا، بس ومع هذا بدها تفوت على البورصة. القيمة ارتفعت، حكينا ما في شك إنه القيمة ارتفعت، الشركة ارتفعت. اليوم في نقطة إنه أنا اليوم لما في عندي شركة عائلية في عندي أجيال تاني، أنا بدي أسلم الأجيال. مين أسهل، أسلم الأجيال في شركة خاصة ولا في أسلم الأجيال في شركة عامة؟ في شركة خاصة إذا أولادي ما بدهم يستمروا في المصلحة، ابني بده يتعلم، أنا عندي مصنع كبير وأولادي ولا واحد من الأولاد بده يفوت على المصنع.
0: صح، هاي نقطة جدا مهمة.
1: عمليا شو مصير هاي الشركة حتى لو قوية، شو مصيرها؟ أو بدي أبيعها لشخص، ببيعها خلص وصلت لعمر معين ما في لها استمرارية، فأبدأ بيعها وبكون مضطر أحيانا أبيعها في سعر لا يلائمني. أوكي
0: طبعا.
1: هاي أول احتمال. الاحتمال الثاني بطبيعة الحال رح تسكر لأنه ما في استمرارية، والقيمة تبعت كل المونيتين وكل التعب وكل الرأس المال اللي عملته ممكن أنه يروح سودا
0: طبعا.
1: وبالوقت اللي أنا ممكن أجي أقول لا، أنا بصل لمرحلة أنا أحولها لشركة عامة وأنزلها للبورصة حتى لأولادي مش معي، ضمنت لأولادي إنه الأسهم اللي موجودة أنا معي كصاحب شركة المؤسس، بقدر في كل لحظة أبيع الأسهم وأعطيهن لأبنائي، ومن غير ما أعمل إرث وحصل إرث وأطلع الأملاك من الشركة وكل هاي الأمور.
0: صحيح، مع كل الأشياء الإيجابية اللي أنت عم تحكيها، في كتير مخاوف عند كتير شركات عربية. بعرفش قديش من الشركات العربية بيستوفوا كل الشروط اللي حكيناها كمان تنظيميا وإداريا ومن ناحية إيرادات ومن ناحية قيمة، بس هنحط هذا الموضوع على جنب. حتى اللي بيستوفوا الشروط عندهن مخاوف كتير كبيرة وموانع اللي بتمنعهن يخطوا هيك خطوة. شو هي؟
1: أنا أعتقد أول سبب نقص في المعلومات، وأنا أؤمن أنه أول سبب هو نقص في المعلومات. إحنا في عنا اعتقاد إنه إحنا إذا رحنا على البورصة
0: فقدنا السيطرة.
1: هذا يعني بشكل أولاً إحنا لم نفقد السيطرة. إحنا اللي بنحدد قديش النسبة اللي بدنا نبيعها للجمهور.
0: طبعاً.
1: يعني بقدر أنا أنزل على البورصة وأبيع فقط 15% وأخلي للمؤسسين 85%. أوكي. طبعاً ما بقدر أعطي نسبة قليلة جداً. فيش حدا بنزل على البورصة عشان يبيع 3% مثلاً. أوكي.
0: طبعاً.
1: أول شيء فيه تكاليف كبيرة لكل

0: الموضوع. وأنا أعتقد أنه كمان في خوف، إحنا بعدنا مش على استعداد للشفافية. موضوع الشفافية في موضوع التقارير المالية، انسي موضوع الشركة العامة، أنا بحكيها حتى للشركة الخاصة. الشركات الخاصة بعدها ما مستوعبة شو أهمية التدقيق بالتقارير المالية واستيعاب الناس المهنيين والاستشارات، وإنه إحنا يكون عندنا أرقام صحيحة حتى لو الشخص ما بده ينزل على البورصة. أوكي، بدي بكرة أبيع شركتي لأخوي، أبيعه لابن عمي، أو الأبناء اختلفوا بين بعض، بدي أعمل يكون عندي أرقام صحيحة. أنا بدي أروح أخذ تمويل بنكي، البنك اليوم يعتمد على التقارير المالية، ما بقدر أقول له أنا هذا التقرير بس الحقيقة مش مش مش مش هيك، لا. في أمور
1: بنفعش نتعامل مع مثلا ضريبة الدخل أو الضرائب بتقارير معينة ومع البنك بتقارير تانية، هون بدنا طبعاً نكبر الحجم ونكبر الإيرادات ونكبر هيك، وغاد بدنا نخفض، مجبور يكون في ملائمة بين كل الجهات.
0: طلع في أمور قصيرة المدى وفي أبعاد يعني بعيدة المدى. القصيرة المدى إن أنا بدي أوفر لي شوية مصاريف أو بدي أوفر شوية ضريبة، أوكي، وهذا قصير المدى. والبعيد المدى هو إن أنا بدي أبني أسس منظمة إدارية اللي تساعدني إن أعمل تقييم صحيح، ومش بس تقييم صحيح، قرارات صحيحة للمعلومات أنا بواجهها مع الزبائن ومع الشركات الصغيرة. لما بيكون في فوضى معينة أو عدم شفافية نسميها معين، القرارات بتكون خاطئة
1: طبعاً،
0: ما باخد القرار الصح. أعتقد أن أخذت القرار الصح بس هو القرار غير صحيح. فإحنا دائماً نعتمد على النظام ونعتمد على الإدارة والمهنية. تعال نفرض أنه شركة عائلية ابنها غير ملائم أن يكون مدير، أوكي؟ طبعاً. تخيلي، هل نقدر نجيب مدير خارجي وندفع؟ بعدنا مش واصلين لهاي المرحلة. لما نوصل لهاي المرحلة في أنه إحنا اختيار الكفاءات، أنا أعتقد بيصير في النضج اللي بيخلينا نتقدم كمان مرحلة لقدام في أنه نفكر في البورصة
1: والجاهزية هاي والجهوزية أنه نكون هناك. طبعا هاي خطوة مهمة، يعني بشكل عام هيك أنه بيكون في أسهم اللي هي موجودة واللي هي موجودة في البورصة وبتقدم تقارير كل ربع سنة وكل سنة شو التوقعات ولوين الشركة رايحة وشو المشاريع، وفي شفافية زي ما حكيتي. وبنسمع كتير بالأخبار الأسهم طلعت الأسهم نزلت، ونعرف إنه واحد من أهم العوامل هي العرض والطلب، قديش في طلب على أسهم معينة وقديش راضين عن تنفيذ الخطة.
0: صحيح.
1: فإيمان بحب تشرحي لنا شوي هيك شو اللي بتحكم بأسعار هاي الأسهم، لأنه واحد من المخاوف تبعت الناس إنها تستثمر أو إنها تدخل وإنه أنا مش فاهمة بيطلعوا بينزلوا كل يوم.
0: صحيح.
1: في ضغط فيها، كيف منين الإشي بيجي؟
0: انت حكيتيها، السوق هو عرض وطلب. بس السؤال اللي يسأل شو اللي بيخلي الطلب عالي او العرض قليل، هذا هو السؤال. ليش بدي اطلب كتير؟ في جانبين، في اشي داخلي بتعلق في الشركة نفسها وفي اشي خارجي. تعال نحكي على الداخل اللي انا مسيطر عليه كشركة. نحكي على شركتي، شركة اسمها موجودة في البورصة، انت بتسيطري على ادائك، انت بتسيطري على نتائجك، انت بتسيطري على قراراتك. كل نتيجة جيدة بالشركة راح أكيد يقابلها صعود في الأسهم.
1: في الأسهم،
0: والعكس صحيح طبعا. فهنا هي قرارات اللي هي النتائج الناتجة عن التقارير المالية والتوقعات والمستقبل والخطة الاقتصادية، وفي كمان أمور تانية، الخطة الإدارية. يعني نيجي نقول شركة قررت تفتح كمان
1: فرع لها،
0: إذا أعلنت على أنه بتفتح كمان فرع وجابت ناس مهنيين وجابت الأسماء والمدراء المهنيين، هذا إشي رح يرفع من قيمتها، هذا خبر جيد، هذا خبر جدا جيد. أما إذا مثلا تم أحد العمال في الشركة عمل قضية قضائية على الشركة، الأخبار كلها رح تطلع، فهذا الخبر هو خبر سيء. فإحنا مسيطرين على الأمور الداخلية. الأمور الداخلية إذا كانت منيحة رح ترفع، وإذا كانت ضعيفة رح تفشل. أما نقطة مهمة، في أمور إحنا مش مسيطرين عليها.
1: صح.
0: يعني زي ما عم بيصير إسا حوالينا، احنا ما مسيطرين على الحرب ولا مسيطرين على الفائدة اللي بحددها بنك إسرائيل ولا على التضخم المالي. كل المناخ الاقتصادي العام اللي هو مش بسيطرة الشركة اللي حوالينا بيأثر على وضعية البورصة والأحداث الأخبار اللي احنا بنسمعها. فكل هاي الأمور إلها بنسميها عوامل خارجية.

0: ومع هذا برضو نقول إنه هاي العوامل الخارجية تأثيرها مش ثابت لكل مش نفس التأثير ومش على كل الشركات
1: ومش واضح كمان مرات كتير. يعني إيمان زعبي, إحنا عم نحكي هون على إنه في أشياء اللي هي بتكون واضحة ومفهومة. واحدة من أكبر هيك حزازير لسه موجودة هو إنه البورصة المحلية الناس تتوقع ومفكرة الدولة في ديون وماخذ قروض وعليها ميزانية الحرب وميزانية الجيش وا وا وا. كل العوامل بتقول انه هاي الدولة لازم تكون بانهيار اقتصادي. بس انت بتشوف البورصة ارتفاعات رهيبة حتى اكتر من الاس ان بي 500 باخر ثلاث سنين. ثلاث سنين اللي فيهن حرب, اللي فيهن مصاريف عالية جدا. اسهم الشركات المحلية بارتفاع, المؤشرات المحلية بارتفاع.
0: صحيح, وبالذات سنة 2025 اللي كان فيها حروب.
1: صح.
0: طلع إذا بنيجي يعني نحلل إحنا بنقول أول شغلة إنه عم بيصير في الدولة عنا أزمات كتير, والصار في مرونة عند الجمهور وعند الشركات في إنه إحنا نعيش في ظل الأزمات. إحنا نتصرف في ظل الأزمات, هاي أول شغلة. في مرونة يعني إحنا
1: صرنا لا
0: مش أول حرب, يعني
1: هاي
0: مش أول حرب ترى في إسرائيل. يعني شفنا شو صار قبل حرب, بيجي حرب بيصير في شوية هبوط, بعدين بعد الهبوط بيصير في شوية ارتفاعات وهلو مجرة. فعمليا الناس صارت تعودت, فصارت تقول الحرب هو فرصة. فعلا الحرب هو فرصة, الأزمات أحيانا هي فرصة اقتصادية, ومين اللي بيستغلها؟ مش الجمهور الصغير. الجمهور الكبير اللي هي شركات الكبيرة, شركة الاستثمارات الكبيرة هي اللي عمالة تنتهز الفرص. مين اللي بيستغلها؟ المستثمرين الأجانب اللي في انتظار وين بيصير فيه هبوط, وأول ما بيصير في هبوط بيستوعبوا هذا الهبوط وآخر شيء بيشتروا وآخر شيء ترتفع البورصة. فعمليا حتى إذا نتطلع على الفروع مثلا شركات الدفاع, شركات الدفاع ارتفعت بشكل هائل لأنه بالحرب هي ترتفع
1: طبعاً.
0: في استهلاك, في عندها صفقات, وأوروبا إسا بدها من إسرائيل كمان صفقات كتير, فإشي طبيعي إنه رح ترتفع. حتى البنوك ارتفعت بشكل كبير
1: طبعاً.
0: فعملياً الحروب ورجت إنه إشي مؤقت. إحنا منتطلع على المستقبل, إحنا منشتري إسا لأنه عارفين إنه بعدين رح ترتفع.
1: طيب بدي أسألك سؤال. حكيت على أنه ارتفاع الأسهم وهبوط الأسهم كتير مرات لأسباب داخلية وأسباب خارجية. بنسمع عن شركة إنها بدها تقيل مئات العمال, آلاف العمال, والسهم بيرتفع. بعتبروها هاي كخطوة نجاعة يعني مش بالمصاريف
0: دايماً. لا مش حقيقة, مش دايما هذا مش قاعدة أبدا. يعني آخر إشي أقول لك شغلي في الاقتصاد اليوم أثبت ما في قاعدة واحدة اللي تنطبق على جميع الشركات أبدا. يعني ممكن بشكل خاص هاي الشركة اللي هي عملت يمكن عاملة صفقة كبيرة فبالتالي واحد نتريل, يعني عمليا الضعف هذا كان قليل, ما أثر كتير لأنه في إشي عامل أقوى رفعها. أما بشكل عام هذا خبر مزعج, هذا خبر غير جيد أبدا. يعني إذا إحنا بدنا نطلع إنه ما فيش أشياء تانية إيجابية, هذا خبر مش بالمرة,
1: إنه هو لحاله كمركب. أنت
0: كمركب هو سيء
1: سلبي
0: طبعا
1: إيمان. بعد بدنا نحكي كتير هيك شوي على كيف إحنا كلياتنا, كل الموجودين واللي عم بسمعونا والمستمعين والمستمعات, هن مستثمرين بالبورصة بس هن غير ملمين وين هن مستثمرين وكيف هن مستثمرين وكيف أهمية هاي القواعد أو هاي الأسس جدا مهمة عشان نعرف كيف نتصرف وندير استثماراتنا بشكل ذكي. بس فاصل إعلانات قصير أعزائي ومنرجع منجاوبكم على السؤال.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: مسافرين مصيفين
2: بس مع مبارين،
1: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
2: سلام،
1: اليونان،
2: سلام،
1: سينا،
2: فيها
1: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
3: سخنين راح تلمع لمع.
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم.

0: تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
2: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس. أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا عم نحكي عن اكتتاب أو دخول شركات للبورصة، كيف بتم تداول أسهمها بقلب البورصة. ومعاي في الاستوديو مدققة الحسابات إيمان زعبي. إيمان، حكينا كتير عن مرحلة هاي دخول شركة أو مش دخولها، بس ما جاوبتنيش على كيف بنفع نعرف قيمتها، كيف بنحدد مثلا قيمة السهم؟ قلتي لي في تحضير قبل، مرقنا التحضير اللي قبل.
3: هلا أول شغلة أهم موضوع هو القيمة تبعت الشركة ما قبل. وهون بفوت دور اللي المخمن. ما يسمى المخمن أو الناس المهنيين المختصين. بشكل عام تقدير الشركة يتم عن طريق الأرباح والأرباح المستقبلية والتوقعات للمشاريع اللي جاي علينا والمجال بأي مجال هي موجودة. ففي هناك كتير معادلات اقتصادية في عدة يعني زي ما بيسموا زي عدة طرق اللي آخر إشي بتم تخمين قديش القيمة تبعت الشركة. طبعا قيمة الشركة كمان بتقدر نفتح التقارير المالية ونشوف يعني شو تقريبا الأرباح، بس مش هاي القيمة الحقيقية يعني، لأنه في هناك عوامل أخرى. هاي القيمة اللي هي الحسابية حسب التقارير المالية،
2: صح.
3: أما في القيمة اللي هو القيمة الحقيقية الاقتصادية تبعت الشركة،
2: مثلا سمعتها مش مثلاً
3: المشاريع اللي هي راح تقبل عليها. ما هو إحنا كمان ما ذكرنا أهم نقطة كمان في الموضوع، لما أنا اليوم بدي أنزل على البورصة عشان أخذ إيرادات، إيش بدي أسوي فيهن؟ أنا مش ماخدتن عشان آخر إشي أصحاب الشركة يسحبوهن من الشركة
2: كأربع.
3: مش هذا الهدف أبداً. لازم يكون في خطة عمل واضحة في إنه هاي الإيرادات رح ترفع القيمة لما أنا بدي أعمل المشاريع الاقتصادية اللي أنا باني عليها، وهو هذا الهدف من إنه نفوت على البورصة، إنه ما نبقى بنفس النقطة ونفس الحجم أبدا. هون بيصير حتى الفشل إذا أنا الشركة بدها بعد ما فاتت على البورصة قيمتها بقيت نفسها أو نزلت، معناه إحنا ما نجحنا، ما في هناك نجاعة في الموضوع. الهدف إنه القيمة تبعت الشركة تعلو وتكبر وتقدر يكون عندها تمويل في إنها تعمل المشاريع الكبيرة. وهنا ممكن كمان يعني نسأل حالنا يعني إنه هل هذا لإلنا إحنا كاستثمار؟
2: جاي أسألك أنا كمجتمع عربي إسا دخول شركات عربية موجودة تفوت على البورصة، كيف الإشي هذا ممكن يأثر أو يغير شكل الاقتصاد اللي منشوفه حوالينا إحنا؟ يعني بالآخر في شركات كبيرة بالبورصة المحلية وفي بالبورصة الأمريكية وفي غيرها وغيرها، هذا الإشي كيف بيأثر علي أنا وجود هيك شركة؟
3: طلع ما في شك شركة محلية وبالذات مكاتبها موجودة في الناصرة رح يأثر بشكل إيجابي على كل المجتمع العربي واقتصاد المجتمع العربي إذا كانت النتائج جيدة. هي أهم شغلة، وإذا كان في نجاعة في التحصيل والنتائج، وهي النقطة المهمة في يعني إحنا اليوم كلياتنا في ترقب عشان نشوف هذا الموديل اللي إسا إحنا عم نشوفه ناجح ولا هذا الموديل مش ما جاب نتيجة. إحنا كلياتنا اليوم في ترقب، هل أنا أستثمر؟ أنا اليوم بشكل شخصي سمعت إنه أنا شركة الشركة من الناصرة بالبورصة، هل أستثمر فيها ولا أروح أستثمر في بنك العمال مثلا؟ أو أستثمر في عقار؟ هل يعني هاي النقطة كتير كتير كتير مهمة. أنا أعتقد في مسؤولية جدا كبيرة على شركة بسات اليوم في أنها تكون موديل ونموذج ناجح اللي يشجع رجال أعمال في أنهم يدخلوا أيضا، ونشوف عدة شركات موجودة في البورصة وتأثيرها كبير. إذا نرجع شو التأثير، أول تأثير اليوم الدورة الاقتصادية كبرت، في مشاريع رح تنعمل، هاي المشاريع بدها أشخاص، بدها قوة، بقوة بشرية، والقوة البشرية الأولى هي من مجتمعنا، من اللي حوالينا. فعمليا إحنا ممكن نشوف إنه جزء من البطالة نزلت على الأقل في المنطقة تبعتنا إذا في مشاريع كبيرة. وكمان في نقطة مهمة، شركة جماهيرية اليوم موجودة رح تعطي القوة البشرية اللي بتشتغل فيها حقوقها وتعطيها رواتب جيدة، فإحنا انتقلنا كمان من الرواتب الضعيفة للرواتب أقوى. رح تحتاج بما أنها بالعقارات رح تحتاج مهندسين، مراقبي حسابات، رجال اقتصاد، رح تحتاج عدة رجال إدارة. فهذا كله بيكون في إسا مكان جيد للشاب العربي اللي هو كبار مخلص جامعة وبده يشتغل بدل ما يشتغل في المركز. في عنا شركة اليوم اللي ممكن تستوعبه، وإذا كان في عدة شركات فيعني هذا إشي بيكون ممتاز.
2: وكمان في التأثير النفسي كمان تبع سقف الطموح، إنه في طموح أعلى بصير لما بصير الإمكانيات طبعاً واردة وموجودة وحوالينا، وفي عندنا نموذج
3: صحيح عليه. صحيح، مش بس إحنا بقدر، حتى من ناحية مجتمعية، حتى طبعاً من ناحية لما في عندنا شركات كبيرة في المجتمع إحنا بيكون في عندنا هيك فخر أكتر، وبالتالي في ثقة بيصير أكتر في المجتمع، في اقتصاد المجتمع العربي. صحيح. يعني حتى البنوك أو الشركات الاستثمار بتصير بدها إنها تستثمر في الشركات الأخرى العربية. وكمان إذا بنيجي نطلع على نقطة مهمة، لابد هاي الشركات الكبيرة رح ترجع للمجتمع إن كان دعم لمؤسسات أو في مشاريع أخرى يعني للتنمية التنمية الاجتماعية، فأكيد بيصير في ظهر أقوى للمجتمع العربي.
2: إيمان، كتير حكينا على قصة التحضير هذا والجهوزية وشراء الأسهم وهيك، عالم البورصة هو عالم كتير كبير، وقديش حلقتنا يعني مفصلة وواضحة وحكينا. برضو أي حدا بحب يفهم أو يتعلم، منين يبدأ؟ منين أي خطوات يبدأ؟ كلنا، كل المستمعين اللي عم بسمعونا بيشتغلوا، عندهن بنسي، عندهن تقاعد، عندهن يمكن جزء منهن كارن هشتلموت، صناديق استكمال، عندهن أشياء، ممتلكات مستثمرة في البورصة. فإذا بدك تعطيهن نصائح من وين يبدوا يتعلموا أو يفهموا هذا العالم بشكل اللي هو أفضل، شو الخطوات الأولى؟
3: طلع أول خطوة بقولها، أول إشي أغلب الناس موجودين في البورصة وهم لا يعلمون. أوكي، لا يعلمون، المعلمين لا يعلمون الموجودين في البورصة مثلا على سبيل المثال. أول شغلة التقارير اللي بتيجي من شركات التأمين الاستثمار نقراها نفهمها نستوعبها.
2: وصل على الربع الأول من السنة، أول مرحلة افتح المكتوب.
3: أنا أول إشي بقول افتح المكتوب وافهم المكتوب، وحاول إنك تستشير ناس مهنيين. إن كان عندك مراقب حسابات استشيره، فممكن يفسر لك كل التفاصيل. التقرير نفسه السنوي تبع الوضعية، شو النتائج تبعت الاستكمال اللي عنا، فيها كتير أمور. فيها قديش ربحت، فيها قديش أنا فوتت مصاري، فيها الطريق، المسار اللي أنا المصاري موجودة فيه. وهاي الأمور كلها متغيرة. يعني أنتوا رح تتفاجئوا الناس اليوم لما بدين تصدهن إسا المكاتيب تبعين 6-25 معين ما بيعرفوا إشي، إنه في أرباح،
2: في أرباح كبيرة،
3: في أرباح، وفي أرباح أكتر حتى من الإيداعات.
2: صح.
3: يعني إذا واحد كان يحط مثلا 1000 شيكل كل شهر، فبالسنة 12,000 ممكن تكون الأرباح عنده 30,000.
2: صح.
3: فعملية الأرباح بتصير جزء من الثروة تبعتنا، جزء من الأملاك تبعتنا. فجدا في أهمية، لأنه أحيانا الأرباح تتعدى التوقع. ومين اللي بحدد الأرباح؟ هو المسار. كل هاي الاستثمارات موجودة في مسارات مختلفة حسب درجة الخطورة. في ناس ما بيعرفوا إشي، ما اختاروا المسار، إنما لما انفتحت الاستثمار أكيد الوكيل عمل بشكل أوتوماتي، وفي ناس بيعرف بدهم يعرفوا شو المسار. فأنا بقترح إنه أول إشي نسأل ناس مهنيين، إن كان مراقب حسابات، وكيل التأمين، نفهم الأرقام أكتر. وكمان فيش مانع إنه كل واحد عنده حساب بنك، أوكي بالبنك نقدر، في قسم في البنك اللي مسؤول عن الاستثمارات في البورصة، فيش مانع إني أنا هقعد وأسأل وأستفسر. المعلومات هي قوة، وكل ما سألنا أكتر كل ما عرفنا أكتر.

0: وكل ما أخذنا قرارات صح أكثر.
1: يعني مدققة الحسابات إيمان زعبي، شكرا كتير، مقابلة كتير غنية هيك، وبفكر إنه غطينا الموضوع وشرحناه، ونتمنى لهم بالنجاح طبعا الشركة العربية الكبيرة اللي دخلت على البورصة، هذا مجال اللي هو جدا مهم، وشكرا كتير لإلك على حضورك وعلى المعلومات المهنية.
2: أهلا فيك
1: أعزائي، شكرا كتير على متابعتكم الدائمة لإلنا، بشكر الزميل ياس عبد الملك على الهندسة الإذاعية، والزميلة عرين نصار اليوم على الديجيتال وعلى الإخراج، شكرا كتير. أنا نردين أرملة، كنت معكم في الإعداد والتقديم، بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العيلة.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وسط العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، وكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس
6: كل الناس
8: كل الناس.
0: راديو الناس دايما معي.
9: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
10: مسافرين مصيفين
11: بس مع مدارين،
10: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة
11: وشرم
10: اليونان
11: وشرم
10: سينا
11: بينا
10: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمي، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
9: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
0: مجموعة المشهداوي.
12: يو ام اي في ايام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505، خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم باستئناف الهجمات على إيران، وقال إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية. وفي تصريح صحفي لقناة فوكس نيوز قال إن طهران أخذت وقتا طويلا للغاية في إبرام

0: أو التهديدات مشددا على أن إيران ماضية في الدفاع عن سيادتها ومصالحها. قالت وكالة فارس الإيرانية أن وحدات الدفاع الجوية أسقطت صباح اليوم مسيرة معادية في سماء محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مصادر عسكرية إيرانية نفت إسقاط مروحية أباتشي بمضيق هرمز، مؤكدة عدم تنفيذ أي أنشطة جوية خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بشأن حادث تعرضت له سفينة على بعد نحو 20 ميلا بحريا شمال شرقي ميناء صحار العماني. وأفادت الهيئة بأن السفينة أبلغت عن إصابة أحد أفراد طاقمها وفقدان اثنين آخرين، فيما أشارت السلطات المحلية إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات على متن السفينة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها تمثل تهديدا لتركيا أيضا، وأضاف أن إسرائيل منذ تأسيسها تلعب دورا تهدد فيه السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن أمن تركيا يبدأ من بيروت والشام. ميدانيا قالت الوكالة اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة جديدة استهدفت بلدة صريفة قضاء الصور، ما رفع عدد الغارات التي طالت البلدة إلى 4 غارات منذ صباح هذا اليوم، أدت إلى قتل عدد من اللبنانيين وإصابة آخرين. رد حزب الليكود على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال عدم خوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتخابات المقبلة، حيث أكد الليكود أن نتنياهو سيترشح للانتخابات المقبلة وسينتصر على حد تعبيره. هذا وكان قد صرح ترامب لشبكة ABC أنه غير متأكد مما إذا كان رئيس الوزراء نتنياهو سيخوض انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الأخير حقق مسيرة سياسية مذهلة وفق تعبيره. أعلنت وحدة التحقيقات لاهف 433 انتهاء التحقيق في القضية المتعلقة بوزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة ماي جولان للاشتباه بارتكاب مخالفات تتعلق بالنزاهة العامة وإحالته إلى النيابة العامة لدراسته واتخاذ القرار بشأنه. وكان التحقيق العلني قد بدأ في سبتمبر أيلول عام 2025 على خلفية شبهات بارتكاب سلسلة من المخالفات، من بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والحصول على منافع بطرق احتيالية في ظروف مشددة، بالإضافة إلى عرقلة سير العدالة إلى جانب مخالفات أخرى. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين في قضية إلقاء قنبلة على منزل في كفر قرع في جريمة يشتبه بأنها جاءت على خلفية ديون مالية ومحاولة لفرض الخاوة وجباية أموال تحت التهديد. وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات الأولية رجحت أن الحادثة وقعت على خلفية نزاع مالي ومحاولة لفرض أموال حماية بالقوة. وجاء في البيان أن المحكمة استجابت لطلب الشرطة وقررت تمديد توقيف المشتبهين حتى 11 يونيو حزيران، وذلك لإتاحة المجال أمام استكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا وجافا. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: تقريبا دقيقة. تعبير قيد أنملة. إذا أردنا أن نقول إن فلاناً لم يتقدم أدنى حركة وظل مراوحاً في مكانه لا يتحرك أبداً، قلنا فلان لم يتحرك قيد أنملة. وذلك بخلاف الخطأ الشائع حين نقول فلان لم يتحرك قيد أنملة.

0: لأنه لو نظرنا بدقة في المعاجم لوجدنا أن لفظة قيد تعني الحبل ونحوه، أما قيد فهو المقدار، والأنملة هي المفصل الأعلى من الأصبع الذي في الظفر، أي رأس الإصبع. لذلك فإن التعبير قيد أنملة يعني قريباً جداً أو قليلاً، وفلان لم يتحرك قيد أنملة بمعنى لم يتقدم أدنى حركة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى فادي.
1: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
0: حركة سير مع فادي زغاري.

يسعد لي هالمساء. مساء الخير عليك والمستمعات والمستمعين يا ميت، أهلا وسهلا ومرحبا. الأربعاء اليوم، صرنا 10 حزيران يونيو 2026، ساعتنا 3:09 حاليا باستوديوهاتنا. يلا أجينا لنبدأ مشوارنا، المشوار اليومي والاستراحة اليومية. اليوم 10 الشهر يا جماعة، يعني اليوم مفروض أنه المعاشات كلها صارت بحساباتكم البنكية، فيلا خذوا بعين الاعتبار انه في مصاري وبلشوا حضروا خططوا شو بدكم تعملوا قبل ما تختفي المصاري وتتبخر طبعا كالعادي. فيلا خططوا، وكمان علوا صوت الراديو حاليا، زبطوا درجة حرارة المكيف، وانطلقوا معنا بساعتين من الزمن على هواء راديو الناس وحركة سير. وكمان تواصلوا معنا على واتساب على 050-55-77-399. يلا بلشوا سجلوا الحضور، طمنونا عنكو، طمنونا عن أحوال الطرق، وإن شاء الله النفسية تكون منيحة وتمام التمام.

يلا ان شاء الله بتضلكم اخر انبساط ومعنا دايما اخر انبساط. الله يسعد لي هالمساء الحلو, تحيه لكم جميعا, تحيه لكل اللي بلشوا يسجلوا الحضور على واتساب. ازمات ازمات ازمات ازمات. يلا بعد شوي رح أقرأ كل الرسائل أكيد, ورح أشوف وين كل هاي الأزمات اللي عم تحكوا عنها. اليوم الأربعاء يعني طبيعي يكون في أزمات.

بدي أرفع على سيرة المعاشات وعلى سيرة إنه اليوم 10 شهر وكتار عم بيحكوا لي إنه ما بيفوت المعاش اللي هو متبخر. طبعا هذا يعني خطاب كل شهر. مبارح قرأت شغلي صراحة كتير كتير لفتت نظري. اسمعوا، إذا أنتم من الأشخاص اللي كل يوم بتشتروا فنجان قهوة بتبلشوا النهار معاه وحق فنجان القهوة مبدئيا 20 شيكل، العنوان بقول إنه أنتوا عم تشربوا عطلة واحدة كاملة التكاليف بالسنة. يعني 20 شيكل مبلغ اللي أغلبنا مبدئيا منفكرش فيه مرتين، يعني 20 شيكل بقولك شو 20 شيكل، ولكن بعد سنة 20 شيكل باليوم بتتحول ل 7300 شيكل باليوم. والجزء هيك الأكثر مثير بكل هاي العملية إنه ولا حدا فينا كان ممكن يدفع 7300 شيكل على القهوة سلفا، بس لما وكأنه منقوم بتقسيم المبلغ الكبير لمبالغ صغيرة ببساطة منبطل ننتبه. والحياة اللي احنا عايشينها بالضبط بتشتغل بهاي الطريقة، لأنه الحياة غير مبنية من قرارات كبيرة وإنما مبنية من عادات صغيرة جدا. فخذوا هاي القصة أو هاي الحكمة أو هاي العبرة وكل واحد يفسرها مثل ما بده.

يعني السؤال قديش عن جد انتو فاهمين قوة العادات اللي احنا بنعتمدها؟ يعني لما انت بيكون في عندك عادة اللي انت معتاد عليها بشكل يومي، قديش انت فاهم انه هاي العادة رح تصفي جزء لا يتجزأ من حياتك، وممكن تخليك ما تشوفش اشياء كتير كبيرة.

هي الفكرة يا جماعة مش من فنجان القهوة لأنه عم بتقولوا لي إنه أنا بشتريش قهوة وأنا بشتري دخان. هي مش هاي الفكرة، الفكرة أعمق من هيك. الفكرة هي مش فنجان القهوة.

يلا هاتوا نبدأ مع رسائلكم على الواتساب. أزمي بمدينة الناصري وكمان بيافة الناصري. سعد هالمساء يا محمد، تحياتي للجميع، مساء الخير يا أبو العبد، شارع ستي.

عزمي خانقة جدا شمالا. محمد مساء الفل. حسن مصال حيسعد هالمساء الحلو. يعطيك ألف عافية فادي أم محمد. هلا هلا يا أم محمد. مرحبا فادي بالبيت اليوم استراحة، الله يعطيك ألف عافية يا رب. زمان تبخر المعاش من أول ما استلمته باليمين وسلمته باليسار. مساء الخير يا كرم، يسعد مساك فادي. تسجيل حضور متأخر، أنا الصراحة بشتريش قهوة من برا. مساء الورد مها. إبراهيم يسعد هالمساء الحلو. أزمي خانقة على شارع 6 شمالا، تحية كمان لأنغام. سعد مساك اللي عم بتقولي أزمي على شارع 65 واتي عارة. محمد جبارين مساء الخير، الله يعافيك يا رب.

0: يلا اليوم في يا جماعة يوم عالمي لشيء مهم جدا جدا جدا جدا وبرافقنا بشكل يومي ولا غنى عنه, يعني لا غنى عن هذا الشيء الموجود بكل بيت أو بكل مطبخ ولا غنى عن هذا الشيء. حدا عنده فكرة اليوم اليوم العالمي لشو موجود بكل بيت كل مطبخ لا غنى ولا استغناء عنه؟
1: حلوة وأحلى سنين
0: أو هو اللي
1: هيك
0: بحل
1: اللي فاتنا
0: بحل الطعم, خلينا نحكي.

لا لا مش اليوم العالمي للقهوة يا جماعة، لا ولا للملح. اليوم العاشر من حزيران يونيو من كل عام هو اليوم العالمي للتوابل والأعشاب، اليوم العالمي يا جماعة للبهارات، وهي فرصة للجميع هيك ليحتفلوا بهاي الأعشاب والتوابل لما لها من دور في منح الطعام مذاق مختلف وكمان لفوائدها الطبية المتعددة. اليوم رح نحكي كتير عن الأعشاب مبدئيا والتوابل، ورح نسلط الضوء هيك على مجموعة كبيرة من التوابل، ولكن قبل ما نفوت هيك بهذا الموضوع سؤالي لإلكو يا جماعة الخير، شو هو البهار أو التوابل اللي بالنسبة لإلكو أو نوع من أنواع التوابل اللي ما بتستغنوا عنها أبدا، اللي مفروض تكون موجودة بكل أكل بكل طبخة بتطبخوها؟ الحب غير ما يلا اكتبولي على 050-55-77-399 شو هو البهار أو نوع التوابل اللي مستحيل تقدروا تستغنوا عنه. هاتوا نشوف قديش في عندكم هيك خلطة توابل منوعة. يلا اكتبوا كل إجاباتكو، حاليا رح نطلع لفاصل وبعد الفاصل رح أرجع لأقرأ كل الإجابات ورح أحكي كل يوم كتير كتير كتير عن البهارات والتوابل، بس تكتبوا لي شو هو البهار الأهم بالنسبة لإلكو بمطبخكو.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: سخنين راحت وج وج،
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية، ماما ميا جديد. بيتزا مع دانوت حارة نار، تنوفا في كل بيت طيب.
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
7: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي هالمساء، تحية لإلكو وين ما كنتوا عم تسمعونا. 3:27 دقيقة ساعتنا حاليا، أو مثل ما حكيت لكم اليوم عم نحتفل باليوم العالمي للتوابل والبهارات على أنواعها، وسألتكم شو هو البهار اللي مستحيل تستغنوا عنه بمطبخكم. أحمد مساء الخير، عم بحكي لي شارع 6 أزمي خانقة جدا جدا، حدد لي وين يا أحمد الأزمي. فادي مستحيل أو كل بهار بدون الحار أو الفلفل الحار. القرفي والزنجبيل والكاري مهمات جدا، مساء الخير. الفلفل الأسود وجوزة الطيب، فلفل قرفي جوزة الطيب الفلفل الأسود، البهارات بأنواعها حددوا لي أنواع بهارات. فلفل أسود وبهار مفروض يكون خاص للحم، بهار مشكل وفلفل أسود. الكمون ملك البهارات. حاليا في أزمة سير عند يوكنعم، أزمة خانقة. كمان أزمة خانقة بمنطقة كرميئيل. القرفي واحد من أبرز أنواع الأعشاب والتوابل لازم تكون في المطبخ. طيب يعني مليان مليان مليان يا جماعة توابل وبهارات، ومثل ما حكيت لكم استخدامها بالمطبخ هيك لتعطي نكهة وطعم خاص للمأكولات. ولكن اليوم رح أحكي لكم عن استخدامات للتوابل يمكن رح تسمعوا فيها للمرة الأولى.

إبغار. يعني التوابل والبهارات هي مش بس للأكل يا جماعة، مش بس للأكل ومش بس عشان تعطي طعمي للطبق أو عشان وكأنه نقدر نتعرف على أصل الطبق من خلال التوابل، بل في هناك استخدامات غريبة جدا ومفيدة جدا يمكن راح تتعرفوا عليها للمرة الأولى للبهارات والتوابل. هل كنتوا تعرفوا انه المصريون القدماء استخدموا التوابل بالتحنيط؟ نعم نعم يا جماعة، استخدموها بالتحنيط، طبعا كانت هي من بين أمور أخرى للحفاظ على جثث المتوفين، بحيث أنه نظفت الجثث بمزيج من التوابل، أو كانت التوابل المرة هي العناصر الأكثر أهمية، وكمان استخدموها كطارد للحشرات على الجسم والبيئة المحيطة، واستخدمت القرفة بصورة زيتية لخصائصها المضادة للفطريات والفيروسات والبكتيريا. كمان استخدموا التوابل في علاجات الأرق أو القلق. في دراسة على جوزة الطيب والقرفي بيحكوا إنه هدول النوعين من التوابل خصائصهن مهدئة ومساعدة على النوم، وبحين إنه من الصعب إثبات يعني فعالية معظم العلاجات الطبيعية، فالأشخاص اللي بتعاملوا مع الطب التقليدي بيحكوا عن الخصائص المهدئة لجوزة الطيب وقدرتها على مساعدة الأشخاص على النوم. بالماضي ما كانش في قدرة عند الناس ينظفوا حالهم بالمي أو يتحمموا بالمي والصابون مثل ما بنعمل اليوم، عشان هيك اعتمدوا على العطور والكولونيا لإخفاء رائحة أجسامهن، ويعني بمعايير النظافة بالماضي يا جماعة كانت جوزة الطيب والفلفل والقرفة والقرنفل والمر مشبعة بالكحول، وكانوا يعملوا منها عطور وكولونيا، وكانت الريحة قوية جدا، وكانوا طبعا يخلطوا هيك مجموعة من الأعشاب والزهور، وطبعا من هناك كمان أجت فكرة صناعة العطور من خلال البهارات المختلفة قديما جدا جدا جدا، لما ما كان في وكأنه قضية الاستحمام بالماء والصابون، واليوم العطور كلياتها مصنوعة من التوابل المختلفة، فالفكرة أجت من هناك أو بما كانت تسمى الكولونيا النباتية بلشت، واليوم اتطورت طبعا وصارت العطور جزء لا يتجزأ من حياتنا.

في لليوم يا جماعة أشخاص اللي لما ببدلوا الملابس صيفي شتوي بحطوا بين الأواعي وبين هاي الملابس أثناء تخزينها مجموعة من التوابل المختلفة مثل القرنفل أو القرفة أو حتى جوزة الطيب الكاملة وبخلطوها مع اللافندر مرات أو مع أنواع ورد مجفف اللي هي مفضلة بالنسبة لإلهن وبحطوها داخل أكياس بين الملابس. وطبعا يعني هاي الروائح أول إشي بتمنع البكتيريا من التراكم بالخزاين وبالأخص لما بتضبوا الأواعي لفترة طويلة ولأنها بتعتمد على خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا وكمان بتحافظ على رائحة ذكية للملابس. بالماضي كمان كانوا يستخدموا التوابل في صنع الدهانات قبل ما يكون في صبغات للدهان. مبدئيا كانوا الدهان يعطوا لون مختلف من خلال التوابل المختلفة. وكمان بإمكانكم إنكم تستخدموا التوابل لإبعاد الحيوانات عن الحدائق حدائقكم. في كتير يعني حدائق اللي أو أشخاص عندهم حدائق اللي بيشكوا من قدوم الحيوانات مرات وتخريب هاي الحدائق، فبإمكانكم تبعدوها عن خضرواتكم. أفضل طريقة يا جماعة هي إنه ترشوا الأرض بتوابل قوية مثل الفلفل الحار أو الفلفل الأحمر، وطبعا هذا بيبعد الحيوانات وكمان بيؤدي لإثراء التربة وحمايتها من البكتيريا. وكما بإمكانكم تستخدموا التوابل في طرد الحشرات. يعني كل هاي استخدامات للتوابل المختلفة، وطلعت كمان التوابل هي مش بس بالمطبخ ومش بس بالأكل ومش بس بتعطي طعم طيب لمأكولاتنا، وإنما هناك استخدامات عديدة للبهارات اللي هي كنز مبدئيا موجود في مطابخنا.

أو بما أنه اليوم هو اليوم العالمي للتوابل، فبحاجة نعطي هاي التوابل والأعشاب حقها تماما، لأنه هي كمان بتشكل جزء لا يتجزأ مش بس من أطباقنا، وإنما كمان يعني من هيك وصفاتنا ووصفات الأجداد والجدات المتعلقة بصحتنا. ودايما هيك كنا نسمع أنه التوابل والأعشاب في إلها فوائد، وهي الفوائد بإمكاننا تعود بطريقة إيجابية.

على حياتنا اليومية. يعني إذا شخص مثلا وجع بطنه بدغري بيحكوا له روح اشرب ينسون، روح اشرب نعناع، روح اشرب ميرامية وما إلى ذلك، وطبعا هاي كلياتها تعد من فئة التوابل والأعشاب. اليوم رح أحكي لكم عن مجموعة من التوابل والأعشاب، ورح أحكي لكم أكيد عن فوائدها وكيف بإمكانكم إنكم تستعملوها، وهيك بتخلوا المعلومة براسكم، لأنه مثل ما حكيت هاي كنوز اللي موجودة داخل بيوتنا وداخل مطبخنا، وكتير مهم أنه نستخدمها بطريقة صحيحة وسليمة ومفيدة.

خلينا نبدأ مع القرفي يا جماعة، اللي هي بتخفض مستويات السكر بالدم ولها تأثير قوي بمكافحة مرض السكري، وهي من التوابل الشعبية اللي موجودة بجميع أنواع الأطعمة والمخبوزات. كمان عندها نشاط قوي كمضاد للأكسدة، وبتساعد بمكافحة الالتهابات، ويعني أثبت أنها بتخفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. كمان يمكن للقرفة أن تخفض نسبة السكر بالدم من خلال عدة آليات، بما في ذلك إبطاء تكسير الكربوهيدرات بالجهاز الهضمي وتحسين حساسية الإنسولين. أما الميرمية، والميرمية هاي العشبة الشهيرة اللي كمان في إلها فوائد عديدة، وكمان طعمتها طيبة شوي مرة ولكن طيبة، بتعمل على تحسين وظيفة الدماغ والذاكرة، فهي إلها سمعة قوية وخصائص علاجية خلال العصور الوسطى، وحتى أنه تم استخدامها للمساعدة في منع الطاعون. وبتشير الأبحاث أنه الميرمية ممكن تكون قادرة على تحسين وظائف المخ والذاكرة، وخاصة عند الأشخاص المصابين بالألزهايمر. أما النعنع، وما أدراك ما النعنع؟ من المعروف أنه النعنع بخفف من آلام القولون العصبي، وكمان بيقلل من الغثيان. وللنعنع تاريخ طويل من الاستخدام بالطب الشعبي والعلاج بالروائح، وكمان هذا الحال مع مجموعة من الأعشاب، فالمكون الدهني هو اللي بيحتوي على العوامل المسؤولة عن الأثار الصحية. وأظهرت الدراسات أنه زيت النعنع بإمكانه يحسن إدارة الألم بمتلازمة القولون العصبي، وبساعد بتقليل انتفاخ البطن، وهو مرض شائع بالجهاز الهضمي. الكركم اللي بيحتوي على الكركمين، وهي مادة مع تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، وهي واحدة من مضادات الأكسدة القوية بشكل ملحوظ. وكمان يعتبر الكركمين مضاد قوي للالتهابات لدرجة أنه يطابق فعالية بعض الأدوية المضادة للالتهابات. وكمان الدراسات بتحكي أنه بإمكانه تحسين وظائف المخ، بحارب مرض الألزهايمر، وبقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وبخفف التهاب المفاصل.

وأخيرا وليس آخرا عم نحكي عن الفلفل الحار اللي بيحتوي على مادة الكابسيسين اللي بتساعد على تقليل الشهية وممكن يكون لها خصائص مضادة للسرطان. إن شاء الله يا رب هيك الله يبعده عن الجميع. وكمان يطلق على العنصر النشط بالفلفل أسم الكابسيسين واللي أثبتوا أنه بيقلل الشهية وبيزيد من حرق الدهون بالعديد من الدراسات. ولهالسبب هو عنصر شائع بالعديد من مكملات إنقاص الوزن. والدراسات بتحكي أنه إضافة 1 جرام من الفلفل الحار للوجبات بيقلل الشهية وبيزيد من حرق الدهون عند الأشخاص اللي ما بوكلوا الفلفل بانتظام. بفكر هاي جماعة كانت وصفات كافية ووافية لتحكي لكم كيف تهتموا بصحتكم وكيف تحافظوا على صحتكم بأبسط الأمور اللي هي موجودة.

داخل البيوت، كل البيوت فيها نعنع وفيها ميرامية وفيها فلفل وفيها كركم، فشوفوا هاي الأمور وعن جد خذوها بعين الاعتبار واستعملوها، واستعملوها أكيد بتوازن مبدئيا، واستفيدوا من كل الفوائد اللي بتطرحها أكثر وأفيد من كل الأدوية المصنعة، على الأقل أشياء طبيعية بالبيت. يلا أعطينا التوابل والبهارات حقها الكافي ولا شو؟

0: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
1: زوجية.
0: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل.

0: جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69.90 شيكل، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99.90 شيكل، مشروب خفيف بريغات 1.5 لتر 3 ب 15.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: سخنين راح تفحفح.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79.90 شيكل، بطيخ 1 كيلو ب 2.90 شيكل، شمام 1 كيلو ب 3.90 شيكل، نكترينة 1 كيلو ب 12.90 شيكل، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15.90 شيكل، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14.6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.

يلا عدنا. وجزء الأخير من ساعتنا الأولى لليوم، الله يسعد لي هالمساء الحلو وين ما كنتوا عم تسمعونا. وأجواء صيفية، درجات حرارة مرتفعة بالخارج، 30 درجة مئوية حاليا درجة الحرارة بالناصري. على مهلك وعلى الطرق يا جماعة، ركزوا كتير كتير كتير منيح على الشارع. وهاتوا نحكي لكم هيك الخبر الأخير الغريب العجيب، وصرتوا متعودين انه لما بدنا نحكي على الصين او اليابان دايما في اخبار غريبة وعجيبة.

هاي بحكي لكم بالصين يا جماعة، بلشت الروبوتات الذكية تدخل عالم الحلاقة وصالونات الشعر، وهاي الخطوة خلت كتار كتار كتار يحسوا كأنهن داخل فيلم خيال علمي. وطبعا هاي الروبوتات مزودة بكاميرات ومستشعرات دقيقة جدا بتساعدها على تحليل شكل الرأس والتحرك بحذر أثناء قص الشعر أو حتى غسله، وكمان أثناء تجفيفه. وطبعا في دور للحلاق البشري، بس هو ببساطة بيكون المشرف على هاي العملية وما بتدخل. ورغم انه التكنولوجيا بعدها بمراحل التجربة والتطوير، لانه المقاطع اللي عم بتكون منتشرة ورجت زباين قاعدين امام اذرع روبوتي عم بتقوم بمهام الحلاقة بدقة لافتة جدا، وهذا المشهد اثار فضول الناس حول العالم، لانه فكرة الجلوس على كرسي حلاقة امام حلاق آلي كانت تبدو مستحيلة، ولكن اليوم لا شيء مستحيل. أو بالروبوتات طبعا تعد خدمات العناية الشخصية من أحدث المجالات اللي بديت تدخلها أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصا بالدول اللي بتستثمر بقوة بالتكنولوجيا مثل الصين. ولكن السؤال يا جماعة، عن جد لأي مدى مستعدين اليوم تروحوا على صالون حلاقة وتسلموا رؤوسكم لروبوتات؟ يعني الروبوتات عم تدخل كمان مجال وعم تتعدى على كمان مهنة.

0: يلا ومن الروبوتات وصالونات الحلاقة إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 65 مزدحم من مدخل قرية 2 وحتى مفترق جزيت، وأيضا مزدحم من عرون حتى مفترق معامي. شارع 66 من مشمارها عامك وحتى مدخل مجدو، وشارع 70 مزدحم من مدخل جديد المكر وحتى مفترق كفر يسيف وطريق السلامة. لكم جميعا فاصل موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل أنس غنايم، وبعد عودة للمتابعة بساعة أخرى، خليكم معنا.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصالات العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصه وتخفيضات حصريه. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
4: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
5: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
6: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
5: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم باستئناف الهجمات على إيران، وقال إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية. وقال ترامب في تصريح صحفي لقناة فوكس نيوز إن طهران أخذت وقتا طويلا للغاية في إبرام اتفاق، وأنا على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مسار المفاوضات المقبلة سيخضع للمراجعة في ضوء التطورات التي شهدتها الساعات الماضية، مؤكدة أن العملية الدبلوماسية لا يمكن فصلها عن المستجدات الميدانية والأمنية. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بسكشيان أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط أو التهديدات، مشددا على أن إيران ماضية في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بشأن حادث تعرضت له سفينة على بعد نحو 20 ميلا بحريا شمال شرقية ميناء صحارى العمانية. وأفادت الهيئة بأن السفينة أبلغت عن إصابة أحد

0: إسرائيل ستواصل بحسب تعبيره العمل ضد إيران وحلفائها الذين تعتبرهم تهديدا للشرق الأوسط والعالم. هذا وكان أردوغان قد قال إن إسرائيل منذ تأسيسها تلعب دورا تهدد فيه السلام والاستقرار في منطقتنا، مشيرا إلى أن أمن تركيا يبدأ من بيروت والشام. ميدانيا، قالت الوكالة اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة جديدة استهدفت بلدة صريفة قضاء صور، ما رفع عدد الغارات التي طالت البلدة إلى 4 غارات منذ صباح اليوم، أسفرت عن قتلى وجرحى. كما أفادت بأن بلدة طير دب قضاء صور تعرضت ل4 غارات إسرائيلية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والأحياء السكنية. رد حزب الليكود على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال عدم خوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتخابات المقبلة، حيث أكد الليكود أن نتنياهو سيترشح للانتخابات المقبلة وسينتصر وفق أقواله. وكان قد صرح ترامب لشبكة ABC أنه غير متأكد مما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخوض انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الأخير حقق مسيرة سياسية مذهلة على حد تعبيره. أعلنت وحدة التحقيقات لاهف 433 انتهاء التحقيق في القضية المتعلقة بوزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة ماي جولان للاشتباه بارتكاب مخالفات تتعلق بالنزاهة العامة وإحالته للنيابة العامة لدراسته واتخاذ القرار بشأنه. وكان التحقيق العلني قد بدأ في سبتمبر أيلول 2025 على خلفية شبهات بارتكاب سلسلة من المخالفات، من بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير بهدف الحصول على منفعة وعرقلة سير العدالة. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين في قضية إلقاء قنبلة على منزل في كفر قرع في جريمة يشتبه بأنها جاءت على خلفية ديون مالية ومحاولة لفرض الخاوة وجباية أموال تحت التهديد. وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات الأولية رجحت أن الحادثة وقعت على خلفية نزاع مالي ومحاولة لفرض أموال حماية بالقوة. وجاء في البيان أن المحكمة استجابت لطلب الشرطة وقررت تمديد توقيف المشتبهين حتى 11 حزيران يونيو لإتاحة المجال أمام استكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا وجافا. ختام النشر، عودة إلى الزميل فادي زغيري وبرنامج حركة سير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: مش على رماني. هل سمعتم مرة بالمثل الشعبي مش على رماني بس على قلوب ملياني؟ فما هي دلالة الرمان الشعبية واللغوية؟ ثمة توظيفات متعددة للفظة رمان، فيستخدم لاشتقاق اللون فنقول لون رماني أي أحمر قرمزي أو أرجواني. ورمانة الكتف في جسم الإنسان هي رأس الكتف، ورمانة القبان هي شبه كرة من الحديد على شكل ثمرة الرمان يحركها التاجر أو القباني على مسطرة الميزان، وبحصول الاعتدال يتقرر مقدار الوزن. ويقولون رمانة السيف، وهي عقدة مدورة في مقبض السيف. وفي الموروث الشعبي نسمع الأمثال ما هي على رماني بس عقلوب ملاني، بمعنى أن الخصام بين الأطراف ليس على شيء عيني، إنما ناتج عن مشاعر الحقد وإضمار الضغينة والبغضاء.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي هالمساء مجددا المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وجينا لنبدأ معكم ساعة جديدة من الزمن وحركة سير المستمر للخمسة على هواء راديو الناس، مع كل السائقين والسائقات على الطرق وكل العاملين والعاملات اللي هيك حاليا بطريق العودة من العمل. الله يعطيكم مليون عافية يا رب، وعلى مهلكم على الطرق، وحاليا في ازدحامات بأكثر من مكان، وإذا في ازدحام معين حابين تحكوا لنا عنه هذا الوقت لا تكتبوا لنا على واتساب على 050-55-77-399. يلا بهاي الساعة، الساعة اليومية اللي هي ساعة للحديث للفضفضة لتبادل الآراء والأفكار، لنحكي عن كل إشي بكل صراحة ووضوح وشفافية. واليوم رح نحكي عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو موضوع الفضفضة. يا جماعة الفضفضة هي شيء مهم لصحتنا العقلية والنفسية والجسدية ولراحة بالنا وللتخفيف عن أنفسنا ولكل شيء. كتار منا بقول لك أنا إذا بفضفض برتاح، إذا بحكي اللي عندي برتاح، إذا بطلع اللي بقلبي بحس مريح أكتر. بس اليوم للأسف بهيك العصر الحديث قضية الثقة صارت حاجز عند الكثير من الناس. يعني بقول لك أنا بدي أفضفض بس فش لمين أفضفض، أنا كنت بحب أحكي كل اللي عندي بس بعرفش لمين ممكن أحكي كل اللي عندي. زي وكأنه أصبحت هيك ثقة بين كتير ناس مش موجودة، وكتار بقول لك لا بفضل أخلي لإلي وبديش أفضفض، مع أنه بعرفش قديش هذا الإشي ممكن يكون صحي. سؤالي لإلكوا اليوم، هل عن جد لازم يكون عنا بالحياة شخص نفضفض له؟ يعني يكون هو عنوان لإلنا للفضفضة، هذا الإنسان اللي نحكي معاه بصراحة، نحكي معاه بوضوح، نحكي معاه بشفافية، نحكي له كل إشي إحنا حاسينه ونفضفض له عشان نرتاح. وهل فعلا الفضفضة هي عنصر بريح مبدئيا؟ يعني الإنسان لما بيفضفض عن جد بيرتاح؟ وإذا لازم يكون عنا هذا الشخص، مين هذا الشخص لازم يكون؟ صديق، صديقة، أهل، أخ، أخت. يلا اليوم بدنا نحكي عن هذا الموضوع، عن الفضفضة، وعلى 0461-116666 هل لازم يكون في عنا شخص اللي نفضفض له بالحياة عشان نرتاح؟ وهل عن جد الفضفضة بتريح؟ ومين هذا الشخص لازم يكون؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا معكم نسمعكم تفضفضولنا اذا حابين تفضفضوا. وعن جد الفعل الذي يكون في عنا شخص نفضفض له عشان نرتاح، وهل في حواجز للفضفضة؟ هل لازم نكون حتى لما منفضفض حذرين متيقظين؟ هل بنفع يكون هذا الشخص اللي نحكي له كل شيء عنا بقلبنا وببالنا موجود هذا الإنسان حواليك وفي منه؟ يلا نروح لنبدأ مع سوار. مرحبا سوار.
1: ألو مرحبا.
0: ميت مرحبا.
1: معك سوار من الشيخ دنون.
0: كيف حالك سوار؟
1: الحمد لله. هلا بيك.
0: هلا فيك سوار. عندك حدا مقرب بتفضفضي له؟
1: لا صراحة أنا متصلة أقول لك إنه فيش عندي ولا شخص مقرب اللي أقدر أفضفض له، والوضع حاليا ما بيسمح إنه حدا يفضفض له، كله بيقلب بتكي.
0: ليه سوار؟
1: ما هو هون السؤال ليه؟ لأنه فيش حدا بتأمن له، يعني ممكن إنه تحكي تفضفض أشياء معينة، بس لما بدك تتعمق بمواضيع بتحس إنه مش مناسب إنك تحكي لهاي الشخصيات، لأنه ممكن بأي دقيقة هذا البني آدم يختفي من حياتك أو يصير يعايرك بإيش اللي أنت حكيته.
0: كل الناس؟
1: كل الناس. أنا بحكي لك باسمي أنا، بكل الناس بعمنش ولا لشخص أأمن وأفضفض.
0: هاتي أسألك سؤال سوار. هاتي أسألك سؤال اليوم، إذا بدي أخليك إسا تتطلع بإيدك، كل أصابعك بيشبهوا بعض؟
1: لا بيشبهوش بعض.
0: بيشبهوش بعض أصابعك. هل بتفكري كل الناس بيشبه بعض؟
1: مش كل الناس بتشبه بعض، بس كل أيتي عم بيصيروا يشبهوا بعض. عم بيصيروا نفس التفكير نفس العقلية، في شيء مش مضبوط بالحياة.
0: واضح إنه الإشي اللي عم تحكيه مبني على خذلان، خذلتي من من من أشخاص صح؟
1: أنا انخذلت، حاولت يعني مرة هيك أمنت لشخص شخص معين، وكنت مفكر هذا الشخص إنه هو أعز إنسان علي بقدر أعمله، بس إذا هذا الشخص خذلني معناها من يوميتها لليوم ولا لحدا بفضفض.
0: بتقولي إذا أقرب الناس خذلتني فخلص على الدنيا السلام.
1: على الدنيا السلام وانتهى الموضوع.
0: سوار الفضفضة برأيك بتريح؟ يعني إذا في حال نزل هذا الشخص من كوكب آخر من المريخ، بعرفش من وين، ولقيتي
1: إذا بيجي من المريخ هي بتريح الصراحة. الأمانة بتريح، هيك بتحكي بتطلع تشحرير حتى لو ما في مقابل، يعني إشي يدعمك. المهم ثانيا يعني بتتريح، بس حاليا مش ملاقيينه هذا الشخص. إذا في عندك حدا ابعث لي إياته من المريخ.
0: خلص مندور بالكواكب الأخرى. شكرا سواري، سعد قلبك. شكرا لك.
1: هلا
0: إلى اللقاء. باي باي. صراحة أول اتصالك كان صادق، يعني توقعت إنه يكون في رأي عن هالشكل، بس توقعت إنه يكون أول اتصال يعني هذا الرأي دغري، إنه لا فش منه، هذا اختفى، هدول الناس فش منهن اليوم. يلا ننتابع. أحمد مساء الفل يا أحمد.
2: مساء الورد للورد، الله يعطيك العافية حبيبي فادي.
0: حبيب قلبي طمني عنك.
2: الحمد لله رب العالمين. صامدون يا فادي.
0: يا رب تضلك صامد هيك كما أنت
2: دائما وأبدا، أنا ويا كل حبيبي. الناس البلد.
0: شو يا أحمد؟
2: بقول لميرال فادي، أنا لما أحكي معك أو حتى لما أحكي كمان مع ميرال نوع من التفتفد.
0: طب شو بدنا أحلى من هيك زلمي؟
2: خذ واحد ليلك
0: يساعدك. قل لي عندك حدا تفضفض له بشكل واضح وصريح؟
2: والله الحمد لله رب العالمين، هاي بحمد ربي كل يوم هاي النعمة.
0: شو بيكون لك هذا الشخص؟
2: ممكن أقول لك أختي، صاحب، صديقة. يعني بالصدفة فادي اليوم بحكي مع صاحب لإلي محترم مثل فضلك، بقول له والله يا صاحبي إسا قاعد بحكي معك زي اللي واقف قدام المراية وبحكي مع حالي.
0: أدي له صاحبك هذا الإنسان؟
2: أوف سنين. إذا بقول لك قديش له صاحبي بتعرف قديش عمره؟ أما فوق 35 سنة صاحبي.
0: فوق 35 سنة. بتقول على مدار هاي 35 سنة أنت قدرت أنك تبني هاي الثقة مع هذا الشخص لتكون شفاف أمامه تماما؟
2: ثقة عمياء. مش بس هو، يعني مع كمان أصحاب.
0: لحظة شوي، أكم شخص في عندك بتفضفض لهن؟
2: المقربين اللي بفضفض لهن يعني على الآخر تقدر تقول حوالي 5.
0: اوش 5؟ طب ابعت لي واحد منهن على الاقل يا زلمه.
2: حياك الله.
0: الله يسعدك يا رب.
2: فادي اقول لك الشغله عن جد يعني، والمستمعين كمان يستمعوها. لما انت بتفضفض لانسان، اذا انت بتفضفض لاحمد وبيكون عندك يقين

0: انه احمد ولا مرة راح يستعمل الفضفضة تبعتك كسلاح ضدك.
1: سؤالي كيف بتبني هذا اليقين اللي انت عم تحكي عنه؟ يعني سمعت شوي المستمع الكريمي، لحظة احمد، سمعت شوي المستمع اللي كانت معنا قالت انه اخر شخص توقعت انه يخذلها، اخر حدا بالعالم هو اللي خذلها. فكيف ممكن انا اجي ابني هذا انه عندك يقين؟ بعرفش، ممكن يقيني يخذلني، شو بعرفني انا؟
0: طلع الخليات بديت اول شيء
1: اكيد في شيء شك طبعا.
0: هاي اول بستان. ثاني بستان، انت قلت لسوار شغله حلوه، قلت لها مش كل اصابعك نفس الشيء. ممكن انسان يخذلك بس ممكن 20 واحد عطاله ما يخذلكيش. بس عشرة العمر وتجربة الحياة والاشياء اللي انتم مرعتوها مع بعض بتعلمك تثق بالناس الصح، وبتكون عارف انه هاي الناس لما تفضلها هي بتحتوي الفضفة تبعك وبتحاول تساعدك.
1: حلو، انا بدي اشكرك يا احمد، الله يسعد لي هالمثل حلو.
0: مطلوب لك سلام من زحمة السير.
1: الله يسعد لي قلبك وعمهلك على الطريق اهم شيء.
0: الله يحييك، شكرا.
1: هلا الى اللقاء. باي باي. هلا باي باي. يعني اول اتصالين نقيدين تماما، سوار بتقول ما فيش استحالي، احمد بقول لك انا عندي خمسة بس بدك تعرف كيف تجيب هدول الناس على حياتك وكيف تبني معهن هاي الثقة. رودينا مساء الخير.
2: مساء النور، يا هلا،
1: كيف حالك؟
2: يعطيكم العافية على البرنامج الحلو، عجبني وأنا بأزمة السير صراحة.
1: الله يعطيك العافية. وين، بأي منطقة موجودة؟
2: حيفا، أنا من حيفا.
1: أهلا وسهلا فيك، عم أهلك على الطريق أهم إشي يا رودينا.
2: عم أهلك طفيت عزل ما أقدر
1: أحكي معك. لا فيك، اسمع رودينا، أنت بموقع لا تحسدي عليه، اسأليني ليه؟
2: ليه؟
1: انت تالت اتصال وقعتي بين اتصالين، سوار بتقول لك فيش حدا، مستحيل يكون في حدا، احمد بيقول لك لا بعد في خير ونخليات بليات وانا عندي خمسة افضفض لهن. لوين بتروحي اكتر انت؟
2: انا بروح مع الاثنين.
1: مع الاثنين، اشرحي لي.
2: اول اشي بعرف عن نفسي انه انا دكتورة بالعلوم الانسانية.
1: اهلا وسهلا فيكي، هلا شرفتينا.
2: فعجبتني فكرة الفضفضة. الفضفضة إحنا يعني بعالمنا إنه نخرج الطاقات السلبية من داخلنا. تمام؟ فهاي الطاقات اللي أنا بدي أخرجها، أول إشي لازم يكون تعرف لمين أنت تتوجه. يعني أنا ما بيصير أتوجه لناس ذات ثقة قليلة. ودائما بحكي انه من المفروض علي اذا انا بدي افضفض، ممكن افضفض لناس اللي هي تكون مش ممكن تخذلني في يوم من الايام.
1: هاتي اسالك سؤال دكتورة لو سمحتي اليوم، كيف ممكن انا اعرف وهيك واستغل خبرتك بهذا العالم، كيف ممكن انا اعرف واقرر انه هذا الانسان مستحيل يخذلني بيوم من الايام؟
2: طلع، انا دائما بحكي اقرب ناس اللي هن اللي ممكن أنا أفضفض لإلين. يعني الأقارب مثل مثلاً الزوج، أو ممكن الزوجة، أو ممكن الابن أو البنت. يعني إنه ممكن بمجموع يعني مكان فقط للعائلة. إذا كان الإشي كتير عالي الفضفضة تكون عالية، ولكن إذا أنت بدك تفضفض لصديق أو لصديقة، أكيد في يوم من الأيام إذا أنت بدك تفضفض إشي كتير قاسي أو كتير مهم، مع الأيام ببين إنه هذا الإنسان كان منيح ولا كان عاطل.
1: يعني بتقولي أنت بدك تأخذ بعين الاعتبار ولو 1% إنه ممكن هذا الإنسان يخذلك، ممكن بيوم من الأيام بعرف شو يصير. يعني بدك تحط هذا الاحتمال تبع 1% على الأقل.
2: أكثر من 1%. أكثر من 1%. اليوم للأسف الشديد مرات الأصدقاء اللي بكونوا جدا مع بعض أصدقاء، ممكن من الغيرة أو ممكن إنه بده يوصل لإشي معين، ممكن إنه يحكي عن أي إشي أنت مثلا
1: مأمنه عليه
2: يا أو بالضبط. فأنا بفضل إنه إذا أنت بدك حابب إنك تطلع كل اللي عندك، أو إنه حابب حدا
1: يحتويك يساعدك، يسمعك يساعدك،
2: فأنت لازم تعرف لمين. يعني

0: بيصير أنا أجي أعطي حدا اللي ممكن مثلا يخرب بيتي أو ممكن يخرب مثلا لا سمح الله بيت أولادي أو لا سمح الله لشغلي. أو يعني اليوم الواحد لازم يكون
1: ذكي وحكيم. ذكي وحكيم بالاختيار.
0: ذكي وحكيم. مش لازم إنه أي إنسان أنا أجي أعطيه إيش في عندي
1: أمسكوا مفاتيحي وكبساتي، أنا هيك بسميها، وكأنه أزراري كبساتي، مش مفروض كل حدا يكون عارفها ونقاط ضعفي.
0: 100% كل إنسان عنده أسرار خاصة فيه. هاي الأسرار إذا أنت بتطلعها بطلت أسرار، فرح تنتشر. مستحيل ممكن تنشر بالغلط وقولك أنا غلطت وحكيت
1: سهوا
0: سهوي وحكيت فتحوا النقاش مثل اللي حكيت فلان اللي حكيت. فليش أنت تحط حالك بهذا المجال؟
1: يعني أنت بتقول أسرارك اكتمها لنفسك إذا أنت مش واثق 100% أنه هذا الإنسان على قدر كافي من الثقة.
0: بالضبط.
1: أوكي بالزبط. دكتورة رودينا أنا انبسطت كتير بمشاركتك، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر وبدي أحييكي ودائما اسمعينا وشاركينا، يسعد لي هالمساء.
0: عجبتني كتير وأنا إن شاء الله رح دائما أشارك برنامجكم الجميل.
1: شكرا جزيلا دائما. يسعد قلبي كلفيك. هلا إلى اللقاء. باي باي. هي قضية اختيار هدول الناس، قضية إنك أنت تكون متأكد مثل ما حكى الدكتورة رودينا 100% إنه هذا مش رح يخذلك. بس أنا سؤالي، هل عن جد ممكن تكون متأكد من شخص 100% إنه مش رح يخذلك؟ يعني وليش اسمه خذلان؟ يعني هو احنا ليه بنسميه خذلان او خيبة امل او وجع او الم او ليه؟ هل لانه بيجي من الغريب؟ لا، لانه بيجي من القريب. يعني عشان هيك اسمه خذلان. لما انت بتكون اقرب الناس لإلك هون بتسميه خذلان. يعني انا لما شخص لا الي ولا عليه، يعني حدا اطلق علي اشاعة بعرفش، ما إلوش عندي وما إليش عنده، هل بدي أنا خذل منه؟ طب أنا بعرفوش. بدي أزعل منه؟ ما بعرفوش. أنا خذلاني بيكون من الشخص القريب مني، اللي أنا أمنت له، اللي أنا أعطيته، اللي أنا عديته بمرحلة معينة مرايتي، اللي أنا تعريت من كرامتي أمامه، اللي أنا كنت أنا بحلو بمر منيح وبعاطلي معاه. هذا الإنسان اللي أنا ممكن أزعل منه إذا وكأنه ما كان على قدر كافي من الثقة لما أنا وثقت فيه وفضفضت له. طيب، في عنا كتير اتصالات وبالمقابل في عندي فاصل إعلاني قصير، بحاجة نطلع للفاصل وبعدها راجعين لنتابع معكم هذا الحوار الشيق. خليكم معنا.

0: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
5: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم 1.
4: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
0: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين الكرام. مكملين بمشوارنا وحركة سير المستمر للخمسي، واليوم عم نتناقش بموضوع مهم وموضوع شيق جدا، له علاقة بالفضفضة وأهمية الفضفضة. وسألتكم هل لازم يكون بحياتنا شخص نفضفض له عشان نرتاح مبدئيا، وهل الفضفضة بتريح، وكمان قديش اليوم بعد في من هدول الأشخاص اللي بنفع نفضفض لهم. يلا 0461166666 هيثم، مساء الخير.
1: مساء الخير، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شو أخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين. نشكرك على البرنامج الحلو.
0: الله يخليك حبيبي، شكرا.
1: نشكرك
0: عشان يسعد قلبك حبيبي. شو يا هيثم، عندك حدا تفضفض له ولا شو؟
1: والله الحمد لله في عندي أغلب أصحابي اللي بفضفضين، بس أغلب اللي بقول له والله يا صاحبي أنا متزايق، بقول لك والله أنا متزايق أكثر منك يا صاحبي، يعني نفسيتي بالأرض، نفسيتي أكثر سابع بالأرض، يعني إيش بدك تسوي اليوم؟ فيش حدا تقدر تفضفضه غير بس واحد بينه وبين ربنا، غيره فيش.
0: يعني زي بقول لك شخص بيجي بقول لك الحال من بعضه، يعني ما أنت شايف أنه كمان كل الناس اليوم مضغوطة وكل الناس مش مبسوطة
1: 100%.
0: بس اليوم لما أنت بدك تروح تفضفض لصاحبك، ما هو أنت فضفض له هو يفضفض لك، وبصفي الموضوع مريح للطرفين ولا شو؟
1: صحيح، لما يكون الإشي يعني الفضل باليوم. أما في ثلاث شغلات واحد لازم يعني يخبين على الناس أو الأقرب الناس إليه، حتى إن ذهبك ومذهبك وذهب كل
0: بس تعرف بس, بس بس لحظة شوي هيثم، في أشخاص اللي بتقدر تحكي لهن عن ذهبك ومذهبك وذهابك، هدول الناس موجودين بحياتك ولا مش موجودين؟
1: في يعني في شخص واحد موجود بحياتي
0: قديه لك بتعرفه هذا الشخص؟

0: الفريق من 15 سنة.
1: 15 سنة يعني هذا بتقول أنا مستعد أفضفض أمامه وأتحدث معاه بكل شيء. ولما تروح تحكي بترتاح.
0: ربنا الله.
1: وهو بفضفض لك بالمقابل يعني بعمل.
0: طبعا بدنا واحد يمسك لف تاني.
1: واحد يحمل عن التاني.
0: يحمل عن التاني. واليوم للأسف الشديد كله بمسك لبعضه.
1: صح. الله يخليكوا لبعض يا هيتم. بدي أحييك. سعد لي هالمساء. شكرا حبيبي. هلا إلى اللقاء. من هيتم لرانيا. مساء الخير رانيا.
2: مساء الخير سيدي. يعطيك ألف.
1: الله يعافيك. شو أخبارك؟
2: الحمد لله. أنا دائما بشارك ببرنامجك.
1: أهلا وسهلا فيك. أنا مبسوط بمشاركتك.
2: شكرا.
1: هلا رانيا.
2: هيك بدي أعرف عن نفسي إنه أنا رانيا وبشتغل مفتشة.
1: نعم.
2: فموضوع الثقة جدا مهم كمان بعملي كمان بحياتي الشخصية.
1: حلو.
2: واحد من المبادرات اللي عملناها بفترة الحار الأولى يعني بعد 7 أكتوبر فتحنا مجموعات لنساء اسمها فضفضي بحارتنا.
1: حلو.
2: فكان في مجال للنساء يعبروا عن المشاعر تبعتهم عن الضائقة الصعوبات هون بمرقوا فيها باليوم يوم. بالنسبة للأصدقاء ولمين ممكن أفضفض؟ من العائلة المقربة. والصبية اللي هي تزوجت على عائلتي اللي أنا ممكن أكون عاري تماماً أمامه بدون ولا أي مسيخة.
1: بدون ولا أي قناع.
2: بدون ولا أي قناع ممكن أكون قدامه وهي نفس الإشي. هي بتشاركني كمان في الأشياء الخاصة.
1: رانيا كيف انبنى هذا الشيء؟ يعني أنت عم تحكي صبية دخلت على العائلة يعني هي مش صبية اللي هي من العائلة وكأنه كيف قدرتوا تبنوا هاي الثقة أنت وياها؟
2: أول إشي أنا عادة كرانيا بفحص الشخص بأشياء صغيرة. وبفحصه بعد مرة بإشي صغير. فبشوف كيف ردود الفعل كيف هذا الشخص كيف بيتعامل. إذا هو وقف بالامتحان اللي أنا بعمل له إياه بدون ما يعرف أنا ممكن أعطي ثقة 100%.
1: حلو حلو. اليوم انت عم تحكي انه وكأنه عملتي زي مجموعة للفضفضة وكانت متاحة وكأنه لنساء بصرف النظر نساء او رجال. اليوم برأيك هل الشخص عن جد اذا بيكونش يعرف مين الانسان اللي امامه ممكن يكون حر اكتر؟ يعني خلاص انا بفضفض والسلام مش رح يمسكوا علي بس المهم اطلع وكأنه
2: ممكن
1: لانه قبل ممكن فترة قرأت دراسة على فكرة كتير كتير كتير مثيرة للجدل بيقول لك أو مثيرة للاهتمام عفوا. مرات لما تكوني طالعة بالطيارة أوكي بيقعد جنبك حدا أنت مش عارفتيه يمكن يكون من جنسية مختلفة يمكن يكون من الهند أوكي وبتنفتح محادثة بينك وبينك وبينه يمكن في أمامكو طيران 5 ساعات ممكن تحسي أنك عم بتفضفضيله بدون ما تحسي بس هذا قاعد على فكرة انك انت متأكد انه هذا من الهند انا بفضفض له بريح والله بيعلم اذا رح اعود اشوفه او لا فهي ظاهرة عم بتكون مؤخرا منتشرة بالمواصلات العامة بالاماكن العامة فالناس اليوم عم بتفضفض لاشخاص غرباء من محل فيه اكثر راحة.
2: صحيح هي موجودة وانا بشوفها حتى لما بتكون انت عم تستنى عند الطبيب. في كثير اشخاص اللي هوني ممكن يجي يشاركوني باشياء خاصة فيهم لأنه بتوقعوش يرجع يشوفوني كمان مرة.
1: صح. فبكون وكأنه نزل هيك عن حاله.
2: بالضبط نزل ولكن أنا كرانيا لا.
1: أوكي.
2: أنا بحاجة أفحص مين هذا الإنسان هل هو عن جد قد الثقة اللي أنا أقدر أجي أفسر له عن أشياء وبالأخص لإني يعني معروفة. بطبيعة عملي معروفة جدا.
1: لا منطقي. لا ومنطقي يعني. وبالآخر لما أنت بدك تفضفضي بالآخر أنت كمان أوكي مرات كتير بس بدنا نحكي بس مرات كمان بدنا نتلقى بالمقابل يعني بدنا حدا اللي وكأنه يساعدنا يوجهنا أو حتى مرات حدا هيك يهدينا فبوافقك. رانيا شكرا يسعد لي مساك تحياتي.
2: مساك شكرا.
1: هلا إلى اللقاء. هلا باي باي. من رانيا للارين. مساء الخير لارين.
3: مساء الخير سعدي.
1: هلا تمام شو أخبارك؟
3: الحمد لله نشكر الله. أنا اتصلت لأنه حسيت أنه وجهة نظري ولا حدا حكاها.
1: يلا.
3: أنا عندي مشكلتين طبعا الإنسان لازم يكون ثقة بس الإشي الثاني حتى أقرب الناس لإلك بيحكموا عليك حسب أنت شو بتشارك أو كيف أنت بتشوف الأمور. وأنا بالنسبة إلي الموضوع مثل أنت شو بتختار تحط ستوريز على الإنستغرام. اختارت الناس كيف تحكم عليك كيف تشوفك عايش أو إنك أنت إنسان مش مهتم بالسوشيال ميديا وهيك إشي.
1: أوكي.
3: لأنه أنا بحس

0: انه يعني حتى الام حتى الخوات حتى اقرب الناس لما انت تشارك اشي معين نظرتهم بتغير لكيف هم كانوا يطلعوا عليك او انه بتصير اشي تاني.
1: تقولي زي وكأنه بحكموا عليك من خلال شو انت حكيت وكأنه لا شعوريا او دون سيطرة حتى اقرب المقربين.
0: حتى اقرب المقربين صحيح.
1: صح بوافق على فكرة.
0: يعني شخصيتك ضعيفة ليه ما جاوبتش ليه ما عملتش طب ما انا جاي فطفة مش جاي.
1: ضويتي على شغلة مهمة جدا على فكرة كتير كتير كتير مهمة. بتعرفي انه في ناس بتخاف لرين من الفضفضة حتى لأقرب المقربين عشان شكله أو صورته ما تتغير بعين الشخص
0: لا المقرب. ما في ناس أنا أنا منهم
1: يا الله.
0: أنا صراحة يعني هذا متلمس أنا كتير يعني خلص بحب أخلي الموضوع لإلي ومن هاي من ضمن هاي الموضوع إنه ما بحبش حدا يحكم علي حتى شو بتعلم وشو بعمل لو يعني لو أنا والإشي بإيدي كنت بخبيه عن كل العالم.
1: بتحسيش لرين ممكن بتحسيش إنه يعني في مرات زوايا ممكن تكون متعبة لإلك إذا ما بدك تفضفضي فيها ما بتحسيش بتعبك هيك بثقل عليك هذا الإشي؟
0: بحس بتعبني أكثر لما الناس اللي أنا عايش معهم يحكموا علي أكثر مش إنه أنا بقرر بجرب
1: وكأنه بدك تضلك أنت محافظة على الصورة اللي أنت رسمتيها للآخر ما بدك
0: حتى
1: الآخر
0: حتى مع الناس اللي أنت دائما معهم وعايش معهم. آه طبعا أكيد.
1: أوكي. لارين شكرا على الإضاءة المهمة بدي أحييك يسعد لي هالمساء الحلو. هلا إلى اللقاء.
0: باي باي.
1: فكرة لارين ضوت على نقطة هامة جدا يمكن عن جد ولا حدا تطرق لها. في كتير ناس وهذا كمان إشي طبيعي تمام إنه في كتير ناس حتى لأقرب المقربين بتخاف تفضفض وبتخاف تحكي وبتخاف وكأنه تتعرى من الأقنعة. وإحنا كل حدا فينا عنده أقنعة بطبيعة الحال. يعني بذكر مرة حكينا على هذا الموضوع ما حدا يحكي لي أنا فيش عندي أقنعة. كل حدا فينا عنده أقنعة وبستعمل القناع بالزمان والمكان المناسبين. الشخص اللي أنت بدك تفضفض له هو الشخص اللي أنت بتكون أنت من دون ولا أي قناع. في ناس بتخاف تشلح هاي الأقنعة حتى أمام أقرب المقربين لأنه ما بدها الآخر يحكم عليها. وفي ناس مرات بتحكم مش لأنها ناس سيئة. يعني أهلك لما بده يحكموا عليك مش لأنه الناس سيئين لأنه مرات هذا إشي فطري هذا إشي طبيعي. يعني اليوم إذا إنسان بده يجي يشاركني بتفاصيل معينة يمكن أبلش أشوفه من منظار آخر بدي ولا بديش ولأي مدى عن جد أنا بقدر أسيطر على حكمي على الأمور. يعني بطبيعة الحال وفي أشخاص زي لارين المهم لإلها الصورة اللي هي رسمتها عن حالها أمام الناس مهم لإلها أنه تضلها هاي الصورة من دون ولا أي خدش ويمكن أي فضفضة مرات ممكن أنه يخدش هاي الصورة. إخلاص مساء الخير.
2: مساء النور متهلا.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: أهلا وسهلا يا إخلاص.
2: أهلا بيك. بنفع أفضفض لك كمان أنا يعني.
1: يلا أنا معك أنا معك.
2: لا الفضفضة ضرورية خلينا نقول بشكل عام. أنا محظوظة لأني أنا لقيت تجارة لأني كنت ساكنة حارة اللي ما فيش فيها فضفضة فكانت نفسيتي تكون تعبانة مرات لأنه أكبت يعني وكله فوق بعضه. لما أجيت على الحارة فكانت لقيت إيجارة نعم الجارة يعني تسمعني بروح لعندها كثير متضايقة بروح من عندها ولا كأن في إشي.
1: قدي أخذ معك وقت إخلاص لبناتي هاي الثقة
2: ولا مرة حسيت إنها كل اللي انحكت قدامها أو أنا فطبت ليها طلعت لبرا.
1: قدي وقت أخذ معك لبناتي هاي الثقة؟
2: سن زمان سن مش أكثر
1: سنة. وعملتي لها اختبارات؟ لا يعني
2: أكيد أكيد أكيد لا الحمد لله يعني ياريت كل الناس زيها وأنا كثير مرتاحة معاها وبتمنى لكل إنسان الله ينطي حدا هيك اللي فضفض له ويكون أمين منه ويكون يثق فيه.
1: الله يخليكوا لبعض يا رب.
2: تسلم.
1: سعد لي مساكي إخلاص. شكرا.
2: أهلا بك.
1: إلى اللقاء. باي باي.
2: شكرا إليك.
1: باي باي. ملاحظين أنه المستمعين زي إخلاص وزي أحمد من شوي اللي بيقول لك أنا عندي حتى بتحسوا نبرتهن مرتاحة حتى تحسوا عم بيحكوا عن الموضوع بأريحية تامة أنه لأنه عندن هذا الشخص لأنه بنوا هذا الشخص لأنه موجود هذا الشخص هذا الإنسان مساحة مريحة لإلهم فبتحسوا نبرتهن حتى مختلفة. مصطفى مساء الخير. ألو مصطفى مرحبا.
3: سنبي أهلا سادي هلا شو الأخبار؟
1: الحمد لله كيف حالك أنت؟
3: هلا شو الموضوع هذا فضفضة يا أخي صار
1: إيش هاي؟
3: فضفضة. شو عم فضفض لمين؟ بفضفض لك محلة.
1: اللي بفضفض بثرثر برأيك؟
3: أنا باحتمال تركي أستعد أقول لك شغلة.
1: قال
3: اليوم هذا الفضفضة سيف ذو حدين. يعني أنت تعرف لمين تحكي ومين تحكي ومين هاي مرات تصير ما تكون أول شيء يكون ثقة
1: أوكي.
3: بينك وبين
1: أوكي.
3: وإذا صرف إذا حكيت له فضفضت له وزعلت أنت وياه أو كل أشياء اللي حكيتها بتطلع
1: أنت
3: هذا رأي يعني.
1: واضح أنت عندك هذا الشخص مصطفى اللي بتفضفض له؟
3: نعم.
1: عندك إنسان بتفضفض له ولا ما عندكاش؟
3: لا عندي طبعا.
1: عندك قديش إلكو مين بيكون لك أول إشي شو بيكون لك؟
3: أول شيء في اثنين.
1: اثنين أصدقاء؟
3: لا
1: إلا
3: في الحج في الحجة الله يطول عمره
1: الله يخلي لك إياهن يا رب.
3: والمدام
1: أوكي. بدي أسألك سؤال تاني.
3: إيه تفضل.
1: لأي مدى مع الوالد والوالدي والزوجي أنت إنسان صريح بكامل صراحتك اللي بتقدر تشاركهم بكل شيء؟
3: أنا صريح معاهم على الآخر وبحكي القصة بمصداقية يعني الفضفضة بمصداقية كاملة متناهية جدا.
1: بتحس انه مش ممكن يكون في صاحب اللي يكون بهاي الخانة؟
3: في صاحب في صاحب بس الصاحب مش عيلتك مش عيلتك مش الناس اللي عايشين معاك اللي ربوك اللي هم فاهمينك. فمرات يكون هذول متعاطفين مرات يكونوا بدك واحد انت يكون موضوعي اللي هو بريت العيلة. فمرات لما تحكي مع الناس المقربين إلك تحس انك تحكي مع حدا اللي يسندك.
1: اوكي
3: فهمت علي؟ فصديقك يمكن يسمع قصتك وخلص خلصت او روح خلينا نقول مش هاي يسمعك هاي بس عيلتك اللي ابوك وامك وزوجتك شيء ثاني بيسمعوك وعارفين عايشين معك عايشين اذا صار معك شيء عايشين القصه عايشين الحدث.
1: اوكي وصلت. شكرا مصطفى يسعد لي هالمساء. شكرا حبيبي إلى اللقاء. باي باي. يلا رح نطلع لفاصل إعلاني وبعد الفاصل راجعين لنتابع خليكم معنا.
4: بيلا تشاو وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
6: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو ركب وريح بالك الزبون مبسوط وأنا مبسوط رقم واحد.
6: في مكيف في تورنادو انفرتر.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحمله حتى 13/6 خاضع لشروط الحمله.
10: من مجموعه المشهداوي
11: الى الصنايعيين واصحاب المصالح التجاريه في الشمال هذا الاعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.

0: يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. يسعد لي مساك وتحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وبالأخص كل السائقين والسائقات على طرق البلاد. يلا هيك قبل الدخول بتلخيص كل ما جاء اليوم، خلونا نروح إلى مركز متابعة حركة السير ونشوف أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إذن ازدحامات في أكثر من طريق، بداية شارع 77 مزدحم من مفترق قيشاي وحتى مفترق زرزير، وأيضا مزدحم من مدخل طرعان وحتى مفترق جولاني، شارع 79 مزدحم من مفترق جلعام وحتى سومخ، 65 مزدحم من عيرون وحتى معامي، و66 مزدحم من مشمرها عيمك وحتى مدخل مجدو، وطريق السلامة لكم جميعا. اليوم حكينا عن موضوع مهم كتير، تفاعلكم كان جميل جدا جدا جدا، حكينا على قضية الفضفضة وأهمية الفضفضة ولأي مدى مهم يكون في بحياتكم حدا تفضفضوله، وإذا أصلا هذا الإنسان بعده موجود وإذا ممكن نلاقيه اليوم. أنا مؤمن تماما أنه يا جماعة انخليت بليت، بس أكيد يعني ما في عندي نقاش عند بعض الأشخاص اللي مروا خيبات أمال، يمكن من أشخاص اللي كانوا مخدينهن محل أمان وكانوا مخدينهن مركز أسرار، وبمرحلة من المراحل خذلوهن. ولكن اختيار هذا الإنسان للفضفضة وللتعري أمامه من كل شيء ومن كل الأقنعة مفروض أنه يكون اختيار حكيم، اختيار ذكي، اختيار مبني على ثقة مطلقة، اختيار مبني على حكمة تكون بمحلها. واليوم كل حدا واعي أعتقد بعرف يختار بالضبط هذا الأشخاص. الإشي مش بعد

0: عدد السنين قديلكم بتعرفوا بعض، والإشي مش بالقرب، إذا هو قراب الدم وإذا هو أخوك ولا إذا هو ابن عمك ولا إذا هو زوجك ولا إذا هي زوجتك، الإشي بالمواقف، الإشي بالاختبارات اللي يمكن عملتها لهذا الشخص وعمل لك إياها، الإشي بمحطات حياتية يمكن مريتوا فيها مع بعض ومن هناك قدرتوا تلمسوا أنه هذا الإنسان بنفع أنه هو اللي يكون محل الفضفضة، بنفع أنه هو اللي يكون كاتم الأسرار، بنفع أنه هو يكون الكتف اللي أنا آجي وكأنه وهيك وأحط راسي عليه وأفضفضله. مش بالضرورة هذا الإنسان لما أنت بتفضفضله يعطيك حلول، بكفي أنك مرات تحكي، بكفي أنك مرات تفتح قلبك، بكفي أنك مرات تشارك بأشياء هيك كاتمة على صدرك وعلى نفسك، هذا لحاله ممكن يكون مريح. إذا عندك شك 1% إنه هذا الإنسان بعد ما تفضفض له ممكن يحكم عليك من محل سلبي، فأنا بحكي لكم إنه تفضفضوش، مش هذا العنوان.
1: أنا زي له
0: يلا هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، شكرا لطاقم العمل اللي رافقني اليوم، ميرال صفد، الياس عبد الملك، الياس مرجيي، دانا أبو بكر، وعارين نصار. الزميل فرات نصار يلتقيكم على رأس الساعة وبرنامج استوديو المساء، أنا عضو، ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى ملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي صغيري، إلى اللقاء.

0: تامر عاشور.
1: شكرا جدا
0: وحبيبتك الحلم هذا الموضوع.
2: سخنين راح تلمع لمع.
3: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: يو ام اي في ايام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: إيروكا يعني أوبتيكا.
10: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: مساء اليوم الأربعاء، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهاجم إسرائيل ونتنياهو يرد. 3 أشهر على انتخابات الكنيسة، ماذا يقول الشبان العرب الذين سيصوتون لأول مرة؟
1: أشارك بالتصويت لانتخابات الكنيسة بأنه يعطوا المجال لأبناء الشباب يصنعوا تغيير ويتركوا أثر. فهي المرة عن جد أنا حاسة حالي صار على التغيير وترك الأثر.
0: والشرطة تعتدي على عائلة في كفر كنا أمام كاميرات المراقبة.
2: حكوش إشي، ما حكوش إشي. أبوي بقول له خير شو في، ليش بتضرب الأولاد؟ قالوا له أصلا ما ضربك أخرى أنت، النسوان دزوها على جنب، أخذوا كل تلفوناتنا.
0: إذن هذا جزء مما سنتناوله في هذه الساعة الإخبارية. استوديو المساء اليوم الأربعاء، شكرا لكم على المتابعة دائما. 103.3 فارزة 307 فارزة 8، وأيضا من خلال تطبيق ناس بما يتعلق بقناة الجديد، هناك فيديو يوثق اعتداء حرس الحدود وأفراد الشرطة على عائلة في كفر كنا. طبعا الشرطة تتواجد في كفر كنا بسبب الحاصل هناك، ولكن الاعتداء لم يكن له أي مسبب دخول إلى البيت، والاعتداء بالضرب بالهروات وأيضا بالاعتداء الجسدي. سنكون مع هذا الموضوع.

0: ضاعف جهودها كيف تطلع الناس تفوت. كان أنا عندي تفاؤل قبل شهرين أو شهر إنه في قانون مشترك، اليوم أنا عندي نسبة تفاؤل معدومة. بدناش نتهم ولا جهة في تعقيد الأمور وإبعاد الحلم. نأمل إنه يوم الخميس يكون يعني تحول آخر، يعني ساعة على ساعة تعتبر يكون فرج. أما أنا كيف شايف، كيف كانت الأجواء، كيف شايف في راح يكون انتخابات في قائمتين.
1: توفيق سليمان من لجنة الصلح القطرية حدثنا عن موجة العنف المستشرية في كفر كنا والمطالبة بتهدئة الأوضاع.
2: الطرفين ما عندي النية لاستمرار العنف، هنالك بعض الثغرات وبعض الزوايا المظلمة، سنتجبر على ذلك وسنتغلب على ذلك وسنصل إن شاء الله إلى بر الأمان وهدنة ثابتة في هذا اليوم إن شاء الله رب العالمين. ورسالة الأخيرة لكل وجهاء ولكل زعماء ولقياداتنا، خاصة إني حزين وجدا جدا أستنكر ما جرى في سخنين مبارح وما جرى في رمادة أول مبارح مع قياداتنا، ده كلهم جملة. طلعوا بعينكم صغيري على القرى اللي حطتكم في المحل اللي انتوا فيه، اصحوا متو صغيري، مجتمعنا بنزف واحنا ملتهيين بامور تافهه جدا جدا. كفر كنا بتنادينا واحنا ان شاء الله رايحين على كفر كنا، احنا رجال السلام، احنا بنحب كفر كنا وكفر كنا بتحبنا، ونداء الواجب واجب علينا.
1: والمحامي دكتور فتحي فقرة حاصل على الدكتوراه في موضوع العنف بين الطبيعة والقانون حدثنا عن البحث الذي أجراه حول آفة العنف المنتشرة بالمجتمع العربي وعلاقتها بالسياسات المنتاجة في إسرائيل.
3: هذا البحث بيسند بشكل علمي واضح وبشكل عميق جدا جميع هاي الادعاءات، وبثبت على قديش احنا كنا مجتمع راقي جدا، مجتمع اللي آفة العنف كانت فيه تقريبا شبه معدومي. وهذا التطور اللي صار الخطير في السنوات الأخيرة مش نتيجة طبيعة الإنسان العربي، إنما نتيجة طابع المجتمع الذي خلق على طريق المؤسسة الإسرائيلية. الظروف الاجتماعية والبيئية اللي صارت في المجتمع العربي أدت إلى تطور آفة العنف بهذا الشكل. بتفند بشكل واضح جدا جميع الادعاءات انه احنا بطبيعتنا عنيفين، هذا ليس صحيح بتاتا بالمره. الظروف اللي انخلقت من جميع النواحي السياسيه والاجتماعيه والقضائيه، كل هاي الظروف اللي انخلقت عن طريق المؤسسات هي اللي ادت الى انه تفاقم موضوع العنف بهذا الشكل. ولكن لا ننسى انه احنا كمان يجب علينا كمجتمع اخذ المسؤوليه كبيره وتامه في محاربه العنف.
1: ربيع عيد الصحفي الفلسطيني ومراسل موقع العرب الجديد حدثنا عن حظر فرنسا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش لأراضيها في سلسلة العقوبات الدولية على خلفية سياسات إسرائيل.
4: رسالة واضحة من الدول الخمس اللي أصدروا هذه العقوبات، بريطانيا وأستراليا وفرنسا والنرويج، للحكومة الإسرائيلية أيضا، يعني أنه موضوع الاستيطان لم يعد يحتمل على الصعيد الدولي، مع أنه يعني هذه العقوبات يعني تعتبر متأخرة في ردع المشروع الاستيطان الإسرائيلي اللي بدأ منذ عقود طويلة، لكن هي أيضا كمان نتاج تحركات وضغوطات في هذه الدول، خصوصا الرأي العام المناهض لحرب الإبادة الجمعية على غزة، وأيضا يعني الصور التي تأتي من الضفة الغربية في السنوات الأخيرة وأيضا في الأشهر الأخيرة يعني مرعبة جدا. وهذه العقوبات لها يعني أهمية رغم يعني أنها متأخرة ولا تردع، لا أعتقد أنها ستردع الحكومة الإسرائيلية في دعم الاستيطان، كون يعني هذه العقوبات ليست موجهة على الحكومة الإسرائيلية. صحيح.
1: عمر جزماوي سائق الشاحنة من باقة الغربية حدثنا عن القانون الذي يمنع من سائقي الشاحنات بركن الشاحنة في شوارع المدينة.
5: الإشي صعب إنه إحنا كشوفرية مزايوت أو سيارات إجبار شاحنات، لما إحنا نطلع على 3:30 يعني الإشي بيخوف. تعرفي شو اللي بيصير في المجتمع العربي اللي هم من كتل ومن كل شيء؟ يعني أنا كشوفير بس إيه، لما بطلع الساعة 3:30 يعني ببقى طالع وإيدي على كلبي الكلك، لأنه إحنا من وقت المسائيات بكلب يعني إشي يعني أول البلد اللي هو يبقى بيكون الشير عدمي والإشي بيخوف. السيارات الكبار بذيكوش ولا أي بشر، لما بيوقفوا محل وقفوش بذيكوش ولا أي محل. أنا بقول لك لما في الشارع الرئيسي أنا معهم، أما لما في شوارع اللي هي يعني نقول اللي هي ميت باقة غربية يعني بقدر أوقف فيها، يعني طريق فيش فيها ولا أي مركز تجاري ولا أي شيء، فاضي بقدر أوقف فيها.
6: استوديو المساء مع فرات نصار.
1: إذن أهلا بكم من جديد. ستكون

0: الانطلاقة من الحاصل في بلدة كفر كنا في البداية نقول ونؤكد بأن هناك توثيق ونحن شاهدنا هذا التوثيق يظهر كيف اقتحم أفراد حرس الحدود وأيضا من المتحريين في الشرطة التحريين والذين دخلوا واقتحموا بيت في كفر كنا ويظهر كيف تم الاعتداء على شبان هناك تم اعتقال هؤلاء بادعاء طبعا كل ذلك وضح النهار بادعاء أن هؤلاء يعني يخططون للمشاركة بالحاصل في كفر كنا مع العلم بأن يعني هؤلاء لا علاقة لهم على ما يبدو بأي شيء وكما فهمنا تم إطلاق سراح هؤلاء دون التوجه إلى المحكمة وكانت بلدة كفر كنا قد شهدت حالة من التوتر متصاعد في عقاب حادثة إطلاق نار استهدفت محل تجاري على الشارع الرئيسي في البلدة وفي عقاب ذلك أطلقت شرطة لواء الشمال بالتعاون مع حرس الحدود حملة اعتقالات واسعة في البلدة توالت على إثر حالة من الاستياء لدى الأهالي من الطريقة التي يعتمدها أفراد الشرطة أثناء اعتقال المواطنين أو يعني كل بيت بات كما يقولون هناك يعني هدفا للشرطة التي تدخل وتعتقل وكما ذكرنا الفيديو يوثق كيف دخلوا على شبان يجلسون في وضع النار داخل بيتهم طبعا وتم الاعتداء عليهم وضربهم تعقيب شرطة إسرائيل قبل أن نذهب إلى شهادة الشاب الذي تعرض لهذا الاعتداء يقول التعقيب الشرطة تقوم بعملها كما يجب في كفر كنا لكبح العنف والجريمة سطر كلمة كلمتين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة عشر كلمات هذا هو رد شرطة إسرائيل على فيديو أربع دقائق على فكرة بالفيديو يظهر كيف تم الاعتداء لنستمع إلى هذا اللقاء المسجل مع هذا الشاب الذي تعرض للاعتداء من قبل شرطي في حرس الحدود في بيتي داخل بيتي وضح النهار في كفر كنا
1: أنتوا عمليا اللي فرجتني إياه الفيديو وأنت إيش صار
2: أول امبارح قاعدين بالدار تعرف احنا من الاطراف العائلات اللي بالبلد صار في انه اطراف وهاي عنا بالحارة قاعدين انا وجماعتي اخوتي ولاد عمي تعرف 14 واحد مروحين من الشغل كنا قاعدين اراقيل لسه بوجيك الفيديو يعني كيف في عنا اخرى محبوسين من اثنين ثلاثة وقفنا محمية ما حسينا لابسين زينا اواعي مدنية معاهن وبلشوا فينا ضرب لسه بوجيك الفيديو انا اللي بحكيت شخصي قاعد على كرسي مسكني شحطني وبلش فيه ضرب ضرب ضرب ضرب
1: فيك بدون سبب
2: ما حكوش اشي ابوي بقول له خير شو في ليش بتضرب الاولاد قالوا له اسم نضربك اخرى انت النسوان دزوها على جنب اخذوا كل تلفوناتنا كنا 13 شاب ازكيم على الارض باندم مش ازكيم حديد بلاستيك اخوي غطوا له عيونه قعدوا ساعتين كسروا الدار تحت البرادات وقعوها الكراسي اسبوجيك الفيديو الكراسي ضربوه هاي اخر اشي اخوي هيك عينه بس هو بعد محبوس طلعنا امبارح منهم اثنين وظل واحد ادعى انه احنا قاعدين جمعة قاعدين نخطط لعمليات ضرب ولا مش ضرب بس احنا فيش منه هذا الاشي احنا متسلمين مع الكل نحب كل البلد بس بصيرش هيك لازم تصير واحد ضد واحد خلص يسكوها بدال البوليس هاي مش مال قفول وبعرفش مين والمخابرات وبعدين هاي ييجوا يحمونا يقعدوا عنا يسألونا على كل شيء تمام او يحطونا سيارات بوليس يحموا دورنا يحموا حالنا
1: مش يعتدوا عليكم
2: يعني ابني عمره سنين ونص سنين وسبعة اشهر يطلع علي على البرندة زي مرمى على الارض ومنضرب فيه وانا مش عارف شو السيري لا هاي هذا عيب هذا استهزاء فيش حدا يحمينا فيش دولي بس انا نفسي مع واحد يهودي او اسرائيلي يكون قاعد هيك يفوت على بيته واحد يهودي حدا بيت رمون واحد ساكن يهودي فايت هيك هو عيلته يسترجي يفوت عليه هيك ويضربوه بهذا الضرب انا بدي اقولك خليه يضربونا وخليه يكسرونا وخليه يكسروا دورنا
1: شو رسالتك لاعضاء الكنيسة العرب
2: يا ريت يساعدونا هسه هن الاعضاء الكنيسة تنبلشين يروحوا على محلات يقعدوا يخبطوا ببعض ويساووا بعض مشترك ومش مشترك شو ناسا حلونا مشاكلنا احمونا من البوليس احكوا بالكنيسة هذا الضرب حرام يعدوا على اطفال يعني ابني عمر سنة ونص يطلع علي وانا اكل كتلة مخصنيش ولا باي اشي كل كفر كنا اللي بيعرفوا لي وبيسألوا اصلا عني بيعرفوا مين انا بس هيك يصير فينا هذا عار عيب لمجتمعنا العربي اخص على حالنا اخص على اللي بيصير فينا اخص على هيك دولة اللي موقف هيك شعب لك هذا ولا مش بوليسية مش مخابرات هذا البيشع ان البيشع مش احنا البيشع رحنا عند المحامية والمحامية صارت تضحك بالمحكمة طلعتهم اليوم هي اسا طلعتهم وطلعت اخرى اخوي الرابع ولا اي شيء عليهم بتقولي انت شو الاتداء؟ ايش الهاي ليش اخذ الهاي للقاضي؟ ما حكيت شيء، انا بعثت السيرتون هذا للمحاميه، سكر على الموضوع، قالت لي المحاميه خلص هي بتطلعهم. طب على ايش؟ قال لا

0: كنتوا قاعدين انكم بتخططوا لاشياء عمل البيشة.
1: الشرطة يجب أن تقوم بواجبها ضد مطلقين نار مثيري الشغب في البلدة، ولكن أن يتم كما هو واضح على الأقل في الفيديو الاعتداء بهذا الشكل طبعا هذا مرفوض، يجب متابعة ومحاسبة أفراد الشرطة وعلى أقل أمر التوجه إلى ماحش للتحقيق، لأنه يعني ثبت أنه على الأقل هذا المواطن هو موجود بعمله اليوم فهو مش معتقل، فبالتالي لماذا تم الاعتداء عليه؟ هنا السؤال الذي يطرح لشرطة إسرائيل، وهنا الرد كما قلنا قبل قليل، شرطة إسرائيل تقول نقوم بعملنا كما يجب في كفر كنا لكبح العنف والجريمة، حتى الآن الذي أطلق النار أطلق النار فوين كبح، بينما من اعتدي عليه تعرض للضرب من قبل الشرطة. هذا بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، طبعا هناك الأمل وتبقى الجهود الحثيثة الآن موجودة في قانا الجليل من أجل رأب الصدع ومنع يعني عودة التوتر إلى البلدة. أعلن السكرتير العام للجبهة الديمقراطية السلام والمساواة أمجد شبيطة في حديثه لراديو الناس أن القائمة الثلاثية التي تضم الجبهة التجمع والعربية للتغيير قد تعلن خلال أيام مقبلة يتم الإعلان عنها كقائمة، وأضاف شبيطة أنه لا يرى إمكانية لانضمام القائمة العربية الموحدة إلى القائمة الثلاثية بسبب الاختلاف والخلافات وبسبب مشروعها السياسي. لنستمع إلى ما قال.
2: أستطيع أن أقول إنه القائمة المشتركة ستكون ناجزة بمركباتها الثلاثة الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، لكن الموحدة ستختار بتقييمي أن تبقى في قائمة مستقلة بسبب واحد وبسيط، وهو لا يتعلق بالخلاف مع القوى الأخرى إنما بسبب مشروع سياسي هم يصارحون الجمهور به وهو الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم، وقراءتهم التي نختلف معها ولكننا يعني نحترمها بالآخر. أنا ما بنقدر نغصب أحد على إيش نحن الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، أعتقد أننا يعني في خلال أيام نستطيع أن نعلن عن القائمة المشتركة بكل تفاصيلها بما في ذلك يعني تركيبتها وطابعها وبرنامجها السياسي وكل ما يتعلق بها. وطبعا أنا أريد أن أؤكد أن كل ما سنقوم به سيبقي الباب مفتوح والأيدي ممدودة إلى الإخوة في القائمة الموحدة للانضمام في حال يعني تغيرت وجهة نظره.
1: من جانبه قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن الأحزاب العربية ستلتقي في إطار مفاوضات جديد، يبقى أو يبقي الباب مفتوحا على إقامة قائمة رباعية مشتركة ويضع القواعد في حال الاتفاق على خوض الانتخابات في قائمتين.
3: الإطار التفاوضي الجديد أبقى الباب مفتوح على فكرة إقامة قائمة واحدة، ولكن هو إطار جديد أيضا للاتفاق على قائمتين بالتراضي باتفاق، بمعنى أنه يكون بيناتنا اتفاقية فائض أصوات، تنسيق، تعاون، كل هذه الأمور. إحنا أوجدنا آلية جديدة حتى نستطيع أنه إما أن نتفق على قائمة أو أن نتفق على قائمتين بدون ما يكون بيناتنا حرب وتخوين وتكفير. الإطار الجديد للتفاوض سيحدد هل صيغة القائمة الواحدة متاحة ومفيدة وتحقق المرجو منها أم إنه صيغة القائمتين. هذا الحوار سنديره بعيدا عن الكاميرات والمقابلات، وأنا في اعتقادي هذا الشرط كافي إنه نصل للإجابة وساعتها بنطلع ونقول لمجتمعنا اتفقنا على هذه الطريق أو اتفقنا على تلك الطريق.
1: وبينما يستمر هذا السجال ما بين قادة الأحزاب والساسة العرب، هناك من يتابع، هناك من يراقب، هناك على ما يبدو من سيحاسب، وخاصة من جيل الشاب. نحن نتحدث عن المصوتين الذين يصوتون لأول مرة للكنيسة أو الانتخابات البرلمانية، وبالتالي قمنا بجمع أصوات من مجموعة من جيل المستقبل في مجتمعنا العربي، وهذا الجيل ويريد التغيير، يبحث عن التغيير، يصبو إلى التغيير ويقول بأنه يمكن ذلك، وبالغالبية يقولون بأنهم سيصوتون للمرة الأولى. لنستمع إلى هذه الأصوات التي قمنا بجمعها لشابات وشبان سيصوتون لانتخابات الكنيسة الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى.
4: دائما بكنا نقول خلوا للجيل القادم حق التعبير وحق أنهم يعبروا عن مستقبلهم، ومين دي يمسك مستقبلهم عن جدي، وهذا أول سنة كفيها حق للجيل الأصغر شوي أنهم يبلشوا ويحكوا عن مستقبلهم ويحكوا يقرروا مين بده يمسك مستقبله. هذه أكبر خطوة هي صح ممكن يعملوها في الحياة. بس المشكلة الوحيدة إنهم كسمونا إحنا كعرب لكسمين بدل ما يخلوا حالهم متحدين في كسم واحد.

0: وهيك اللي عملوه بالضبط انهم خلوا جيل اصغر لاول مره يبلش يصوت وبنفس الوقت يلخبطوه بزياده وما يعرفوش هم عاملين لازم يوقفوا ومين اللي بيجيب الفائده لهم اكثر.
1: انا ميس هيكل من كفر قرق ورحت بكالي هاي اول مره بمارس فيها حقي بالتصويت وبشارك فيها برسم مستقبل للدول اللي انا عايشه فيها، وبرايي هاي اول خطوه حقيقيه رح اشعر فيها انه رايي بيصنع فارق وانه انا عن جد لي تاثير.
2: انا رح اصوت لاول مره بانتخابات الكنيست، رح اصوت وادعم حزب من الاحزاب العربيه لاني بعتقد ومؤمن بالاحزاب العربيه بقدرتها على التغيير وصناعه الاثر، بتامل من الاحزاب العربيه تتكاتف تعمل فقط لمصلحه المجتمع العربي وتبلش تبحث بقضايانا بتعمق تحل مشاكلنا بجديه، لانه زي ما بحكي لك المثل ايد على ايد رحمه، فاذا بس حزب واحد اللي هو بده يبحث بقضايانا ويحل مشاكلنا ما بزبطش، فلازم الاحزاب كلها تتكاثف وتصير ايد واحده عشان نحل مشاكلنا بشكل اكبر ونقيم المشاكل كلها، ما ببطل في مشاكل بالمره.
3: انا اي هيكل من كفر قرع وهي اول مره بشارك فيها بانتخابات الكنيست. بالنسبه لي التصويت مش مجرد حق، انما هو مسؤوليه واجب تجاه المجتمع، وهي الفكره بحد ذاتها بتخليني استوعب قديش انه المعرفه والوعي جدا مهمات. لهيك مهم جدا اني اقرا وابقى عارفه ويبقى لي موقف واضح وصريح من القضايا اللي قاعده بتصير حوالي، لانه المشاركه هي طريقه اني اوصل صوتي واعبر فيها عن رايي بكل حريه.
4: انا نور دريد يحيى، عمري 19 سنه، واليوم انا بعيش تجربه مميزه باول مشاركه لي بانتخابات الكنيست. شعور فيه حماس ومسؤوليه بنفس الوقت، لانه صوتي صار إله قيمة وقدرة إنه يساهم بصنع القرار. هاي لحظة بفتخر فيها وبشوفها خطوة مهمة بكل شاب وصبية بدهم يكونوا جزء من مستقبل مجتمعهم.
5: أنا عوني كبها، عمري 12 سنة، وهاي أول مرة بشارك فيها بانتخابات الكنيست. بصراحة شعور مختلف ومميز، لأن اليوم بحس إني إلي صوت وتأثير وإنه مشاركتي جزء من مسؤولية تجاه مجتمعي ومستقبلي. مهما كانت الآراء مختلفة، المهم أن الشباب يكونوا واعيين ويشاركوا ويعبروا عن رأيهم.
6: هاي أول مرة أشارك بالتصويت لانتخابات الكنيست، بأنه يطر مجال لأبناء الشباب يصنعوا تغيير ويتركوا أثر. فهاي المرة عن جد أنا حاسة حالي صار على التغيير وترك الأثر. أنا رح أدعم الأحزاب العربية بهاي الانتخابات، وبتأمل من الأحزاب العربية إنها تتكاتف وتتوحد ووحدة ثابتة من أجل مصلحة شبابنا وشاباتنا، من أجل مصلحة المجتمع العربي، طلعوا على مشاكلنا ويحلوها بشكل دقيق.
7: هاي مجموعة من الطلاب، هني طلاب 12 اللي بيعملوا الآن امتحانات البقروت، وبالتالي هني بيستعدوا للامتحانات. واضح الثقافة، واضح العمق في حديثهم، واضح في نيتهم للتغيير، واضح بالبحث عن مستقبل أفضل. هذا هو الصوت الغالب في مجتمعنا العربي، وبالتالي أتينا بهذه الأصوات من شبابنا ومن شاباتنا الذين يتوقون للتغيير، يبحثون عن التغيير، يصوتون لأول مرة على أمل أن يعني يقع هذا التوجه على أذان صاغية بكل ما يتعلق بالعمل البرلماني من أجل مصلحة المواطن العربي. فاصل ومن ثم نعود ونواصل.
8: استوديو المساء مع فرات نصار.
9: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا الخمسة 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
10: من مجموعة المشهداوي
11: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
12: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
13: كبسولات نخل الأصليين،

0: البس وغني.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: 103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع فرات نصار.
1: جديد 103 فارزة 3 107 فارزة 8 وأيضا تطبيق ناس. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن هجمات إسرائيل على سوريا لبنان وبلبنان بلغت حدا يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم ويجب وقف هذا العدوان. وعلى صعيد الحرب المتواصلة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم باستئناف الهجمات على إيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. من جهته رد أيضا نتنياهو على تصريحات ترامب وقال إسرائيل ستواصل العمل بقوة ضد إيران ووكلائها الذين يهددون الشرق الأوسط والعالم بأسره. وأيضا تابع نتنياهو بكل ما يتعلق تحديدا بالتهديد التركي الأردوغاني، هو طاغية معاد للسامية يضطهد الشعب التركي وهو آخر من يحق له أن يعطينا المواعظ. حول هذه التطورات الجديدة القديمة وهذا السجال المستمر ما بين نتنياهو وأردوغان ينضم إلينا دكتور يوسف كاتب أغلو الخبير في الشأن التركي، أهلا بك.
2: مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المستمعين والمستمعات.
1: هل الأمر احتدام للعلاقات أم مجرد احتدام للسجال القائم والمعلن ما بين الزعيمين؟
2: يا سيدي، بكل تأكيد بأن من يتكلم الآن من قبل إسرائيل هو رئيس الهرم السياسي في الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي سيؤثر بكل تأكيد على العلاقات البينية، وقد أثر فعلا بسبب هذه السياسات الخرقاء. وبالتالي تصريحات رئيس الهرم السياسي في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان بوصف أن إسرائيل باعتداءاتها على الدول الجوار و انتهاكاتها لجميع القوانين الدولية أنها تشكل تهديدا على الأمن الإقليمي، وبالتالي نعم هذا سينعكس سلبا وانعكس سلبا على العلاقات البينية، هذا أولا. ثانيا نستطيع أن نقول كلا الحالتين تأثر العلاقات وأيضا سجال واضح المعالم وردود مقصود بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب ما يقوم به من ممارسات تنتهك كل القوانين الدولية وتؤثر سلبا على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
1: طب إذا أثرت بالفعل كما تقول هذا الخطاب والخطاب المتبادل والمزدوج على الاقتصاد بأي معنى بالأرقام بالاستيراد والتصدير ما بين الدولتين؟
2: بكل تأكيد أن بسبب ما حدث في غزة وطوفان الأقصى وأكثر من عشرات الآلاف من الضحايا من المدنيين، ثلثهم من الأطفال والنساء، وأيضا قرارات محكمة العدل الدولية بأن ما ارتكب هو جرائم ضد الإنسانية وأن المسؤول عنها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووصف بأنه مجرم حرب ومطالب المحاكمة الدولية، كان لابد تركيا أن تأخذ مجراها الطبيعي وأن يكون هنالك ليس فقط تعليق أو تجميد أو بل حتى قطع العلاقات الاقتصادية بينها وبين بين تركيا وبين إسرائيل، هذا أولا. ثانيا تردي العلاقات التجارة المتبادلة وأيضا تأثر السياحة وتأثر النشاطات الاقتصادية الأخرى أصبحت واضحة تماما، وهذا بسبب هذه السياسات الخرقاء. ثالثا القضية ليست فقط هي من بعد اقتصادي وإنما أيضا من بعد أمن قومي، وخصوصا إذا ما استمعنا إلى خطاب الرئيس أردوغان الذي وضح فيه أن سبب المشكلة هو أن هنالك سياسة توسعية إسرائيلية سواء في قبرص التي هنالك قبرص التركية والتي هي تعني الكثير بالنسبة إلى تركيا، وأيضا في سوريا وفي لبنان، وهي أيضا دول مجاورة تكاد تكون إلى تركيا، فهنالك تهديدات للأمن القومي، وبالتالي هذا الملف خطير جدا وأولوية قصوى بالنسبة إلى تركيا. وهذه السياسات انعكست بشكل سلبي بسبب سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
1: دكتور يوسف، إذا تحدثنا على مستوى الشارع التركي، كيف يتأثر بهذا الخطاب؟ كيف يتأثر بالحاصل في المنطقة؟ نتحدث عن حرب مستمرة، حتى لو كانت الآن يعني حرب يعني الحديث عن تهدئة، إلا أنها يعني مستمرة بكل التوجهات. السؤال الذي يطرح، المواطن التركي كيف ينظر إلى هذا الصراع، إن كان الإيراني، الإسرائيلي الأمريكي، الإسرائيلي اللبناني، الإسرائيلي الغزي أو الفلسطيني؟
2: هناك احتقان كبير عندك فئة كبيرة من الشعب التركي، لأن ما يحدث الآن ليس فقط على مستوى إقليمي أو دولي من انتهاكات صارخة ويعني المشاركة في حرب على دول في المنطقة، وإنما أيضا من انتهاكات داخل فلسطين تحديدا، خصوصا بعد إغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلوات الذي هو يمثل قبلة للمسلمين وله أهمية كبرى في الشارع التركي، الانتهاكات المستمرة في غزة، الانتهاكات المستمرة في داخل فلسطين أيضا، هذه تحمل أيضا الكثير من المعاني. فهو من باب إنساني هنالك نعم يعني تأزم حقيقي كبير واستياء كبير من قبل الشعب التركي تجاه السياسات الإسرائيلية داخل فلسطين. أما على الوضع على المستوى الإقليمي واستمرار الحرب والهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران بحجة وضع إيران ومنعها من امتلاك السلاح النووي، نجد أن القضية انعكست وأصبحت هي لا يتم الحديث عن هذا السلاح النووي، وإنما يتم الآن عن كيفية فك الحصار عن مضيق هرمز، ويتم استهداف الآن دول مجاورة أيضا لإيران، الدول الخليجية، وبالتالي دول كسوريا ولبنان متاخمة لتركيا، العراق متاخمة لتركيا، الأردن متاخم، وبالتالي تهديد حقيقي لأمن واستقرار، وهذا ينعكس بشكل سلبي ويؤثر على نفسية المواطن التركي، بأن هل ستكون تركيا جزء من هذه الحرب؟ هنالك من يسعى، وهذه سياسة إسرائيل مع الأسف الخارجيات، لتوسيع دائرة الحرب، وهذا لا يخدم أحد أبدا في أي من مصالحها الوطنية.
1: دكتور يوسف كاتب أولو الخبير في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا، تحياتي.
1: ومن تركيا نذهب إلى واشنطن، وتحديدا إلى الولايات المتحدة، تحديدا إلى واشنطن، بكل ما يتعلق بالتطورات الأخيرة، خاصة في الدقائق والساعات الأخيرة. مسؤول أمريكي يقول ضرباتنا ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية انتهت، بينما ترامب قبل قليل وعبر الشبكات الاجتماعية يقول وسائل الإعلام التي تقوم بنشر الأخبار الكاذبة ترفض أن تقول أو تبلغ عن مدى فعالية الحصار البحري الذي يفرض أو تفرضه البحرية الأمريكية، وهو الحصار الأكثر نجاعة ونجاحا في تاريخ الحروب البحرية، لا شيء يمر إلا إذا أردنا ذلك. حول هذه التطورات انضم إلينا عماد الرواجدي، مراسل التلفزيون العربي في واشنطن، أهلا بك.
3: أهلا بك. أهلا.
1: يعني استمعنا إلى ما قاله ترامب الآن عبر الشبكات الاجتماعية، وأيضا ما يقوله مسؤول أمريكي بأن الضربات ردا على إسقاط الأباتشي انتهت.
3: صحيح، لكن نحن لا نعرف مدى جدية الرئيس الأمريكي في مثل هذه التهديدات، لأنه هذه ليست أول مرة يطلق فيها تهديدات من هذا النوع، وليست أول مرة يتحدث فيها أيضا عن قرب انعقاد الاتفاق. ليل أمس كان يقول بأن الاتفاق بقي عليه أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، نائبه قال الاتفاق سيتم التوقيع عليه خلال أسابيع أو أشهر، لكن الأكيد قبل شهر نوفمبر المقبل، أي موعد الانتخابات التشريعية. في ظل هذه التصريحات يبدو

0: عدته وكأن الرئيس الأمريكي غير جدي في الحديث الذي أدلى به اليوم لفوكس نيوز من أنه سيقوم أو يقترب من مهاجمة مواقع الطاقة الإيرانية. هذه أيضا ليست أول مرة يقول فيها بأنه سيهاجم مواقع الطاقة.
1: ولكن أستاذ عماد مقارنة مع تصريحاته أو تغريداته الأخيرة يعني هذه المرة أكثر فيها تصعيد.
0: صحيح، لكن الرئيس استخدم هذا التكتيك سابقا لدفع الإيرانيين للتفاوض. علينا أن نتذكر أيضا أن اليوم فوكس نيوز نشرت بأن فريق قطري ذهب إلى طهران في محاولة لردم الفجوة بين المتفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. فإن صح هذا التسريب، هذا يعني أن الرئيس الأمريكي يحاول إجبار المفاوض الإيراني على القبول بشروطه قبل أن ينفذ تهديده ذلك. بعض المراقبين يقولون بأن من الصعب على الرئيس أن يذهب باتجاه ضرب إيران بهذه القوة لسبب بسيط، هو أن الظرف الأمريكي الداخلي لا يسمح. المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة في كأس العالم يوم الجمعة مع الباراغواي، الولايات المتحدة مستضيف رئيسي لكأس العالم، هذا حدث دونالد ترامب استثمر فيه بشكل شخصي ودعا رئيس الفيفا للمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، ويعتبر بأن نجاح الولايات المتحدة في التنظيم أمر أساسي. كما تعلم هذه ثاني مرة تعقد فيها الولايات المتحدة كأس العالم بعد 94. أيضا مسألة الانتخابات النصفية، انتخابات الكونغرس، هذه انتخابات خطيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي. إن خسر الأغلبية، أغلبية الجمهورية في إحدى غرفتي مجلس المجلس التشريعي أي الكونغرس، فهذا يعني أن كل أجندته الرئاسية ستصبح في خطر. لذلك نلاحظه يوميا يغرد عشرات التغريدات دعم أحد المرشحين في الحزب الجمهوري ليساعده على التأهل للوصول للانتخابات في 2011، لأن الآن انتخابات داخلية حزبية في الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. في ظل هذه المتغيرات، هل سيذهب الرئيس في حرب أو في قصف مواقع الطاقة الإيرانية، والتي من الممكن أن ترد عليها إيران بشكل كبير جدا، لأن قصف مواقع الطاقة الإيرانية يعني وضع إيران في الزاوية. تدمير البنى التحتية الإيرانية بهذا الشكل يعني تجريد إيران من كل خياراتها، وما يدفعها لاستخدام مضيق باب المندب، فيزيد الوضع الاقتصادي سوءا على الأمريكيين، ويعقد الأمر كثيرا للرئيس الأمريكي. الرئيس ليس متحمس للحرب، يجب أن ندرك ذلك، هو في الواقع يهاجم من يدعون للحرب. يعني قبل 4 أيام هاجم جون بولتون وهو سفيره السابق لدى الأمم المتحدة، وصفه بأنه مجنون راديكالي يريد الذهاب في حروب، حتى أنه انتقد الديمقراطيين الذين يحاولون تمرير تشريع يجبره على سحب الجيش من محيط إيران، انتقدهم، قال بأنهم يحاولون تخريب الاتفاق مع إيران ويريدون له أن يواصل الحرب. بالتالي هو ليس متحمس لموضوع الحرب، لأن أثرها بالفعل كبير على المواطن الأمريكي على مستوى أسعار المشتقات النفطية، وأثرها سيكون أكبر على كأس العالم، وسيكون أكبر وأكبر أيضا على الانتخابات النصفية. لذلك قد يكون هذا التهديد، طبعا الرئيس غير متوقع يمكن أن يفعل أي شيء، لكن في ظل المعطيات من ناحية موضوعية لا يبدو الرئيس متحمس للحرب، ولا يبدو أن هذا التهديد بالضرورة سيكون تهديدا جديا. لكن مرة أخرى، الرئيس غير متوقع، هناك عامل يجب أن ننتبه له دائما وهو العامل الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
1: وتأثير نتنياهو على الرئيس الأمريكي.
0: طبعا نتنياهو ليس راضي عن عدم الدخول في حرب، هو الدافع الرئيس نحو العودة لمربع العمل العسكري، لذلك سيواصل الضغط على الرئيس الأمريكي، وربما يستخدم ورقة الانتخابات بسبب أن الرئيس يحتاج تمويل الصهاينة، يحتاج تمويل التيار الصهيوني في الولايات المتحدة للانتخابات النصفية، وبالتالي إن استطاع بنيامين نتنياهو استخدام هذه الورقة ربما يجبر الرئيس على الذهاب باتجاه الحرب، لكن غالبية المراقبين يستبعدون ذلك.
1: نريد أن نشكرك على هذا التحليل عماد الرواجي، مراسل التلفزيون العربي في واشنطن، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا.
1: نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب

0: 12 شيكل و90، كرز احمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش الواحد كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريقات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
3: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: 103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. نذهب إلى موضوع يتعلق بشارع رقم 6 والحديث عن شارع رقم 6 قبل قليل. الزحمات مورية في شارع 6 جنوب في أعقاب حادث طرق هناك. طبعا التحلي بالصبر حيث صدقت لجنة الاقتصاد في الكنيسة على أنظمة جديدة تخص شارع رقم 6 في خطوة من شأنها تقليل التكاليف على المستخدمين وتحسين آلية تلقي الفواتير عبر الانتقال للنظام الرقمي. يتيح للسائق استلام إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني بدلا من البريد العادي. عماد شخدم الناطق بلسان سلطة التنفيذ والجباية، أهلا بك.
2: أهلا أستاذ وصديقي وأخي.
1: أهلا بك أستاذ عماد. بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، المواطن بالذات المواطن العربي أعتقد يعاني من تراكم بكل ما يتعلق فواتير شارع رقم 6، وخاصة اللي فيش عنده انتساب سنوي أو مشاركة سنوية، فبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى أنه مرق مرة أو مرتين أو ثلاث ما وصله رسالة أو ما دفع، فبالتالي يؤدي إلى تراكم تصل لألف وألفين شيكل.
2: بس هل نوضح شغلي اولا؟
1: نعم.
2: اولا اشكرك على المتابعه ومواكبه الامور اللي هي في الوسط العربي، اللي هي زي زمان كانوا يقولوا النصيحه بجمل.
1: نعم.
2: ف بنحب ننصح وننور المواطنين والمستمعين. اولا انه شارع رقم 6 كان يبعث انذار، اذا انت ما دفعتش هذا الإنذار في فترة معينة وساعتها بتتراكم عليك الديون، يعني المسافة اللي كانت مرقتها في 60 شيكل ببعثوا لك على البريد الخاص انه تدفع هاي الورقة، ما دفعتهاش اوتوماتيك بتصير 120 و140 شيكل و300 شيكل، وساعتها هني كمان بصيروا يقدموا ملفات لا دائرة الإجراء إنه ما دفعش وتعالوا، فبتلاقي حالك أنت المواطن، مش مهم كان مواطن عربي ولا مواطن، بتلاقي حالك
1: صحيح.
2: إنه مرات استسلم لهاي البيروقراطية. كنا نشوفها كانوا يقدموا كتير، كانوا يقدموا التماس إنه على الدفع لقديش إيش، وكانت أغلب هاي الالتماسات المواطن يفوز فيها. ليش؟ لأنه البلاغ اللي قدموه ممكن يكون عنوان مش مظبوط، ممكن يكون المحل اللي كان فيه مش محل اللي هو اللي قائم فيه في هذا اليوم،

0: عشان هيك كان فيها كثير سلبيات. فيها أمور إيجابية إنه إسا اليوم أنت بتتلقى ورقة إنه لازم تدفع مرقة في هذا التاريخ لازم تدفعها، فبتفوت وبتدفعها زيها زي اللي قبل كمان 8 أشهر 6 أشهر كمان قرروا إقرار قانون بالنسبة لمخالفات السير كمان صرت تتلقى عليها رسالة خطية. فعشان هيك هي هاي الأمور بتسهل على المواطن صحيح، بس في شريحة من المجتمع اللي هي بعدها ما بتعرف تتعامل مع البريد الإلكتروني مع الرسائل هاي يفوت عليها يعبي التفاصيل تبعته، فهي الشريحة اللي بتوقع في الخطأ. ومنحب احنا نورهن انه يعني دائما حتى لو مرقت طوالي ادفع المبلغ اللي لازم يندفع،
1: ما يستنى يصل او ما يصلوا رسالة.
0: ما هو هاي المشكلة انه كانت ما تصله رسالة وبدل ما يدفع 60 شيكل صار بده يدفع 180 شيكل وبزيدوا عليها اضافي للمحامي، بتصير توفي دفع الزلمة 380 شيكل 400 شيكل على مشروع مخالفي على مرق الطريق اللي ممكن تكون مرات 14 شيكل و 18 شيكل.
1: ومرق الطريق مع ازدحامات مرورية تنساش أستاذ عماد.
0: ازدحامات مرورية هاي كمان، أما البديشة شو مقسم في الشمال مثلا عندنا اللي بيطلعوا على هذا الطريق المختصر من حيفا من نبيش عنان للكريوت، فمرات كثير مرات كثير بنسى يدفعها في الوقت
1: صحيح.
0: وبتكون مبلغ صغير. فعشان هيك محبذ وأحسن شيء إنه مرقت استلمت إشارة إنه أو بريد رسالي اللي هي لازم تدفعها على الوقت، ما تعطيهنش هاي الفرصة إنه يستغل الوقت إنك أنت ما دفعتهاش وتدفعها مضاعف.
1: بس يمكن هاي الطريقة الجديدة بتمنع انه هذا الاستغلال، انه نستنى وانت ما دفعتش بالنسبة لنا كشارع رقم 6 افضل ما تدفعش عشان يتراكم الاشي عليك ويزيد.
0: ما هو هاي المشكلة انه احنا دايما من اجل الامور بالاخص في الوسط العربي من اجل الامور بنفعهاش الوقت وبعدين بفوت نعم. ضرائب وبتفوت صائب وبعملوا عيكول وبعملوا حجز وهيك هاي الامور، فاستنى تيسير عليه الحجز استناش طوالي وصلتك الوحدي إسا في هاي العملية بصير أهون إنه عرف إنه في هذا التاريخ أنت مرقت من الشارع فوت وادفعها
1: ما تستناش. قديش من خلال متابعتك بتشوف إنه بالفعل في مبالغ كبيرة بتتراكم؟
0: في مبالغ كثيرة بتتراكم على المواطن من الإهمال هذا، منشوفها إحنا في سلطة التنفيذ والجبائي منشوفها في اليوم يوم مبالغ بتكون في في في, في عدة شغلات مش بس بديش شيش راع على المستشفى ما أخذش ورقة من الطبيب هذا بدل ما يدفع اللي هو الكباب تدفعها بدفع 20 شيكل بيجي 1200 شيكل على زيارة للمستشفى وبنجبر يدفعها في آخر المطاف. فلأيش كل هاي الأمور ممكن إنك أنت لما بتوعي وبيعرف المواطن إنه نتيجة هاي دفع بده يدفعها مضاعفة، فمهم جدا مواكبة هاي الأمور، مهم جدا إنه الراديو والطاقم وإنت يا أخي اللي كل الوقت بتوعوا في الوسط العربي على هاي الأمور اللي هي أمور صغيرة بس هاي أمور اللي بنعيشها في اليوم ومهمة جدا.
1: مهم إنه زي ما حكيت إنه ما نستنى وندفع بالوقت وما نستنى تيصلنا رسالة.
0: صحيح.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة.
0: شكراً للنصائح. شكراً للمستمعين. شكراً عزيزي. ونهارك سعيد صديقي.
1: شكراً عماد شخدم الناطق بلسان سلطة التنفيذ والجباية. شكراً لك عزيزي. شكراً على المداخلة. شكراً على المعطيات. شكراً على المتابعة دائماً. قدم عضو الكنيسة وليد هواشلي باستجواب لوزيرة المواصلات حول رسوم معبر طابة والازدحامات في معبر نهر الأردن. هل سيتم الاستجابة؟ كيف سيتم التعامل؟ خاصة نحن يعني نقبل على فترة العطلة الصيفية والخروج إلى الأماكن المتاحة القريبة، ربما الأسعار أيضا تقترب من قدرة المواطن على تمويل مثل هذه الرحلات. ينضم إلينا إبراهيم تطور وكيل السياحة، أهلا بك.
2: فيك تصورات إلى كل جميع المستمعين.
1: أهلا بك. أخبرين بكل ما يتعلق بالفعل الرسوم يتم رفعها، الرسوم من الجانبين حتى من الجانب المصري الجانب الإسرائيلي، كيف يتم التعامل؟ هل يلاحظ بأن هناك من يقوم ربما بسبب هذه الازدياد هذا الازدياد وهذا الارتفاع وهذه المبالغ من يلغي و

0: كان بده يسافر وبطل بده يسافر، كيف بتشوف الأمور؟
1: طبعا بدون أدنى شك في لها تأثير سلبي نوعا ما، ولكن مرات الغاية تبرر الوسيلة زي ما نقوله. بما أنه فيش أماكن أخرى أو أماكن تانية إنه أو أسهل الوصول إلها، خلينا نقول يعني في أماكن بس فيش الوصول إلى غير سهل، فبنجبر إنه يدفع ويضطر يأخذ الضريبة الغالية.
0: وعمليا انت بتشوف يعني في الغاء للناس، او بتشوف بالعكس ناس بسبب فتره الحرب بسبب الضغط والتوتر بدهم يطلعوا بدهم يطلعوا يتنفسوا؟
1: نعم بدهم، في كثير طبعا التوتر هذا كثير بيمثل عليهم. اول شيء في كمان موضوع خوض معركه مع الطيران، يعني بسميها معركه احنا كل يوم، يعني اول امبارح كان عندنا معركه بالنسبه للطيران. لما بلش الإطلاق الصواريخ وإطلاق النار والحرب وما أدراكه، خلال بس تخيل أنت 12 ساعة كانت الحرب، فعمل انقلاب لمدة أقل إشي 36 ساعة أو حتى 48 ساعة ممكن كان، والناس اللي كانت على الطيارة التقى الطيارة وقف الطيارة طلعوش، فصار بفضل الناس يعني خلينا نقول أو في قسم يفضل بلاش يكون كل الناس إنه يعني هاي أقل إشي مضموني إن ما يكون تدفع 120 دولار مثلاً بالناحية المصرية، بس أكثر ما فيها مضمون إنك مش راح تلاقي إذا وقف الطيران سكر المطار ما صارش في المطار، يعني مضمون نقدر نرجع بأي وقت بدنا فيش أي مشكلة أو نقدر نقضي العطلة تاعتنا. كذلك الأمر بالنسبة للأردن، وإحنا شفنا يعني الأمر اللي كان بوقفة العيد في معبر الشيخ حسين ومعبر طابة ومعبر العقبة، يعني كان في ضغط كبير كتير لأنه من هاي النقطة، أو حتى في كمان ناس اللي من عند بالشيخ حسين كانوا موجودين هناك وطالعين على عمان أساس يأخذوا طيران لاتجاهات تانية مثلا زي تركيا أكثر، خلينا نقول لأنه تركيا مش موجودة من عندنا هون لازم عمان بياخذوها، فهذا الإشي كمان سبب باكتظاظ وزحمة كبيرة على على على المعابر. أكيد لها تأثير.
0: طب شو أكثر المناطق المطلوب الآن في هذه الفترة؟
1: خلينا نحكي طالما الأمور هادي وماشي طيران، في عنا شوية شو بيقولوا رحلات منظمة لكم من دولة حوالينا اللي هي في طيران إسرائيلي مباشر عليها، يعني شوية بتيجي أقل خطر خلينا نقول أو أقل مجازفة. طالما في طيران إسرائيل لأنه ما طلعش طيران إسرائيل إني مسؤولين عنه يرجع أو يعطوا، أو في عنا هنا كيس إحنا نقدر نرجع اللي استهلك منه أو اللي اندفع فيها. يعني هاي الدول المجاورة إلنا خلينا نقول، أما الأكثر خلينا نقول اللي ماشي يعني حاليا هو الأردن ومصر، سيناء مش مصر، آسف سيناء مش مصر لأنه فيش فيها لمصر.
0: رغم أنه رفعوا هناك برضو بكل ما يتعلق بالرسوم، رسوم المعبر.
1: الرسوم هني رفعوها فترة الحرب اللي كانت من 400 جنيه، يعني 400 جنيه بجوز 10 دولار كانوا بوقتها، إلى 25 دولار مرة واحدة، بعدين ل 60 دولار مرة بنفس الأسبوع، وبنفس الأسبوع رفعوها ل 120 دولار. طبعا انا بديش افوت بالتفاصيل كبيره لانه موضوع الضريبه المصريه هذا يتبع للجهه المصريه فقط لا غير، ما حدش بيقدر يتدخل فيه منا، لا وزير المواصلات تاعتنا ولا وزير المواصلات ولا وزير الخارجيه تبعنا، لانه هذا هن قرروا الهم. كان ممكن يكون باتفاق معين مسبق في ظروف تانية مش بالظروف اللي كانت ذيك المره.
0: وبالتالي كما ذكرت تبقى مصر هي الوجهة الأولى ربما في هذه الفترة هي والأردن
1: حاليا أقدر أقول حاليا بهذه الفترة، وهي أقل مجازفة خلينا نقول، يعني إنه
0: فيش طيران، مقصود فيش طيران
1: بالضبط. فيش طيران يعني بدفع أكثر على اليابسي، ولكن طبعا من ناحية تانية بربح شيء تاني، الولد الأول فري مثلا في الأوتيل، يعني في لها حسنات يعني نوعا ما أكثر من موضوع الطيران. مش أنا بقول ما تسافرش بالطيارة، ولكن قديش اقل بتجهز هسه انت وعيلي خلينا نقول عشان ما يكونش في عندك نوع من انك تقعد قاعده طويله في بلد وتصرف على

0: ترجع لهون تعمل تقدم اوراق وترجع اوراق واذا التامين غطى وما غطى يعني بتعرف انت بتتلاشى كل خلينا نقول الظروف الحاليه اللي بتودي لاماكن مش احسن شيء. هاي انت بتوفرها على نفسك وتوفرها على العيله تاعتك لانك ما تتوقعش فيها خلينا نقول.
1: طيب نتأمل بالفعل رحلة موفقة للجميع، نتأمل أنه يكون أفضل
0: للجميع.
1: إبراهيم تطور وكيل السياحة، شكرا لك على هذه المداخلة. أحوال طرق،
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 4 مزدحم من مفرق هاشيفعة حتى مفرق ريشون لتسيون، شارع 70 مزدحم من مفرق سومخ حتى مفرق عبلين، فيش اليوم مفرق أبو ليل.

بهذا نصل إلى ختام هذه الساعة وهذا العدد من استوديو المساء اليوم الأربعاء. في التحرير والإنتاج كان معكم طاهر يونس، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، في تطبيق ناس مرام عواودي. إلى اللقاء.

0: سخنين راحت وج وج.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحمله حتى 13.6، خاضع لشروط الحمله.
4: من مجموعه المشهداوي
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط، الحمله مستمره لاخر السنه، خاضع لشروط الحمله.
7: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رفع مستوى الجاهزية والتأهب لاحتمال إطلاق نار باتجاه إسرائيل خلال الساعات المقبلة في أعقاب الغارة التي نفذت في بيروت. وأضاف بيان الجيش أن منظومات الدفاع جرى تعزيزها، فيما يواصل رئيس الأركان يالزمير وقادة الجيش متابعة التطورات وإجراء تقييمات متواصلة للوضع، داعيا الجمهور إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية. اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يطالب إيران بالإبلاغ عن مخزون اليورانيوم المخصب لديها وسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق منه. ووصف المجلس القرار بأنه ضروري وعاجل، داعيا طهران إلى منح المفتشين إمكانية الوصول المطلوبة. وقد أقر القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فيما عرضته روسيا والصين. وأدانت إيران القرار وقالت إنه سياسي يفتقر إلى المهنية. أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم اعتراض هدف جوي مشبوه رصده سلاح الجو في منطقة نشاط القوات الإسرائيلية جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن صافرات الإنذار التي دوت في بلدة شلومي فعلت وفق الإجراءات المتبعة للتحذير من احتمال تسلل طائرة مسيرة. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر عددا من البنى التحتية في جنوب لبنان، من بينها مواقع قال إنها استخدمت لتشغيل طائرات مسيرة ضد قواته. كما أفاد بمقتل أكثر من 20 عنصرا من حزب الله خلال العمليات العسكرية في المنطقة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم باستئناف الهجمات على إيران، وقال إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية. وقال في تصريح صحفي لقناة فوكس نيوز إن طهران أخذت وقتا طويلا للغاية في إبرام اتفاق، وأنا على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة. أعلنت

0: في سوريا ولبنان تشكل تهديدا لتركيا. وقال نتنياهو إن أردوغان هو آخر ما يمكنه من يمكنه توجيه المواعظ الأخلاقية لإسرائيل، متهما إياه بدعم حركة حماس وقمع معارضيها السياسيين. وأضاف أن إسرائيل ستواصل بحسب تعبيرها العمل ضد إيران وحلفائها الذين تعتبرهم تهديدا للشرق الأوسط والعالم. هذا وأضاف أردوغان أن إسرائيل منذ تأسيسها تلعب دورا تهدد فيه السلام والاستقرار في منطقتنا، مشيرا إلى أن أمن تركيا يبدأ من بيروت والشام. أغلق متظاهرون من الحارديم شارع رقم 4 باتجاه الجنوب قرب سجن هدريم في منطقة تلموند احتجاجا على اعتقال مطلوبين للتجنيد. وفي الوقت ذاته باشرت الشرطة تفريق متظاهرين من الحارديم في منطقة المسكوبية بمدينة القدس مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات من بينها قنابل صوتية ووحدات خيالة ومركبات رش المياه. أعلنت وحدة تحقيقات لاهف 433 انتهاء التحقيق في القضية المتعلقة بوزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة ماي جولان للاشتباه بارتكاب مخالفات تتعلق بالنزاهة العامة وإحالته إلى النيابة العامة لدراسته واتخاذ القرار بشأنه. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين في قضية إلقاء قنبلة على منزل في كفر قرع في جريمة يشتبه بأنها جاءت على خلفية ديون مالية ومحاولة لفرض الخاوة وجباية أموال تحت التهديد. وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات الأولية رجحت أن الحادثة وقعت على خلفية نزاع مالي ومحاولة لفرض أموال حماية بالقوة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. ختام النشرة بعد قليل، تلتقون الزميل فادي مصطفى وبرنامج مساء رياضة. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تقريبا دقيقة. حدث ولا حرج. ما هو أصل المقولة حدث ولا حرج؟ الأصل في هذه العبارة حدث عن البحر ولا حرج، أو حدث عن معن ولا حرج. ومعن المقصود هنا هو معن بن زائدة الشيباني، أحد القادة العرب في نهاية الحكم الأموي وبداية الحكم العباسي. عرف بحلمه وكرمه، وله نوادر وقصص كثيرة ومواقف نبيلة شاعت بين الناس. وسارت العبارة على هذا الأساس لكثرة الأحاديث حول معن. والقصد من هذه العبارة أن يتكلم الإنسان بما يحلو له دون الشعور بالحرج أو الخوف من أي عواقب بسبب حديثه، أو أن يتحدث باستفاضة ودون قيود.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

المونديال ينطلق غدا والترقب العالمي في أوجه. فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين أم البرتغال؟ من صاحب الحظ الأوفر؟ طبعا محليا أم الفحم تعيد تومر كاشتان إلى صفوفها. على وعسى يحاول طبعا يعني أنهوض بالفريق مجددا، ورح نسمع عن هذا الفريق والتوقيع وطبعا ما هي التطلعات المستقبلية للفحامنا. أعزائي المستمعين والمستمعات، من اليوم مسا رياضة رح ترتاح شوي، لأنه بلشنا أجواء المونديال، ومن بكرة رح نكون مع ناس العالم كل الأخبار، التحليلات، المسابقات، وكمان هدايا. رح تسمعونا أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من الساعة 6 حتى 7، وأيام السبت من الساعة 4 حتى 5. كونوا على السماع مع ناس العالم. إذا هيك بكون اليوم حلقة أخيرة لمسا رياضة من بكرة. نعم أبو ليلى، أعطينا إياها بقوة وإثارة. ناس العالم، الأخبار، التحليلات، هدايا، ورح نسمعكم كمان أنتو، رح نسمع المستمعين الكرام أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من 6 حتى 7، وأيام السبت من 4 حتى 5. هلا بالمونديال، هلا بناس العالم.

0: ولعتها شاكيرا. من بكرة ناس العالم راح تكون معنا على السماء بنحكي عن مونديال 2026. هيك أرقام يعني راح تخليكم متفاجئين. هي أكبر كأس عالم في التاريخ, راح يشارك فيه 48 منتخب بدل 32. راح تكون البطولة الأكبر منذ انطلاقها في الفيفا. طبعا بكرة راح نكون في ثلاث دول, الولايات المتحدة, كندا والمكسيك, هي اللي راح تستضيف البطولة, وثلاث دول في نفس المسابقة معا في فيفا. هاي طبعا ثلاثية غير مسبوقة. اسمع يا شاكيرا, اسمع يا بوليل, اسمعوا اسمعوا كلكم. 104 مباريات بدل 64 من النسخ السابقة, يعني تخيلوا ضاعفنا كمية المباراة. 104 مباريات, رح نتذكر كثير ورح ننسى كثير. رح نتذكر مباريات, رح نتذكر منتخبات, وقسم منها في اليوم الأول رح ننسى في اليوم الأربعين. طبعا قسمناها على 12 مجموعة, كل مجموعة فيها 4 منتخبات, بتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة, إضافة إلى أفضل 8 منتخبات راح تحتل المركز الثالث مباشرة إلى دور 32. من وين لو أنت راح تسمعونا؟ من 11-6 إلى 19-7, يعني 39 يوم احتفالية, مونديال, ألوان, كارنفال ومليان أهداف. طبعا معنا نغاني الموسيقى, موسيقى المونديال. بنذكر أنه في هناك 16 مدينة مستضيفة راح تلعب المباريات في 16 مدينة موزعة على الثلاث دول. هذا أكبر انتشار جغرافي في تاريخ البطولة. نذكر أنه المكسيك راح تدخل التاريخ وتصبح أول دولة بتستضيف كأس العالم في 3 نسخ مختلفة, في 70-86 والآن 2026 كأس العالم كمان في المكسيك. واللي بيميز هالمونديال كمان مرة إنها فرصة أخيرة لأساطير اللعبة, يعني ترقب العالم لمشاركة أسماء كبيرة, لأنه ميسي أكيد أكيد هاي آخر مشاركة وآخر فرصة, وكمان الدون كريستيانو رونالدو في قد يكون آخر ظهور لإلهم في كأس العالم. فهاي النسخة المميزة من هاي اللاعبين, فهي النسخة المميزة من كأس العالم, ومن سيحظى ليكون شيل شيل شيل, هل هو ميسي أم رونالدو؟ طبعا ترقب جماهيري كبير عالمي هائل, يتوقع المنظمون تدفق ملايين المشجعين. ووصف رئيس فيفا الحدث بأنه بحجم 104 مباريات سوبر بول. تخيلوا هذا الحجم وهذا الكم الهائل, مع كل الغلاء في الأسعار, مع غلاء الطيران, مع صعوبة إيجاد الفنادق, إلا أنه العالم كله راح يهتم. طبعا بتعلق شو بيقول الرجل البرتقالي دونالد ترامب, هل بمشيها على خير ولا لا؟ عمناش نفوت في السياسي. أما النهائي سيكون في نيويورك في نيو جيرسي, المباراة النهائية مقررة طبعا في منطقة نيويورك, ويوم 19 يوليو راح يكون يوم أحد, ونحن أيضا مع احتفالية لهذا اليوم. أوكي أوكي, وهالأرقام الحلوة سمعها طبعا كابتن ومحلل ولاعب سابق, وياريت وبقول ياريت أنا في المونديال. هلا كابتن عبد رباح.
1: اهلا اخي فادي, لك ولجميع المستمعين.
0: احنا دائما سعداء بسمع صوتك, ونتذكر ايامك الحلوه, ودائما حكيت لي المونديال في شغف, هيك ريحه حلوه وشغف غير, وكمان في عرابي بنشوف الاجواء, وفي سخنين في المنطقه, الاعلام والاحتفالات. عبد رباح, تحضيراتك للمونديال؟
1: تحضيراتنا للمونديال جاهزين احنا, بس المنتخبات ينطوا اداء منيح واداء مباريات شيقه, ويكون مونديال رائع. احنا طبعا حاضرين حالنا, راح يكون شوي صعوبة مع العمل ومع ساعات المباريات, بدها تخطيط مسبق بدون شك. العمل برضو مهم جدا, راح نحاول ننسق قديش ممكن نحضر قديش بنقدر مباريات, بالذات المباريات المهمة, المباريات اللي بتهمنا يعني بدون
0: نعم
1: شك.
0: نعم. ولو سألت عبد رباح من هو منتخب الأفضل؟
1: الافضل طلع اليوم
0: مين بتشجع؟
1: انا بشجع منتخب اسبانيا.
0: هسه كله قالب اسبانيا من زمان ولا جديد عبد؟
1: من زمان. وانا نقطه مهمه بال2010 لما فازوا بكاس العالم وخسروا اول مباراه مع سويسرا، انا كانت لي مقابله بعديه خسرت الاولى.
0: ايوه
1: عشان لو انت متذكر هاي، قلت لهم اسبانيا راح تفوز بكاس العالم وفازت فيها في هذيك.
0: يعني انت مش ظاهره انه اليوم الكل مع اسبانيا عبد ربح مع اسبانيا، انت بتحب اسبانيا لانه كره قدم جميله.
1: بالضبط كرة قدم جميلة، أنا برشلوني برضو معظم لاعبين المنتخب، يعني إذا نقول منتخب إسبانيا من أكثر من 20 سنة تقريبا، بدون يعني ما نفوت برشلونة وريال مدريد عم بيمشي بنهج طريقة لعب برشلونة، لأنه معظم الوقت لاعبين برشلونة هن اللي بيكونوا لاعبين الأساسيين منتخب إسبانيا، وهذا الشيء المباراة كرة قدم جميلة اللي الواحد مشجع بنبسط فيهم.
0: حسب رأيك منتخب الإسباني جاهز؟ تركيبة جاهزة؟
1: برأيي نسبيا مش يعني هن جاهزين بدون شك، بس برأيي في منتخبات فرنسا وإنجلترا هن من ناحية أسماء ومن ناحية لاعبين هن جاهزين بشكل أكبر من هذول من منتخب إسبانيا. بس من ناحية ثانية منتخب الأرجنتين بال2022 ما كانش المرشح الأكبر، واللاعبين اللي حاز اليوم إن اللاعبين متفوقين فرقهن، ولاعبين من اللاعبين اللي بقودوا فرقهن الفرق الأوروبية الكبيرة، بس قبل 22 ما كانوش لاعبين معروفين يعني على هذا المستوى. فكرة القدم الحلو فيها إنه فيش شيء متوقع، يعني مش كل شيء متوقع بيصير.
0: طبعا بتحكي اسبانيا
1: نتيجة معروفة
0: في المجموعة الثامنة، عندك منتخبات السعودية أوروغواي والرأس الأخضر. الرأس الأخضر السعودي ممكن يكون لها يعني اجتياز سهل، ولكن أوروغواي فريق اللي ممكن يتحدى.
1: هلا خلينا نكون واقعيين، اليوم المونديال فيه 48 منتخب بدون صحيح. شك جودة المباريات وجودة الفرق قلت، يعني لما تكون 24 منتخب أو 32 أو حتى أقل مثل ما كانت البطولة الأوروبية قبل سنوات 16، بكون المنتخبات القوية فكل مباراة بتكون لها قوة بتكون لها نكهة. اليوم احنا بنعرف من 48 منتخب راح يتأهل 32 منتخب للجولة الثانية،
0: كمية كبيرة
1: فكمية كبيرة، يعني احنا بنحكي على من كل بيت اللي فيه أربع منتخبات تقريبا ثلاثة بين يتأهلوا. فمش راح تكون صعوبة مش للمنتخب، يعني لمنتخبات كثيرة المرشحة أو اللي لها دور، مش زي مثلا تطلع على فرنسا لما حازت على كاس إسبانيا لما حازت على كاس العالم، المونديال اللي وراه خرجت من مرحلة البيوت. نفس الاشي منتخبات زي بتذكر زي ألمانيا لما فازت بال2014 بال2018 خرجت من مرحلة البيوت ما تأهلوش للمرحلة الثانية. فاليوم هاي مش راحين نشوفها
0: عبد، بدي أسأل يعني كل المنتخبات معي. بس على السريع يعني شفت أنا حرست المرمى، في سيمون في رايا في غارسيا، طبعا رايا ديفيد رايا راح يكون الحارس الأفضل،
1: مع أني بتوقع أنه سيمون راح يكون الحارس الأساسي.
0: كان خلاف عليها أوناي سيمون
1: أوناي سيمون صحيح الموسم الأخير في موسم مش كثير منيح بالفريق، بس من

0: بس انا وجع راس انك تقرر بين سيمون ورايا يعني
1: بدون شك. إخوان غارسيا هو حارس صغير اللي عنده مستقبله لقدامه يعني متوقعوا له انه يكون في السنوات القادمة الحارس الاساسي. بس سيمون حاز مع المنتخب على بطولة اوروبا الاخيرة قبل سنتين والحارس الاساسي للمنتخب في السنوات الاخيرة طبعا. والمدرب دلفونتي معتمد عليه بشكل كبير كثير. بتوقع انه يكون الحارس الاساسي بدون شك. رايا قدم اداء كبير وصل له مش موسم الاخير بس مع الارسنال اللي حصل فيه على الدوري وصل نهائي دوري الابطال الا في المواسم اللي قبل هذا قدم اداء بقدم اداء كبير وحارس كبير. هاي المشكله في المنتخبات انه ممكن يكونوا عده حراس ملاح بالاخر واحد
0: ايجابي ولكن هذا ايجابي. شوف في الدفاع في عندك لابورت في عندك كوبارسي عندك غارسيا ما في اشكاليه يعني حتى لو شفنا خط الوسط كمان معزز في النجوم. خذ الهجوم عندك جما لامين يامال عندك داني أولمو عندك بينو لاعبين كبار اللي كمان في وجع راس كبير ايش يقرر فيران توريز
1: بدون شك. انا عشان قلت لك انه منتخب اسبانيا يمكن مجهز من مية مشكله. انا برايي هي مشكله قلبي الدفاع اليوم يعني كوبارس ومدافع لاعب كثير كبير راح يكون له مستقبل في لعبه من 18 سنه شفنا له حتى في هذا الموسم في برشلونه قديش قدم اداء كبير بس نعم. كان في المباريات الحاسمه كانت اخطاء هون وكرت احمر هون اللي كان يعني الفريق برشلونه يخسر البطولات الكبيره مثل دوري الابطال بسبب هاي الاخطاء.
0: والله واضح انك برشلوني حتى النخاع. حط نقطه
1: ولابورت ولابورت هو كيف بقولوا فات القمة تاعته فات السي يعني هو اليوم هو بالمرحلة التراجع في أدائه. فهي مشكلتهم شوي من ناحية دفاعية راح تكون منتخب إسبانيا. كيف حكيت منتخب خط الوسط عندنا خط وسط رائع كثير يعني زميندي ورودري وبيدري وأولمو يعني لاعبين ورويس
0: لاعبين
1: بس اختار ونقي اللي بدك إياهن الثلاثة اللي بدك إياهن وأولمو وغافي يعني في لاعبين كثير اللي هن على مستوى عالي جدا. والخط الهجوم برضه تنساش لامين يامال غايب صار له يعني أكثر من شهر ونص عن ال
0: ولكن عن الجودة موجودة
1: بدون شك الجودة موجودة طيب. بس كلاعب كرة قدم ومجرب بدك فترة ترجع للياقة دائما نتأمل إنه لامين يامال يكون موجود باللياقة ويقدم الأداء اللي متوقع
0: بدي
1: منك منه.
0: بدي منك تحط نقطة لمونديال وبدي تسطر جديد عبد رباح ابن عرابي. وبصراحة كرة عرابي لوين؟ أنا عم بشوف أخبار ما بتسر وناس بيقولوا عرابي والكل ترك والكل رفع إيده. كيف أنت شايف أنت يعني إحدى رموز كرة القدم في عرابي وبتحب هالبلد كثير وبتحب كرة القدم مش مهم منصبك اليوم شو اللي عم بصير في كرة القدم في عرابي بانتقال حاد من المونديال لعرابي؟
1: للأسف اللي حكيته أنت مظبوط. كرة القدم بعرابي مش عارف وين الوجهة تاعتها للأسف. فريق في الدرجة الأولى مش قادرين نمسكه يعني في هاي الدرجة مع انه عرابي هي بلد كرة القدم وعنده جماهير كبيرة وعنده لاعبين محليين عندنا لاعبين محليين كثار
0: صحيح.
1: انا من موقعي بقسم انا مسؤول عن قسم الشبيبة للفريق وانا من موقعي عم بساعد كثير بحاول قديش ممكن نساعد الفريق بس من ظل الناحية المادية عدم دعم البلديات على مر السنين يعني الناس نحكي اليوم السنة هاي او السنة السابقة على
0: طبعا
1: مر
0: في في خلل يعني في خلل في المنظومة
1: دعم لفريق في الدرجة الاولى بثمانين ومئة الف شيكل هذا من عدش دعم
0: مش
1: يعني
0: دعم
1: من
0: صحيح.
1: بلديات مثل عرابي
0: هذا منيح لسعر البساط بس للسفريات
1: تنساش برضو اليوم صرنا بشهر نص شهر ستة يعني المباراة الفريق لازم يتحضر لازم يكون جاهز
0: لازم اللاعب تبلش تركض لازم اللاعب تبلش تركض
1: تحضر في الليل خلال أسبوعين ثلاثة لازم الفريق يبلش تدريبات وللأسف لليوم مش مبين لا إدارة ولا مدرب ولا لاعبين ولا إشي بالفريق والإشي اللي إنه فيش تحرك يعني مش شايفين تحرك بالبلد يعني كيف
0: للأسف عبد هذا الوجع أيضا في عرابي وفي بلدان ثانية. بدي أشكرك على الصوت الصريح دائما كما عودتنا عبد رباح ورح نسمعك دائما معنا في ناس العالم خليك على السمع. شكرا يا عبد.
1: شكرا لك.
0: إذن الكابتن عبد رباح مع التحليل المونديال ولا تنسوا من بكرة من الخميس طبعا رح نكون مع ناس العالم أحد ثلاثة خميس من السادسة حتى السابعة أيام السبت من الرابعة حتى الخامسة ناس العالم بعد الفاصل بنكمل.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سخنين راح تفحفح،
4: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
7: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: مجددا اهلا ومرحبا بكم في مساء رياضه. اليوم مساء رياضه بس من بكره هي ناس العالم اللي راح تكون احد ثلاثة خميس من السادسه حتى السابعه وايام السبت من الرابعه حتى الخامسه مع كل الاخبار والتحليلات والمسابقات والهدايا ناس العالم. حاليا راح نكون مع تحليل اخر ومع ضيف اخر عزيز علينا وعلى قلوبنا. تحياتنا كابتن سامر عيسى.
1: تحياتي
0: فادي لكم جميع الأخوة المستمعين. اليوم مساء رياضة من بكرة تذكر ناس العالم هو برنامجنا أحد ثلاثة خميس وأيام السبت. وسمير عيسى من هو منتخبك يا كابتن سمير؟
1: أنا المفضل عندي وعشقي الأبدي هو منتخب البرازيل.
0: حلو عشقي هاي.
1: نعم تربينا وعشنا من 72 وإحنا نتابع منتخب البرازيل فاز ببطولة العالم 5 مرات. أعظم النجوم اللي كانوا في صفوف المنتخبات البرازيلية هو بيلي.
0: كابتن بيكتبوا لنا سلم على الكابتن كله في غنوي اسمها اللي فات مات. معقول اللي فات مات؟
1: في كتير أمور ماتت بس جددت قواها من جديد. أعتقد أنه اليوم المنتخب البرازيلي قوي بما فيه الكفاية لكي ينافس كل المنتخبات العالمية. وأكبر دليل قاطع على كلامي أنه معظم اللاعبين أو معظم لاعبي التعزيز في الفرق الأوروبية بيجوا من البرازيل.
0: وهذا إيش بقول إنه الفريق؟
1: أنا بقول إنه بالبرازيل في خامات كروية ممتازة، في نجوم، في لاعبين بمستوى عالي إن كان رافينيا إن كان فينيسيوس.
0: بس أسمع نحكي عنهم. أول شو رأيك في مدرب البرازيل؟ أنت من عشاقه؟
1: شوف أنا طبعاً من عشاق أنشيلوتي. لا يعقل إنه تكون مدرب كرة قدم وما تحب أنشيلوتي كبير السن.
0: طب أسألك سؤال، أنشيلوتي ستايل اللي بنعرفه كله الإيطالي على ريال مدريد كيف ممكن يلائم حاله؟ يعني أنت دربت وكنت بفلونك تيجي على فريق ثاني فلون. كديش في أهمية للون المدرب مقابل لون المنتخب؟ سامبا برازيل كل الأشياء الحلوة اللي كانت، كيف ممكن هذا التنسيق يصير؟
1: أهم شيء في مواصفات المدرب الناجح هو شخصيته. شخصيته تكون مؤثرة جدا. نعم شخصيته تكون مؤثرة جدا، يقدر يأثر على اللاعبين بشكل مباشر وبشكل إيجابي، يقدر يستخلص ماكسيموم كرات من اللاعبين على أرض الملعب إن كانت من الناحية الفردية أو من الناحية الجماعية.

0: يقدر يألف بين اللاعبين التكاتف والتعاضد، أعتقد أنه أنشيلوتي قادر على فعل هذا الشيء. شفنا هذا الشيء إحنا في البرازيل، في المنتخب البرازيل أمام مصر، أمام عدة فرق، عدة فرق منتخبات لعب أمام البرازيل، كمان أمام فرنسا مع أنه خسر بنتيجة 2-1 إلى أنه قدم أداء مقنع نوعا ما على أرض الملعب. أعتقد أنه
1: طب أنت بتحكي على شخصية، صلاح عجبتك كلمة شخصية، ده أسألك سؤال، مدرب عنده فينيسيوس جونيور، عنده رافينيا، عنده نيمار، عنده أندريك طبعا من أولمبيك ليون، عنده مارتينلي، عنده تياغو هنريكي، يعني عنده لاعبين ممتازين في خط الهجوم، شو بده في نيمار؟ ولو هو ضغط اجتماعي وضغط إعلامي نيمار، وانت حكيت لي عنه مرة انه مشكلجي، مش كليل الولد
0: نيمار بدون شك هو مشكلجي، خاصة على أرض الملعب دائما في عنده كتير تمثيليات انه إصابات ومتكررة، ولكن نيمار معبود الجماهير في البرازيل. أنشيلوتي حاول يكسب محبة محبة الجماهير
1: يعني.
0: من خلال إعادة نيمار إلى صفوف البرازيل، وعلى ما يبدو أنه في لاعبين، في مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي بدهم أنه نيمار يكون بيناتهم، فأثروا بتأثير مباشر على أنشيلوتي وأخذ قرار باعتقادي أنا الشخصي والمتواضع قرار صحيح 100%.
1: صحيح؟
0: نعم 100%.
1: يعني انت بتقول لو اخذنا سلبيات نيمار مع كل الايجابيات والاعلام والضغط ومحبوب الجماهير، هاي بتفوق على هاي.
0: نعم بتفوق على هاي، واعتقد انه نيمار وجوده على ارض الملعب بيخلي اللاعبين يعطوا 200% على ارض الملعب. ايش من النقطه دي في عالم كره القدم. يعني كمان ميسي اليوم ابن 37 سنه، كان بالحري عندما الحديث يدور عن كريستيانو رونالدو،
1: يعني هاي اخر ممكن اخر ظهور لهم، اخر فرصه في المشاركه في كاس العالم اكيد.
0: نعم هي أحسن منصة للاعتزال ولإبراز الوجوه الجديدة، طبعا رح يكون في وجوه جديدة، يعني اليوم الكل بيحكي على أوليسي، يمكن نلاقي 4-5 أوليسي في هاي البطولة.
1: قديش فعلا اللاعبين بفهموا أنه أنت عندك اليوم هاي المنصة الأكبر عالميا دوليا، وكل إبراقة، كل تاتش صغير معناها ارتفاع في الأسهم، كل هدف ملايين، كل تعاقد أكبر، فعلا هذا الإشي بيكون في رأسهم قبل المباراة؟
0: نعم بدون شك، كل لاعب بيحلم انه يوصل للفرق الكبيره، بيقدر يوصل للفرق الكبيره من خلال ادائه في المباريات هاي، من خلال قدراته الفرديه الجماعيه. اعتقد انه عنده فرصه انه يثبت لكل من يتابع كره القدم انه انا جاهز لاكون في ريال مدريد، في برشلونه، في ارسنال، في مانشستر سيتي. يعني كمان الشهره مهمه جدا عند اللاعبين، وكل اللاعبين لاعبي كرة القدم بدهم يكونوا بمحلات اللي هي في لها كتير عدد من المتابعين. أعتقد أنه أفضل منصة في العالم هي منصة المونديال، ألا وهو المنافسة بين منتخبات العالم.
1: طيب أنت حكيت لي على البرازيل، معشوقك، عشقك، حبيبك، اللي بدك يسميه، إذا لا من الثاني؟
0: لا أنا ما قلت إنه البرازيل، أنا أنت سألتني مين عشقك، قلت لك
1: هو البرازيل. يعني عشقك أنت بدك تأمن إنه حتى النهاية، يعني أنا مأمن إنه أنت
0: بتأمن. بس أنا كمان واقعي في كرة القدم، اليوم في منتخبات اللي أفضل من البرازيل،
1: وهي
0: منتخب فرنسا، منتخب البرتغال، منتخب إسبانيا.
1: فعلا بتشوف البرتغال مصنف يعني بقوة فرنسا وبقوة إسبانيا؟
0: نعم أنا شفت في بطولة أوروبا، وفازوا في بطولة أوروبا.
1: نعم.
0: شفت إنه عندن لاعبين جدا مميزين، عندن قدرات بدنية وتكتيكية وفردية رائعة رهيبة، عندن خط هجوم مكون من لاعبين مميزين، وعندن لاعب خط وسط بيتينيا اللي هو باعتقادي هو وبيدري أفضل لاعبي خط وسط، عندن ظهير شمالي تاع باريس سان جيرمان غانديش أعتقد إنه هو الأفضل عالميا، عندن لاعبين مميزين، وفي عندن لاو مهاجم ميلان أعتقد صحيح. إنه عندن كوكبة لاعبين بتأهلهم إنه ينافسوا بشراسة على بطولة كأس العالم.
1: سؤال أخير لسمير عيسى، المونديال على الأبواب وأنت مدرب، بحلمك هيك يجيك عقد من أي منتخب هيك، لو للعبي تدرب مين أي منتخب؟
0: عشان أكون واقع منتخب الأردن. أنا بتعرف بفكر بمنتخب الأردن.
1: مين؟
0: أنا بفكر بمنتخب الأردن.
1: ولا بس اختيار موفق يعني تكون واقعي.
0: ما عشان أكون واقع يعني.
1: طيب انت بعد اللقاء راح نسمعك اشي حلو من الأردن. بس والله بتعرف يعني تحياتنا للنشامة، عملوها والله قدها،
0: عملوها بعد كرة قدم ممتازة، وعندهم التعمري بيلعب بالدوري الفرنسي، يملك الحس التهديف الرائع.

0: الرائع والمميز. اعتقد انه في العشر سنوات الاخيره راح يكون في إذن كلمه كمان مش بس باسيا وانما بالعالم.
1: يا سيدي انا بدي اودعك على الطريقه الاردنيه. تحياتي سيدي والى اللقاء.
0: الى اللقاء.
1: الى اللقاء. بلا برازيل بلا المانيا. اسمع اسمع الاردن واخر نسخه للاغنيه الاردنيه طبعا. بلا برازيل بلا المانيا. نلعب على الكه كه كه.

0: الأراضي عند بلغنوية الحلوة. تحياتنا لأم الفحم. والآن ننتقل من الأردن من عمان لأم الفحم ومعنا الناطق الرسمي والإداري لفريق أبطال الفحم باسل جبارين. هلا كابتن باسل.
1: مساء الخير فادي ومونديال سعيد للجميع.
0: أوبا مونديال سعيد وبدنا إياها بلكاني ماني زي ما حكى هذا المغني الأردني. مبارك مبارك طبعا التوقيع مع تومر كاشتان مدرب أبطال الفحم. مبارك التوقيع باسل.
1: بارك فيك إن شاء الله ما هتبقيك يعني بداية الخيرات إن شاء الله.
0: لماذا تومر في... وكان في أم الفحم والآن يعود إلى دورة ثانية, لماذا تومر كاشتان؟
1: طبعا يعني المدرب تومر كاشتان يعني معروف.
0: نعم.
1: يعني عنده خبرة طويلة في يعني في الدوريات الدرجة العليا والدرجة الممتازة. هاي المرة الأولى له في الدرجة الأولى وما جاش وعد الدرجة الأولى لأنه في فرق الدرجة الأولى بدها إياه. أجا لأنه فريق أبو علي من الفحم بده إياه, ولما قعدنا معاه قال عمي أنا هذا الفريق اشتغلت فيه وبعرف شو القدرات الموجودة بهذا الفريق وشو الطاقات اللي موجودة بهذا الفريق, وأنا يعني اندمجت كثير مليح مع الجمهور وحبيت الأجواء وحبيت هذا الفريق, وأنا جاي وبدي أساعدكم اللي نرجع بهذا الفريق لدرجات العليا.
0: طبعا المدرب له اسمه في الدرجة الممتازة الآن في الدرجة الأولى, واضح أنه حتى تكلفته راح تكون شوي غالي, ولكن لما الفريق وقع مع هيك مدرب هو آمن في قدراته. إيش بحكي لكم تومر؟ شو حكت له؟ شو أهداف الفريق لو أن هاي السفينة الفحموية مبحرة؟
1: طبعا إحنا هيك كان في يعني جلسة اللي حطينا فيها هيك بعض العناوين, حطينا فيها بعض النقاط اللي منها أنه إحنا نبني فريق قوي, فريق اللي ينافس على الصعود للدرجة الممتازة.
0: عيدها يا باسل, أهداف أبطال الفحم من وين؟
1: إن شاء الله بناء فريق قوي ينافس على الصعود إلى الدرجة الممتازة.
0: أم الفحم تعيد الأمجاد وأبطال الفحم يقول نريد العودة إلى الممتازة.
1: أكيد إن شاء الله, يعني إحنا بصراحة منقصناش إشي, يعني جمهور عنا, ملعب عنا, إداريين عنا, رجال أعمال عنا, داعمين عنا, ينقصناش ولا شيء اللي احنا نكون في الدرجة الممتازة وفي الدرجة العليا في السنوات القادمة. احنا طبعا يعني كنا ببناء ليس فقط يعني فريق الكبار انما مشروع النادي كلياته
0: طبعاً.
1: ايضا يعني سيتضمن ذلك يعني فرق الشبيبي وفريق الشبيب طبعا من الفحم اللي متواجد في الدرجة الممتازة. ايضا هناك احنا رايحين نبني فريق اللي ينافس من اجل الصعود للدرجة العليا فرق الشبيبي يعني. وطبعا يعني كان في بالحديث مع تومر كاشتان, هو يعني برضو بيعرف اللاعبين المحليين واللاعبين الشباب في فريق أبو علي من الفحم, وطبعا هم هذول على سلم أولوياتنا وعلى رأس القائمة. هاي اللاعب إحنا يعني قلنا له هو طبعا
0: يعني كشف من يعني بتقول لاعب فحماوي لاعب محلي, شو الأسماء الرائدة في
1: اللاعبين الشباب الموجودين في فريق أبو علي من الفحم اللي كانوا هذا الموسم؟ طبعا برضو نعطيهم كمان فرصة, إضافة إلى لاعبين مجربين مثل الكابتن محمد أبو الشاكر والكابتن محمد أبو الراجح, وإضافة إلى عدد آخر من اللاعبين اللي في الأيام القريبة إحنا رايحين نتواصل معهم ونتعاقد معهم إن شاء الله.
0: طبعا يا بشرة صار عودة النجوم الفحامني للباس الأحمر الفحماوي إشي كبير, وطبعا تومر كاشتان فاهم ان هناك اقسام شبيبي وممكن كمان يكون على اطلاع مع اقسام الشبيبي انه هي المنتج الاول للاعب الفحماوي.
1: اكيد طبعا يعني احنا حقيقه يعني تعلمنا من اخطاء غيرنا, واحنا بدنا نستثمر ايضا في قسم الشبيبي لانه كلنا عارفين يعني بدون قسم شبيبي جيد صعب انه الفريق يعني يستمر في السنوات القادمه في الدرجات العليا اللي هي درجه ممتازه او الدرجه العليا. فبدنا احنا برضو نستثمر في هاي في قسم الشبيبي, وزي ما قلت لك فريق أبو علي من الفحم منقصوش ولا شيء ان شاء الله التوفيق من ربنا وان شاء الله ربنا بوفقنا
0: ان شاء الله. فعلا مره بتعيدها من خصوص ولا شيء, قلت في عنا فريق في عنا ملاعب في عنا لاعبين في عنا اداره, فعلا تم تثبيت اعضاء الاداره, انتم عارفين لمن رايحين في هيكل للشغل.
1: في امور اللي برضو يعني لقدام تيجي زي ما بقولوها, احنا من الدفش الاولى واحنا ايضا يعني ما زال

0: بالانضمام للإدارة مفتوح، ويا ريت يعني يكون في 100 شخص في الإدارة اللي يساعدنا لنحمل هذا.
1: 100 صعب للعمل، 100 بتعرف بدك تسمع 100 بدك اجتماع يقعد 16 ساعة شوي صعب، ولكن إدارة إدارة موسعة باسل يعني لا ضير.
0: أبا بقول لك يعني يا ريت الكفي 100 يعني، فمش القصد إنه كفي بالضبط 100، أما إنه يعني باب الانضمام للإدارة مفتوح للجميع.
1: حاليا في الإدارة موجود أنت، موجود السيد بلال، موجود السيد شادي، نفس اللي لأنه الموسم انتقلوا للموسم الجديد.
0: صحيح، أيضا في هناك أعضاء إدارة جدد انضموا للفريق، إحنا برضو في الأيام القريبة رايحين يعني نعلن عنهم بصورة رسمية وعن طريق صفحات التواصل الاجتماعي وعن طريق المواقع. وهاي البداية زي ما قلت لك، إن شاء الله تكون بداية خير. إن شاء الله ربنا بوفقنا، بنبني فريق قوي، نرجع الجمهور، نفرح الجماهير، نسمع أخبار حلوة.
1: صحيح،
0: زيكنا هاي الأخبار كلها، كل يوم نصحى على عنف وعلى مشاكل.
1: يا رب.
0: يعني لازم نرجع.
1: يا رب يا رب.
0: السلام استاذ السلام يجمعنا.
1: صحيح.
0: ونشوف الحبايب والصحاب
1: وشكله
0: الملعب،
1: ونشوف دربي كمان السنة. يعني انت كل سنة تعودنا مشروع واحد مشروع واحد، السنة حتى ما حكيته على الموضوع، شكله في دربي أكيد.
0: ايه شكله.
1: تعرف كيف الجواب، انك انت محامي شاطر، شكله يعني على ما يبدو بالعربي. اذا لن تكون وحده فحماويه، ولكن في فريق فحماوي اسمه بويل، في فريق مكابي، بويل بلش التحضير، يوقع مع تومر كشتن، يحاول اعاده النجوم، نجوم الفحامنا، الاسماء الكبيره، وكمان لاعبي تعزيز على الطريق. بدي اتمنى لكم كل خير لك وللجمهور الفحماوي.
0: ان شاء الله احنا في عنا دربيات اثنين مع مكابي من الفهم، مع بويل مصمص،
1: بويل مصمص الشقيق طبعا، وحتى كل فرقنا العربيه هي اشقاء.
0: نتامل
1: نتامل موسم خير خالي من العنف، وخالي طبعا فقط كرة قدم نزيهة حتى النهاية. وبتمنى لكم جميعا تتمتعوا معنا في
0: الناس النجاح مديها. لجميع اللاعبين والمدربين والفرق العربية، وإن شاء الله أن الرياضة يعني تكون شيء اللي بجمعنا مش شيء اللي يفرقنا إن شاء الله.
1: شكرا يا باسل جبرين من أبو علم الفحم ومع أبنية النشامة والمونديال. رح نروح لفاصل إعلاني، وبعد الفاصل رح نسمع كمان منتخبات وكمان مفاجآت. خليكم على السمع.

0: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
3: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه أبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و 90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و 90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و 90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و 90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: وين المونديال؟
2: في ناس العالم.
1: أنا بحكي عن كأس العالم.
2: وأنا كمان، لأنه كل أخبار وتحليلات وأهداف والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
1: أي أيام؟
2: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.

0: واو، شكرا الياس مرجية على الإبداع في هالبرومو لمونديال ناس العالم. إذن سمعنا أصوات قسم بقول لك إسبانيا، وهناك من يقول أرجنتين، وهناك من يقول البرازيل. وغدا الانطلاقة، المباراة الأولى ستكون في الساعة 10 مساء، المكسيك جنوب أفريقيا، وقبل ذلك طبعا الاحتفالية الرسمية لمونديال كأس العالم 26. رحبوا معي الآن بالكابتن النصراوي والمحلل أشرف سليمان. تحياتنا كابتن أشرف.
1: مساء الخير فادي ولجميع المستمعين.
0: مساء الخير. مساء الخير أشرف سليمان. المونديال على الأبواب، غدا الانطلاقة، شعورك؟
1: طلع بالنسبة لكل واحد بيكون يستنى هذا المونديال كل 4 سنين، لأنه بيجمع منتخبات العالم كلها في محل واحد. وكيف بيكونوا سهرات كروية لمدة شهر.
0: والله صباحية السنة،
1: سنة صباحية، الله يكون بعون العمال الشغيل اللي بيشتغل، الطلاب كمان.
0: أشرف سليمان، من هو منتخبك؟
1: طلع أنا بشكل عام أنا بشجع منتخب إيطاليا، بس للأسف
0: بثلاث
1: منديلات الأخيرة إيطاليا.
0: وبعدك بتشجع إيطاليا؟ والله قلبك قوي يا أشرف.
1: الواحد بتربع هالشغلة عشان هيك الواحد بغيرش.
0: أشرف بحس يعني صار عندكم حصانة متعودة، يعني إنه تعودتوا، يعني عادي مش في المونديال. الكل بيحكي إنه أنا بحب إيطاليا، ولكن يعني زي كأنه تعودوا مشجع إيطاليا.
1: صح أكيد، عشان هيك الواحد بدور على منتخب بديل وبدور على أقرب واحد.
0: يلا، من هو الأقرب؟
1: الأقرب هو فرنسا.
0: أوبا، ليش فرنسا أشرف حسب رأيك؟ هل حسب رأيك مرشحة للفوز؟
1: طلع دائما فرنسا أكيد على كوكبة النجوم الموجود بفرنسا، فكر من ناحية كيشارون أو من ناحية شو بسموها كيشارون بالعربي، بحب
0: موهبي
1: مواهب هي موجودة أكثر شيء بفرنسا. تطلع بس على خط الهجوم، إمبامبي، ديبالي، ديمبلي، وليسي، بكفي هدول الثلاثة وغير النجوم الثانيين. وفكر إنه فرنسا هي أقرب لمعيبات زين الدين زيدان، كان الواحد يعشق فرنسا يعني عشان زين الدين زيدان.
0: تعرفش زين الدين زيدان شو عمل وقيمته للمنتخب الفرنسي، حتى للدوري الفرنسي كثير ناس بلشت تهتم، وتطلع كيف هيك يعني أيقونة من هالنوع بتعمل تسويق عالمي لفرق اللي مش بالضرورة كنا يعني ناس نحبها، ولكن كونه في المنتخب الفرنسي واضح أنه ساعد كثير. وزي ما أنت بتحكي كمان مشان زيدان الناس بتحب فرنسا.
1: أكيد، أنت حديث ال 98 فرنسا ما كانتش على منصات التتويج يعني، بس لما أجى زيدان هو صارت على منصات التتويج، وشفنا إنه من أيميتها فرنسا أخذت المونديال مرتين، أخذت كأس الأمم الأوروبية، وطلعت نجوم كتيرة. وتنساش كمان في السنتين الأخرانيات باريس سان جيرمان كمان رفعت اسم فرنسا كتير بالكأس الأبطال اللي أخذوه مرتين ورا بعض، وهذا أعطى قيمة أكبر للمنتخب الفرنسي.
0: يعني إلنا حس غاد ناصر الخليفي هو
1: أكيد.
0: طبعاً
1: أكيد ناصر الخليفي قطر إلنا حس. وطلع إحنا دائما بندور على منتخب اللي بيكون قريب علينا من ناحية منتالي، ومن ناحية هيك بلاش يكون عرب إنه فرنسا هو أقرب إشي يعني بحسه.
0: نعم، شفنا المنتخب الفرنسي مع شمالي إيرلند، واو أوليسيه رائع، ثلاثية يعني باعتقادي من اللاعبين اللي راح الكل يشوف ويسأل شو عمل أوليسي في هالمباراة.
1: طلع انت سمعت أوليسي، حتى كانت حملة الانتخابية تاعت ريال مدريد هي بتتمحور حوالي أوليسي، انه ممكن هو يكون اللاعب اللي بده يدفع فيه 150 مليون بيريز. وهذا اللاعب موهوب كتير، وشفنا

0: بغير المنيح شو سوا، وشفنا هذيك الأسبوع مع المباراة الودية تاعت فرنسا. أفكر على الله يكون بعون ديشان، مين دي لاعب مين دي لاعب؟
1: شوف شو دي لاعب في الهجوم، في عنده باركولا، ريان شاركي الرائع، عثمان ديمبلي، دوي، عنده ماتيتا، عنده كيليان امبابي، أوليسي وتورام ماركوس. يعني تخيل هم في سبع ثمان لاعبين في الهجوم، وبده يحط منهم اثنين ثلاث حسب كيف التوليفة راح تكون تركيبته. عندك كانتي في خط الوسط، رابيو، تشاوميني، قسم بحكي انه مش كثير ملائم للمنتخب طريقة لعبه، إيميري، زائير. سؤال يعني واضح انه في مشاكل ممكن في الدفاع، ولكن في خط الوسط، في خط الوسط، ولكن في الهجوم في الدفاع ممكن يكون مرتاح الفريق الفرنسي.
0: طلع ما هو دائما بيكون المدرب لما عنده هاي الكوكب بيكون الله يكون بعونه، بس انا بقول هيك الله يكون بعونه من ناحيه سلبيه، لانه وجع راس له المدرب انه يكون عنده هاي الكوكب،
1: علشان هيك هو مدرب فرنسا.
0: مدرب فرنسا بس تنساش كمان هاي بتولد مشاحنات بين اللاعبين، وشفنا اليوم كان في خبر انه في مشاحنه بين ديمبلي وامبابي. وهون وظيفه المدرب انه بيكون اكثر هو بسيكولوج كمان بهاي المواقف.
1: صحيح صحيح.
0: مدرب اللي يحط اللاعب كل واحد محله. كمان تنساش بده يعمل توازن بين خط الهجوم وخط الوسط وخط الدفاع، عشان لانه احنا بنعرف انه المونديال بتخدش بس بخط الهجوم، كمان بخط الدفاع وخط الوسط. اذا نذكر ايطاليا بال 2006 لما اخذت المونديال اخذته من الدفاع والحارس كانت، عشان هيك كمان هون وظيفه المدرب يعمل توازن. فكر اذا ديشان باخر مونديال له عمل عرف يعمل توازن، فكيف ايش راح اوقف قدام فرنسا؟
1: طيب هاي كان عالميا هو مونديال، يحط هيك سطر جديد. بدي اسالك محليا، الاخاء الناصري في الدرجه الممتازه، المحل اللي تعودته عليه لان المحل اللي كنت فيه هبط والان يعود الى الدرجه الممتازه، باعتقادك اي موسم انتظار الاخضر النصراوي؟
0: طلع الكل فرح كتير بعودة الأخاء، وكنا احنا شاركنا بالاحتفال الموجود، وكانت لفته حلوه. اقول لك يا بصراحه احنا لعب القدامى فتره طويله كنا بعيدين عن الفريق، فكر بس اجى ماهر ابو المجد وعمل لفته حلوه، دعانا بشكل شخصي لكل اللاعبين القدامى، وكنا لبينا الدعوه وكانت لفته حلوه
1: تستاهل التكريم.
0: تسلم. وافكر انه كله بتعلق بالتحضيرات، وفكر كمان شغل اللي احنا الدرجه ممتازه بتختلف عن الدرجه الاولى من ناحيه ميزانيات، اذا كان في ميزانيه ممكن فريق يبني فريق منيح، وبتامل انه يقدروا يوفروا الميزانيات الموجوده الملائمه للدرجه الممتازه، عشان ما تكررش لا سمح الله انه الفريق ينزل كمان على الدرجه الاولى، لانه احنا محلنا الاخاء بالدرجه الممتازه اقل شيء.
1: صحيح.
0: بتامل انه يقدروا يوفروا كادر منيح اللي يكون بمنطقه منيحه بالدرجه الممتازه، مش راح ندور على طلوع اكيد باول سنه، لانه
1: على مهل على مهل على مهل
0: الدرجه العليا بدها كثير كثير كثير، واحنا شايفين اتحاد الناس سخنين اليوم قاعد بيستصعب انه
1: صحيح
0: والمشاكل، عشان هيك انا بقول انه طول ما فيش مثلا سبونسر قوي راعي منيح للفرق مش راح دائما يكون في المشاكل، لانه احنا مش فيش عندنا لا شاحر ولا جولدهار ولا علونا بركات،
1: عندنا جماهير ان شاء الله تكون وفيه، وعندنا اشرف سليمان بدي اهديك الغنوية الفرنسي للمنتخب فرنسا، واتمنى لك لك وللعائله وللجميع مونديال موفق، وخليك على السمع مع ناس مونديال. شكرا يا اشرف مع ناس العالم، الى اللقاء.
0: تسلم فادي تسلم.

0: واو الاسماء واو الاسماء واو الاسماء، يعني بس هيك بتوليفه واحده في موسيقى واحده، هاي النجوم الفرنسيه مع الاغنيه المميزه. والوقت الافضل لنقول للمدرب القدير والمحلل ريان طه، تحياتنا كابتن ريان.
1: اهلين اخ فادي، اهلين،
0: شو اخبارك؟ طمنا عنك. المدرب القدير طبعا سنوات طويله كنت في الحقل التدريب والتدريس ايضا، شوي اختفيت عنا ولكن دائما احنا بنسال عنك.
1: تسلم فادي. انا الصراحه بعد 30 سنه من
0: ما شاء الله
1: مهنه التدريس تربيه بدنيه في المدارس، 30 سنه كمان في عالم كره القدم كمدرب مع 6 ارتقاءات مع فرق من الدرجه الثالثه.
0: ايش كان احلى ارتقاء الأولى. احلى ارتقاء خذني له. ايه
1: والله صعب فادي، ولكن ارتقاء ارتقائي مع الطيبي شمشون الطيبي من الدرجة الثانية للدرجة الأولى.
0: صحيح.
1: مع أسماء زي أورين محرر وعبد المنان تيتي وعلى ربيع وعلى عويضة محمد طلال، لعيب من النوع، والمرحومين علان

0: القادر ومحمد مصاروي تعيش محمد مصاروي الملقب بالبدوي. يعني لعيبي من النوع في لعيبي اللي لعبوا في أبوالي طيبي سابقا في الدرجة العليا.
1: صحيح. ظلت الأسماء الكبيرة.
0: أوري المحرر عبد المنان تيتي لعيبي اللي
1: ما شاء الله عنهم ما شاء الله عنهم دائما معنا في الحقل الرياضي. قبل أن ندخل للمونديال بدي أسألك، أنت مدرب قدير ودربت كثير فرق وفي المنطقة المثلث الجنوبي وبتعرف كل كبيرة وصغيرة، هل أنت راضي من مستوى المدرب العربي اليوم بصراحة؟
0: والله طلع شو أقول لك، المدرب العربي أنا بقول في كثير مدربين عربي أكفاء يعني وعندهم يعطوا، لكن المدرب العربي أنا حسب رأيي مهضوم حقه. يعني بأخذش يعني طلع في البلاد عندنا هنا في إسرائيل شوي الإشي محدود، يعني تقدر يعني المدرب العربي يعني أكثر إشي وين بتوصل، يعني ماكسيم وين بتوصل بوصل الدرجة الممتازة أكثر إشي، الدرجة العليا صعب جدا. يعني شوف مثلا الأخ أدهم هادي يعني وصل مع الريني وفي الأخير عرف تركوا فرقة مراعى الريني وهذا الإشي بيرجع إله طبعا، وبتعرف هاي وهبط مع الريني وكفر قاصر ظلت بالدرجة الممتازة.
1: لا هو ما هبط مع الريني، هبطت مع ليور طبعا مع مدرب آخر ليور أوفن، هو كان في عكا وطبعا بقي في عكا في الرمق الأخير. طيب احنا شفنا انه صحيح انت قلت المدرب العربي إمكانياته قليلة، بدي أخذك في نقل نوعية، بكرة غدا المونديال ريان طه سيد المدربين، مين فريقك ومين بيشجع؟
0: والله أنا من مشجعي منتخب الأرجنتين منتخب إسبانيا، هذول المنتخبات اللي أنا بحبها.
1: أعطيني واحد لو أسا في ديربي اللي في مباراة نهائي أرجنتين وإسبانيا ريان طه وين بيكون؟
0: صعب جدا، ولكن أنا بروح مع الأرجنتين.
1: مع لماذا؟ ميسي. مع ميسي.
0: لا أقول لك لأنه ميسي، بس لأنه ميسي
1: فقط.
0: وبعدين قبل ميسي كنت أنا تعرف مارادونا، تعرف مارادونا رجل شمال ميسي رجل شمال، هذول الصورتين في عالم كرة القدم ما حدا بنساهم. يعني
1: طبعا كثير مونديالات كثير مونديالات هيك علقة في الأذهان، أي مونديال حبيته وفعلا ممكن بسببه حبيت الأرجنتين، خذني هيك شوي لورا في التاريخ.
0: إيه والله أنا حبيت مونديال 86، كثير شباب اليوم اللي مصحين يعني
1: صح ما بيعرفوا ما بيعرفوا صحيح
0: ما بيعرفوا يعني مونديال 86 كان له نكهة، ويعني في نهاية النهائي كان منتخب الأرجنتين مع ألمانيا الغربية، كان اسمها ألمانيا الغربية وليس ألمانيا
1: قبل التوحيد.
0: قبل التوحيد وهناك مباراة حامي، مباراة بتجنن يعني بتشوف مستوى لعيبي في منتخب ألمانيا لعيبي في منتخب الأرجنتين،
1: كان فيها هدف مميز كان فيها
0: طبعا 3-2. هناك كان مدرب أتلتيكو مدريد كان يلعب هناك سيموني منتخب الأرجنتين، وأسماء زي كانيجا وزي بورتشاغا وبساريلا، مارادونا كان هو من فوق كل هذول اللاعبين، ومارادونا
1: مش اللي كان من فوق، ايده كانت من فوق
0: ايده شوي حرامي طلع حرامي بالاخير، ولكن تقدرش
1: طبعا سموها يد الاله واضح
0: يا الاله ضد منتخب انجلترا
1: صحيح،
0: ولكن تقدرش تاخذ منه الموهبه الموجوده عنده، يعني الموهبه
1: واضح واضح
0: والالهام اللي عنده والخيال اللي عنده والتكنيكا
1: التقنية
0: في التحكم على الكرة وعبور لاعبين بسهولة، هذا موجود اليوم عند ميسي، وميسي بده يخلص كمان رونالدو بده يخلص
1: آخر مباراة. ريان طه بدي أطلب منك طلب صغير، تبع في المونديال وإحنا كثير سعداء والزملاء سعداء أنه نسمع هاي الأصوات اللي بتأخذنا فعلا لعبق التاريخ والتدريب اللي كان في المجتمع وما زال في المجتمع العربي. بدي أشكرك كابتن ريان طه وتابع معنا في ناس مونديال. إلى اللقاء
0: حبيبي فادي.
1: إلى اللقاء اللقاء
0: طيب.
1: إذن اليوم مساء الرياضة راح ترتاح شوي لأنه بلشنا في أجواء المونديال، ومن بكرة راح نكون معكم في ناس العالم مع كل الأخبار التحليلات المسابقات والهدايا، وراح نسمعكم أيضا من الميدان أيام الأحد الثلاثاء والخميس، سجلوا من السادسة حتى السابعة، أيام السبت من الرابعة حتى الخامسة، كونوا على السماع مع ناس العالم. بدي أشكر في الإنتاج ميسا عساف، في الهندسة الإذاعية إلياس مرجية ومحمد علي أبو ليل، في ديجيتال جواد العمري وعري نصار، كل الأخبار الرياضية على تطبيق ناس، لا تنسوا من بكرة ناس العالم.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و 90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و 90. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90. جبنة عامك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب 19 شيكل و 90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى هلالياف في الخضيرة وفاة طفل في الثالثة من العمر بعد سقوطه من مكان مرتفع في بلدة برطع، وكان الطفل قد نقل إلى المستشفى بعد سقوطه عن درج في القرية وهو فاقد للوعي وبدون نبض أو تنفس، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي تطور آخر، أصيب طفل في الرابعة من العمر بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة في مدينة رهط، ووصفت حالته بالمتوسطة. وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأنها قدمت له العلاج الأولي في المكان قبل نقله إلى مستشفى سروكا، وهو يعاني من إصابات في الرأس والأطراف. وفي النقب أيضا، أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح متوسطة، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة في حادث تصادم بين مركبتين. وقد قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين في المكان قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم اعتراض هدف جوي مشبوه رصده سلاح الجو في منطقة نشاط القوات الإسرائيلية جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن صافرات الإنذار التي دوت في بلدة شلومي فعلت وفق الإجراءات المتبعة للتحذير من احتمال تسلل طائرة مسيرة. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر عددا من البنى التحتية في جنوب لبنان، من بينها مواقع قال إنها استخدمت لتشغيل طائرات مسيرة ضد قواته، كما أفاد بمقتل أكثر من 20 عنصرا من حزب الله خلال العمليات العسكرية في المنطقة. اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يطالب إيران بالإبلاغ عن مخزون اليورانيوم المخصب لديها والسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق منه. ووصف المجلس القرار بأنه ضروري وعاجل، داعيا طهران إلى منح المفتشين إمكانية الوصول المطلوبة. وقد أقر القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا فيما عرضته روسيا والصين. وأدانت إيران القرار وقالت إنه سياسي يفتقر إلى المهنية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم باستئناف الهجمات على إيران، وقال إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية. وقال في تصريح صحفي

0: ماضية في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية. أغلق متظاهرون من الحريديم شارع رقم 4 باتجاه الجنوب قرب سجن هدريم في منطقة المركز احتجاجا على اعتقال مطلوبين للتجنيد. وفي الوقت ذاته باشرت الشرطة تفريق متظاهرين من الحريديم في منطقة المسكوبية بمدينة القدس مستخدمة وسائل لتفريقهم. أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية حملة هدم المنازل التي نفذتها السلطات الإسرائيلية خلال الأسبوع الجاري والتي شملت 20 منزلا في برطعة الشرقية ومناطق أخرى. وقالت اللجنة إن عمليات الهدم أدت إلى تشريد أكثر من 100 شخص في برطعة الشرقية، وانتقدت قرار المحكمة الإسرائيلية رفض التماس الأهالي ضد أوامر الهدم. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: وين المونديال؟
3: في ناس العالم.
2: أنا بحكي عن كأس العالم.
3: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
2: أي أيام؟
3: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال، واي واي واي، كونوا على السمع.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإسو.

0: تخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى أهل اليافي في الخضرة وفاة طفل في الثالثة من العمر بعد سقوطه عن درج منزلي في بلدة برطة، وكان الطفل قد نقل إلى المستشفى وهو فاقد للوعي وبدون نبض أو تنفس، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي تطور آخر، أصيب طفل في الرابعة من عمره بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة في مدينة رهط ووصفت حالته بالمتوسطة. وفي النقب أيضا أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح متوسطة، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة في حادث تصادم بين مركبتين وقع في منطقة النقب. وفي حادث منفصل أصيب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بجروح خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع في النقب، قد جرى نقله إلى عيادة محلية في بلدة شقيب السلام قبل أن تقوم طواقم نجمة داود الحمراء بتحويله إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم اعتراض هدف جوي مشبوه رصده سلاح الجو في منطقة نشاط القوات الإسرائيلية جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن صافرة الإنذار التي دوت في بلدة شلومي فعلت وفق الإجراءات المتبعة للتحذير من احتمال تسلل طائرة مسيرة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر عددا من البنى التحتية في جنوب لبنان، من بينها مواقع قال إنها استخدمت لتشغيل طائرات مسيرة ضد قواته، كما أفاد بمقتل أكثر من 20 عنصرا من حزب الله خلال العمليات العسكرية في المنطقة. اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يطالب إيران بالإبلاغ عن مخزون اليورانيوم المخصب لديها والسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق منه. ووصف المجلس القرار بأنه ضروري وعاجل داعيا طهران إلى منح المفتشين إمكانية الوصول المطلوبة. وقد أقر القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا فيما عرضته روسيا والصين، وأدانت إيران القرار وقالت أنه سياسي يفتقر إلى المهنية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم باستئناف الهجمات على إيران، وقال إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية. وقال في تصريح صحفي لقناة فوكس نيوز إن طهران أخذت وقتا طويلا للغاية في إبرام اتفاق، وأن على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مسار المفاوضات المقبلة سيخضع للمراجعة في ضوء التطورات التي شهدتها الساعات الماضية، مؤكدة أن العملية الدبلوماسية لا يمكن فصلها عن المستجدات الميدانية والأمنية. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بسكشيان أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط أو التهديدات، مشددا على أن إيران ماضية في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية. أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية حملة هدم المنازل التي نفذتها السلطات الإسرائيلية خلال الأسبوع الجاري، والتي شملت 20 منزلا في برطة الشرقية ومناطق أخرى.

0: في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق. ختام النشرة بعد قليل، تلتقون الزميلة الياس مرجية وبرنامج كونسيرت. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
3: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
4: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
3: أو مقابلة نسيها الزمن.
5: جدة مدرس الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده، لما اللي شافه هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
6: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم امبارح حطيتك فيها.
3: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
7: ثلاث أرباع عمري فهم من حق مليح حمدي.
8: وين المونديال؟
9: في ناس العالم.
8: أنا بحكي عن كأس العالم.
9: وأنا كمان، لأنه كل أخبار وتحليلات وأهداف والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
8: أي أيام؟
9: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.
1: مسهلي مع فرات نصار.
10: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8:30 9، قال له فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الاولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
11: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
10: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صرنا يومين يمشي متأكير يعني ماشيين حسب الاتفاق، وبتوجه لكم
11: بالشكر
10: الكتير كتير كتير. يكلم
11: إيديكم
10: يا رب.
11: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجيه.

مرحبا كل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. نجمتها ذهبية هيك لقبوها. أجمل ما فيها إنها أغنياتها بتشبهها طول عمرها، أنيقة مش بس بصوتها كمان بشكلها. غنت لبنتها لما ولدت، وغنت التحدي مع وائل كفوري. شو بعدنا نحكي ونقول من هي؟ نوال الزغبي، النجمة الذهبية. مثل دائما الكاسيت معكو انتو، المسجل معي انا. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت من ذهب مع الفنانة الذهبية نوال الزغبي.

أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كمان بتتابعونا من خلال موقع وتطبيق ناس من كل مكان في العالم حرفيا. كونسرت معي ومعكم لمدة ساعة نتشارك فيها أنا وإنتوا باختيار مزاج كونسرت من خلال أغاني واختياراتكم إنتوا

0: فنان الذهبي نوال الزغبي، وكمان ابعثوا لي على واتساب راديو الناس رسائل نصيه او صوتيه والرقم 050-5577-399. هذا هو الرقم. معي في الانتاج رياض فضل، بالهندسه الاذاعيه محمد علي ابو ليل، وبدايه كونسرت من محطاتنا المتنوعه للفنان الذهبي نوال الزغبي. نوال الزغبي نجمة كونسرت لهي الحلقة، ومش صدفة حلقتنا اليوم مرصعة بغنياتها الذهبية، لأنه هيك هي، صوت فيه بريق بالمع بالعرب والكاريزما، وركزوا لي كتير على الكاريزما. نوال ولدت ب 29 حزيران يونيو عام 1971 من بلدة جل الديب بمحافظة جبل لبنان. من هالبلد كانت البداية، ومنها للعالمية بالحرف، بكل خطوة مدروسة. شغفها وصدقها بأغنياتها إني بشبهوها، هيك بتوصف مسيرتها. البداية من استوديو الفن من العام 1988، وأول ظهور إعلامي لإلها كان بالعام 1993.
1: نوال الزغبي مطربي، عمره 21 سنة، احترفت من حوالي 3 سنين. أنا بطبيعتي بطمح للنجاح قد ما فيه بتكون خطواتي مدروسة، وخاصة أنه أغنية تتعب عليها وتنقيها كلماتها وألحانها وتغنيها بإحساس حلو وتقدميها كعمل حلو كتير للجمهور.
0: هاي كانت نوال الزغبي بعمر 21 سنة بالعام 1993، احسبوها أنتو. من أول ألبوم قدمته لإلنا النجم الذهبي نوال، لفتتني أغنية سلسة كتير على القلب وعلى السمع، نغشة، وقت كان فيه الفنان يوقف على المسرح كأنه لوح تلج جليد. أما نوال قدرت تكون على راحتها ما بين النغمات، منحس كمان الابتسامة كمان حتى بالسمع بنسمعها. من أول ألبوماتها وأغنية خدني معاك من عام 1992، اللي كانت من كلمات غسان أسعد وألحان جورج ماردرسيان. تعالوا نقفز شوي للعام 1997، ومن مهرجان الفرح وبرنامج يا هلا بالضيف غنت طب مالي وانا مالي للقديرة الراحلة عنا وردة الجزائرية، ومن هناك سمعتها وردة بتغني. مش بس هيك، كمان أبدت إعجابها بصوتها، قدرتها على الوقفة على المسرح وتغنيها، وركزوا لي كمان مرة على الكاريزما. وهي كانت شهادة مهمة من مطربة بحجم وتاريخ وردة الجزائرية، الفني طبعا، من تشجيع كمان المخرج الكبير سيمون أسمر من خلال استوديو الفن من بداية مشاركتها. أما هسه الوقت نسمع نوال بتغني وردة أغنية مالي طب مالي وأنا مالي، تعال نسمعها.

لكل مين عم بسمع كونسرت كونسرت معكم لحد آخر هاي الساعة. بلشوا ابعتولي اختياراتكم الموسيقية, وفي كتير كتير بأرشيف الفنانة نوال الزغبي أغاني منحبها منتذكرها, كان في التسعينات حتى بالألفين أوائل سنوات الألفين. ذكروا معي أيقونات في الأغاني أعطت الشهرة الكبيرة لهالفنانة, مش صدفة الصوت الذهبي سموها. على واتساب راديو الناس 050-557-3999 هذا الرقم, والبداية من عند وردة الجزائرية مالي. طب مالي وأنا مالي.

نوال الزغبي، هذا الصوت اللي كأنه هيك بجمع ما بين الصوت الحنون اللي فيه شجن لما بتغني، كمان للعندليب الأسمر غنت له حبيبتي من تكون، كمان غنت لوردة، بس كمان غنت الدلعونة والموال. فبتعشوا هيك الخلطة الحلوة اللي قدمت لنا إياها نوال تشبهها. تحية لمستمعتنا انتصار أبو ريم، أهلا وسهلا فيك، شكرا لاستماعك. رح نسمع كمان وكمان اللي تمنيته، رح نسمعها. شو بتتمني؟ رح نسمعها.

0: כריזמה. תעשוה כמן, תעשך למסרח, תגני בכל שרף, בכל חווסה. هاي هي نوال الزغبي
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: واحدة من أجمل أجمل أغاني نوال الزغبي، وعلى فكرة من أكثر الأغاني المسموعة لإلها تخيلوا في راديو الناس من التسعينات لليوم. كتير كتير كتير نسمعها ومش صدفة. أغنية مندم عليك جزء من ألبوم بيحمل نفس الاسم. تعالوا نروح شوي لهالسنين، هاي سنوات بين 92 لسنة 2000، ما بين قلنا البداية الرسمية اللي كانت في أوائل التسعينات خلال ألبوم وحياتي عندك لحد 2000 وألبوم الليالي. الدالي بس في تصاعد ما بين كل ألبوم وألبوم، فيهن بنتذكر مش بس أغنية هيت وحدي، منذكر كمان وكمان أغنيات انشهروا ومنهن بعدنا من دندنهن لليوم. والمحطات اللي جاي رح نسمع من خلال 7 ألبومات من ذهب، رح نسمع كم من أغنية لأن عن جد كانوا جزء كتير كتير من نجاح نوال الزغبي. تعال نبلش هيك من عايز الرد حالا، هالأغنية اللي عرفت في لبنان الجمهور على نوال الزغبي، بلشت تطلع منها شوي لمصر. أما مندم عليك، على بالي على بالي، دلعونا ملوم، ياتية نورت هالبيت، طبعا البينجو بالنسبة لإلي سنة 2000 كان الليالي رجعت لي تاني حب بقلبي من جديد. من بين كل هالمجموعة الرائعة رح نسمع من ألبوم مندم عليك، حفلة من العام 1998 بوقت إصدار هذا الألبوم بصوت نوال الزغبي بطاقة تعارف ما بين جمهور العالم العربي كله ما بين نوال الزغبي ومندم عليك. وإذا بيحكوا على أغنية العلم لأي فنان فهي أغنية علم حرفياً.

كمان شوي رح نسمع كمان وكمان من أغاني كمان أنتوا اخترتوها معي. نص القلب رسمت له على الورقة وكتبت له. تحية لمستمعتنا سميرة، شكرا لاختيارك لهالأغنية. ما بين التسعينات والألفينات وطالع رح نسمع نوال الزغبي بخامة صوتها مع كل الاختلافات اللي كانت

نوال الزغبي نص القلب رسمت له رح نسمعها. تحية لمستمعتنا سميرة، تحية لمستمعتنا في الشمال، إن شاء الله تكونوا حابين هالمجموعة من الأغاني من محطاتنا مع نوال الزغبي. في كتير بعد أغاني وبقت في وقت كتير حتى نختار كمان وكمان. يلا من عندك يا نوال.

إذا ملاحظين فرق خامة الصوت ما بين التسعينات وسنين الألفين وبعدها كمان في اختلاف طبعاً. إذا لاحظتوا الكاريزما والطاقة بعدها موجودة، وهذا أكثر إشي ركزت عليه نوال الزغبي في مسيرتها الفنية لحد اليوم.

إذا متذكرين كمان بأوائل التسعينات أو على الأقل بالأربعة وتسعين أو خمسة وتسعين كان في دويتو لجماعة نوال الزغبي مع وائل كفوري في بدايتهم من حبيبي أنا. رح نسمع كواليس قصص وخلافات كانت بهذيك الفترة بس الصداقة بعد موجودة.

0: Koncert Mahalia Zmarzyli.
1: هاي كانت نوال الزغبي ونص القلب رسمت له. تعالوا نطلع شوي لكمان تصريحات من نوال الزغبي بنفسها عن اختيارات الفنانة الذهبية. في كتير شو نحكي، اختياراتها بالأغاني بالكلمة، حتى بتدخلها ما بين الملحنين والشعراء. بتعترف تقول لك أنا بتدخل، مش انتقاصا من أي شخصية بتتعامل معها، بس لأنه بالنسبة لها وجهة نظرها هي دايما اللي محسوبة لإلها وعليها كمان. وهيك حكت نوال الزغبي عن هذا الموضوع.
2: أنا بشوف أغنية كتير حلوة بتشبهني، بس مش وقت هلأ نزلها. بيكون في نمط موسيقى معينة لازم

0: تنزل قبل.
1: أوكي.
0: يعني ما في نزل مثلا غنيتين دراما ورا بعض.
1: صح.
0: أو اثنين كلاسيك ورا بعض. أو اثنين إيقاعيات فيهم شبه بعض. لازم يكون في تنويع.
2: لازم يكون في تنويع. مشان هيك رح نسمع أغنية شوي مختلفة بالفايب تبعها بالجو تبعها. على بالي على بالي رح نسمعها. واحدة من أجمل اختيارات نوال الزغبي. هي من نفس ألبوم مندم عليك من كلمات نبيل أبو عبدو ألحان وتوزيع زياد بطرس أخوها للفنانة جوليا بطرس. تعال نسمع.

تحسوا انه الروح اللي اعطاها زياد بطرس في اللحن كانها جولي عم تغني بس بصوت نوال. واضح كمان تأثير الألحان على التوزيع. تحسوا اتنين كانوا قاعدين مع بعض واشتغلوا عليها مع بعض، وهي يمكن سر نجاح اي اغنية.

كان قبل شوية رح نغوص في كواليس أغنية من حبيبي أنا. شو حكت نوال عن الأغنية؟ شو سر نجاحها؟ بس كمان شو منعرف وشو ما منعرف عن أغنية الليالي رجعت لي تاني. بصراحة لما نشوف الكواليس ونسمعها

0: من ألحان زياد بطرس. هنكمل أنا وإنتو في كمان وكمان اختيارات في كونسرت نوال الزغبي.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: واللي عباله يسمع صوت غير نوال، غير نوال الزغبي بهي الحلقة ما غلطوش، راح تسمعوا. واللي راح نسمعه هو مروان خوري. نعم، أغنية على دلعونا، هالأغنية اللي لحنها وكتبها مروان خوري للصوت الذهبي نوال الزغبي. هالأغنية كانت من ألبوم ملوم من العام 1999. بما أنه هيك حلقتنا فيها خلطة حلوة من أغاني وألحان من ملحنين مختلفين، إن كان زياد بطرس إن كان مروان خوري، رح نسمع بعد وكمان ألحان من ملحنين في مصر، سلسة رح نسمع صاحب هالأغنية مروان خوري.

كمان بنقول مساء الخير لمستمعتنا دنيا اللي حابب تسمع أغنية ملعون أبو الناس العزاز. أنت معك أنا وأنت يا دنيا على مصر بعد شوي. أغنية الليالي كمان نجرب نسمع كل اختياراتكم لحد آخر هالساعة.

هذا هو مروان خوري اللي أخذ العالم خاص فيه حتى من ناحية التوزيع. وإذا بنحكي توزيع موسيقى فإحنا بنحكي كمان عن رؤية موسيقية. التوزيع مش بس إدخال آلات موسيقية، ممكن هاي الآلة ممكن آلة تانية، لا، في فيجن، في صورة تطلع فيها الأغنية في الآخر. عم نحكي مروان خوري هو مش بس كمان ملحن وموزع، كمان شاعر، شاعرين مع إنه شاعر، كمان شوي رح نسمع قصة أغنية الليالي وهالملحن الصغير الشاب محمد.

0: ايوه
1: هادو مروان خوري وعلى انغام السلسة وايقاعات السلسة رح نسمع شو قصة الليالي.
2: ليالي انا الالبوم ما كان في الليالي خلصت الالبوم وشطبته وكنت عامل الالبوم كله تقريبا مع الفنان حميد الشاعري.
3: الله تحية لألو. طبعا طبعا
2: بقى حميد بيقول لي بص يا نوال انا عارف انك خلصت الالبوم بس انا هعرفك على ملحن جديد خالص خالص خالص لسه مش ملحن لحد خالص اسمه محمد رحيم.
3: يا سلام
2: هيجي لك الاوتيل واسمعي عنده أغنيتين حلمين قوي. قلت له يا حميد بشرفك خلاص ما بقى ليش ليه برجع أفتح الألبوم خلاص يعني بتعب آخر شيء. قال لي لا اسمعي. قلت له طيب خلاص مش هزعلك حاسمة. وبيجي شاب هيك طيوب وخجول ومهذب وقاعد ومستحي مكسوف انه هو قاعد قدام نوال الزغبي هيسمع نوال الزغبي وهو ملحن جديد. طب يلا سمعني يا حبيبي. بلش هو الليالي رجعتني تاني. ايه
3: بتقول ايه تاني؟
2: قلت له بص الاغنية دي انا هاخدها. قال لي والله هاخدها. كلمت حميد قلت له بص يا حميد في اغنية جامدة جدا انا هاخدها دي الليالي. قال لي لا التانية جامدة. قلت له لا دي اللي جامدة يا حميد انا هاخد دي. قال لي طب خلاص
3: برافو.
2: اخذنا الليالي ودغري كنت على اساس مسافره لا سافرت ولا شيء اجلت وبلشنا نشتغل
3: كانت بالغنية. اسم الالبوم كمان يعني بجد غطت
2: كان
3: على كل
2: اسمه نسيني ليه
3: شوفي النسيم
2: شوفي
1: كان اسم الالبوم نسيني ليه تغير كل شيء صار اسمه الليالي. عم نسمع نوال الزغبي من ليالي بيروت من العام 2025 يعني مش من زمان. هذا الملحن الشاب اللي اسمه محمد رحيم أعطى من أجمل ألحان هذا الألبوم الليالي من عام 2000 غيروا فيها كل إشي غيروا اسم الألبوم غيروا الكفرز غيروا البوسترات كل الإعلان والدعاية كل هاد عشان سواد عيونه محمد رحيم. الأغنية بتستاهل إلا

0: الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد. هينا وللزغبة وأغنية الميلينيوم من العام 2000 وألبوم بيحمل نفس الاسم كله تغير عشان سواد عيونه الملحن محمد رحيم. كونسرت نكمل مع نوال الزغبي.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: أغنية نرجعك شوية للتسعينات، أغنية جمعتها مع وائل كفوري من حبيبي أنا رد علي وقول. بين وائل ونوال صار في مشاكل في كواليس الأغنية ما بعد نجاحها طبعا. وإذا نرجع لمسرح برنامج ستوديو الفن هدويتو اللي جمع نوال ووائل أغنية من حبيبي أنا، الأغنية الأشهر من أغنيات اللي كانت بالعام 1995، هي من كلمات ميشيل جوحة ألحان جوزيف جوحة واللي حملت كتير من الذكريات بين نوال ووائل، خاصة إنها انطلاقة عن جد رسمية لإلهن اثنين في العالم العربي، مع أن الأغنية سببت الخلاف بين وائل ونوال مين أنجح الأغنية أكتر، نوال أو وائل، وائل أو نوال، وتغاوشوا مع بعض. بس بعد نجاحها بكتير وقت يعني بلشوا يعملوا عروضات وحفلات تجمعين مع بعض عشان هالأغنية، وبتيجي نوال الزغبي هالفنان الذهبي وبكواليس هالأغنية ونجاحاتها تحكي مع منى الشاذلي الإعلامية الكبيرة في برنامجها معكم. منى الشاذلي تحكي لك كواليس هذا العمل والخلافات اللي صارت منه ومن تحت راس مين نجح الأغنية أكتر.
2: دي بدايتي، بداية مشواري الفني. صحيح أنا نجحت بأغنية عايز الرد، بس عربيا ومصر هي من حبيبي أنا.
3: فعلا اتخنقتوا عشان مين الأغنية دي نجحها يتنسب لمين؟ اتخنقتوا بجد؟
2: ايه
3: انت كنت صغيرين فعلا.
2: وكان في حفلات لازم نعملها ولغيناها مع بعض.
3: لغيتوا الحفلة؟
2: لغينا الحفلات الجاية.

0: مش عايزين نعمل بقى حفلات خلاص. هلا هي كأغنية جيو نجحت يعني، وأنا ووائل كملنا الأغنية، كثير كنا لابقين مع بعض كومبينيشن،
1: كانوا لابقين مع بعض لا زالوا لابقين مع بعض. هالأغنية اللي كانت سبب نجاح في العالم العربي كله، كمان لوائل كفور وكمان لنجمة كونسرت نوال الزغبي، من حبيبي أنا.

قولي. وعلى أنغام هالأغنية نختم كمان كونسرت أنا وإنتو. المرة كنا مع النجم الذهبي نوال الزغبي. تحية كمان لطاقم كونسرت بالهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، بالإنتاج رياض فضل. كنت أنا مع كلياس إبراهيم مرجي. وفي الختام ما تنسوش لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة جاوبوا أنا بفهمها كل الناس. نشوفكم بحلقات الجاي بألف صحة وبركة وخير. سلام.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة 10 ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة.

0: قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التوجيهات الوقائية للجبهة الداخلية ستبقى دون تغيير وستظل سارية حتى الساعة 8 من مساء يوم الأحد 14 من حزيران يونيو الجاري، وذلك عقب تقييم للوضع الأمني. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستشن هجوما عنيفا على إيران داعيا طهران إلى توقيع اتفاق. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب بقوة مرة أخرى دون الخوض في تفاصيل الأهداف المحتملة، مشيرا إلى أن إيران تواصل المماطلة رغم الاقتراب من التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يطالب إيران بالإبلاغ عن مخزون اليورانيوم المخصب لديها والسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق منه. ووصف المجلس القرار بأنه ضروري وعاجل داعيا طهران إلى منح المفتشين إمكانية الوصول المطلوبة. وقد أقر القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فيما عارضته روسيا والصين، وأدانت إيران القرار وقالت إنه سياسي يفتقر إلى المهنية. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في رسالة وجهها إلى الشعب اللبناني، قال إن إسرائيل ليست في حرب مع لبنان بل مع حزب الله، متهما الحزب بأنه يحتجز الدولة اللبنانية رهينة ويعمل لصالح إيران. وأضاف نتنياهو أن لبنان يستحق مستقبلا أفضل، معبرا عن رغبة إسرائيل في السلام مع لبنان على حد قوله، معتبرا أن إزالة حزب الله من المعادلة قد يفتح المجال أمام فرص واسعة للبلدين وفق قوله. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدفا جويا مشبوها في منطقة نشاط قواته جنوب لبنان، فيما فعلت صافرات الإنذار في بلدة شلومي وفق الإجراءات المتبعة. وقال الجيش أنه دمر بنى تحتية في جنوب لبنان استخدمت لتشغيل طائرات مسيرة، وأفاد بمقتل أكثر من 20 عنصرا من حزب الله خلال العمليات العسكرية. أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى هلاليا في الاخترا وفاة طفل في الثالثة من العمر بعد سقوطه عن درج منزلي في بلدة برطع. وكان الطفل قد نقل إلى المستشفى وهو فاقد للوعي وبدون نبض، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي تطور آخر، أصيب طفل في الرابعة من عمره بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة في مدينة رهط ووصفت حالته بالمتوسطة. وفي حادث منفصل أصيب طفل في الثالثة من العمر بجروح خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع في بلدة شقيب السلام في النقب. وفي النقب كذلك أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح متوسطة، فيما أصيب آخر بجروح طفيفة في حادث تصادم بين مركبتين. أفادت مصادر مطلعة بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده بين لجنة الوفاق الوطني والأحزاب العربية يوم غد الخميس في إطار الجهود لإعادة تشكيل القائمة المشتركة. وفق المصادر جاء القرار على خلفية خلافات برزت خلال اجتماع سابق، ما عدا طرح احتمال خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين. هذا ومن المتوقع عقد سلسلة اجتماعات للأسبوع المقبل لبحث صيغ مختلفة لتشكيل قوائم انتخابية مشتركة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا.

0: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر عامين بجروح خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع يقدر بنحو 5 أمتار في مدينة رهط في النقب، وأجر نقل الطفل إلى عيادة محلية قبل أن تقوم طواقم نجمة داود الحمراء بتحويله إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج. وفي النقب أيضا أصيب طفل في 3 من العمر بجروح خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع في بلدة شقيب السلام. وفي تطور آخر، لقي طفل في 3 من العمر مصرعه بعد سقوطه عن درج منزلي في بلدة برطع. وأقرت الطواقم الطبية في مستشفى هيل اليافي وفاة الطفل بعد فشل محاولات إنعاشه. عثر خبراء المتفجرات في الشرطة على عبوة ناسفة داخل خزانة عند مدخل مبنى سكني في حي بزغاد زئيف في مدينة القدس، وتمكنوا من تفكيكها دون وقوع إصابات أو أضرار. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن الخلفية جنائية. أفادت مصادر مطلعة بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده بين لجنة الوفاق الوطني والأحزاب العربية يوم غد الخميس في إطار الجهود لإعادة تشكيل القائمة المشتركة. وفق المصادر، جاء القرار على خلفية خلافات برزت خلال اجتماع سابق، ما عاد طرح احتمال خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين. هذا ومن المتوقع عقد سلسلة اجتماعات الأسبوع المقبل لبحث صيغ مختلفة لتشكيل قوائم انتخابية مشتركة. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التوجيهات الوقائية للجبهة الداخلية ستبقى دون تغيير وستظل سارية حتى الساعة 8 من مساء يوم الأحد 14 من حزيران يونيو الجاري، وذلك عقب تقييم للوضع الأمني. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستشن هجوما عنيفا على إيران داعيا طهران إلى توقيع اتفاق. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب بقوة مرة أخرى دون الخوض في تفاصيل الأهداف المحتملة، مشيرا إلى أن إيران تواصل المماطلة رغم الاقتراب من التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يطالب إيران بالإبلاغ عن مخزون اليورانيوم المخصب لديها والسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق منه. ووصف المجلس القرار بأنه ضروري وعاجل داعيا طهران إلى منح المفتشين إمكانية الوصول المطلوبة. وقد أقر القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا فيما عرضته روسيا والصين. وأدانت إيران القرار وقالت إنه سياسي يفتقر إلى المهنية. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في رسالة وجهها إلى الشعب اللبناني إن إسرائيل ليست في حرب مع لبنان بل مع حزب الله، متهما الحزب بأنه يحتجز الدولة اللبنانية رهينة ويعمل لصالح إيران على حد قوله. وأضاف نتنياهو أن لبنان يستحق مستقبلا أفضل، معبرا عن رغبة إسرائيل في السلام مع لبنان وفق تعبيره، معتبرا أن إزالة حزب الله من المعادلة قد يفتح المجال أمام فرص واسعة للبلدين على حد قوله. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدفا جويا مشبوها في منطقة نشاط قواته جنوب لبنان، فيما فعلت صافرات الإنذار في بلدة شلومي وفق الإجراءات المتبعة. وقال الجيش أنه دمر بنى تحتية في جنوب لبنان استخدمت لتشغيل طائرات مسيرة، وأفاد بمقتل أكثر من 20 عنصرا من حزب الله خلال العمليات العسكرية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منشور على منصة إكس إن دمشق وبيروت مدينتان شقيقتان لإسطنبول، معتبرا أن أمن تركيا لا يبدأ من حدودها فقط بل يمتد إلى حلب ودمشق وبيروت. وأضاف أردوغان أن بلاده لن تتسامح مع أي أمر واقع يفرض في الدول الشقيقة ولن تغض الطرف عن أي هجوم يستهدف شعوبها على حد تعبيره. وفي وقت سابق اليوم، رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها إن إسرائيل تهدد الإنسانية وإن هجماتها في سوريا ولبنان تشكل تهديدا لتركيا. وقال نتنياهو إن أردوغان هو آخر من يمكنه توجيه المواعظ الأخلاقية لإسرائيل، متهما

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا

Ta-da-ta-da. Ta-da-ta-da. Ta-da-ta-ta-dum. Ta-da-ta-dum. Ta-da-ta-dum. Ta-da-da-dum. Ta-da-da-da-dum. Ta-da-da-da-da. لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بسير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
5: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13/6. خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: سخنين راح تلمع لمع.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة.

0: ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: ما ربنا بيقبل للحج عمره توب.
1: طيب يا طيب على سبع
0: الرجال منا بيتمرجل عمرته لصاحبته بدبدب حركات.